0: صديقي أمريكيا في وقت قريب جدا.
1: قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضا عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط.
2: أناقش هذا الملف مع ضيفي من العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك. إلى أي مدى وصل الصراع الآن بين الجانبين إلى مرحلة تثبيت المكاسب في ظل مطالبات إيرانية بتنفيذ فوري للشروط التي وضعتها، وبالمقابل أيضا الولايات المتحدة تطالب إيران بتنفيذ شروطها؟
3: أهلا وسهلا بك. أنا أعتقد بأنه يبدو أن عملية الاستنزاف وعض الأصابع ما زالت مستمرة. تصريح ترامب بخصوص السيطرة وإعلان السيادة الأمريكية على مضيق هرمز يجب رؤيتها جانبا إلى جنب مع التهلويح بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. الحديث عن عقوبات اقتصادية غير مسبوقة كما يعني يشير الخبراء الاقتصاديين يتضمن ما يسمى العقوبات الثانوية التي تتعلق بعقوبات على من سيشتري النفط الإيراني، وهنا بالدرجة الأولى نتحدث عن الصين. عندما نتحدث بهذا المنطق، ففي الواقع أنه إلى حد كبير جدا باتت التصريحات الأمريكية وخصوصا الأمريكية أكثر من الإيرانية لا تلقى ذات الاهتمام لدى المحللين ولدى المراقبين. حتى يعني لاحظت أنا في الصحف الأمريكية وحتى صحف عربية أنه الحديث عن التسلسل الأحداث اليومي منذ بداية الحرب، وأغلب هذه الصحف الكبرى تفرد نوع من التتبع اللحظي للتصريحات والأحداث، تراجعت أهمية هذه المتابعة ووضعت في زوايا جانبية، دليل على عدم يعني على إدراك الجميع بأنه التعويل على ماذا سيقول الأمريكيين ويقول الإيرانيين وبالذات ماذا سيقول ترامب لم يعد مجديا. ولكن في نفس الوقت هناك يعني نتائج لما يجري على الأرض، فاستمرار الصراع بهذا الوضع يؤدي إلى تفاعلات استراتيجية مهمة. الحديث عن عقوبات اقتصادية قد تصيب الاقتصاد الصيني ويعني يمنع الصينيون من الدخول إلى النظام المالي العالمي إذا وقعت العقوبات التي يتحدث عنها ترامب. وترامب غالبا يعني عندما يتحدث عن العقوبات الاقتصادية وعن التعرفة هنا أكثر شيء يكون جدي فيه، في كثير من تصريحات ترامب لا تؤخذ بشكل جدي.
2: دكتور أحمد، لو تسمح لي،
3: ما يحدث في إيران،
2: لماذا يستمر ترامب في استخدام يعني هذه الطريقة والعزف على هذا الوتر إن صح التعبير، وتر التهديدات بعقوبات اقتصادية شديدة، وهو الآن بطبيعة الحال يسيطر على الموانئ البحرية الإيرانية، في ذات الوقت عندما غرد أو صرح بتغريدته على تروث سوشيال وقال بأن سيعلن هرمز أرضا أمريكية، قال بعدها بأنه هزم إيران بالكامل، على أي شيء يستند في تصريحه؟
3: هو بالفعل يناقض نفسه، وأيضا حتى عندما يتحدث بأنه باستخدام البي-2 وغيرها من المدمرات الأمريكية قام بتدمير المشروع النووي الإيراني، فهو بهذا الشكل وكأنه ينزع المبرر لاستمرار الحرب. مضيق هرمز لم يكن مشكلة قبل الحرب، لكن لماذا الحديث عن العقوبات الاقتصادية؟ هذه الهواية المفضلة عند ترامب. وترامب عندما يتحدث عن عقوبات وعن المزيد من الضربات، هو هذه سياسة

0: ترامب التفاوضية، هو يعتقد بأنه كلما شدد الضربات على الأرض وقام بإجراءات على الأرض هذا يحسن موقفه التفاوضي، لكن حقيقة يعني باتت الدولة العميقة الأمريكية في كثير من النواحي تضيق ذرعا بهذه التصريحات، لأنه يعني هناك خسائر تحدث على الأرض كما قلت قبل قليل، يعني الحديث عن عقوبات اقتصادية جديدة قد تكون موجهة ضد الصين، والصين تتوسع في محيطها، تواجه جيرانها مثل الفلبين كما لم تفعل سابقا، وكل هذا مستفيدة من غرق الولايات المتحدة في الحرب. ما يحدث هو غرق في الحرب ومحاولات مستمرة وتجريب المجرب مرة بعد أخرى، هذا ما يحدث لدى الولايات المتحدة. أعتقد أنه أيضا يعني عندما نتحدث عن المفاوضات العمانية الإيرانية هذا تطور أيضا مهم جدا حتى نفهم ما يجري، يعني واضح أنه إيران بدأت تغير موقفها إلى باتجاه أنه احتماليات الوصول إلى التسويات إقليمية مع جيرانها في المنطقة تتفادى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما في قبل الحرب وبداية الحرب كان التركيز على التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة مباشرة.
1: طيب دكتور أحمد، يعني إذا عرجنا إلى مسألة المفاوضات الجارية، صحيح أن هناك مفاوضات جارية الآن ما بين عمان وما بين طهران، هناك دور وساطة تلعبه قطر، أيضا دور وساطة تلعبه باكستان، ولكن المشكلة أنه لا يوجد أرضية مشتركة ما بين إيران وواشنطن حتى تكون هناك أدوار إيجابية لهذه الوساطة. دكتور أحمد، هل يمكن الآن اعتبار على سبيل المثال المفاوضات العمانية الإيرانية بأنها مدرج تفاوضي ربما؟
0: يعني تاريخيا عمان كانت هي وسيط بين الولايات المتحدة وإيران، يعني صحيح أن قطر وباكستان الآن يظهران في الوساطة بشكل علني، لكن في زمن باراك أوباما وقبل ذلك وبعد ذلك كانت سلطنة عمان تلعب دور أساسي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونتذكر بداية الحرب ما الذي قاله وزير الخارجية العماني عن أن المفاوضات كانت قد وصلت إلى نقطة متقدمة جدا بين الطرفين. أنا باعتقادي نعم، يعني المفاوضات العمانية الإيرانية يمكن أن تؤدي إلى فتح باب للمفاوضات الأمريكية الإيرانية مرة أخرى، أو إلى تفاهمات أمريكية مرة أخرى، تكرار سيناريو حدث في الماضي، لكن أيضا في نفس الوقت أن تصل عمان إلى تفاهمات مع إيران، وهذا يساعد أيضا بالتوصل مع تفاهمات مع باقي دول المنطقة، قد يكون له أثر في الحرب حتى لو لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية طرف مباشر. يعني نحن نعلم أنه في لحظات محددة عندما تقوم قيادات الدول الإقليم المنطقة دول الخليج العربية بموقف واضح ومحدد، هذا يجبر ترامب أحيانا إلى التراجع وإلى تغيير موقفه في كثير من الأحيان.
1: طب كيف ينظر الآن إلى هذه التفاوضات دكتور
0: إسرائيلية؟
1: يعني مفاوضات العمانية الإيرانية كيف ينظر لها الآن؟ هل هي يعني يمكن أن تقوم بإحداث مسارات آمنة مثلا تقريب وجهات النظر، أم هي حلقة مؤقتة فقط برأيك؟
0: لا، أنا أعتقد ممكن جدا أن تؤدي إلى تقارب حقيقي مرة أخرى، هي عمان كانت وسيط أساسي بين أوباما وبين إيران، وبالتالي الآن بعد زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعد التقارير عن التباعد الإسرائيلي الأمريكي في أكثر من ملف، أنا أعتقد بأنه يعني هذه كلها عوامل مهيئة لاقتراب التوصل إلى اتفاق، خاصة أنه الضغط الاقتصادي كما جاء في تقريركم يعني يتزايد داخل الولايات المتحدة الأمريكية على مقرب من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وبنفس الوقت بتقارير أساسية عن يعني خطورة ترك الصين تتوسع في وقت الولايات المتحدة تغرق في المنطقة وتغرق في مضيق هرمز وتغرق في بالحرب مع إيران، تكرر نفس أخطائها السابقة في العراق وفي فيتنام قبل ذلك بعشرات السنوات. فأنا أعتقد الحديث الآن أصبح يعني في هناك ضغط أمريكي داخلي واضح بين كثير من داخل الدولة العميقة الأمريكية، المؤسسات الأمنية، وحتى بين المحللين هناك حديث اليوم عن لماذا لا نتجه إلى سياسة الاحتواء لإيران، وهي السياسة التي طبقتها الولايات المتحدة منذ الأربعينيات ضد الاتحاد السوفيتي، عندما طبقت سياسة استمرت من سنة 45 إلى سنة 1990. هناك اليوم الدعوات بين محللين وخبراء استراتيجيين في الولايات المتحدة إلى أنه لن تستطيع حسم الحرب عسكريا، وبالتالي دعونا نذهب إلى نوع من

0: احتواء.
1: طب وهذا دكتور أحمد،
0: هذا قد يساعد فيه التوصل لاتفاق نعم،
1: ولكن هذا المسار الذي تتحدث عنه أنت الآن ربما يصطدم بعقبة مهمة جدا، وهي رفض إيران لأي مسار تفاوضي أو لحتى سياسة الاحتواء. يعني إيران إلى هذه اللحظة ما زالت تصر على أنه لا تريد مفاوضات مباشرة مع واشنطن، هذا يعني أن السبيل الوحيد للتفاوض مع واشنطن هو سبيل الوساطة، وربما وجود عقبات في هذا السبيل. هل من الممكن إذا طرح هذا المسار أن تقبل إيران بذلك؟
0: يعني إيران أولا يعني هناك فيها أكثر من تيار داخل إيران، وهناك مواقف متباينة داخل إيران من موضوع التوصل إلى اتفاق أو عدم التوصل إلى اتفاق. إيران كما ترامب يعني تراهن أيضا على أنها تستطيع ترميم آلتها العسكرية نسبيا، وبالتالي هي لا تستعجل المفاوضات، ولكن هذا لا يعني أنها إذا كانت لا تستعجل المفاوضات أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، لأنه أيضا الحصار ووضع الحرب ليس من مصلحة النظام. وبالتالي كان قبل الحرب كان هناك شبه اتفاق مع الجانب الأمريكي، العنجهية الأمريكية، غرور ترامب، تغرير نتنياهو، جعل الأمور تندحر نحو أو تذهب نحو الحرب على أمل تحقيق مكاسب أكبر. وبالتالي لا أعتقد أن إيران هي رافضة بالمطلق للتوصل لاتفاقيات، وصلت مع أوباما وكانت تكاد تصل مع ترامب، وأعتقد أنها ما زال يمكن أن تصل. نعم سيكون موضوع إيران حذرة ولا تريد أن تغرق في موضوع حصار مستمر، ولكن أيضا سياسة الاحتواء التي أتحدث عنها والتي طبقت في الولايات المتحدة يعرفها الأمريكيون جيدا ضد الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي لا تتضمن حصار خانق، وبالتالي هناك هوامش فعلا لاحتمالات يعني التوصل إلى نوع من التسوية.
1: دكتور أحمد، ما حدود مرونة طهران في تقديم تنازلات؟
0: هذا يعتمد على كثير على طبيعة التيارات الداخل إيران، ونحن لا يوجد لدينا معلومات متكاملة حول ذلك، ولكن أنا أعتقد بالوساطة القطرية والباكستانية وبعض الاتصالات السعودية وعمان أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى المرونة المطلوبة والأمر ليس صعبا.
1: طيب كيف ستؤثر أيضا التطورات السياسية المختلفة الآن والإقليمية على قبول طهران وربما تغيير الولايات المتحدة لسياستها الآن مع إيران؟ نتحدث طبعا عن التوترات في أوروبا، اختلاف ربما وجهات النظر الأوروبية مع وجهات النظر الأمريكية في سياسة الشرق الأوسط أيضا.
0: يعني أيضا العامل الإسرائيلي، التصعيد الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان والقتل في جنوب لبنان، هذا مؤثر في الاتجاهات الأحداث، قد يعطل الذهاب إلى المفاوضات. إيران يعني باتت تضع الموضوع اللبناني جزء من الرزمة التي تريدها. الاتحاد الأوروبي أيضا لديه الآن حسابات جديدة، الموضوع التجاري، الخلافات التجارية بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية باتت يعني موضوع أساسي في حتى التحول نحو، مرة أخرى أعود للصين، تحول نحو الصين، العلاقات الأوروبية الصينية باتت يعني في جزء منها تذهب للانفتاح كخطة بديلة على التضييق الأمريكي. يعني التصريحات ترامب الآن حول مضيق هرمز وحول السيطرة على مضيق هرمز ليست من مصلحة أوروبا من جهة، ولأنه وهذا يذكر أيضا بتصريحات ترامب حول جرينلاند وجزر جرينلاند والدنماركية، وكانت فبالتالي هذا الاتجاه للسيطرة وفرض الهيمنة الأمريكية في كل مكان دون الاهتمام بالحلفاء، سواء الحلفاء في آسيا أم الحلفاء الأوروبيين أو الحلفاء الخليجيين، هذا كله يثير قلق جميع الأطراف الدولية. ونحن نتذكر بأن أمريكا حاولت أن يعني تحصل على دعم أوروبي وحتى على دعم خليجي عربي أكبر في الحرب ولم تحصل على ذلك كله، وهذا كله يجعل أيضا الموقف الأمريكي أضعف، وبالتالي فكرة استمرار الحرب طويلا سوف تكون يعني أعتقد نظرية صعبة خاصة في موسم الانتخابات.
1: طيب دكتور، ما الأوراق غير البحرية التي يمكن أن تستعين بها إيران اليوم؟ نتحدث طبعا كما ذكرت لك قبل قليل عن ربما تغير وتحولات سياسية، على سبيل المثال ما يجري الآن في العراق من قبل الحكومة العراقية وحصر السلاح بيد الدولة، هذه التغيرات كيف يمكن أن تضغط على إيران للقبول، التنازل، تقديم ربما تنازلات مختلفة عن التي قدمتها من قبل؟
0: التحول

التحولات في العراق مهمة ولكنها سابقة حتى على هذه الحرب. هناك يعني قبل حادث الحرب هناك تغير في الشارع العراقي والرأي العام العراقي باتجاه رفض

0: أثر في العراق وتغير في هذا، وهذا يعني هذه الورقة العراقية نعم هي الآن أضعف بيد إيران بيد طهران، ولكن من جهة أخرى يعني مسألة التلويح بالإغلاق التام لمضيق هرمز، مسألة التلويح بإغلاق باب المندب، حتى تفعيل يعني حتى العودة إلى حزب الله والتصعيد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، هذه كلها أوراق ما زالت موجودة بيد إيران. التقارير الآن هناك تقارير أساسية تقرأها في الصحف الأمريكية عن استطاعة مجتبى خامنئي أن يعيد ترتيب كثير من ملفات النظام داخل إيران. أيضا عملية التصنيع العسكري، يعني من الواضح أنه بحسب التقارير والمعلومات أنه كل الحديث الأمريكي الإسرائيلي عن ضربة قاسمة للصناعة العسكرية الإيرانية لم تعد صحيحة. اليوم على سبيل المثال كان في هناك حديث عن تفعيل مطارات جديدة في في في في إقليم هرمزجان القريب من هرمز، وبالتالي الحديث حتى عن إعادة تفعيل بعض البنى التحتية داخل إيران. فبالتالي إيران مبنية والعقيدة العسكرية الإيرانية مبنية على صراعات استنزاف لا متماثلة، ما يسمى الحرب اللا متماثلة طويلة الأمد، وهذه كلها أوراق يتضح بأن إيران تعتقد بأن الوقت ليس بالضرورة ضدها مع كل المعاناة التي يعانيها الإيرانيين، لكن هم لا يعتقدون أن حرب طويلة الأمد ستكون يعني ضدهم بالضرورة، هم مستعدون لحرب استنزاف.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد جميل عزم، شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش ختام فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية لهذا العام في جزيرة الديمقراطية والحريات بمدينة إسطنبول، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 دولة. وناقش المنتدى الذي نظم تحت شعار الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات عدة ملفات، من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا والوضع الاقتصادي في لبنان.
1: على جزيرة الديمقراطية والحريات في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول، يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
2: كتأثير شخصي لما أتكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصياً وأنشره مع الناس الموجودة هنا، بيخلي الموضوع أنه يعني فرحة من جوه، لأنه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وأنا شخصياً بيكون في استفادة أني بتحدث مع ناس هم عندهم آراء مختلفة، فبسمع كل رأي، ولما أسمع الآراء ديت بيكون الموضوع صح، بيديني وعي أنا لنفسي أنه في حاجات أنا مش شايفها من منظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
3: فنتعرف على شابات، على شباب وشابات من أنحاء العالم، فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب، ونتعرف على الأزمات والصراعات الدبلوماسية، فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
1: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة، من بينهم رئيس البرلمان التركي.
4: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعداً إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة، خصوصاً في فهم السياسة العالمية، في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه، وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
1: 50 مشاركا دوليا وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية. من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية، جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتيع عربي، جزيرة الديمقراطية.

0: الديمقراطية والحريات تركيا.
1: أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الباحث في الشؤون الدولية الدكتور علي أسمر. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا.
1: بداية، يعني كيف تقيم أهمية منتدى البوسفور للدبلوماسية التركية، وكيف يمكن أن يشكل صورة تركيا الدبلوماسية التي أصبحت الآن تتصدرها في ربما غالبية الملفات الإقليمية والدولية؟
2: تحياتي لكم. في البداية أريد أن أشير إلى أن منتدى البوسفور للدبلوماسية بدأ كمبادرة شبابية بسيطة في المدارس الثانوية في تركيا، ومن ثم بعد يعني نجاح هذه الفكرة تلقى الدعم من الحكومة التركية ووصل إلى ما وصل عليه، إلى أن أصبح منصة دولية يقصدها العديد من الشباب حول العالم. طبعا أهمية هذا المنتدى هو نقل الشباب من مقاعد المتفرجين إلى مقاعد صنع القرار مستقبلاً،
1: والفاعلين
2: طبعاً، لأننا كما نعلم الشباب اليوم هم صناع القرار في المستقبل وغداً. لذلك يعني الحكومة التركية تهتم جداً بهذا الأمر، ولديها قوة كبيرة على الاستشراف السياسي، وهو يعني توقع المستقبل حسب بيانات ومعطيات الواقع. لذلك يجب علينا أن نعلم ما بعقول الشباب الآن لكي نستطيع أن نرسم سياسات تخدم مصلحتنا كدول منطقة مستقبلا. لذلك يوجد تركيا تهتم جدا بالقوى الناعمة، أنا أعتقد هذه أداة من أدوات القوى الناعمة. مثل أيضا يوجد نموذج آخر اليتيبي، وهي المنح التركية، مؤسسة المنح التركية التي تستقطب آلاف الطلاب من الدول العربية والأجنبية وترسلهم بعد دراستهم كجسور ثقافية مع تركيا. لذلك أنا أعتقد أن منتدى البوسفور الآن الشبابي أهميته هو لبناء جيل شبابي مؤمن بقضاياه، يستطيع التفكير بصوت عالي وتبادل الآراء، وليس أن يكون القرار وصنع القرار مختصر عند بعض صناع القرار.
1: نعم، يعني كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنهم يحاولون الآن صناعة عقول شابة لتدير البلاد وتدير السياسة المستقبلية، والبحث عن عقول قيادية الآن لتنشئتها، لتكون قادرة على قيادة الدبلوماسية التركية الإنسانية في المستقبل. ولكن سؤالي لك أستاذ علي أسمر، يعني إلى أي مدى تواجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحضوره لهذه الفعالية، خصوصا أنك ذكرت نقطة مهمة الآن، وهي أن هذا المنتدى بدأ من المدارس؟
2: نعم صحيح.
1: فاهتمام الرئيس التركي به وحضوره، ما الذي يعنيه ذلك للرئيس وللدولة التركية؟
2: يعني أن الحكومة التركية يعني تفكر خارج الصندوق، هي ترى بأن النظام الدولي والعالمي فشل بحل بعض القضايا، فلربما ولعل هذه الحلول تكون في الجيل الجديد. لذلك القيادة التركية دائما نقلت مبادرة صغيرة في المدارس الثانوية إلى دعم وإعلام واستقطاب العديد من الشباب،
1: والاهتمام بالرئيس
2: طبعا، والاهتمام في السنة الماضية أيضا تم عقد هذا المنتدى، وكان هناك كلمة يعني مهمة جدا للرئيس رجب طيب أردوغان، واليوم أيضا كانت كلمة نعمان كورتمش يعني رئيس المجلس مهمة جدا، ووزير الطاقة. لذلك يوجد دعم حكومي لكل هذه المبادرات الشبابية، وهذا يدل على الرؤية يعني العميقة والمستقبلية لتركيا في مشهد السياسي التركي، ليس فقط في تركيا بل في المنطقة أيضا.
1: المنتدى يعني ركز على محاكاة أزمات دولية، نتحدث عن على سبيل المثال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة، الأزمة السورية، التوتر في الشرق الأوسط، وأزمات أوسع في السودان وفي ميانمار أيضا. إلى أي مدى يمكن أن تتحول هذه المبادرات وهذه الجلسات إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ؟
2: نعم حقيقة، يعني أعتقد أن هذا أهميته، هو يجب أن الشباب لا يجب أن يبقوا متفرجين على قضاياهم التي تمسهم، بل يكونوا شركاء في طرح بعض الأفكار والحلول التي من الممكن أن تنتقل إلى أصحاب القرار في أنقرة مثلا لحلها. لأننا كما نعلم أن هذه الدورات وهذه المنتديات التي تتحدث بالعربية والإنجليزية والفرنسية لن تكون سدى، هي كلها سوف تتحول إلى أبحاث كتابية سوف تتم مراجعتها من بعض الدوائر الحكومية لصناع القرار، ومن الممكن استقطاب واستخراج بعض الخطط الاستراتيجية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع. لذلك أنا أعتقد أن الأمر مهم جدا، ولكن يعني أهدافه استراتيجية لا تظهر بالشكل الآني، أهداف استراتيجية للأمام.
1: ذكرت نقطة مهمة أستاذ علي أسمر، وهي أن الرسالة ربما من هذا الاهتمام وهذا المنتدى هو إرسال رسالة إلى العالم بأن الجيل الحالي فشل تماماً

0: حل الأزمات الإقليمية والدولية والإنسانية بمختلف أشكالها، وأن الأمل معقود ربما في الأجيال المقبلة لحل هذه الأزمات. إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الرسائل إلى أصحاب القرار حاليا، ويكون هناك تحرك ربما حالي أو مستقبل أو ربما في المستقبل القريب؟
1: حقيقة نحن نتمنى أن يكون هذا المنتدى الشبابي، منتدى البوسفور الدبلوماسية، أن يكون مثال يحتذى به من قبل الدول الأخرى أيضا، لتنشئ مثل هذا كمنتدى ويصبح لدينا توأمة بين المنتدى البوسفور مع منتدى غربي أو عربي، ومن هنا سوف تكون الصورة واللوحة أكبر لحل هذه المشكلات، لأن المشكلات التي تفضلت بها هي مشكلات تخص الإنسان. لذلك الشعار اليوم هو دبلوماسية الإنسانية والأزمات. كل الأزمات للأسف أكبر خاسر هو المواطن أو الإنسان البسيط الذي يسعى لقوت يومه. لذلك إن كان في السودان، إن كان في سوريا، إن كان في غزة، إن كان في مينمار، كلها تمس الحس الإنساني، ويجب يعني أن يقول الشباب كلمتهم في هذه الأزمات التي لم يحلها لا الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية. من ناحية أخرى أيضا نحن نعلم أنه يوجد مثلا منتدى أنطاليا، ولكن هو لأصحاب القرار. لذلك أنا أعتقد أن الدولة التركية تقوم على ممارسة أكثر من مسار، مسار الشباب في منتدى البوسفور ومسار منتدى أنطاليا للخبراء والوزراء. لذلك من الممكن أيضا التواصل بين هذين المنتدين لإعطاء نتائج أكبر لحلول واقعية على الأرض الواقع.
0: هل يمكن أن يكون أيضا هذا المنتدى أو يمكن اعتباره امتدادا للسياسة التركية، سياسة الدبلوماسية الإنسانية، سياسة الوساطة الآن التي تنتهجها تركيا؟
1: حقيقة أريد أن أقول أن الجغرافيا هي قدر، وقدر تركيا أن تكون بين الشرق والغرب. هذا القدر وهذه الجغرافيا انعكست على السياسة التركية التي تقوم باستضافة العديد من الأطراف المتنازعة في إسطنبول، واستطاعت مثلا تمديد اتفاقية الحبوب مثلا بين روسيا وأوكرانيا، تقوم كانت وساطة أيضا في غزة، تقوم أيضا وساطة في الجهود في الحرب الإيرانية الأمريكية. لذلك أعتقد أن الجغرافيا حتمت على تركيا أن تتقن دور الوسيط في كل هذه الملفات، والآن الشباب هو يتفرج وتم دفعه للتفكير بصوت عالي ولمشاركة أفكاره مع النخبة السلطوية والنخبة الحاكمة لإتقان دور الوسيط، لأن تركيا سوف تستمر بدور الوسيط مستقبلا أيضا.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور علي أسمر، الباحث في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثالث والأخير مشاهدينا، نناقش تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن في منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييدا ودعما انتخابيا واضحا، وذلك في ظل خلافات الرجلين بشأن ملفات شرق أوسطية مثل إيران وغزة ولبنان وسوريا. يأتي هذا في وقت يواجه فيه نتنياهو انتخابات صعبة في الانتخابات المقررة بشهر أكتوبر المقبل في ظل تراجع ائتلافه في استطلاعات الرأي. فهل تخلى ترامب عن حليفه في أصعب لحظة؟
1: ترامب ونتنياهو علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و 53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنهم فراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل

0: قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض، أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحاً، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان، وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا، فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
1: أناقش هذا الملف مع ضيفي من الناصرة أستاذ دراسات الشرق الأوسط الدكتور محمود يزبك. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بك. ما مغزى تردد ترامب حاليا في دعم نتنياهو علنا الآن في هذا التوقيت؟ يعني هل يفهم من ذلك بأنه ربما تكتيك انتخابي داخلي، سواء داخل إسرائيل أو داخل الولايات المتحدة، أم هو انعكاس لتباينات حقيقية ما بين ترامب ونتنياهو؟
2: نعم، مرحبا لك أستاذ حسام. هذا هو السؤال الكبير والذي يعني يشغل بال المحللين الإسرائيليين المختصين في قضية الانتخابات والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية. هنالك في نوع من يعني فهم لدى العديد من المحللين أن العلاقات الشخصية ما بين نتنياهو ورئيس وترامب حقيقة يعني يشوبها الخلل الكبير، وهذا الخلل ناتج أن نتنياهو يعني على الرغم أنه يصف ترامب بأنه الحليف الأكبر والصديق الأصدق لإسرائيل والآخري في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت نتنياهو يريد أن يظهر نفسه بأنه في الموضوع الإسرائيلي، يعني العلاقات الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية، هو أقوى وأهم من الرئيس الأمريكي نفسه، وهذا انعكس مباشرة على يعني الرئيس الأمريكي الذي نعرف كيف شخصيته والتعامل مع الآخرين، يريد كل الآخرين أن يصغوا إليه ويقبلوا بما يقول.
1: إذن ذلك يعني أن يعني لو تسمح لي دكتور محمود، يعني هذا يعني أن الموضوع أيضا يحمل طابع انتخابي داخل إسرائيل.
2: نعم، انتخابي كبير، وحتى أنا يعني أعتقد أنه القضية أنه نتنياهو في هذه الحالة، يعني لأن الرئيس الأمريكي لن على ما يبدو مستقبلا لن يدعم الرئيس نتنياهو مباشرة يعني وعلنا وصراحة، على العكس من ذلك حتى أهانه الرئيس الأمريكي، يعني وصل نتنياهو والفريق الاستشاري لرئيس الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات وصل إلى قناعة وقرار، قد يتطور هذا القرار خلال الأسبوعين ثلاثة القادمين، بأنه يريد أن يخلق نزاعا مع الرئيس الأمريكي إلى هذه الحق يعني. والمستشارين يعتقدون في إسرائيل أن الصراع

0: معينة، ومنها يعني عملية ربما سحب القوات الإسرائيلية ولو يعني سنتيمترات قليلة على الخارطة من قطاع غزة، من خط
1: وهذه هي
0: الخروج
1: ربما
0: الغربي.
1: التباينات الاستراتيجية العميقة الآن ما بين نتنياهو ودونالد ترامب. طب دكتور محمود، يعني إذا نظرنا أيضا لتصريحات دونالد ترامب، يعني ترامب تعود على تصريحات متناقضة وتصريحات ربما غير مفهومة. قال بأنه يحب نتنياهو لكن سياسته الأخيرة مزعجة، قال أيضا بأن نتنياهو أسوأ أعدائه. يعني كيف يفسر أو تفسر هذه التصريحات؟ يعني هل هو تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟
0: نعم، هذا بالضبط، يعني هذا التصريح الأخير الذي صدر قبل يعني فترة قصيرة يشير إلى يعني تعمق الخلاف ما بين نتنياهو وما بين ترامب. وكما نعلم شخصية ترامب لا يحب من يعني يخالفه الرأي، ونتنياهو حينما يعني ظهر على شاشات التلفزيون الإسرائيلي قبل يومين ويعني استهتر بما يسمى النقاط ال15 بالنسبة لقطاع غزة، ورفض قبول هذه النقاط وهي نقاط ترامب نفسه. يعني هنا يعني الخلاف، انه ترامب حينما قال هذا الاتفاق ال20 نقطة بالنسبة لقطاع غزة وتطبيقها ويرفض نتنياهو، هذا يدل على ان هنالك خلاف عميق، وهذا الخلاف قد يعني نبع من مصالح انتخابيه اسرائيليه الان بالنسبه لنتنياهو، ولكنه هو اعمق من ذلك على ما يبدو، لانه نفس اليوم ما حصل في جنوب لبنان هذا ليس صدفه. الكثير من الاسرائيليين ينظرون ان هذا الخرق الكبير والمقتله الكبيره التي حصلت في جنوب لبنان هدفها انتخابي وليس فيها اي امر عسكري، انما فقط يعني قتل اللبنانيين ليظهر في يعني العناوين الكبيره في اسرائيل في الصحافه والمواقع والتلفزيون، انه انظروا كيف يفعل نتنياهو ويعطي الاوامر، على الرغم انه الرئيس الامريكي يريد التوصل الى اتفاقات ما بين لبنان وما بين اسرائيل. هذه الخلافات على ما يبدو في الاسابيع القادمه ستصبح اكثر وضوحا، وموقف نتنياهو الذي يسعى الى خلق هذا الخلاف ليظهر امام الناخب الاسرائيلي بانه الشخصيه القويه الذي يستطيع ان يتصدى لاقوى رئيس في العالم، معنى ذلك انه نتنياهو اقوى من ترامب،
1: نعم.
0: وهذا
1: طب
0: لا
1: من
0: يستوي
1: نعم
0: مع رئيس ترامب.
1: من ناحية دونالد ترامب، يعني هل أصبحت أو إلى أي مدى يمكن اعتبار أن أهداف دونالد ترامب في الشرق الأوسط من خلال الحرب الأخيرة على إيران أصبحت منفصلة إن صح التعبير عن ربح نتنياهو السياسي؟
0: نعم، هو هذا ظهر في الاجتماع الأخير الذي كان ما بين نتنياهو وما بين ترامب. هناك يعني ذهب ترامب وبجعبته ويعني مجموعة من المقترحات التي أراد أن يقترحها على الرئيس الأمريكي، ويعني فرض نفسه في على الاجتماع، ورأينا ماذا حدث. الاجتماع كله كان في ساعة و10 دقائق حوالي، وكان في القاعة 20 شخص من بينهم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية، وهؤلاء تحدثوا أكثر من الوقت الذي أعطي لنتنياهو، ولذلك ذهب إلى الولايات المتحدة وعاد يعني مكسوف الوجه إذا أردت، لأن ترامب لا يعني بعد الفشل الكبير الذي حصل في العلاقات أو الحرب الإيرانية بمشورة إسرائيلية وبضغط من نتنياهو، تبين أن نتنياهو يعني لا يوجد لديه ما يقدم للرئيس الأمريكي، ولذلك ظهر الغضب الحقيقي للرئيس الأمريكي على نتنياهو. هذا الغضب ربما يتصاعد وسيتصاعد باعتقادي في الأيام القليلة القادمة، لأن هذه مصلحة انتخابية إسرائيلية، وترامب على ما يبدو فتح الباب أمام نتنياهو ليخرج من الساحة السياسية الإسرائيلية. هذا الموقف من أمريكا، هذا موقف ترامب الذي على الرغم أن يطلب
1: طب ولكن
0: الصحفيين،
1: دكتور، يعني عفوا لو تسمح لي، بكل تأكيد هو لا يوجد دعم واضح الآن من قبل دونالد ترامب، ولكن في ذات الوقت لا يوجد رفض أو معارضة واضحة أيضا. يعني هل يمكن اعتبار هذه الحالة بأنها حالة، يعني إذا أطلقنا عليها تحييد لمسار نتنياهو السياسي، هل يصح هذه العبارة؟ هل تصح؟
0: أستاذ حسام، هو ليس فقط تحييد، أكثر من ذلك على ما يبدو، يعني أنه يعني ما استعمله يوم البارحة السفير الأمريكي في إسرائيل وهو سفير يميني أكثر من اليمين الإسرائيلي،
1: أنه
0: يعني يقول على أنه

0: المستوطنين الإسرائيليين هم يعني إرهاب إسرائيلي، هذه يعني مصطلح لم يتوقع أحد من المراقبين أن يسمعه من سفير أمريكا، هذا بالذات هكبي في إسرائيل، ولكن هذا المصطلح تم استعماله بعد استشارة البيت الأبيض ومن ثم خرج هذا التصريح، ولذلك هذا التصريح هو أكبر دلالة على أنه الأيام القادمة ستكون أكثر وضوحا بهذا يعني عدم الرضا الأمريكي عن نتنياهو، وأنه ترامب عمليا يفتح الباب مثل ما قلت أمام نتنياهو ليترك الساحة السياسية، يسقط وينتهي، لأن سقوط نتنياهو في الانتخابات ليس معناه بقائه في الساحة السياسية، ولكن يفسر على أنه سيكون نهاية من الساحة السياسية الإسرائيلية. نعم.
1: طيب كيف يفسر الآن، أو كيف تستقبل الأوساط السياسية داخل إسرائيل الآن ربما عدم وجود دعم واضح وصريح من قبل الولايات المتحدة؟ أتحدثون طبعا عن الائتلاف نفسه الذي ضعف الآن، أتحدث أيضا عن المعارضة الداخلية الإسرائيلية.
0: من ناحية الائتلاف الإسرائيلي حتى الآن يعني هذا الائتلاف يعني يريد أن يظهر أمام الإسرائيليين بأنه يعني لا يكترث للموقف الأمريكي وأنه يهتم بالمصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية كما يفهمها اليمين المتطرف الإسرائيلي، وكل اليمين وكل المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية حاليا هي يمين، ويمين متطرف حتى فاشي يعني من اليمين الفاشي الإسرائيلي، بينما يعني الأحزاب المعارضة التي تشكل الخطر على نتنياهو الآن يعني في هنالك نوع من السرور، لا يتحدث عن هذا الموقف الأمريكي المتصاعد ضد نتنياهو، ولكن الكل راضي، يعني المعارضة الإسرائيلية راضية جدا عن هذا الموقف الأمريكي الذي آخذ بالتطور، ويعتقدون أو دعنا نقول المراقبين يعتقدون أن هذا يفيد المعارضة الإسرائيلية، لأن الناخب الإسرائيلي يعني جزء من الناخب الإسرائيلي ينظر إلى عدم الدعم الأمريكي على أنه دعم للمعارضة الإسرائيلية، ولذلك يعني في هنالك مصالح مشتركة واضحة ما بين اليمين بين المعارضة الإسرائيلية
1: نعم.
0: وما بين الرغبة الأمريكية بإنهاء عهد نتنياهو، هذا أصبح أكثر وضوحا، وربما في الأيام في الأسابيع القادمة سيصبح أكثر وضوحا مما هو عليه الآن. نعم.
1: طيب دكتور، هل يعني يساعد تردد ترامب الآن، ربما يساعد إسرائيل في كسب دعم أوروبي في ملفات أخرى مثلا؟
0: لا، أوروبا يعني على العكس، يعني ما حصل في يعني فقط في الأيام الأخيرة الأسبوع الأخير خاصة في الضفة الغربية، والآن اليوم في لبنان وفي قطاع غزة كذلك، يعني على الرغم أنه ملادينوف اتفق مع نتنياهو بوقف عملية القتل اليومية في قطاع غزة، رأينا أنه توقفت عملية القتل فقط ل 48 ساعة، ومن ثم جاء اليمين الإسرائيلي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني بالضغط على نتنياهو، فتراجع نتنياهو وعادت عملية القتل في قطاع غزة، ورأينا المواقف الأوروبية المختلفة التي تندد في موقف الإسرائيلي في لبنان في سوريا وفي غزة، ولذلك الأوروبيين يدعمون عمليا الموقف الأمريكي المعارض في هذه الحالة لنتنياهو، لذلك نتنياهو يخسر أوروبا بشكل كامل، وكذلك على ما يبدو يخسر الرئيس الأمريكي نفسه، وهذا أهم شيء في هذه المرحلة الانتخابية القادمة في إسرائيل. نعم.
1: أنا أشكرك جزيل شكر الدكتور محمود يزبك أستاذ دراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من الناصرة، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، دمتم في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز

0: مركز القرار كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة

0: من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخا العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. خليل الحي إلى القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع.

0: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارات على مقر قيادة لحزب الله أمر بتنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغاراته على الجنوب اللبناني. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رومان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف تلال علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي تضمن إطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا مع سماع أصوات رشاقات نارية، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان. من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تمثل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين في بلدة أنصار بقضاء نبطية. أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل 2 في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وواصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمنا في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيبا على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري، بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
0: قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
3: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
4: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر 100 مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
3: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي 2 المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضا عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال

0: بهم وفق قواعد الاشتباك، وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين الأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم. وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسلم رفات أحد الطيارين الذي عثر عليه. أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي في جبهة بيحان، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن وحدات الرصد التابعة لقوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على الفرار والتراجع بعد استهداف مواقع عسكرية للجماعة. كما نفذت القوات ضربات مدفعية مركزة على تحصينات وتمركزات للحوثيين في جبل القويم، حاصدة إصابات مباشرة في صفوف العتاد والمواقع الحوثية. أعلن مدير ميناء المخا اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في الميناء بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. وتعرضت مدينة المخا وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
1: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل 3 من عناصرها وإصابة 7 آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
2: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
1: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهماً الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تريتي عربي.
0: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. كشف مصدر داخل حركة حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية يصل الليلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح المصدر أن هذه الزيارة هي الأولى للحية إلى مصر.

0: منذ توليه رئاسة الحركة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. واعتبرت المنظمات في بيان أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من أي مسار يتعلق بمستقبل العمل الإنساني والتعافي في غزة من شأنه أن يضعف شمولية هذا المسار وفاعليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية وفق نص البيان. أصيبت سيدتان وشابان وطفل بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على مواطني قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون مركبة مواطن يقطن في قرية المركز بمسافر يطا في أثناء عبوره طريق الزويدين متوجها إلى مسكنه ورشقوه بالحجارة ولم يبلغ عن إصابات. وفي وادي الرخيم جنوب مسافر يطا هاجم مستوطنون منزل المواطن يوسف شنران وعاثوا خرابا بممتلكاته. حذرت حركة حماس من خطوات إضافية يتخذها الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك الفوري لمواجهتها. وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن نقل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية بدل الجيش يعني أنه يدفع نحو خطوة إضافية للضم الفعلي، ليس بحكم الأمر الواقع ولكن قانونيا وفق تعبيره، مشددا على أن التطورات خطيرة ويجب التحرك الفوري.
1: لليوم السابع تواليا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء، ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
2: كسرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمة موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمة هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة كسرى.
1: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي

0: إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريساً للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهة النظر بين الجانبين بشأن عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا، إضافة إلى الملف الإيراني.
2: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنه انفراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
1: توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا، حيث بدأت بتفتيش بعض المنازل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم وتفتيش في البلدة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجواء محافظات درعا والقنيطرة والسويداء تحليقا مكثفا للطائرات الإسرائيلية في ظل استمرار انتهاكاتها في المنطقة. في أقصى شمال شرق أوكرانيا وعلى مسافة قصيرة من الحدود الروسية، تحاول مدينة سومي مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة. فالقصف لم يترك أثاره في المباني السكنية وشوارع المدينة فحسب، بل غير أيضا تفاصيل الحياة اليومية لسكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة والانفجارات على أنها جزء من واقعهم اليومي.
3: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة. قبل أن

0: تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
1: الأمر هنا أصبح صعبا جدا. عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
0: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
2: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
0: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
3: أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربي العاصمة طرابلس. وأوضحت الشركة في بيان أن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته الفنية، مضيفة أن العمل جار باستمرار لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 72 قتيلا بعد انتشال مزيد من الجثث. وأضافت الشرطة في بيان أنه تجري عملية تحديد هوية الجثث التي انتشلت، فيما قال مسؤولون إن العبارة كانت مرخصة لنقل 90 شخصا، إلا أنها كانت تقل 114 بالغا وخمسة من أفراد الطاقم وعددا غير محدد من الأطفال، مشيرين إلى أن معظم الركاب كانوا من القرويين وتجار الأسماك الذين يعيشون حول البحيرة الواقعة على الحدود مع زامبيا. قبل أن أودعكم، هذا تذكير بالعناوين. تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، ونتنياهو يعلن إصابة ثلاثة من جنوده بهجوم لحزب الله. القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخ العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. خليل الحية إلى القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم. انتهاكات تتسع رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة؟ بهذا التساؤل الذي طرحه أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية بنابلس. متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها مع صورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا. في واقعة تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية،

عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة بهدف منع أفرادها من الخروج والوصول إلى بقية أنحاء البلدة لتأمين احتياجاتهم. نشاهد معا هذا الفيديو.

0: هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة المكان. الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير عندما نفدت معظم المواد الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات على الخروج لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية من هنا يوم الأحد، طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا. أنا قلت لهم قولوا لهم إحنا مننام برا، طلعوا فراشكم. طلبت منهم أنهم ما يطلعوش إلا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: إحنا ما ضل عندنا أكل، حاصرونا المستوطنين، ما فيش عندنا أكل. اللي ضال عندنا رفض خبز، شوية حلاوة، نفة لبنة، زر بندورة، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى التدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة من الخارجين عن القانون بإحداث الفوضى وممارسة الإرهاب، إنها أفعال مقززة من قبل هؤلاء المتسللين غير الشرعيين. ما شهدته بلدة قصر يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس التي سجلت وحدها نحو 900 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. مايا رحال تقول: مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمراً صعبا. لكن ليفيت لم تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح

سياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

يا

0: كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع مكاوي، شاهدوا معي. إذن مكاوي الملك يقول: قد يكون السبب المعلن شخصيا وعائليا وهذا يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء. والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدين الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار، فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معا.
1: مش عارف ايه الانفجار ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار، نشاهد ردة فعله.
2: جيت بلف على جوز اختي واروح مستشفى القاهره الجديده، وبعد كده بنرجع هنا، ولا ده هو هناك ولا ده هنا، وبعد كده لا روحوا مش رايحين يذنهم، عمالين نلف عليه وتايهين ومحدش عارف حاجه.
3: جوز اختك شغال هنا؟
2: شغال هنا في مكان هنا قريب من الاسانسير اللي حصل فيه الحادث.
3: اسمه ايه جوز اختك؟
2: اسمه عمر الفاروق.
3: عنده كام سنه؟
2: البقال. هو حاجه حصل انفجار وانا بدور عليه دلوقتي، واخر حاجه قال لك روح مش عايزين نشوفها، شوفوا هناك ان شاء الله تلاقيه هناك، ما اعرفش في الاسابيع فين
0: هذا.

واجه أهالي الضحايا صعوبة في التعرف على ذويهم أو الوصول إليهم في ظل تجديد الإجراءات الجنائية للوقوف على أسباب الحادث، وهنا يطلب أحد أقارب الضحايا السماح له بالوصول إلى جثمان قريبه كما نشاهد. وتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا، عمد بعض الأطباء والخبراء لنشر مجموعة من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الامتناع التام عن شراء أو تعبئة أسطوانات الهيليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة، مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع وائل سمير، شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع، نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما، رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة هيلينيوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام، يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول: رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول: اللهم سلم أهل مصر واحفظهم، تحدث هذه الأمور حتى مع اتباع أشد الاحتياطات، حوادث كثيرة تقع في كل العالم، بتمنى السلامة للمصابين. في أحدث أشكال الاحتجاجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين، منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة، شاهدوا معي.

0: بطلاء أحمر، ناشطون يحاصرون مقر شركة تيرما الدنماركية للصناعات الدفاعية احتجاجا على تزويدها الاحتلال بقطع غيار المقاتلات وسط اتهامات للشركة بالتربح من إبادة الفلسطينيين. شاهدوا معي. خلال زيارته أيسلندا، حاخام أمريكي بارز يصاب بالصدمة من حجم الغضب الشعبي المناهض للاحتلال ووصفهم الإسرائيليين بقتلة الأطفال. شاهدوا معي.
1: I'm really sorry to say this, but this is an objective pronouncement. It is absolutely unsafe for someone visibly Jewish to walk the streets of Reykjavik, Iceland. I'm not saying that that's true necessarily in the rural areas, which are beautiful, the glaciers, and but the streets of Reykjavik and Akureyri, the two big cities, if you are visibly Jewish, as am I want you to know it is absolutely unsafe. Let me repeat that. It is unsafe for you to walk the streets of Reykjavik. Walking just with my kids for the past few minutes, okay? We have been called baby killers at least four times in probably 25 minutes. It's people screaming, getting right in our face. I've never experienced this. Even in New York, even in Times Square, I've never seen such hatred toward Jews in my entire life. A country that I've been coming to for almost 30 years that I visited about 10 times, a country that I love, a country that is majesty, grandeur, beauty. It is so bad that it's shocking. I dare say from my experience, Rabbi Shmuley, a Jew who loves humanity, loves my Muslim brothers and sisters, loves my black brothers and sisters, it's Gay Pride Week, that's what's so interesting. Loves my LGBTQ brothers and sisters, quite literally, I have a gay brother. To see the hate, I think I could say objectively. Here's another person. Here, we just heard that, right? What, you see that? Look at that. Even while I'm doing this video, this woman comes and screams, Free Palestine. This entire city has been taken over by Jew hatred of a magnitude that boggles the imagination. Iceland. And if you look around, you'll see there's no diversity here. It's not as if this is like a diverse country that's taken in immigrants from other countries. No migrants are allowed in here. We've seen over a week, five or six black men and women, I think, five. And I mean, count them on one hand, five. It's not as if this country excels. And I'm not trying to knock Iceland. I've promoted Iceland my whole life. I love Iceland. Even as I'm speaking, you hear people coming over and screaming, Free Palestine. It just won't stop. So that's the fifth, sixth time in 20 minutes. And if I wasn't here walking with a little bit of security, I don't know what my fate would be. It's gotten so bad. I'm telling my American, first of all, they hate Americans too. It's amazing. They listen to American music, they watch American movies, but the Trump America is this hatred. American Jews, I think, are hated more than Israelis. I don't know. I guess it's that synthesis, that combination of being American and Jewish. It is so sad and so tragic that such a great country could descend into the abysmal pit of disgusting, rancid antisemitism.
0: حكاية عاطف نجيب، أحد أبرز وجوه القمع في نظام الأسد المخلوع، ترويها تيرت عربي في محاكاة مولدة بالذكاء الصناعي. نشاهد معا.
2: هنا بدأ كل شيء، على جدار مدرسة في درعا، حيث خطت أياد بريئة كلمات صغيرة كان ثمنها كبيرا. اعتقلتهم أجهزة النظام المخلوع، هرع الأهالي يسألون عن أطفالهم، ثم خرجت درعا كلها تسأل، فأجابها الجزار بالرصاص. ضجت الشوارع بالهتاف للحرية، ارتكب النظام المجازر من اليوم الأول. ثم عمت الاحتجاجات سائر البلاد، على جدران الشوارع علقت صور الراحلين وخلف جدران البيوت سمع أنين الثكالى، ووراء جدران السجون غاب آلاف في غياباتها. هدمت بلدات ومدن كاملة، وبقي ذلك الجدار شاهدا. انهار النظام وتساقطت أركانه. بعد 15 عاما وبين جدران المحكمة، أمسك الجزار القضبان بيديه الآثمتين وسمع حكم العدالة فيه: إعدام.
0: من أنقرة إلى تشيلي، شبكة تيريتي تكرم مستمعا وفيا لإحدى إذاعاتها الناطقة بالإسبانية تقديرا لوفائه لها لسنوات. نشاهد معا.
3: Petrolero de Estados Unidos profundiza la crisis humanitaria en Cuba. El coordinador residente de las Naciones Unidas.
4: También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son.
5: Lamentablemente hay pocas emisoras que transmiten en onda corta hoy en día.
6: Bueno, yo escribo cartas a las radios internacionales básicamente por un tema de... No sé, cuando la emisora es muy lejos, que sepan cómo están llegando acá. Me gusta mucho escribir a mano. Entonces, con la tecnología que hay hoy día, claro, es mucho más rápido, es más fácil. Básicamente, a la radio de Turquía

0: It's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون

يلقون في طائر الجريفون فألاً حسناً يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

0: تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخا العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. خليل الحية في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارات على مقر قيادة لحزب الله أمر بتنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغاراته على الجنوب اللبناني. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف تلال علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي تضمن إطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا مع سماع أصوات رشقات نارية، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان. من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تمثل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الإطار أو الاتفاق الإطاري.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين في بلدة أنصار بقضاء نبطية. أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل 2 في بلدة دير الزهران في قضاء النبطية وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل ووصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمناً في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيباً على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري. بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني، وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
3: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
4: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
3: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك، وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين الأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم. وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسلم رفات أحد الطيارين الذي عثر عليه. أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة

0: التي تسلل نفذتها جماعة الحوثي في جبهة بيحان وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن وحدات الرصد التابعة لقوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على الفرار والتراجع بعد استهداف مواقع عسكرية للجماعة، كما نفذت القوات ضربات مدفعية مركزة على تحصينات وتمركزات للحوثيين في جبل القويم، حاصدة إصابات مباشرة في صفوف العتاد والمواقع الحوثية. أعلن مدير ميناء المخا اليمني تعليق العملية التجارية والملاحية في الميناء بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. وتعرضت مدينة المخا وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
1: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل 3 من عناصرها وإصابة 7 آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
2: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
1: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهماً الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. كشف مصدر داخل حركة حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية يصل الليلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح المصدر أن هذه الزيارة هي الأولى للحية إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية.

0: الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. واعتبرت المنظمات في بيان أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من أي مسار يتعلق بمستقبل العمل الإنساني والتعافي في غزة من شأنه أن يضعف شمولية هذا المسار وفاعليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية وفق نص البيان. أصيب فلسطينيان باعتداءات لمستوطنين إسرائيليين في حارة الجعبري بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي قرية بيتين شمال شرق رام الله اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا عقب دهم منزله، فيما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها عقب سلسلة اقتحامات نفذها الجيش في بلدات عدة بالخليل وجنوب شرق نابلس وغرب رام الله. أصيبت سيدتان وشابان وطفل بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على مواطني قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة، كما هاجم مستوطنون مركبة مواطن يقطن في قرية المركز بمسافر يطا في أثناء عبوره طريق الزويدين متوجها إلى مسكنه ورشقوه بالحجارة ولم يبلغ عن إصابات. وفي وادي الرخيم جنوب مسافر يطا هاجم مستوطنون منزل المواطن يوسف شنران وعاثوا خرابا بممتلكاته.
1: لليوم السابع تواليا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء. ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
2: قصرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمة موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمة هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة قصرى.
1: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة، في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريسا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: حذرت حركة حماس من خطوات إضافية يتخذها الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك الفوري لمواجهتها.

0: وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن نقل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية بدل الجيش يعني أنه يدفع نحو خطوة إضافية للضم الفعلي ليس بحكم الأمر الواقع ولكن قانونيا وفق تعبيره، مشددا على أن التطورات خطيرة ويجب التحرك الفوري. يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا إضافة إلى الملف الإيراني.
1: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و 53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنهم فراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
0: سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف تزامنا مع تحذير للسلطات المحلية من هجوم بصواريخ باليستية يستهدف المدينة. وحذرت الإدارة العسكرية للعاصمة في منشور على تيليجرام من غارات جوية في كييف وحضت السكان على التوجه إلى الملاجئ. في الأثناء أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن اندلاع حريق في مبنى غير سكني في منطقة أوبولونسكي في كييف دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. في أقصى شمال شرق أوكرانيا وعلى مسافة قصيرة من الحدود الروسية تحاول مدينة سومي مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة، فالقصف لم يترك آثاره في المباني السكنية وشوارع المدينة فحسب، بل غير أيضا تفاصيل الحياة اليومية لسكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة والانفجارات.

0: على أنها جزء من واقعهم اليومي.
1: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
2: الأمر هنا أصبح صعبا جدا. عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
1: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
3: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
1: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
0: قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين: تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، نتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخا العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. خليل الحية إلى القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: الحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
10: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
12: والله شعور لا يوصف
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
16: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
17: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

وزن البذرة وحجمها تحول مع الزمن إلى مقياس ثابت، وعندما انعكس هذا المقياس على معادن كالذهب أو الفضة ظهر ما يعرف اليوم بالنقود. ولم تعد النقود تعبر عن قيمتها وحسب، بل أصبحت تعبر كذلك عن قوتها من خلال الشكل الذي تحمله، كما تعكس عظمة صاحب الصورة وعقيدته وعلو شأنه. وأصبحت النقود المضروبة على المعدن تعبر عن قيمة ثابتة من خلال الحرف الذي يظهر على المعدن. وعلى الرغم من فقدان قطعة المعدن قيمتها مع مرور الزمن، فإن الصورة المضروبة عليها جعلتها قيمة. وأصبحت النقود مؤشراً على المستوى الاجتماعي لكل من صاحب الصورة على المعدن ومستخدمها، وبينما تحولت القيمة نفسها إلى عنصر يحتاج إلى الحماية، فإن الاحتفاظ بها كان يمثل تحدياً آخر، فغدت حاجة السوق عنصراً مهماً في تشكيل النقود أيضاً. وخلال مدة قصيرة جداً باتت قيمة النقود تتجاوز حتى نوعية المعدن المستخدم في ضربها.

عندما يتعلق الأمر بدفع النقود، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الأوراق النقدية، أي النقود الورقية. نستخدمها بهدف التسوق والتجارة، وتستخدم أيضاً لادخار الثروات والأرباح والاحتفاظ.

0: الاحتفاظ بها. منذ نحو 1000 عام أصبحت النقود تطبع على الورق، وبالأخص خلال القرنين الأخيرين نرى أن النقود الورقية هي الأوسع انتشاراً. في الوقت الحاضر لم يعد أحد يستخدم الذهب أو الفضة في التسوق، وأضحت النقود المعدنية تستعمل الآن بشكل محدود وتمثل قيماً صغيرة. تفاعلت الحضارات المختلفة المنتشرة من روما إلى الصين في مجالات الثقافة والتجارة والفن بفضل التجارة عبر طريقي الحرير والتوابل. وفي أثناء رحلاتها بين أوروبا ووسط آسيا وشرقها، عبرت قوافل السفر والتجارة العديد من المدن والحضارات، وسجلت ما سمعته وشاهدته في المذكرات وكتب الأسفار، وتحدثت من خلال هذه النصوص عن الحضارة الشرقية وأطيافها، لتصبح قصص الرحلات وثائق تاريخية تعطينا معلومات عن كيفية صناعة الورق وطباعته نقوداً وتداولها في الأسواق في الصين. منذ نحو 1000 عام تحدث التاجر والمستكشف ماركو بولو والقس ويليام عن الأوراق المستخدمة نقوداً. يصف القس ويليام رؤيته لنقود بطول كف وعرضها تحمل ختم الخان أو الحاكم، وهي مطبوعة على قماش مصنوع من القطن والورق. في مذكرات رحلاته ذائعة الصيت يقدم ماركو بولو تفاصيل مدهشة عن إمبراطور المغول كوبلاي خان ونقوده. ما أردت شرحه هنا هو كيف رضي جميع التجار في الإمبراطورية استخدام نقود إمبراطور المغول كوبلاي خان الورقية. طبع كبار المسؤولين ختم كوبلاي خان على هذه النقود الورقية، لكن هؤلاء المسؤولين طبعوا أيضاً أسماءهم وأختامهم الخاصة على النقود الورقية، في حين طبعوا ختم كوبلاي خان على الجزء الأوسط العلوي حيث كان ختمه باللون الأحمر. وبهذه الطريقة أصبحت النقود الورقية جاهزة للتداول بين الناس. أصدر كوبلاي خان قراراً ينص على أن النقود الورقية التي تحمل ختم الحاكم الأحمر هي صالحة في سائر أنحاء البلاد، فصدر الأمر وغدت هذه النقود صالحة للتداول داخل إمبراطوريته، فلا يستطيع أي شخص رفضها، وعقوبة رفضها قاسية جداً. أما من كان يمتلك نقوداً قديمة أو ممزقة فعليه التوجه فوراً إلى وكيل الخزانة لدى كوبلاي خان ليستبدلها بأوراق نقدية جديدة صالحة للاستخدام والتداول. الصينيون هم من أوجدوا النقود الورقية، فهذه الجغرافيا التي اكتشفت الورق هي نفسها التي أوجدت النقود الورقية، لكن كثيراً ما كررت هذه النقود الجديدة مشكلات النقود القديمة وتسببت أحياناً بمشكلات جديدة خاصة بها. ورغم كل المشكلات استمرت طباعة النقود الورقية واستخدامها وانتشارها في التداول التجاري. كان الذهب والفضة مستخدمين في شرق آسيا، لكن النقود النحاسية كانت الأوسع انتشاراً في التداول التجاري، إلا أن أوزان النقود النحاسية سببت مشكلات خصوصاً عند التجارة بالجملة.
1: في القرن 11 وفي عهد أسرة سونغ انخفضت كمية معدن النحاس المطلوب لصك النقود.

0: كثيرة، فاحتاجت المطابع التي تنتج النقود في الصين إلى آلاف من العمال، وكان مزيج الورق والقماش الذي يستخدمونه لطباعة هذه الأوراق النقدية مزيجاً خاصاً. حافظت الدولة آنذاك على تركيبة مزيج الورق والقماش سراً لمنع التزوير، وحافظت على هذا السر لمدة طويلة. وكان من أهم ما يميزها هو أنها بقيت في التداول لثلاث سنوات فقط، وبعدها خرجت هذه العملات من التداول ودخلت نقود مطبوعة جديدة بدلاً عنها.
1: كان هذا الشكل الجديد من النقود المستخدمة في شرق آسيا محلياً، أي إنها كانت صالحة داخل حدود الصين. آنذاك كان الصينيون يذهبون إلى الهند من أجل الحج، وكان الحجاج الذين يريدون السفر ينصحون باصطحاب الذهب أو الفضة أو المنسوجات الحريرية بدلاً من النقود الورقية الجديدة. وفي نفس الآونة فضل الأتراك القماش المنسوج بدلاً من الورق، فطبعوا النقود القماشية تماماً مثل النقود الورقية، حيث أطلق عليها الأتراك اسم تشاف. في أثناء رحلته في أوروبا تحدث السفير اليهودي في الأندلس إبراهيم بن يعقوب عن عملة قماش رآها في براغ، وهذا يدل على استقرار الأتراك في وسط أوروبا وتشكيلهم سوقاً بالنقود التي جلبوها معهم. يمكننا القول إن النقود في ذلك الوقت كانت تستخدم بكل أشكالها وصورها من وسط أوروبا إلى داخل آسيا وأراضي كوبلاي خان.
2: السلعة في الواقع هي شكل من أشكال التبادل الذي نستخدمه كبشر منذ قرون، وهي عبارة عن بضائع تحمل قيماً ذاتية. مثل ماذا؟ مثل الذهب والفضة والحمص والفاصولياء وغيرها. وهذه البضائع في حقيقة الأمر يمكننا أن نسميها باسم النقود إن كنا نستخدمها في البيع والشراء، أما النقود كاملة التمثيل أو النائبة فهي النقود التي تنوب وتمثل قيماً أخرى 100%. مثلاً الذهب يحمل ما يقابل قيمته، فالنقود النائبة إن كانت مقداراً من الذهب فهي تمثله، أما النقود الاعتبارية أو التقديرية فإنها حديثة الظهور في التاريخ الإنساني. تصدر النقود الاعتبارية عموماً من طرف الحكومات والإدارات العامة وتستند إلى وجود ضمان، وهي اسم على مسمى اعتبارية. فالنقود الاعتبارية تقوم على علاقة ثقة، وعلاقة الثقة هذه تتجلى في شكلين: الأول أن تعلن الجهة الرسمية التي تصدر النقود حماية هذه النقود من التزوير، الشكل الثاني أن تعلن أن هذه النقود نقود معتبرة وأنها صالحة في منطقتها وضمن حدود نفوذها، وأنه يمكن من خلالها تبادل البضائع. فإن كانت القطعة الورقية أو القماشية تتمتع بهذه الخصائص فتكون نقوداً اعتبارية.
1: كان يجري إعداد وثائق تفيد بأن مادة ثمينة مثل الذهب أو الفضة قد أعطيت لشخص آخر لحفظها أو استخدامها، وكانت هذه الوثيقة سند إيصال. بمرور الوقت أصبحت هذه الوثيقة تستخدم لأغراض أخرى غير الغرض المقصود منها، وغدا نقل ملكيتها من شخص إلى آخر أمراً ممكناً، وهذا يعني انتقال القيمة التي يمثلها سند الإيصال إلى شخص آخر، فأصبحت الإيصالات مطروحة للتداول مثل النقود، وكانت الإيصالات تحمل إلى جانب البيان عن القيمة الثمينة توقيع الشخص الذي احتفظ بها وختمه الخاص. قدم رهبان المعبد إلى الحجاج المتوجهين إلى القدس خدمة الضمان لأموالهم القيمة، وبفضلها أصبح الحجاج يذهبون إلى القدس بسهولة وأمان دون أن يحملوا معهم كثيراً من النقود، حيث يمكنهم في القدس استعادة نقودهم إذا أرادوا ذلك. في البداية نظم لهم إيصال مقابل النقود التي أودعوها. بفضل هذا الإيصال يمكنهم استعادة ما يرغبون من نقودهم وفي مدن مختلفة على طول الطريق. هذه الجهة التي أصدرت الإيصالات كان لها مصداقيتها نتيجة القوة التي وفرها الدين والفرصة التي وفرتها بنيتهم المؤسسية. بفضل هذه الإيصالات التي يمكن تحويلها إلى نقود، كان الحجاج المسيحيون يسافرون من أوروبا إلى القدس دون أن يحملوا معهم أي

0: أموال كثيرة وبكل سهولة وأمان.
1: يعود ظهور الأوراق النقدية في بعض الكنائس التي كانت كفروع في أوروبا إلى القرن الثاني عشر، حين ازدهرت التجارة في دول المدن الإيطالية. وخلال حقبة الإقطاع ضعفت الحياة التجارية في أوروبا كثيراً بسبب انهيار التكامل السياسي، ويبدو أن النقود الذهبية سحبت من التداول.
0: وبالمثل أصدر الصرافون إيصالات مختومة وموقعة مقابل ما يتسلمون من السلع الثمينة مثل الذهب والفضة، ويعطون هذه الإيصالات مقابل خدمات التخزين. كانت هذه الإيصالات وثائق تبين كمية الذهب أو الفضة التي سلمت للصراف وتبين من هو المالك.
1: مع استئناف التجارة في القرن الثاني عشر عاد سك النقود الذهبية ليظهر مرة أخرى، ومع توسع التجارة ظهرت قطاعات مستقلة تقدم الخدمات المصرفية يمكن تسميتها بالمصرفيين. وظهر في هذه المدة أيضا النقود البنكية، فأودع الناس أموالهم لدى المصرفيين وتسلموا أوراقا تقابل ما أودعوه.
0: كانت نقود البنك هنا في الواقع تمثل كمبيالة أو سندا. حينئذ كان النفوذ الاقتصادي الإسلامي يتراجع، وتحول المركز التجاري إلى المدن التجارية الساحلية مثل البندقية وجنوة. اكتسبت البندقية وجنوة ثقة في جميع المجالات التجارية بفضل العملات المعدنية القيمة التي سكتاها، وعليه اكتسبتها سمعة تجارية عالمية.
1: هذه النقود التي ظهرت أولاً كنقود مصرفية كانت قد تطورت على النحو الآتي: في فترة القرن السادس عشر على وجه التقريب كانت هذه البنوك تطور نظاماً جديداً، وكان بنك دو جورج في جنوة هو صاحب المبادرة. ما فعله البنك في ذلك العصر كان كالآتي: كان يصدر إيصالاً مقابل النقود المودعة في الحساب ويقدمه للناس. فكيف استخدمه الناس؟ كان لهم الحق في نقل ملكيته القانونية إلى آخرين، أي التجير، وهذا هو الابتكار الجديد. فاكتسبت هذه الإيصالات قوة تداول من خلال التجير.
0: كانت هناك عوامل أخرى سهلت التجارة، لكن الأهم هو أنه كانت هناك سندات وإيصالات في السوق مكتوب عليها ما يعادلها من النقود، كما رأينا على الألواح الطينية منذ قرون. كان التجار هم الأولين الذين أضفوا على هذه الإيصالات سمعتها وقبولها، فتحولت هذه السمعة مع الزمن من التجار إلى بنوك المدن.
1: أسس بنك أمستردام تحت إدارة المدينة، أي أنه يحمل وصف بنك عام، وعمد إلى تطوير نظام نقدي مصرفي سمي بانكو فلورين، وحاول التعامل مع جميع الحسابات بنفس الطريقة، ما وفر استقراراً كبيراً في عالم الأعمال من خلال إجراءاته. لماذا أمستردام؟ كانت هولندا واحدة من أهم الدول في تلك الحقبة، وبفضل بنك أمستردام ونظامه المصرفي هذا أصبحت هولندا مركزاً مالياً رئيسياً.
0: إضفاء الطابع المؤسسي على الصرافين والنقابات بداءً وتحويلهم إلى بنوك، ثم إنشاء بنوك المدن الخاصة مثل مرحلة جديدة في الشكل الورقي للنقود. فكانت إيصالات هذه الهيكلات المؤسسية الجديدة يجري تداولها في السوق مثل النقود، وكان هذا التداول يجري عن طريق التجيير، فيتم التوقيع خلف السند كما يحدث اليوم. وسرعان ما تمكنت بنوك المدن من تحويل الورق إلى النقود الورقية المستخدمة اليوم. كانت سمعة البنوك التي افتتحتها المدن والنقابات تنعكس في إيصالاتها، ولإتاحة إمكانية تجيير سند شخص إلى آخر أصدرت البنوك سندات بمبالغ محددة للتوقيع عليها وإعطائها لهم. فمن أجل 15 جراما من الذهب كان البنك يصدر 3 سندات، كل سند 5 جرامات.
1: كما كان البنك يصدر إيصالاً مقابل النحاس الذي سلم للبنك، وبعكس الإيصالات السابقة فإن الإيصالات التي تسلم هنا عبارة عن قطع ورق خاصة بأرقام بسيطة وقصاصات مختلفة. النقود المستخدمة اليوم هي نقود ورقية اعتبارية. فما معنى ذلك؟ في البنك المركزي النقود لا تحمل أي تعهد بأي مقابل من النقود

0: معدنية، أي لن يقدم البنك أي ذهب أو فضة مقابل هذه النقود. التعهد الوحيد هو كالآتي: إن أحضرت 100 ليرة مثلاً، فسأعطيك ورقة نقدية بقيمة 50، وورقتين بقيمة 20، وورقتين بقيمة 5 ليرات. هذا هو شكل التعهد اليوم. أما ميزة النقود الورقية في السابق فكانت، لنأخذ النظام في السويد كمثال، حيث الشخص كان يودع النحاس في البنك ويتسلم مقابله أوراقا نقدية مختلفة، وعندما يذهب إلى البنك يتعهد البنك بإعطائه تلك الكمية من النحاس، ثم جرى الانتقال إلى نظام المعيار الذهبي، وهنا النقود قابلة للتحويل. فحين تذهبون للجهة التي أصدرتها تتعهد بتقديم ما يعادلها ذهبا على شكل مسكوكات معدنية، ولكن في عملات اليوم لم يعد هذا النظام صالحا بسبب إلغاء مقياس الذهب.
1: من خلال هذه النقود التي طبعت في ستوكهولم بدأ إيصال النقود يأخذ شكل النقود التي نستخدمها اليوم. في الأوراق النقدية السابقة كانت قيمة المادة المستلمة تكتب كقيمة، ثم أصبحت الأوراق النقدية المطبوعة بقيم ثابتة تطرح في الأسواق، فغدت تحمل قيماً ثابتة من فئات 5 ليرات و10 ليرات مثلاً، ويتم تداولها. عند التوجه إلى البنك مرة أخرى لاسترداد القيم المقابلة للأوراق النقدية، كان الدفع يجري بالقيمة الرائجة للنحاس، لأن هذه النقود كانت نقوداً نائبة.
0: الأمر الطريف أن من اخترع هذا النظام دفع حياته مقابل ذلك. استخدم يوهان بالمستروتش هذه النقود وطرحها للتداول عام 1661، وفي مدة قصيرة تقارب 2 تكبد البنك خسارة ب200,000 بسبب الإفراط في الإصدار، واضطرت السلطة السياسية بعد مدة لإغلاق البنك. وعندما لم يستطع مؤسس البنك من دفع التعويضات دخل السجن، وبقي في السجن حتى عام 1670 حيث صدر عفو عام، لكنه توفي بعد عام. فنحن أمام نظام كلف الشخص الذي أوجده حياته، والذي أوجد النقود التي نستخدمها اليوم ووفر لنا سهولة كبيرة.
2: يصادف القرن 17 في أوروبا المدة التي بدأ يتشكل فيها تدريجياً نظام مصرفي مرخص بطباعة النقود، حيث تأسس هذا النظام شيئاً فشيئاً. وبالطبع بنك إنجلترا أحد النماذج الأولى لهذه البنوك، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد بنك ستوكهولم. فبنك إنجلترا في هذا الإطار هو بنك يتمتع بسلطة طباعة النقود، أي تم إنشاؤه وفق النظام المصرفي لتلك الفترة، وأسس بإطار قانوني عام 1694. فبنك إنجلترا كان الوحيد المرخص بطباعة النقود في إنجلترا ومناطق ويلز، أي بلاد الغال.
1: أسس بنك إنجلترا المركزي، بنك إنجلترا عام 1694 لتمويل الحرب الدائرة بين إنجلترا وفرنسا كبنك تجاري متخصص بإصدار السندات وجمع الودائع. كان البحث يجري في إنجلترا لتطوير الابتكارات النقدية في قارة أوروبا، وفي ظل المشكلات القائمة كان هذا البنك يفكر في إصدار أوراق نقدية دائمة. في عام 1844 منح البنك للمرة الأولى سلطة وامتيازات طباعة النقود، وهكذا بدأت هذه البنية بطباعة النقود لصالح المملكة الإنجليزية. وبعد نحو 100 عام من طباعة النقود لأول مرة جرى تأميم هذا البنك الذي كان يعمل كشركة خاصة.
2: في عام 1946 جرى تأميم بنك إنجلترا من طرف الدولة الإنجليزية، أي أن هذا البنك الذي أسس كشركة مساهمة وعمل على هذا النحو لنحو 300 عام، أممته الدولة قبل بدء نظام بريتون وودز النقدي الجديد، وذلك في القرن 20.
1: كانت الوظيفة الرئيسية لبنك إنجلترا المركزي هي تحديد السياسات النقدية للبلاد وضمان استقرار الأسعار بإبقاء التضخم تحت السيطرة وطباعة النقود وتوفير السيولة. كانت نقود هذه الشركة، وكما هو مكتوب عليها، تمثل كمية من الذهب في خزينتها. في السابق كان الذهب المقابل لقيمة النقود كما هو مكتوب عليها متاحاً في خزينة الشركة. باختصار، عمدت السلطة على تفويض شركة تشرف على شؤون إصدار النقود بما يقابل احتياطيها من الذهب من أجل ضمان استقرار النظام النقدي السائد في السوق، فكان لكل نقد مطبوع ما يعادل قيمته من الذهب. كان الشخص يستطيع أن يأخذ من البنك المسكوكات والذهب مقابل نقوده، لكن الحفاظ على هذا الوضع كان صعباً وتعرض للتغيير خلال وقت قصير، فغدت هذه النقود رغم بعض الفروق تختلف عن النقود التي نستخدمها اليوم. وكما هو معلوم بدأ إصدار الأوراق النقدية واعتمادها واستخدامها، لكن العملات العالمية اليوم هي نقود اعتبارية وما يقابلها أيضا نقود اعتبارية.
3: عندما تأخذ نقودا إلى البنك ليكن مثلاً من فئة 100، فإن البنك يتعهد لك بدفع ورقتين من فئة 20 وورقة من فئة 10 وقطعة من فئة 50 مقابل ما تم إيداعه، وبذلك يقول إنه طرح ما يعادل تلك النقود في التداول من خلال النظام الذي حدده بنفسه.
1: بالطبع يمكنك اليوم شراء الذهب بالنقود، لكن البنك لن يعطيك ما يعادل هذه النقود ذهباً أو فضة. وقد ظهر التزوير بالتزامن مع إيجاد النقود، فيما وضعت البنوك عقوبات صارمة بموجب القانون لحماية أوراقها النقدية. كان التزييف يعد جريمة تتجاوز السرقة العادية بكثير، ويعتبرها المسؤولون خيانة مباشرة، وكانت عقوبة التزييف هي الإعدام في كثير من الأحيان. عملت البنوك على منع التزوير من خلال التصاميم المعقدة التي يصعب تقليدها، لكنها لم تفلح في منع التزوير. وفي ظل هذه المحاولات تطورت تصاميم النقود، فاستمرت العلاقة بين النقود ومصدرها منذ زمن الإسكندر الأكبر، واكتسبت الحالة الرمزية بعد التحول المؤسسي في الدول.
4: الأمر مشابه للصورة الفوتوغرافية التي تحمل كتابة بهدف توثيقها من حيث التاريخ والمصور والشخص الذي تم تصويره، فكذلك يمكن توثيق الورقة النقدية أو المعدنية عن طريق رسومات وكتابات على الوجه الأمامي أو الخلفي للعملة، فيتم إدراجها بطريقة فنية لتحمل معها رمزيتها. وبالطبع في هذه الحالة ينبغي النظر إلى هذه الصور من منظور تواصلي، فهي صور وكتابات تتطلب تصميماً جاداً بمقدار الجدية التي يحتاج إليها تصميم اللغة والخطابات والدعاية والترويج وحتى تصميم العلامة التجارية والإعلان كذلك الأمر.
1: بدءاً من القوالب الخشبية وصولاً إلى الطباعة الحديثة، شهدت النقود مراحل عدة إلى أن وصلت تصاميم النقود الورقية إلى مرحلة متقدمة، فحملت أرقاماً تسلسلية وصوراً يمكن ملاحظتها في الضوء تسمى العلامات المائية. ومع الزمن تغيرت بنية الورق أيضاً، وأصدرت نقود ورقية مختلفة إلى السوق. ظهرت النقود الورقية، أو بمعنى آخر الأوراق النقدية، كحل للقضاء على المشكلات الناتجة من النقود السلعية في التجارة، لكنها مع الزمن اتخذت الشكل الاعتباري الذي نستخدمه اليوم. لم يكن شراء السلع أو الخدمات عن طريق الكتابة بالحبر والطباعة على قطعة من الورق ممكناً إلا من خلال التطورات المفاهيمية. فالوضع الحالي للنقود الورقية يبين وجود مفاهيم جديدة ظهرت وستستمر بالظهور.

0: Hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
2: شو بدك تاخذ فيا؟
3: دمرت النار علينا. شو

0: تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخا العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. خليل الحية في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارات على مقر قيادة لحزب الله أمر بتنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغاراته على الجنوب اللبناني. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف تلال علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي تضمن إطلاق قذائف فوسفورية مع سماع أصوات رشقات نارية، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان. من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تمثل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الإطار أو الاتفاق الإطاري.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين. في بلدة أنصار بقضاء نبطية أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل

0: اثنان في بلدة دير الزهران في قضاء النبطية، وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان، وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية، وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل، ووصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمناً في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيباً على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري. بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد، وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني، وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
2: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
3: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
2: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهات تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك، وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين الأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم. وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بلمرفات أحد الطيارين الذي عثر عليه. أعلنت اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي في جبهة بيحان، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن وحدات الرصد التابعة لقوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على الفرار والتراجع بعد استهداف مواقع عسكرية للجماعة، كما نفذت القوات ضربات مدفعية مركزة على تحصينات وتمركزات للحوثيين في جبل القويم، حاصدة إصابات مباشرة في صفوف العتاد والمواقع الحوثية. أعلن مدير ميناء المخا اليمني تعليق العملية التجارية والملاحية في الميناء

0: بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. وتعرضت مدينة المخا وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
1: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل 3 من عناصرها وإصابة 7 آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة، بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
2: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
1: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ بالستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهماً الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ بالستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. كشف مصدر داخل حركة حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية يصل الليلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح المصدر أن هذه الزيارة هي الأولى للحية إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. واعتبرت المنظمات في بيان أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من أي مسار يتعلق بمستقبل العمل الإنساني والتعافي في غزة من شأنه أن يضعف شمولية هذا المسار وفاعليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية وفق نص البيان. أصيب فلسطينيان باعتداءات لمستوطنين إسرائيليين في حارة الجعبري بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي قرية بيتين شمال شرق رام الله اعتقل

0: الجيش الإسرائيلي شابا عقب دهم منزله، فيما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها عقب سلسلة اقتحامات نفذها الجيش في بلدات عدة بالخليل وجنوب شرق نابلس وغرب رام الله. أصيبت سيدتان وشابان وطفل بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على مواطني قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة، كما هاجم مستوطنون مركبة مواطن يقطن في قرية المركز بمسافر يطا في أثناء عبوره طريق الزويدين متوجها إلى مسكنه ورشقوه بالحجارة ولم يبلغ عن إصابات. وفي وادي الرخيم جنوب مسافر يطا هاجم مستوطنون منزل المواطن يوسف شناران وعاثوا خرابا بممتلكاته.
1: لليوم السابع تواليا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء، ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
2: قصرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمي موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمي هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة قصرى.
1: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظة والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة، في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريسا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: حذرت حركة حماس من خطوات إضافية يتخذها الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك الفوري لمواجهتها. وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن نقل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية بدل الجيش يعني أنه يدفع نحو خطوة إضافية للضم الفعلي، ليس بحكم الأمر الواقع ولكن قانونيا وفق تعبيره، مشددا على أن التطورات خطيرة ويجب التحرك الفوري. يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا، إضافة إلى الملف الإيراني.
3: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنه انفراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
0: سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف تزامنا مع تحذير للسلطات المحلية من هجوم بصواريخ باليستية يستهدف المدينة. وحذرت الإدارة العسكرية للعاصمة في منشور على تيليجرام من غارات جوية في كييف، وحضت السكان على التوجه إلى الملاجئ. في الأثناء أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن اندلاع حريق في مبنى غير سكني في منطقة أوبولونسكي في كييف دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. في أقصى شمال شرق أوكرانيا وعلى مسافة قصيرة من الحدود الروسية، تحاول مدينة سومي مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة. فالقصف لم يترك آثاره في المباني السكنية وشوارع المدينة فحسب، بل غير أيضا تفاصيل الحياة اليومية لسكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة والانفجارات على أنها جزء من واقعهم اليومي.
4: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
5: الأمر هنا أصبح صعبا جدا. عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع

0: وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
1: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
2: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
1: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
3: قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين: تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، نتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخا العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. خليل الحي إلى القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذن فهمي.
7: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
5: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
11: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
12: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
13: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
14: No nuclear weapons. That's
15: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
16: لوقف هذه الحرب المدمرة.
17: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
18: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
19: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
20: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
19: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
20: Bahsederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
21: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak yere aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
19: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
22: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
23: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
22: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
23: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
22: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
23: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بشكتاش التركي يتأهل إلى الملحق المؤهل للدور الأوروبي على حساب هيرديتس كرالوفيه التشيكي. تعاقد فنرباتش التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. احتضان اسطنبول لكأس السوبر الإسباني يعكس تطور الرياضة والمنشآت في تركيا ويعيد تسليط الضوء على قدرتها المتنامية في تنظيم البطولات الكبرى، فما الذي جعل تركيا وجهة مفضلة للأحداث الرياضية الدولية، وإلى أي مدى أسهم تطور البنية التحتية والإنجازات الرياضية في تعزيز مكانتها عالمياً؟

تأهل بشكتاش التركي إلى ملحق الدوري الأوروبي بعد تكرار فوزه على هيرديتس كرالوفيا تشيكي بهدف نظيف ليحسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين دون مقابل. ويواجه بشكتاش زالغريس الليتواني في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 20 أغسطس والإياب في 27 من الشهر ذاته. أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سيكون راعيا لكأس السوبر الإسباني 2027 المقرر إقامته في إسطنبول، معربا عن شكره للسيد بلال أردوغان لدعمه استضافة البطولة في تركيا. وتقام البطولة بموجب اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد التركي. استهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بفوز صعب على مضيفه الدرعية بهدف دون رد، وسجل الوافد الجديد إدوارد سيبيرستيان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 24 ليمنح فريقه أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة. أعلن رؤساء 6 اتحادات لكرة القدم العربية دعمهم الكامل وثقتهم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط التي يواجهها بشأن مستقبله في منصبه. ووقع على البيان رؤساء اتحادات قطر ومصر ولبنان والمغرب والسودان وموريتانيا، مؤكدين مساندتهم لإنفانتينو رغم تعثر خطته الاستثمارية الخاصة بكأس العالم. أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031 في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته خلال السنوات المقبلة. وأعرب دوكو عن سعادته بتمديد العقد وحماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا. أصبح نادي ليستر سيتي الإنجليزي معروضا للبيع مقابل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني وسط استعداد ملاكه التايلانديين للرحيل بعد 16 عاما من ملكية النادي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قيمة أصول النادي تتجاوز 200 مليون جنيه استرليني دون تحديد سعر نهائي للبيع.

0: في اليمن عادت منافسات دوري كرة القدم بعد غياب استمر نحو 12 عاما جراء الحرب وتداعياتها، ويعود دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا من مختلف المحافظات في خطوة تعيد الحياة إلى الملاعب وتتجاوز الانقسام السياسي والجغرافي الذي يعيشه البلد.
1: بعد توقف قسري دام نحو 12 عاما فرضته الحرب وتداعياتها، عادت عجلة الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى إلى الدوران، وعادت معها الحياة إلى ملاعب كرة القدم.
2: هذه فرحة جميلة، والشعب اليمني يحب كرة القدم على فكرة، ولهذا أنا أتمنى أن تستمر عنا النعمة. هذه نعمة على فكرة، شوف كيف ما أحلى الجماهير متوحد من حضرموت، من صنعاء، من عدن، من كل محافظة الجمهورية، وهذا شيء جميل.
1: 14 فريقا من مختلف المحافظات اليمنية عادت إلى المنافسة بنظام الكل.

0: جاءت وعودة النشاط.
1: وتستأنف منافسة كرة القدم في اليمن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الرياضي، ومن أبرزها تضرر البنية التحتية والملاعب جراء الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
2: هناك بعض المعوقات التي تعيق من مسيرة الفريق. الفريق حاليا بدون مقر، بدون ملعب، بدون باص، بدون حافلة للنادي، لا يوجد داعم للفريق. نعاني كثيرا في التنقل بين المحافظات. نتمنى انه من الوزارة الاتحاد ينظروا لهذه المعوقات بعين الاعتبار.
1: وخلال السنوات الماضية اكتصرت المنافسة الكروية النادرة على بطولات تنشيطية محدودة أقيمت في نطاقات جغرافية ضيقة.
3: هذه العودة تفتح الطريق لاستعادة هوية الكرة اليمنية ورفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة، كما تتجاوز المستطيل الأخضر لتجمع اليمنيين في زمن الحرب حول شغف واحد. عمر الورفي، تيرتي عربي، صنعاء.
4: لوكاكو يشعل أجواء الانتقالات في تركيا بعد انضمامه إلى فنربهتشا وسط ترحيب جماهيري كبير وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع عبدالله الذي نقل عن لوكاكو سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فنربهتشا وكتب: لوكاكو، أنا سعيد جدا بوجودي في فنربهتشا، كنت أنتظر التواجد هنا منذ حوالي شهر. ومن أجواء وصولي هي إلى فنربهتشا رصدت صفحة خبر بلاس تفاعل لوكاكو مع جماهير النادي وحماسهم الكبير، وعلقت: روميلو لوكاكو يكتشف أجواء جماهير فنربهتشا، المهاجم البلجيكي عاش أجواء جماهير فنربهتشا وحماسهم الكبير. أما علي فنقل عن لوكاكو حديثه عن تحد جديد خارج الملعب وكتب: لوكاكو، سأحاول تعلم اللغة التركية في غضون 3 أشهر، سيكون الأمر صعبا لكنني شخص يتعلم بسرعة. وفي تعليق ساخر رأى تحسين علي أن لوكاكو مثل كثير من النجوم عند انتقالهم إلى الأندية الجديدة سيعلن بالتأكيد أن اللعب لفنربهتشا كان حلم طفولته، وكتب: البلجيكي لوكاكو ينضم إلى نادي فنربهتشا التركي، وأكيد طبعا سيصرح بأنه حلم طفولته أن يلعب للنادي. ونختم مع بلال حداد الذي وصف المشهد في تركيا بالجنون والثورة، مستعرضا مجموعة من الأسماء الكبيرة المرتبطة بسوق الانتقالات، حيث علق: جنون وثورة في تركيا، محمد صلاح، لوكاكو، فلاهوفيتش، تروسارد، موريكي، غرينوود.

0: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب. وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.
1: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولا واسعا في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعبا بحسب معايير الفيفا واليوفا، إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة، محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة، ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة

0: بطولة أوروبا، فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين، إذ تجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9,300,000 رخصة، ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث، بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي يمتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من 52,000 رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025، كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة، من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج، بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025. وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة، الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا، بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص. وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح، مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1,000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات، مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب، بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.
1: تواصل تركيا تعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية، مستندة إلى تطور منشآتها وإنجازاتها في عدة ألعاب. اختيار إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني في فبراير المقبل يعكس هذا الحضور المتصاعد، ويؤكد مكانة البلاد وجهة متنامية للبطولات الكبرى.
2: في فبراير المقبل ستكون إسطنبول على موعد مع حدث كروي استثنائي، كأس السوبر الإسباني يحط رحاله في تركيا بين 2 و7 من الشهر على ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة 4 من كبار الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. اختيار اسطنبول جاء بعد دراسة 7 عروض للاستضافة لبطولة يقول الاتحاد الإسباني إنها ستصل عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، أرقام تعكس حجم الحدث وكذلك الرهان على قدرة المدينة على تنظيمه. خبرة إسطنبول لا تبدأ من هنا، ففي عام 2005 احتضن ملعب أتاتورك نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي بين ليفربول وميلان، ثم استضافت المدينة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009 وكأس السوبر الأوروبي عام 2019. وفي 2023 عاد نهائي دوري الأبطال إلى أتاتورك وتوج فيه مانشستر سيتي باللقب. وسلسلة الاستضافات مستمرة، فتركيا اختيرت أيضا لتنظيم نهائيات مسابقات أوروبية للأندية باحتضانها نهائي الدوري الأوروبي عام 2026 ونهائي دوري المؤتمرات في 2027. أما المحطة الأكبر فتأتي في عام 2032 عندما تستضيف تركيا وإيطاليا معا كأس أمم أوروبا، لتنتقل التجربة التركية من تنظيم المباريات والنهائيات الكبرى إلى المشاركة في استضافة واحدة من أضخم بطولات المنتخبات في العالم، من 4 أندية إسبانية في فبراير إلى نهائيات أوروبية متلاحقة، ثم يورو 2032، تراكم تسعى من خلاله تركيا إلى تثبيت موقعها وجهة دائمة للأحداث الكروية العالمية.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت. أهلا بك كابتن معتصم.

0: إذن يعني بعد نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية، كيف تقيم يعني التحول الذي شهدته الرياضة التركية خلال هذه الفترة؟
1: نعم عزيزي، تحية لك ولكل المشاهدين. نعلم أن في 25 سنة الأخيرة وتحديدا بعد مونديال 2002 حصل أن هناك كان مرحلة انتقالية حساسة جدا في الكرة التركية بعد التألق في مونديال 2002 والإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة التركية بالحصول على المركز الثالث في مونديال 2002، أن الكرة التركية يجب أن تستمر على ما كانت عليه من تألق وتبني للمستقبل، خاصة أن ما حدث في 2002 لا نريد أنه ليس ضمن خطة أو مشروع، ولكن كان شيء لم يكن مخطط له منذ سنوات بعيدة. ما حدث أن هناك كان استمرارية جيدة، شاهدنا في يورو 2008 المنتخب التركي يؤدي بشكل رائع، ونتذكر المباريات الشهيرة التي حقق من خلالها العودة التاريخية وإثبات أن الروح التركية حاضرة في كرة القدم من خلال العودة بالنتيجة وعدم الاستسلام، وأتعب منتخب ألمانيا في المباراة نصف النهائي، وكان أتذكر يومها تقريبا 8 لاعبين أساسيين غائبين عن المباراة أو تشكيل أساسي، ومع ذلك ذهبت المباراة إلى الإكسترا تايم. حدث بعد ذلك تراجع، ولكن لا نريد التركيز فقط على المنتخب الكرة التركية أو مشروع الكرة التركية لم يكن بالأساس للمنتخب، وهذا شيء ليس يعني يعتبر بدعة في كرة القدم، متعارف عليه في عرف وكتب كرة القدم أنه لا يوجد مشروع لأجل المنتخب، وإنما المشروع يكون لأجل البنية التحتية، لأجل تطوير الأندية، تطوير الأكاديميات. تطوير الأكاديميات هذا مهم جدا في موضوع المشروع. كان للكرة التركية صراحة تركيز على المنشآت والبنية التحتية، ربما حدث بعض التقصير في موضوع الأكاديميات، لكن الأندية التركية استمرت بتألق الأوروبي نسبيا بين فترة وأخرى. هذا أيضا كان من المفترض أن يعزز حضور المنتخب التركي في بطولات كأس العالم واليورو، لم يحدث ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الكرة التركية تعاني من أزمة بقدر ما أنها تعاني من بعض الثغرات والمشاكل. إجمالا كان هناك تركيز على البنية التحتية، على المنشآت، ومشروع الكرة التركية يسير في الاتجاه يبدو الصحيح.
0: يعني معتصم، بعيدا عن كرة القدم أيضا هناك أيضا يعني إنجازات حققتها منتخبات تركيا أو الفرق على الصعيد الأوروبي والعالمي، منتخب تركيا لكرة الطائرة، منتخب تركيا لكرة السلة، الفرق التركية المشاركة في بطولة اليورو ليج في كرة السلة أيضا حققت إنجازات. يعني هل ساعدت تطوير هذه البنى والمنشآت في تطوير يعني مختلف مجالات الرياضة في تركيا؟
1: طبعا قد تتألق وليس لديك بنية تحتية، ولكن التألق هذا لن يستمر. هذه نقطة مهمة جدا. مثلا منتخب الرأس الأخضر تألق في كأس العالم الأخيرة، لكن هل سوف يستمر بدون بنية تحتية أساسية؟ ليست في على صعيد كرة القدم، ولكن الدولة بشكل عام لا يبدو أن هناك المستوى الذي تطمح إليه أنك راح توصل له. لازم يكون في بنية تحتية قوية. نلاحظ أيضا أن التألق التركي لم يكن في كرة القدم كما أشار صديقي لموضوع كرة القدم الرجالية، هناك تألق على صعيد الرياضات حتى النسائية، كرة القدم أو المنتخب التركي لكرة الطائرة النسائي، منتخب كرة السلة، حتى ألعاب فردية مثل ألعاب القنص، ألعاب الجودو، هناك تألق وحضور تركي في الأولمبياد والبطولات الفردية. فعلى ما يبدو أن المنشآت والبنية التحتية التي هي في حالة سرور تركي بشكل أو بآخر أو بشكل مباشر تساعد على صقل المواهب، تساعد على أنك تكون في مستوى متقارب مع المنتخبات، أو لا أريد أن أقول المنتخبات العالمية، ولكن على الأقل المنتخبات التي حاضرة في البطولات. إلا أنه أيضا المنتخب التركي أو عفوا الكرة التركية يجب التركيز على الأكاديميات التي يعني أتجول في شوارع أسطنبول وحي أسطنبول ومدن تركيا، في كل حي تقريبا هناك على الأقل 4-5 أكاديميات، ومنها أكاديميات تتبع للأندية التركية الكبرى، وهناك بعض الأكاديميات للأندية الأوروبية الكبرى مثل أكاديمية لباريس سان جيرمان. فلذلك انتشار الأكاديميات مهم جدا كي تنتشر المواهب والعمل على يعني هذا أيضا أحد الجوانب التي تحتاج في الكرة التركية، دعم القوة البدنية للاعبين.
0: يعني هناك زيادة معتصم في عدد الرياضيين المسجلين في تركيا خلال 25 السنة الماضية، برأيك يعني إلى أي مدى يعكس ذلك نجاح سياسة دعم الرياضة واكتشاف المواهب في تركيا؟
1: لا أريد التركيز على العدد فقط، ولكن هناك نوع من الجودة التي نراها والنوعية التي نراها على عدد اللاعبين. هناك مثل عربي يقول العدد في الليمون، ولكن الأهم هو عدد مع نوعية. هذا ما نلاحظه بالفترة الأخيرة، نشاهد لاعبين في المنتخب او عفوا في الدوري الالماني، نشاهد لاعبين لاعب مثل كيلان يلدز موجود في يوفنتوس، اردا جولر متواجد في ريال مدريد. مع العلم اردا جولر من فينرباخشي، يعني خريج اسطنبول وخريج الكره التركيه، ولم يعني ليس من المهاجرين مثلا او المغتربين الاتراك المتواجدين في اوروبا. هذا يعكس ماذا؟ يعكس ان نعم هناك شغف ورغبه عندي الكثير. وحالة كيلان يلدز، حالة أردا جولر وتمثيلهم لأندية كبرى في أوروبا، هذا يحقق أهم شيء للأطفال والسن الصغير من حيث الراغبين أن يكونوا لاعبين، أي يحقق عنصر الإلهام. يعني هناك الطفل التركي يمشي بالشارع ويبتدي أردا جولر، أريد أن أكون مثل أردا جولر، سجل هدفين على مانويل نوير في بايرن ميونخ، صنع حالة أردا جولر في العقل الجمعي التركي للأطفال والسن الصغير أن يتشجعوا أكثر، يتحفزوا أكثر كي ينضموا إلى الأكاديميات. هناك اهتمام مجتمعي عائلي كي يلعب أبنائهم كرة القدم ويصلوا إلى ما يصلوا إليه. فلذلك هناك حالة صنعتها المنشآت الرياضية والبنية التحتية، وهناك حالة صنعتها الأندية التركية والمحترفين الأتراك الموجودين بالخارج كي يكون أبنائهم. هذا كله يعني كرة القدم في النهاية تمشي عمل منظومة متراكمة، ويعني ليست لعبة ملاكمة بالضربة القاضية يلا نفوز، لا، عمل متراكم قد تلمس نتائجه ولو بعد سنوات طويلة.
0: نعم معتصم، يعني أصبحت تركيا تستضيف يعني بشكل متكرر نهائيات بطولات أوروبية وعالمية أيضا، يعني تركيا ستستضيف في فبراير كأس السوبر الإسباني، أيضا 2032 بطولة يورو، هناك أيضا بطولة العالم للفورمولا 1 لخمسة مواسم مقبلة اعتبارا من الموسم المقبل. طبعا برأيك يعني هل تحولت تركيا، أو عفوا هل يعكس ذلك نجاحا للدبلوماسية التركية في مجالات الرياضة؟
1: كما أشرنا صديقي، هذا عمل متراكم لم يأتي بين يوم وليلة. هناك استضافات حدثت لدوري أبطال أوروبا، يعني نتذكر أن أحد أشهر نهائيات التاريخ حدثت هنا في إسطنبول، نهائي 2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، أو عفوا بين ليفربول 2005 بين ليفربول وميلان، والريمونتادا التاريخية اللي سجلها ليفربول، وهذا يعني كان بصراحة إضافة إلى التنظيم الناجح. حدث بعد ذلك أكثر من استضافة، من بينها ملعب أتاتورك الأولمبي واستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في موسم 2002 حسب ما أتذكر. فهناك جملة من الاستضافات الناجحة. تركيا جغرافيا ربما هي أجمل وأفضل موقع جغرافي استراتيجي موجود في العالم، الطقس جميل أغلب فترات السنة، مناسب أغلب فترات السنة. تركيا لديها طابع ثقافي هذا مهم جدا تبحث عنه المنظمات الدولية لكرة القدم مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنها تبحث عن بلد ذات طابع ثقافي. وتركيا وتحديدا إسطنبول تمثل حالة ثقافية عبر التاريخ في العالم كله وليس فقط في المنطقة الإقليمية.
0: نعم معتصم، يعني برأيك يعني هل الاستثمار في المنشآت الرياضية يعني كان لها التأثير الأكبر في استضافة تركيا لنهائيات بطولات أوروبية كبرى؟
1: نعم هذا بشكل مباشر، ولكن أعتقد أنه حان البحث عن القفزة الكبرى، وأعتقد أن تركيا تبحث عن ذلك الفترة الأخيرة، وهو استضافة كأس العالم. تركيا والمدن الكبرى أنطاليا أنقرة إسطنبول، هذه مدن مهيئة بصراحة لاستضافة كأس العالم مع تجديد بعض الملاعب وبعض الطرقات، أعتقد الأمور شبه جاهزة لاستضافة المونديال. وبالأمس سبحان الله يعني كنا في السيرة أنا وأصدقاء صحفيين إعلاميين عرب وليس فقط إعلاميين أجانب، إعلاميين عرب، كان هناك نقاش حول يعني رغبة أو حلم رؤية إنه تركيا تستضيف، وراح يكون بصراحة مونديال جميل لأنه يعني التوقيت مناسب، المنطقة الجغرافية متقاربة من كل البلاد العربية والأوروبية وأغلب دول العالم، الموقع الجغرافي مطار إسطنبول، كل العوامل تؤدي إنه راح يكون مونديال ناجح. بلد في تنوع جغرافي ديموغرافي ثقافي من الدرجة الأولى كما أشرنا قبل قليل. فلذلك يعني الصراحة بالنسبة لي شخصيا كمان أتمنى يوم من الأيام نشوف. وكان هناك فكرة يعني لا أعرف إن كان عندي الجرأة أن أحكيها على تي آر تي أو لا، أن هناك رغبة هيك يعني باستضافة مشتركة بين مصر وتركيا لكأس العالم، يعني أعتقد راح تكون فكرة جميلة.
0: كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تركي عربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: Lavrens bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلاً عند سبعينيات القرن الماضي ولا عند تلك البنادق التي حركتها دوافع شخصية، فالبندقية لا تنبت في تربة لم تهيأ لها. سنغوص مع جذور الإرهاب لنبحث في الأرض التي أنبتته وفي كل من قضى برصاصه في البقعة التي وعد أهلها بالحياة. سنكشف حدوده الإقليمية الحقيقية كما رسمها هو لنفسه لا كما قدمها للعالم، وسنقف على السؤال: لماذا خاضت تركيا على اختلاف حكوماتها معركة واحدة ضد الإرهاب بدون انقطاع

بعد أن كسرت تركيا شوكة الإرهاب في المدن وأحكمت قبضتها على التهديدات الداخلية، كانت في الوقت ذاته تنتهي من إغلاق حدودها الجنوبية بجدار أمني منيع يحول بينها وبين أي خطر قادم من الخارج، غير أن الإرهاب لم يكن ليقطع دابره بهذه الخطوة فقط. لذلك طوت أنقرة صفحة الدفاع واستقبلت صفحات الهجوم شارعة في شن عمليات عسكرية متتالية خارج حدودها، مستهدفة الإرهاب في الشمال السوري لتجفيف منابعه هناك، الأمر الذي أسهم على المدى القريب في تحييد الجزء الأكبر من المخاطر المحدقة بالأمن الداخلي التركي. وسوف تطلع على المدى البعيد بدور استراتيجي يغير موازين القوى الجيوسياسية في الساحة السورية من جذورها.

0: حروب تتواصل وأزمات تتشابك.
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.
3: تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة النبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من عناوين. القوات اليمنية الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيجان بشبوة بعد وقف العمل بميناء المخا نتيجة الهجمات الصاروخية. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفعة علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارة على مقر قيادة لحزب الله يعتقد أنها المسؤولة عن الهجوم على الغارة الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغارته على الجنوب اللبناني. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمان بقضايا النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فسفورية محرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين في بلدة أنصار بقضاء نبطية. أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل 2 في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل ووصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمناً في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيباً على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري، بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي في جبهة بيحان وكبدت خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن وحدات الرصد التابعة لقوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على الفرار والتراجع بعد استهداف مواقع عسكرية للجماعة، كما نفذت القوات ضربات مدفعية مركزة على تحصينات وتمركزات الحوثيين في جبل القويم حصيدة إصابات مباشرة في صفوف العتاد والمواقع الحوثية. أعلن مدير ميناء المخ اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في الميناء بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس، في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته وقدرت الخسائر بنحو $16 مليون، وتعرضت مدينة المخ وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات وأسفرت عن سقوط 10 القتلى والجرحى من الحوثيين.
3: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل 3 من عناصرها وإصابة 7 آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة، بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
4: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
3: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهماً الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: استشهد فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم منسرة وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. كشف مصدر داخل حركة حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية يصل الليلة إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أوضح المصدر أن هذه الزيارة هي الأولى للحية إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمسجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. اعتبرت المنظمات في بيان لها أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من أي مسار يتعلق بمستقبل العمل الإنساني والتعافي في غزة من شأن أن يضعف شمولية هذا المسار وفعاليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية وفق نص البيان. أصيب فلسطينيان باعتداءات لمستوطنين إسرائيليين في حارة الجعبري بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفي قرية بيتين شمال شرق رام الله اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا عقب دهم منزله، فيما قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها عقب سلسلة اقتحامات نفذها الجيش في بلدات عدة بالخليل وبجنوب شرق نابلس وغرب رام الله. أصيبت سيدتان وشابان وطفل بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على مواطني قرية أم الخير بمسافريطة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما هاجم مستوطنون مركبة مواطن يقطن في قرية المركز بمسافريطة في أثناء عبوره طريق زويدين متوجها إلى مسكنه ورشقوه بالحجارة، ولم يبلغ عن أي إصابات. وفي وادي الرخيم جنوب مسافريطة هاجم مستوطنون منزل المواطن يوسف شرران وعاثوا خربا بممتلكاته.
5: لليوم السابع تواليا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء، ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
6: كسرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمة موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمة هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة كسرى.
5: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة، في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريسا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: حذرت حركة حماس من خطوة إضافية يتخذها الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك الفوري لمواجهتها. وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن نقل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنة

0: مدينة الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية بدل الجيش، يعني أنه يدفع نحو خطوة إضافية للضم الفعلي ليس بحكم الأمر الواقع ولكن قانونيا وفق تعبيره، مشددا على أن تطوراته خطيرة ويجب التحرك الفوري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
1: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
2: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
1: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضا عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن دوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للإجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك، وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين الأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم، وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسلم رفات أحد الطيارين الذي عثر عليه. يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل التباين الملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا، إضافة إلى الملف الإيراني.
3: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و 53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنهم فراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية

0: مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
1: توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا، حيث بدأت بتفتيش بعض المنازل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم وتفتيش في البلدة، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجواء محافظة درعا والقنيطرة والسويداء تحليقا مكثفا للطائرات الإسرائيلية في ظل استمرار انتهاكاتها في المنطقة. أصيب شخصان جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بإضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع بينها سوق تجارية ومباني غير سكنية. وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على بعض الحرائق، في حين تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المصابين وإزالة آثار الهجوم. في أقصى شمال أوكرانيا وعلى مسافة قصيرة من الحدود الروسية تحاول مدينة سومي مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة، فالقصف لم يترك آثاره في المباني السكنية وشوارع المدينة فحسب، بل غير أيضا تفاصيل الحياة اليومية لسكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة والانفجارات على أنها جزء من واقعهم اليومي.
2: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
3: الأمر هنا أصبح صعبا جدا. عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
2: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
4: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات.

0: الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
1: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها، تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين. وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
2: أعلنت شركة العامة للكهرباء الليبية خروج عدد من محطة الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس. وضحت الشركة في بيان لها أن الفرق الفنية المختصة باشرت بأعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته الفنية، مضيفة أن العمل جار باستمرار لإعادة التيار الكهربائي تدريجا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا بزيمبابوي إلى 72 قتيلا بعد انتشال مزيد من الجثث. وأضافت الشرطة في بيان لها أنها تجري عمليات تحديد هوية الجثث والتي انتشلت، فيما قال مسؤولون أن العبارة كانت مرخصة لنقل 90 شخصا إلى أنها كانت تقل 114 شخصا وخمسة من أفراد الطاقم وعددا غير محدد من الأطفال، مشيرين إلى أن معظم الركاب كانوا من القرويين الذين يعيشون حول البحيرة الواقعة على الحدود مع زامبيا. نهاية هذه النشرة، العودة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي طاهر بقضاء النبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. القوات الحكومية تحبط محاولات تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخ العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصاروخ. خليل الحية يصل القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع. تكملت هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة بعون الله. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.

0: فرج الكريب نصلي للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
1: كنا نستنى أنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم إذا فهمي.
9: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم إنجازات تركية اقتصادية ضخمة خلال نحو ربع قرن من حكم العدالة والتنمية. تعطل صادرات النفط يفاقم أزمة الرواتب في العراق.

0: على مدى نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
1: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول للخدمة خلال هذا العام على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكمل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الإنتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابار النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الإنتاج المحلي عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر

0: تناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنوياً، وتورك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
1: للنقاش معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. عند تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 لم يكن الاقتصاد التركي يمر بأحسن أحواله، كان الناتج المحلي الإجمالي يراوح 240 مليار دولار، أما اليوم فهو يتجاوز تريليونا و600 مليار دولار. ما الذي تغير في النموذج الاقتصادي التركي حتى استطاعت تركيا أن تنتقل خلال نحو ربع قرن إلى اقتصاد بهذا الحجم؟
2: الذي تغير أمور كثيرة، أولها حسن الإدارة الاقتصادية. فحكومة حزب العدالة والتنمية منذ الساعات الأولى لتوليها السلطة في مارس 2003 كانت أمام برنامج مع صندوق النقد الدولي يلزمها بمجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الشديدة التي تم الاتفاق عليها قبل مجيء حزب العدالة والتنمية، وكان الأمر بالنسبة لهم أمام مفرق أن تتبع الحكومة هذا البرنامج وإما أن تبدأ الفشل في اللحظة الأولى، ولكنها اختارت التحدي الأكبر وأثبتت حكومة العدالة والتنمية حالة من النجاح نشهد نتائجها وثمارها بشكل كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحضور الإقليمي والدولي. فعلى مستوى الأفراد ارتفع نصيب الفرد في تركيا من الدخل القومي من 3500 دولار إلى 16300 دولار على المستوى الإقليمي، فتركيا اليوم هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تتفوق بناتجها المحلي الإجمالي على كبرى الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وكذلك هي الاقتصاد الأكبر بين دول العالم الإسلامي، كما سجلت تركيا مقعدا لها في مجموعة العشرين، فهي في المرتبة 13 من مجموعة العشرين الاقتصادية التي توجه الاقتصاد العالمي منذ عقود.
1: نعم. أستاذ عبد الحافظ، هذه 24 سنة شهدت العديد من الحروب والأزمات في المنطقة، ومع ذلك استطاعت تركيا تحويل الجغرافيا المضطربة من عبء إلى ميزة اقتصادية في كثير من الأحيان، كيف تمكنت من ذلك؟
2: تمكنت تركيا من اقتصاد قوي قائم على قاعدة إنتاجية قوية تترجمت في سد جزء كبير جدا من الاحتياجات المحلية، واتجهت إلى التصدير، فارتفعت الصادرات السلعية لتركيا من 36 مليار فقط في عام 2002 إلى 273 مليار دولار، وهو معدل مرتفع في أن يكون لها موطئ قدم سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي أو في علاقتها مع باقي دول العالم. ووجدنا أن تركيا قويت شوكتها الاقتصادية على الصعيد الإنتاجي والخدمي بشكل كبير، أنها اتجهت إلى علاقات قائمة على الشراكة والاستثمار مع العديد من دول المنطقة سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في غيرها، حتى في الصومال، في ليبيا، هذا بالإضافة إلى دول الخليج، هذا إلى وجود علاقتها الممتدة والقوية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. طبعاً لم يكن لتركيا أن تحظى بهذه المكانة دون أن يكون إدارة اقتصادية قوية وإمكانيات اقتصادية كبيرة مكنتها من الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قرابة أكثر من 200 مليار دولار على مدار 16 عاما، وكذلك تمكنت من وجود احتياطي من النقد الأجنبي ناهز 185 مليار دولار.
1: في العالم العربي وعندما بدأت تجربة حزب العدالة والتنمية بتحقيق نجاحاتها الاقتصادية كان الحديث كثيرا عن الشفافية والانضباط المالي، لكن على الأرض ما السياسات التي كانت الأكثر تأثيراً في نقل الاقتصاد التركي إلى مرحلة النمو؟
2: السياسات الرئيسة هي أن تركيا

0: من خلال علاقات شراكة قائمة على الاستثمار والتجارة وليس مجرد فتح أسواق فقط. فتركيا عادة ما تسعى لأن يكون بينها وبين الدول التي تتشارك معها أن يكون ذلك من خلال استثمارات وتبادل خبرات صعيد التكنولوجيا أو على صعيد الاستثمارات ونقل المنتجات التركية بالمواصفات التي تتناسب مع الأسواق العالمية. هذه من جهة. من جهة أخرى، انتقلت تركيا من مجرد دولة مستوردة لوسائل الإنتاج إلى دولة منتجة لخطوط الإنتاج، فأصبحت خطوط الإنتاج التي تنتجها تركيا تتميز بالجودة، فهي منتج يجمع بين الخبرة الأوروبية وكذلك العمق التركي، وتميز المنتج التركي في الإقليم وفي العالم بجودته بعد المنتج الأوروبي وأعلى من المنتج الصيني كما رأينا في العديد من المجالات.
1: أستاذ عبد الحافظ، عند الحديث عن محركات الاقتصاد التركي لابد الحديث عن قطاعات محددة مثل السياحة وكذلك الصناعة، وعند الحديث عن الصناعة التركية لابد من الحديث عن الصناعات الدفاعية. إلى أي مدى أصبحت هذه الصناعة محركا للنمو والصادرات والتكنولوجيا وليس فقط متعلقة بالجانب العسكري؟
0: هذا أحد ألمع مظاهر النجاح في التجربة التركية. فكما نعلم أن دول العالم الثالث والدول النامية كلها تعتمد على استيراد السلاح وليس إنتاجه، ولكن تركيا في السنوات الأخيرة سجلت حضورا قويا في مجال الصناعات الدفاعية من خلال المسيرات والغواصات، وأصبحت دولة منتجة لتكنولوجيا السلاح وتفعل الكثير من هذه الأدوات التكنولوجية في إنتاج السلاح، وأصبحت دولة مصدرة للصناعات الدفاعية. ووجدنا هذا التميز في تجربتها في أذربيجان، في ليبيا، في سوريا، مناطق التي تم الاستفادة منها من
1: نعم
0: الصناعات الدفاعية التركية،
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: وهناك
1: نعم
0: استراتيجية معتمدة لتوفير البلاد من السلاح بشكل عام وليس الأسلحة الدفاعية فقط.
1: مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود والتوسع في الطاقة النووية والمتجددة، هل تدخل تركيا مرحلة جديدة تتحول فيها إلى دولة أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها وربما كما تطمح إلى مركز إقليمي للطاقة؟
0: هي على الرغم من أن إمكانيات تركيا من الطاقة، على الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها على مدار السنوات الماضية، لا تزال محدودة مقارنة باحتياجها، فهي تستورد من احتياجاتها من الطاقة. ولكن الاستراتيجية التي اعتمدتها تركيا في مد أواصل التعاون فيما يتعلق بالحصول على احتياجاتها من الغاز والنفط واضحة وجلية خلال هذه المرحلة، ولعلنا لمسنا خلال الأيام الماضية ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي من استعداد بلاده بمد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، وهذا المعدل إذا ما دخل حيز التنفيذ فمن شأنه أن يحقق لتركيا الاكتفاء مما تحصل عليه من العراق ولا تحتاج إلى إمدادات من دول أخرى. ولكن تركيا في إطار علاقاتها الاقتصادية الإقليمية تمد يدي التعاون في هذا المجال مع كل من أذربيجان وروسيا وإيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط حتى من دول عربية مثل
1: نعم،
0: الجزائر.
1: رغم الاضطرابات كما تحدثنا التي عصفت بالمنطقة، حافظت تركيا على نفسها كوجهة سياحية رائدة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد التركي؟
0: يعني حينما ننظر إلى المقاصد العالمية أو أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، بنجد تركيا أتت في المرتبة الرابعة وحققت العام الماضي في عام 25 60 مليون سائح وعوائد سياحية بنحو 65 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بمستويات الأداء العالمية فضلا عن تفوقه إقليميا في هذا المجال. ويساعد تركيا على تحقيق هذا النجاح ما تمتلكه من مقومات سياحية ثقافية وشاطئية وتعليمية وصحية، فمجال السياحة لم يعد

0: قاصرا في تركيا فقط على المجال السياحة الترفيهية، ولكن شاهدنا على مدار العقدين الماضيين حالة نجاح لتركيا في مجال السياحة العلاجية. في مجالات أخرى، سياحة المؤتمرات أيضا كانت من النماذج البارزة لحالات النجاح التركي، فتركيا امتلكت على مدار السنوات الماضية اقتصادا متنوعا جمع بين قاعدة صناعية قوية تمثلت في حالة نجاح الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة، تمكنت من تحقيق حالة نجاح في المجال الزراعي والمجال الصناعي بشكل والمجال الزراعي بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه التراجع الحاد لإيرادات النفط يعطل صرف الرواتب في العراق.

0: من جديد أهلا بكم. تتفاقم الأزمة المالية في العراق مع استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد عبر مضيق هرمز، حيث باتت النفقات العامة تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل إيفاء الحكومة بدفع رواتب موظفيها.
1: منعطف حرج يمر به الاقتصاد العراقي مع اشتداد أزمة السيولة التي باتت تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين التي تأخرت أكثر من 40 يوما جراء توقف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، واقع مالي تسبب بركود غير مسبوق وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
2: السوق الآن متذبذب، الأسعار في تصاعد ليس انخفاض، ونلاحظ يوم بعد يوم القدرة الشرائية للمواطن تقل. ليسمح هاي الأخبار أنه خطة تقشفية من الحكومة، أنه رواتب ماكو، أنه الرواتب راح تتأخر، فأصبح يعني المواطن يعني ما يحاول أنه يستهلك الأموال اللي عنده بصورة سريعة، لا، أنه يحاول أنه يحافظ على الأموال اللي عنده.
1: ومع غياب الحلول المنظورة لأزمة المضيق وما يترتب عليه من استمرار تعطل الصادرات النفطية للعراق التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات موازنته العامة، باشرت الحكومة اعتماد سياسة تقشفية حادة بهدف تقليص النفقات التشغيلية إلى 50%. وبينما يؤكد المسؤولون أن الخطوة خيار لا مفر منه، فإن محللين ماليين يحذرون من أنها سترتب آثارا سلبية على الواقع الاقتصادي للبلاد.
3: خطوة ترشيق النفقات الحكومية هي مهمة جدا في هذه المرحلة، كون العراق يمر بأزمة سيولة وأيضا قلة الإيرادات بسبب إيقاف تصدير النفط. الآن الحكومة متجهة إلى تغيير منهاجها الاقتصادي والاتجاه إلى الإنتاج.
1: وكشف وزير النفط العراقي أن الإنتاج الحالي للنفط يبلغ 2,700,000 برميل يوميا لا يصدر منها سوى النصف، رغم تواصل المباحثات مع الجانب الإيراني للسماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز.
4: على الرغم من التطمينات الحكومية بأن رواتب الموظفين مؤمنة، إلا أن البيانات تشي بغير ذلك، فالفجوة بين الإيرادات وإجمالي قيمة الرواتب وصلت إلى 5 مليارات دولار شهريا، كما أن احتياطي المركزي العراقي يواصل نزيفه حتى بلغ مرحلة الخطر وفق خبراء اقتصاديين. رائد المعموري، ترى عربي.

0: بغداد.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن معنا هذه المرة من الدوحة. هل فعلا الأزمة التي يعيشها العراق اليوم أزمة سيولة مؤقتة فرضتها ظروف تصدير النفط، أم أنها تكشف خللا بنيويا في الاقتصاد العراقي؟
2: شكرا جزيلا. لا، هو بالتأكيد خلل بنيوي واضح، والأمر يعني أنا شخصيا في الفريق اللي كنت به كنا نناقش موضوع إعداد موازنة عام 26 في الشهر الثاني من هذا العام، يعني قبل أن تبدأ الحرب، كنا نناقش إمكانية سد العجز اللي راح يتضاعف يزيد عن 30 تريليون دينار إذا ما انخفضت أسعار النفط ما دون 70 دولار واستقرت عند 65 دولار. فطبعا هذا مؤشر على الأزمة، عمق الأزمة البنيوية للاقتصاد العراقي. من جاءت أزمة غلق المضيق، المشكلة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي مثل ما كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فاقمت الأزمة، لأنه احنا كنا نتحدث عن انخفاض أسعار النفط بخمسة دولارات، لأنه احنا مسعر كان في موازنة ثلاثية بسبعين دولار، فإذا ما انخفض خمس دولارات فإن العجز راح يتضاعف وراح يكون بحدود 30 تريليون. أما الآن احنا دا نتحدث احنا دا نبيع بأقل من 20 دولار. الآن النفط العراقي يباع بحدود 70 بحدود 50 55 دولار، لأنه احنا دا ننطي خصومات للشركات العالمية انه تستورد من البصرة عند يعني عند بناء الشحن، والكميات المصدرة انخفضت من 3.5 مليون برميل 3.400 انخفضت إلى مليون برميل أو أقل من مليون برميل، بصراحة أقل بكثير من المليون برميل. فبالتالي العجز صار واضح وكبير، وانحصر هم الحكومة الحالية في كيفية تأمين الحد الأدنى من رواتب الموظفين. الحد الأدنى ده أتحدث أنا عنه، طبعا احنا شهريا يعني تلجأ الحكومة إلى موضوع خصم حوالات خزانة لدى البنك المركزي حتى تكمل مستحقات صرف الرواتب، لأنه الإيرادات النفطية كانت بين المليار والمليار وثلاثمائة، يعني بحدود التريليون ونصف، والإيرادات غير النفطية أيضا بحدود التريليون ونصف، يعني يكون الإجمالي الإيرادات 3 تريليون بينما الرواتب فقط تحتاج إلى 8 تريليون.
1: دكتور عبد الرحمن، في المقابل فعلا الحكومة لجأت إلى طمأنة العراقيين بأنها ستؤمن لهم الرواتب، لكن واقعيا مع الفجوة الكبيرة بين الإيرادات وقيمة الرواتب، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الإيفاء بتعهدها إذا طال أمد الأزمة؟
2: هو طبعا يعني احنا متفقين انه هذه الازمه لا توجد ملامح لانتهائها، يعني باليوم اللي الرئيس الامريكي يعلن تفاؤله بانه هناك مفاوضات ايجابيه، بنفس الوقت هو يصرح تصريح انه الحرب ستكون مستمره، وهذا طبعا شهدناه طيله الاشهر الماضيه. وبالتالي انا شخصيا يعني ما اتوقع انه هذه راح تنحل الازمه خلال اسبوع او الشهر القادم او الشهرين القادم، ثم حتى اذا انتهت الأزمة نحتاج إن على الأقل 3 إلى 4 أشهر حتى تعود الشركات النفطية ويعود الإنتاج مرة أخرى. لذلك الحكومة لجأت إلى البنك المركزي بخصم حوالات يعني بطريق غير مباشر، لكن المشكلة استمرار خصم الحوالات لدى البنك المركزي راح يزداد الإصدار النقدي وراح يرتفع معدلات التضخم. الآن هو ضمن المعدلات الطبيعية اللي هو 3%، ممكن أن يرتفع إلى 5% أيضا يكون ضمن المعدلات الطبيعية، لكن إذا ما زاد أنا أعتقد أن المشكلة راح تكون كبيرة، لأنه إحنا الآن عندنا تضخم مستورد بفعل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف التأمين، خاصة أنه العراق يستورد أكثر من 80% من حاجة السوق المحلية، يصل إلى 90%، وراح تأتي انخفاض بقيمة العملة بفعل الإصدار الواسع، فبالتأكيد راح تترك آثار سلبية. حتى الإجراءات اللي دا تطرح الإجراءات التقشفية الحقيقة إجراءات غير كافية، يعني هو إحنا البند المهم المؤثر في الموازنة العامة اللي هو بند الرواتب والإيجور يستنزف بحدود 90 تريليون على أقل تقدير سنويا، يعني شهريا نحتاج لنا 8 إلى 8.5 تريليون. من أين نبدأ بخفض هذه النفقات؟ نبدأ بالدرجات العليا، الدرجات العليا لا تشكل أرقام كبيرة، يعني هي سنويا 2 تريليون، يعني بحدود النصف تريليون تقريبا شهريا، لكن المشكلة معظم الدرجات الوظيفية هي رواتبها محدودة، وبالتالي تأخير الرواتب يؤثر على مستواهم المعيشي، وتقليل الرواتب أيضا يؤثر على مستواهم المعيشي، وارتفاع معدل التضخم هو

0: يأثر على مستواهم المعيشي، لأنه كل الخدمات اليوم هو يتلقاها لقاء أجور، الكهرباء، الشبكة الوطنية ما عادت تتغذي بساعات طويلة، اليوم قطع الكهرباء يزيد عن 6 ساعات في بعض المناطق، والخدمات الصحية أيضا من اليوم المجانية أصبحت محدودة، والخدمات التعليمية الكل اتجه للتعليم الأهلي، وهكذا الحقيقة اليوم تكاليف المعيشة أصبحت عالية جدا. أي ضغط بهذا البند راح يترك أثار سلبية وربما يدفع باتجاه موجة غضب شعبي. نعم
1: تماما. وهنا أريد سؤالك عن هذا التوجه الحكومي نحو التقشف، كيف يمكن أن يؤثر على الركود وعلى القدرة الشرائية وبالتالي على المزاج العام الشعبي؟
0: احنا الحقيقة الاقتصاد من سنوات هو يعاني من ركود، ومن ركود شديد، لأنه أكبر قطاع للإنفاق هو قطاع الحكومة. الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات قيدت الإنفاق الاستثماري، فانحصر الإنفاق فقط في الإنفاق التشغيلي واللي هو الرواتب والأجور تحديدا. والمشكلة الأخرى أنه هذه الرواتب والأجور لكل الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية اللي هي 8 تريليون تصرف في يوم واحد اللي هو يوم 25 إلى يوم 26، فالإنفاق للموظفين يكون يوم على مدة 10 أيام ثم بعدها يدخل السوق بركود، ركود شديد. الآن عمقنا هذا الركود بشكل كبير جدا، بحيث أنه انتقلت الأزمة من القطاع العام للقطاع الخاص. اليوم أيضا أكو تعسر بالقطاع الخاص في إمكانية دفع رواتب الموظفين، فبدأوا يسرحون قسم من العمال، فأصبح الضغط مركب. يعني اليوم بدينا نعاني من مشكلة البطالة، راح أيضا ترتفع معدلات الفقر إذا ما بدأت بإجراءات تقشفية. الإجراءات التقشفية أما أنه راح الزيد مدة دفع الرواتب، يعني هو الآن مطروح في البرلمان أنه ستكون 45 يوم ولو أنا أشك في هذا الأمر، أو تسعى إلى خصم حوالات، مخصصات، تقليص جزء من الرواتب، ادخار إجباري، وفي كل الإجراءات هي ستترك أثار سلبية على الأفراد.
1: نعم. ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة دكتور عبد الرحمن، سواء ما يتعلق بحل مشكلة الرواتب أو حتى بحل مشكلة تصدير النفط؟
0: وشوف هنا أنا الموضوع ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى أنه إحنا علينا أن نفكر بالحلول قصيرة الأجل اللي هي كيف ندفع رواتب الموظفين، وهذا الخيار. أما يعني يستمر الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة، وكذلك الحال يجب أن تتجه إلى الخارج للاقتراض، سواء كان من المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، أو من دول. هذا الأمر ربما يحتاج إلى شهر أو أكثر من شهر حتى على الأقل نوازن في ونحافظ على احتياطيات البنك المركزي اللي يستخدمها لتمويل تجارة العراق الخارجية، واللي انخفضت بشكل كبير من 98 مليار دولار قبل الأزمة، الآن دا نتحدث أقل من 80 مليار دولار. على الأجل المتوسط والأجل الطويل يجب الإسراع بإصلاح خط الأنابيب الناقل للنفط بين كركوك، بيجي، موصل، حتى باتجاه تركيا، ويزداد تصدير النفط من 200,000 برميل إلى 750,000 وإلى مليون. وهذا نعتقد أنه خيار ممكن يحتاج لثلاث أو 4 أشهر، بالإضافة إلى أيضا الإسراع بتنفيذ خط اللي وقع السيد رئيس الوزراء في واشنطن من حديثة إلى بانياس لمد أنبوب نفط بطاقة 1,000,000 برميل، وهذا يحتاج لسنة ونصف إلى سنتين. فالحقيقة الحلول القصيرة لا يوجد سوى الاقتراض الداخلي. نعم.
1: الدكتور عبد الرحمن المشهداني المستشار الاقتصادي كنت معنا من الدوحة، شكرا لك مجددا. ختامه في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

تجدد الغارات الإسرائيلية على قضاء نبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. نشرة الأخبار من تارت عربي في إسطنبول، أنا أحمد مخيال، وفيها من عناوين: وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. وهجوم روسي بالصواريخ البالستية على كييف يخلف ضحايا ودمارا، وأوكرانيا ترد مستهدفة موسكو بمئات الطائرات المسيرة.

0: أصبت 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفعة علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارة على مقر قيادة لحزب الله يعتقد أنها المسؤولة عن الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغارته على الجنوب اللبناني. هذا وفادت وسائل الإعلام اللبنانية بين غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رومان بغضاء النبطية جنوب لبنان. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فسفورية محرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين في بلدة أنصار بقضاء نبطية. أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل 2 في بلدة دير الزهران في قضاء النبطية وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية وشن 2 غارات على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وواصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمنا في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيبا على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري، بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
0: استشهد فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم سيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. دعا شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. اعتبرت المنظمات في بيان لها أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من أي مسار يتعلق بمستقبل العمل الإنساني والتعافي في غزة من شأنه أن يضعف شمولية هذا المسار وفعاليته، وفي وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية وفق نص البيان. أصيب ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في محافظة الخليل جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بحماية من قوات الاحتلال وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وبحسب مصادر محلية، هاجم مستوطنون منازل للفلسطينيين في حي جعبري وسط وسط إطلاق نار كثيف ما أدى إلى إصابة فلسطينيين، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من إخلاء المصابين. وعقب الهجوم اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل ونفذت حملة اعتقالات، كما امتدت الاقتحامات إلى بيت عينون وترقوميا ومنطقة

وادي الحصين وخربت الخربة جنوب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جريوت عزموط جنوب شرق نابلس. أعلنت السلطات الروسية إصابة 3 أشخاص في حصيلة الأولية لهجوم أوكراني بمئات الطائرات المسيرة استهدفت موسكو. وقالت السلطات الروسية أن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها خلال الليلة الماضية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 200، وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها في مواقع سقوط المسيرات.

0: أصيب شخص جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بأضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع، بينها سوق تجارية ومباني غير سكنية. وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على بعض الحرائق، في حين تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المصابين وإزالة آثار الهجوم. في أقصى شمال شرق أوكرانيا على مسافة قصيرة من الحدود الروسية، تحاول مدينة سومي مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة. فالقصف لم يترك آثاره في المباني السكنية وشوارع المدينة فحسب، بل غير أيضا تفاصيل الحياة اليومية لسكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة والانفجارات على أنها جزء من واقعهم اليومي.
1: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
2: الأمر هنا أصبح صعبا جدا. عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي، ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
1: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
3: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
1: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تتخذ

0: حفظ بعد قرارا بشان استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني، وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
1: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
2: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
1: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضا عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك، وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين للأجواء القطرية ورفضهم لمحاولة الاتصال بهم، وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسلم رفاة أحد الطيارين الذي عثر عليه. توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا، حيث بدأت بتفتيش بعض المنازل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم وتفتيش في البلدة، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجواء محافظة درعا والقنيطرة والسويداء تعليقا مكثفا للطائرات الإسرائيلية في ظل استمرار انتهاكاتها في المنطقة. يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا، إضافة إلى الملف الإيراني.
3: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و 53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنه انفراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي في جبهة بيحان وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت المصادر المحلية أن وحدات الرصد التابعة لقوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على الفرار والتراجع بعد استهداف مواقع عسكرية للجماعة، كما نفذت القوات ضربات مدفعية مركزة على تحصينات وتمركزات للحوثيين في جبل القويم حاصدة إصابات مباشرة في صفوف العتاد والمواقع الحوثية. هذا أعلن مدير ميناء المخ اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في الميناء بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2023. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليار دولار. وتعرضت مدينة المخا وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
4: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل 3 من عناصرها وإصابة 7 آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
5: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
4: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهما الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي.

0: في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخاب صواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: أعلنت شركة العامة للكهرباء الليبية خروج عدد من محطة الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء الزاوية الغربية العاصمة طرابلس. وضحت الشركة في بيان لها أن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته الفنية، مضيفة أن العمل جاري باستمرار لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات سيارة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا بزيمبابوي إلى 72 قتيلا بعد انتشال مزيد من الجثث. وأضافت الشرطة في بيان لها أنها تجري عملية تحديد هوية للجثث التي انتشلت، فيما قال مسؤولون أن العبارة كانت مرخصة لنقل 90 شخصا إلا أنها كانت تقل 114 شخصا وخمسة أفراد من الطاقم عددا غير محدد من الأطفال، مشيرين إلى أن معظم الركاب كانوا من القرويين الذين يعيشون حول البحيرة الواقعة على الحدود مع زامبيا. اجتاحت موجة واسعة من حرائق الغابات دولا أوروبية عدة مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة والاستعانة بآليات إطفاء برية وجوية للحد من انتشار النيران.
2: موجة واسعة من حرائق الغابات تجتاح دولاً أوروبية عدة مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة والاستعانة بآليات إطفاء برية وجوية للحد من انتشار النيران. في ألمانيا أعلنت السلطات أن الحريق في غرب البلاد قرب الحدود البلجيكية أصبح تحت السيطرة بعد جهود مكثفة شارك فيها مئات من رجال الإطفاء ومروحيات الإخماد، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص بعيدين عن منازلهم مع استمرار فرق الطوارئ في إخماد البؤر الساخنة تحسبا لتجدد اشتعالها.
3: انتشر الحريق بسبب الرياح، وكان معظمه حريقاً أرضياً لم يصل إلى قمم الأشجار. نبحث عن البؤر الساخنة ونحفرها ثم نخمدها لمنع امتداد الحريق في عمق الغابة واندلاعه مجدداً.
2: أما في بلجيكا فقد استعان الاتحاد الأوروبي بمروحيات وطائرتين لإخماد الحرائق لدعم عمليات مكافحة النيران في محمية هايفنس الطبيعية التي شهدت أكبر حريق غابات في البلاد منذ عقود، بعدما أتت النيران على مساحات واسعة من الغابات. وفي الجبل الأسود يواصل رجال الإطفاء بدعم من متطوعين ووحدات جوية مكافحة حرائق اندلعت في جنوب شرق البلاد وسط صعوبات فرضتها الرياح القوية والتضاريس الوعرة التي عرقلت الوصول إلى بعض المناطق. وفي كرواتيا أسفر حريق غابات اجتاح مناطق سكنية قرب مدينة أوميش الساحلية عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإجلاء أكثر من 1200 شخص، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتواء الحريق بعد معركة استمرت لساعات. وفي إسبانيا تتواصل جهود السيطرة على حريق ضخم في إقليم الأندلس أتى على أكثر من 38 ألف هكتار منذ اندلاعه مطلع أغسطس، ويحذر خبراء الطقس من أن موجات الحر المتكررة والجفاف المرتبطين بتغير المناخ يواصلان توفير ظروف مواتية لاندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في مختلف أنحاء أوروبا. راما مطلو، تيريتي عربي.
1: اختتمت في جزيرة الديمقراطية والحريات بمدينة اسطنبول فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 جنسية، وقد ناقشت فيه عدة ملفات من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا وانهيار الاقتصاد اللبناني.
4: على جزيرة الديمقراطية والحريات في بحر مرمرة قبالة مدينة

0: إسطنبول. يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
1: كتأثير شخصي لما تكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصياً وانشره مع الناس الموجوده هنا بيخلي الموضوع انه يعني فرحه من جوه لانه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وانا شخصيا بيكون في استفاده اني بتحدث مع ناس هم عندهم اراء مختلفه فبسمع كل راي، ولما اسمع الاراء ديت بيكون الموضوع صح، بيديني وعي انا لنفسي انه في حاجات انا مش شايفها من المنظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
2: فنتعرف على شابات على شباب وشابات من أنحاء العالم، فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب ونتعرف على الأزمات والصراعات الدبلوماسية، فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
0: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة من بينهم رئيس البرلمان التركي.
3: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعداً إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة خصوصاً في فهم السياسة العالمية في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه، وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
0: 50 مشاركا دوليا وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية.
4: من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتي عربي، جزيرة الديمقراطية والحريات، تركيا.
5: بذا نصل وإياكم النظر الكرام إلى نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. وهجوم روسي بالصواريخ البالستية على كييف يخلف ضحايا ودمارا، وأوكرانيا ترد مستهدفة موسكو بمئات الطائرات المسيرة. نهاية النشرة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
6: في عالم تتسارع فيه الأحداث
7: نقترب أكثر
6: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
7: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
6: وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
7: القصة وما فيها.
0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
8: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
9: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
10: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
11: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
12: نعم، إذا فهمي
11: البث أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
13: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع
12: عشرات الإصابات. الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

يا ما كان، هكذا تبدو الحكايات في كثير من البلدان، ونحن نحكي اليوم حكاية نبشهر، المدينة الخيالية في قلب كابادوكيا، التي يطلق عليها أرض الخيول الجميلة، والمعروفة بمداخن العفاريت الخيالية، وبوديان لا نهاية لها، وبمدن تحت الأرض بنتها الحضارات. إنها قصة خيالية نلمس فيها تارة السماء بالمناطق الملونة، ونشاهد المهرجان البصري الذي رسمتها الطبيعة، وتارة أخرى نسافر فيها بين صفحات التاريخ.

0: في هذه الأراضي التي تحولت إلى تحف فنية بأنامل الطبيعة، تشتم رائحة التاريخ في كل جزء منها. هناك صخور منحوتة ومدن مبنية فوق الأرض وتحتها، وأماكن أصبحت مأواً لكثير من الحضارات وتحولت إلى دور للعبادة.
1: ويروي لنا المؤرخ الدكتور حسن تنجر قصة المداخن الخيالية المشهورة عالمياً التي رويت عنها العديد من الحكايات، ويحدثنا كذلك عن متحف غوريما المفتوح الذي كان مركزاً مهماً للمسيحيين الأوائل، وعن التاريخ الغني في منطقة كابادوكيا.
0: مرحبا أستاذ، حدثنا عن تاريخ مدينتنا الشهير ومنطقة كابادوكيا.
2: Şu an Anadolu'nun kalbi olan Kapadokya'da bulunmaktayız.
3: نحن الآن في كابادوكيا، قلب الأناضول. وقبل قصتها التاريخية سأشرح لكم من أين جاء اسم كابادوكيا. قبل الميلاد وفي القرن السادس نرى اسم كابادوكيا في كتابات باستون، حيث كتب الملك الفارسي داريوس مذكراته، وتعني الكلمة أرض الخيول الجميلة. يعود تاريخ منطقة كابادوكيا إلى عصور ما قبل التاريخ، ويمكن رؤية تأثير الحثيين والفرس والمقدونيين في كابادوكيا. بعد ذلك أصبحت الإمبراطورية الرومانية مؤثرة، وبعد نفوذ الرومانيين لوحظ التنصير في المنطقة منذ القرنين الثالث والرابع، ونرى أن الإمبراطورية البيزنطية كانت فيما بعد مؤثرة في منطقة كابادوكيا. وبعد بيزنطة بدأ التوافد التركي بدءا من السلاجقة حتى الدولة العثمانية. هناك العديد من الشخصيات المهمة في منطقة كابادوكيا، أحدهم هو الصوفي التركي حاج بكتاشولي الذي جاء إلى الأناضول في القرن الثالث عشر. نشر حاج بكتاشولي تعاليمه في الأناضول ومن هناك إلى البلقان، وهو عالم

0: قيم للغاية نشر التسامح والأخوة والصداقة والخير والجمال في هذه الأراضي. وعندما جاء حاج بكتاشولي إلى المنطقة تعامل مع المسيحيين في المنطقة بتسامح كبير.
1: هل يمكن أن تحكي لنا عن متحف غوراما المفتوح المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي؟
0: يقع متحف غوراما المفتوح داخل حدود منطقة غوراما في مدينة نفشهير الحالية، وقد أدرج ضمن التراث الثقافي العالمي لليونسكو منذ 6 من ديسمبر عام 1985. ضمن في هذه القائمة وما يزال موجودا تراثا طبيعيا وثقافيا حتى يومنا هذا، وهو عبارة عن مستوطنة صخرية استضافت المستوطنين المسيحيين في الفترة من القرن الرابع حتى القرن 13. توجد كنائس مختلفة في متحف غوراما المفتوح، وعلى سبيل المثال إحدى هذه الكنائس تسمى الكنيسة المظلمة، وتتضمن مشهد صلب سيدنا عيسى عليه السلام ورحلته إلى القدس وأوصافا مختلفة. يعد دير الفتيات والفتيان أحد الأماكن المهمة في متحف غوراما المفتوح، وأعتقد أنها سميت بالكنيسة المظلمة لأن الضوء يدخل إليها من جهة واحدة فتبدو مظلمة قليلا. هناك أيضا أعشاش طيور الحمام هنا. نحن نعلم أن السكان المحليين يستخدمون روث الطيور الذي يتراكم في أعشاش الحمام والذي يأتي به الحمام سواء في الزراعة أو في صناعة الجبس.
1: كيف تشكلت هذه المداخن الساحرة؟
0: قبل الانتقال إلى تشكيل مداخن الجن الشهيرة، أود أن أخبركم قليلاً عن كيفية تشكل منطقة كابادوكيا. منطقة كابادوكيا هي في الواقع هدية لنا من الجبال البركانية. تشكلت هذه المنطقة نتيجة لتشكل هذه المواد مع مرور الوقت، بالإضافة إلى الحمم البركانية التي انفجرت من جبال حسن أرجيس وميلنديز. وبحسب بعض المصادر يعود تاريخ تكوين منطقة كابادوكيا إلى ما قبل 60 إلى 70 مليون سنة. ثم عندما ننظر إلى تكوين مداخن الجن، تكونت هذه المداخن بتأثير مياه الفيضانات والرياح المنحدرة من الجبال البركانية. الأجزاء السفلية من القطع الصخرية المنفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت تتأثر بشكل خاص بمياه الفيضانات وتتآكل أكثر من الأجزاء العلوية، ونتيجة لهذا التآكل يظهر مظهر كما لو كان على قممها قبعة. هكذا تشكلت مداخن الجن. عندما تذكر مداخن الجن فإن أول مكان يتبادر إلى ذهنك في مدينة نفشهير هو ثلاثية مداخن الجن الجميلة.
1: ما أهمية المدن الموجودة تحت الأرض؟
2: يرالتي شهيرلري كابادوكيا بولجيسينين.
0: المدن تحت الأرض هي في الواقع هدايا لنا من الهيكل الصخري والهيكل الحجري لمنطقة كابادوكيا، وهي في الغالب هياكل مبنية لأغراض أمنية ودفاعية. على الرغم من أننا لا نملك معلومات دقيقة حول متى بنيت هذه المدن تحت الأرض لأول مرة ومدة بقائهم فيها، فمن المعتقد أنه كانت هناك بيئة معيشية لحوالي 30,000 شخص أو حتى أكثر في مدينة تحت الأرض. وهناك العديد من المناطق كمداخن التهوية وقاعات الطعام.

اشتهرت المدينة بالعديد من الصناعات اليدوية، حيث اكتسب نسج السجاد والبوصة المصنوعة يدوياً من الحرير والصوف مكانة مهمة هنا. ففي نسج السجاد تصبغ الخيوط بألوان جذور طبيعية مثل قشور الجوز وأوراق السفرجل وبذور العنب، فيتحول السجاد إلى فن بين أيادي الحرفيين على الأنبال. أحد أطول أنهار تركيا كزلرماك يأخذنا في مجراه إلى فهم صناعة الفخار الفنية الذي يجلب سكان المدينة تربته الطينية الناعمة الغنية من النهر.

0: خلق الله الإنسان من فخار، فكانت تحفته الفنية المعجزة، وأبدع الإنسان بصناعة تحف من المادة نفسها. ولم تتوقف عجلات صانع الفخار التي شكلت بها فنون دامت أكثر من 4000 عام منذ عهد الحيثيين، ونقلت هذا الفن جيلا بعد جيل.
1: ونتحدث مع صانع الفخار شابانتوبوس الذي يقوم بهذه المهمة منذ سنوات عن جمال فن الفخار ومعاني الزخارف عليه.
0: مرحبا. عندما نتحدث عن الفخار فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا منطقة أونوس في مدينة نفشهير. هل عرفتنا على تاريخ هذا الفن؟
2: أونوس دا تشاناكولاي.
3: تعود صناعة الفخار في أفانوس إلى عهد الحيثيين، أي قبل 5000 سنة، حيث صنعوا الأواني لاستخدامها في الأكل والشرب، وتحولت بعد ذلك إلى رمز يبرز في الاحتفالات العامة والدينية، ونقلوا فن صناعتها إلى يومنا هذا، من الأب إلى الابن ومن المعلم إلى التلميذ. ازدادت أهمية صناعة الفخار بحيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العادات في المنطقة، وكان على الشباب أن يتعلموها، لدرجة أن العادات كانت لا تسمح بتزويج الشباب الذين لا يعرفون صناعة الفخار، كما أن الفتيات اللواتي لا يتقن النسيج كنا لا يعتبرنا مؤهلات للزواج.
2: çanak yapamayana kız vermezler. Havlu okuması bilmeyen kızları da almazlarmış.

0: هل يمكن أن تحدثنا عن مراحل عملية صنع الفخار؟
1: Kızılırmak eski yataklarından gelen bir toprak.
2: تستخرج المادة الخام المستخدمة في الفخار من طين نهر كزل إرماك الذي ينبع من جبل كزل في سيواس. تحتوي التربة على تنوع كبير بسبب مجرى النهر الذي يمر في أنواع مختلفة من التربة ويحملها معه ومن ثم يقوم بترسيبها. والآن أصنع علبة السكر. يجب أن يتناسب الغطاء مع الهيكل، وكما ذكرت لكم سابقا لا يمكن أن يتزوج الشاب إلا بعد أن يجيد صناعة الفخار. كما ترون لقد صنعت الغطاء، والآن سأقوم بصنع الهيكل. إذا تناسب هذا الغطاء تماماً مع هذا الهيكل سيقولون لي: يا بني لقد نجحت في هذا الفن وأنت قادر على تأمين معيشة الفتاة، ويوافقون على الزواج. ولكن إذا وقع الغطاء داخل الهيكل أو كان أكبر منه فيقولون: يا بني أنت شاب لا بأس بك، لكن عمر فتاتنا صغير جداً، لذا نعتذر عن قبول الزواج. الآن دعونا نرى ما إذا كان الغطاء سيؤثر.

يناسب الهيكل. كما ترون الغطاء مناسب تماما. ويترك بعدها الفخار لينشف في غرفة خاصة تسمى إلينا، ويستغرق نشفانه مدة أسبوعين اثنين، ويجب أن ينشف ببطء حتى لا يتأثر من الانكماش. وهنا لدينا زجاجة الدموع التي أصنعها، وهي من المنتجات التي تحمل إرث الحيثيين، ونشكل الآن قاعدتها. يجب أن أكون حذرا للغاية أثناء هذه العملية، حيث أن أي حركة غير متوازنة قد تؤدي إلى كسرها بسرعة. وخاصية زجاجة الدموع هي أن حنجرتها طويلة وضيقة. أعصر حنجرتها ببطء، لقد انتهى شكلها تقريبا الآن. كانت النساء الحيثيات يقدمن الزجاجات المملوءة بدموعهن لأزواجهن العائدين من الحرب، وهذه كانت وسيلة بالنسبة للمرأة لإظهار مدى حبها لزوجها.

0: bu toprağın
1: قصة الإنسان تبدأ بالتراب وتنتهي في التراب، وحرفة الفخار متعلقة بالتراب، وليس كل تراب يمكن أن يتحول إلى فخار، ولكن إذا كانت المادة الأولية جيدة فيمكن أن يصبح التراب فخاراً، كما حكيت قصته لأبيات من الرباعي. كنت أتجول في سوق الفخارين، رأيت فخارياً متسخاً يرتدي ملابس متسخة. الفخار الذي كان بيده ناداني قائلاً: كنت سلطاناً، كنت أشرب الماء في أكواب ذهبية في القصر، انظر كيف أصبحت الآن، أصبحت جرة من فخار بيد حاملها.

0: bizim burada tüm medeniyetler yaşamış.
1: أنماط المنتجات هذه تحمل آثار حضارات المنطقة، وبالتأكيد بعد اعتناق الأتراك الإسلام ظهرت أنماط جديدة مثل زهرة التوليب هذه التي تشكل اسم الجلالة، وكذلك الهلال في العالم التركي، ويشير إلى كلمة الله بحسب الترتيب الأبجدي. لم يستخدم الأتراك كلمة الله مباشرة في الظروف، لأنهم وضعوا بالاعتبار أن هذه الأواني يمكن أن تسقط أو تقع على الأرض، ولذا أشاروا إليها برموز مختلفة. هذا الإبريق الحيثي الذي يحتوي على حلقات يعود عهد تصنيعه إلى الحيثيين، ونحن نولي اهتماما بالزخارف الموجودة هنا، لأنها تحمل لنا آثار الحيثيين والإغريق والفريجيين والسلاجقة والعثمانيين وغيرهم من الحضارات. يستخدم هذا الإناء على الشكل الآتي: تدخل ذراعك من هنا للداخل، ثم تنحني لتقديم الإناء للملك، وتظهر احترامك له بهذا الشكل. نرحب بجميع الناس الذين يرغبون بزيارة واستكشاف هذه الأراضي التي تحمل آثار حضارات عديدة.
2: وإلى التعرف على أطباق النب شهير وثقافة الطحو الغنية بفضل الأطباق والأذان الفخارية التي تحفل بها موائدها والمصنوعة من تربة نب شهير الخصبة.

0: تعاقبت الحضارات وتركت لنا أطباقاً متنوعة وشهية، وروي أن معظم الطهات في القصر العثماني حتى بداية القرن التاسع عشر كانوا من سكان مدينة نوشهير، وهنا قاموا بتحويل الفخار إلى أوعية طهي للبقوليات والحضروات واللحوم على نار هادئة في الأفران التقليدية.
1: بيحكي لنا الطاهي الخبير جان يلدرم عن فن الطعام والطهي في نوشهير التي تشتهر أيضاً بكروم العنب.
0: مرحباً، لماذا يفضل استخدام الفخار في الطبخ؟
2: أهلا بكم. كما تعلمون لقد استضافت كابادوكيا حضارات مختلفة نرى آثارها في الثقافة الغذائية للمنطقة، وبسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة نحت الناس بيوتهم في الجبال من الكهوف وعملوا حفرة للتنور في مطابخهم ليخبزوا عليها، ويعتبر هذا الخبز من أكثر النكهات تميزا في المنطقة. هنا لدينا طبق اللحم الخاص بمدينة نوشهير، إنه رائع مع لحم البقر والضأن، وكما قلت في البداية نطهو معظم وجباتنا في أوان فخارية، وهي عادة موروثة من الحضارات القديمة التي عاشت في المنطقة. نصنع الأباريق في هذا النوع من الأوان الفخارية وهي تعطي طعم رائع، فتبدو موائدنا جميلة. وهنا لدينا طبق العجين المحشو باللحم، هذا على عكس الطرق الأخرى التي تصنع في المدن الأخرى، فإنه يحتوي على الحمص مع صلصة معجون الطماطم اللذيذة. ولقد قمنا بحشو ورق العنب، وبما أننا في وسط الأناضول فلدينا تقريبا جميع النكهات من جميع أنحاء تركيا في مطبخنا، وبما أن كابادوكيا هي طريق العبور فقد حولت ذلك إلى فرصة في العديد من المجالات. ونظرا لأن مزارع الكروم مشهورة جدا هنا، فإن ورق العنب لدينا أيضا لذيذ جدا وعطري. وهنا أيضا قمنا بتجفيف الفاصوليا المطبوخة في وعاء من الفخار أو في طبق خزفي أو إبريق فخار، والذي صنعناه في إبريق اليوم.

لدينا زهور اليقطين المحشوة. ينمو اليقطين أيضاً على نطاق واسع في المنطقة، ولهذا السبب يمكننا استخدامه بطرق مختلفة. نستخدم بذور اليقطين بشكل منفصل سواء في الوجبات أو المكسرات، وتصنع الحشوة أيضاً من أزهارها. يمكننا تحضير أطباق حلوة أو مالحة من اليقطين نفسه. ومن بين منتجاتنا المحلية لدينا الفول والجبنة البيضاء، والتي يتم تصنيعها عن طريق حفظها في براميل في الكهوف. كما أن المنتجات الموجودة بكثرة في هذه المنطقة مثل العدس الأخضر والحمص والبرغل وبذور اليقطين. وهنا لدينا الفواكه المجففة، وهذه تسمى كوفتا. لديها نكهة ممتعة تبعث الطاقة خاصة في أشهر الشتاء، وهي مصنوعة بمكونات بسيطة، وبالطبع من المهم أيضاً أن يتم حفظها لفترة طويلة. لديها طريقة بسيطة للصنع، وهي مصنوعة باستخدام الدبس والدقيق فقط. لدينا المخلوطة والأسيدة، طعمهما متشابه لكن في الواقع مختلف تماما. لدينا السفرجل المحشو في الحلويات، يحتوي على سفرجل مبشور ويحصل على لونه من بذوره ومن عصير الرمان.

0: Yine bir güvecimiz var burada.
1: كما ترون نستخدم الأوعية المقاومة للحرارة أو الأواني الفخارية في العديد من الأطباق، بالإضافة إلى إضافة النكهة على الطعام، فإنه يحافظ أيضاً على الحرارة لفترة طويلة. نحاول كجيل جديد من الطهاة الحفاظ على الأواني الفخارية والوصفات القديمة التي كانت تستخدم في المنطقة منذ مئات السنين، وذلك لما نشعر به من إحساس بالمسؤولية. في الواقع أثناء تصميم الديكور حاولنا استخدام الأدوات والمعدات الزراعية القديمة التي تراها للإشارة إلى الثقافة الزراعية القديمة هنا.
0: تيستي كبابımız turistlerin favorisi.
1: كباب الإبريق الفخاري الخاص بنا هو المفضل لدى السياح. يأتي ما يقارب 4 ملايين سائح إلى كابادوكيا كل عام، ولا يغادر 50%

0: منهم على الأقل دون تذوق هذه الأطعمة الشهية. العرض التقديمي يجذب انتباه الجميع، شكلها يشبه مداخن الجن الشهيرة في هذه المدينة، والآن أصبحت أحد الأطباق الرمزية في المنطقة. يمكنك إعداد الطبق من لحم الضأن أو لحم البقر. الآن إذا أردت يمكننا أن ننتقل إلى تقديم كباب الإبريق الفخاري. سأحصل على المساعدة من صديق الطاهي. نحن عادة نقدم عروضنا التقديمية بطريقة تثير اهتمام الناس. نغطي العجين بالعجين ونضعه في فرن الحطب ويطهى بدون أي هواء. لقد كسرنا اختبارنا بضرب هذا الخط بهذه الطريقة، وهذا بالطبع يتطلب تقنية. وهنا أصبح الكباب جاهزا. بالعافية.
1: عافية.

استمعنا إلى الأودية تروي لنا قصص من عاشوا هنا، وشاهدنا مداخن العفاريت التي خلقها الله في الطبيعة وجملتها يد البشر باستغلالها على أفضل وجه ممكن، ليجتمع الخيال بالواقع وتندمج الطبيعة مع الروح فتثير لنا عراقة الحضارات في هذه المحطة هنا في نفشهر، حيث عاش الصوفي التركي حاج بكتاشفيلي الذي اشتهر بمقولته: لا تجرح الناس وإن جرحوك.

تجدد الغارات الإسرائيلية على قضاء نبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. نشرة الأخبار من أنتارة عرب في إسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. وهجوم روسي

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارة على مقر قيادة لحزب الله يعتقد أنها المسؤولة عن الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغارته على الجنوب اللبناني. هذا وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فسفورية محرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. كشف مصدر داخل حركة حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية وصل العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وأوضح المصدر أن هذه الزيارة هي الأولى للحية إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم سيرت وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومن مسجد أهل السنة. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. واعتبرت المنظمات في بيان لها أن استبعاد الأنروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من أي مسار يتعلق بمستقبل العمل الإنساني والتعافي في غزة من شأنه أن يضعف شمولية هذا المسار وفعاليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية وفق نص البيان. في ظل ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة وما يرافقها من نقص حاد في مواد البناء وتعطل عجلة الإعمار، اختارت شركة متخصصة في الخدمات الهندسية واللوجستية أن تتحدى الواقع القائم وتحول ما هو متاح من إمكانات وموارد إلى فرصة لإنشاء مبنى جديد، مشروع يعكس حالة التحدي في ابتكار حلول هندسية تتلائم مع الظروف الصعبة المحيطة بالقطاع.
1: مبنى كهذا لا يمكن لأحد أن يتخيل بأنه أسس دون قواعد إسمنتية أو أعمدة خرسانية ليجعل منه أهل غزة أنموذجا للتحدي أمام الظروف القاهرة ونقص الإمكانات ومواد البناء والإعمار.
2: هذه الأحجار جمعت من البيوت المدمرة.
1: من اللاشيء بل من اللامستحيل خرجت فكرة إنشاء هذا المبنى من بقايا ركام المنازل المدمرة وهياكل حديدية وبعض البدائل التي فقدت قيمتها بسبب عدم توفر الإسمنت وحظر دخوله إلى غزة.
2: أول ما بدينا بإنشاء المكان، القواعد الأرضية هي عبارة عن قواعد منزلية تم وضع عليها بلاطة من الحديد وتم ثقبها وتثبيتها، وبعدها بني عليها هيكل من الحديد. بعد ذلك أصبح أنه يتوجب تغطية هذا الهيكل الحديدي، فتم تغطيته بهذا الحجر، تم جلبه من العديد من المنازل بشرائها من ملاكها وأصحاب هذا الحجر المستخدم وإعادة تهيئها كواجهة خارجية. كذلك تم مثلا الغطاء الكرميدي هذا، تم الاستفادة من المتواجد، فإنه اللي بيدقق في الصورة حتلاقي الصورة إنه التفاصيل متباعدة، لكن الترتيب الهندسي والفنية الحرفية لدى الطواقم المهنية العاملة أدت لهذا المخرج.
1: حكاية النهوض والتحدي هذه ولدت على يد خبراء هندسيين وعمال بناء في غزة سعياً لتسهيل عمل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة عملياتهم لإيصال الخدمات الإغاثية لآلاف الغزيين.
2: هذا المبنى جهز من إجمالي مساحة 30 دولم، تم تنفيذ هذا المكان والسعي لإنجازه بهذا الشكل، وذلك رغبة من المؤسسات الأممية لتجويد أعمالها وتنظيمها وتوحيد مواقع العمل.
1: لم تكن التفاصيل الداخلية للمبنى مجرد بدائل مؤقتة،
2: هذا عبارة عن ألمنيوم، أصلاً استخدامه كان في تجهيز المطابخ،
1: بل كانت استثماراً ناجحاً لما توفر من مواد خام بعدما فقد العديد من مواد البناء الأساسية في غزة، لتتحول تلك المواد إلى حلول مبتكرة بطابع هندسي إبداعي. ربا العجرمي، تراتا عربي، قطاع غزة.
0: أصيب ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في محافظة الخليل جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بحماية من قوات الاحتلال وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وبحسب مصادر محلية، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في حي الجعبري وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من إجلاء المصابين. عقب الهجوم اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل ونفذت حملة اعتقالات، كما امتدت الاقتحامات إلى بيت عينون وترقومية ومنطقة وادي الحصين وخربة الخرابة جنوب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي قريوت عزموط جنوب شرق نابلس. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يتصاعد خطاب التحريض والتشدد تجاه الفلسطينيين ويتحول إلى إحدى أدوات المنافسة على أصوات الناخبين. سباق يمتد من الحرب على غزة إلى الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والقدس، والسياسات تجاه فلسطيني داخل الخط الأصفر وسط مزايدات تتجاوز حملات الانتخابات لتترك تداعياتها على الأرض الفلسطينية.
3: في إسرائيل لا تخض الانتخابات على البرامج الاقتصادية والاجتماعية وحدها، فكلما اقترب الإسرائيليون من صناديق الاقتراع حضر الفلسطينيون أكثر في خطابات المرشحين، من غزة إلى الضفة الغربية والقدس وصولا إلى فلسطيني الداخل. وفي سباق على أصوات شارع ازدادت مواقفه تشددا بعد 7 أكتوبر، تتنافس قوى اليمين واليمين المتطرف وحتى أطراف من معسكر المركز على إظهار مزيد من التشدد تجاه الفلسطينيين.
4: انقلبت قضية التحريض على الفلسطيني كنوع وشكل من أشكال الدعاية الانتخابية، شكل من أشكال الحصول على أصوات في داخل مجتمع متطرف، مجتمع يعني تم تربيته على التحريض، تم تربيته على نزع إنسانية الفلسطيني، تم تربيته على أنه الفلسطيني لا يعني إنسان لا يستحق الوجود في هذه الأرض.
3: الحرب على غزة ومستقبل القطاع، الاستيطان وفرض السيطرة في الضفة الغربية وتشديد الإجراءات في القدس وداخل الخط الأخضر، ملفات مختلفة لكن الفلسطيني يبقى قاسمها المشترك، ومع احتدام المنافسة يرتفع سقف المواقف، فخطاب كان يرتبط تقليديا بأطراف اليمين بات يجد مساحة أوسع في المشهد السياسي في محاولة لترجمة المخاوف الأمنية إلى أصوات في صناديق الاقتراع.
5: حتى الآن للأسف الشديد لا يوجد توجه لدى الإدارة الأمريكية ولا لدى الاتحاد الأوروبي للجم هذا الخطاب في إسرائيل. المقصود ليس لجم نتنياهو بل لجم

0: جيم كل مجمل برنامج اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، لأن ذلك سيؤدي إلى دائما حروب وإلى عدم استقرار في المنطقة.
1: لكن بالنسبة إلى الفلسطينيين لا تنتهي هذه الكلمات بانتهاء الحملات الانتخابية، فما يقال طلبا لصوت الناخب قد يتحول على الأرض إلى مزيد من الاستيطان أو منزل مهدد بالهدم أو قيود أشد أو حرب تطول فصولها.
2: في الانتخابات الإسرائيلية يحضر الفلسطيني بقوة في صلب المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية، في خطاب المرشحين وبرامجهم وحسابات كسب الناخبين، وبينما تتسع دائرة التشدد في الشارع والسياسة تتحول المزايدة على الفلسطيني إلى رصيد انتخابي يسعى المتنافسون إلى استثماره، فيما تظهر تداعياته خارج صناديق الاقتراع وعلى الأرض. فمشتاو ترتي عربي، القدس المحتلة.
3: أعلنت السلطات الروسية إصابة 3 أشخاص في حصيلة أولية لهجوم أوكراني بمئات الطائرات المسيرة استهدفت العاصمة موسكو. وقالت السلطات الروسية إن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها خلال الليلة الماضية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 200 منها، وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها في مواقع سقوط المسيرات. هذا أصيب 3 أشخاص جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بأضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع، بينها سوق تجارية ومباني غير سكنية. وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على بعض الحرائق، في حين تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المصابين وإزالة آثار الهجوم. وللمزيد ينضم إلي من كييف الزميل صفوان جولاق ليضانا في هذه التطورات الراهنة التي تحيط بالمشهد الأوكراني. أهلا بك صفوان، وضعنا في مزيد من التفاصيل.
4: أهلا بك أحمد. نعم أحمد، أنا حاليا أقف في سوق الكتب كما يسمى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، والصورة كما ترون من خلفي مليئة بالدخان بحكم أن عمليات الإطفاء لا تزال مستمرة رغم انقضاء نحو 9 ساعات على بداية عملية القصف على كييف. وكما ذكرت هي عملية تمت بواسطة الصواريخ بمختلف أنواع الصواريخ البالستية والمجنحة وغيرها التي أطلقت من عدة جهات وبعشرات المسيرات، ولكن القصف على هذا السوق تركز خلال ساعات الليل بشكل رئيس. ربما الزميل المصور الآن يدير الكاميرا لترون جانبا من هذا الضرر الذي لحق بهذا السوق الذي يعتبر واحدا من أكبر وأشهر الأسواق المماثلة وأكثرها رمزية بالنسبة للأوكرانيين. هو سوق موجود منذ الحقبة السوفيتية وكان مقصدا للطلاب، لطلاب الجامعات والمدارس ومراكز البحوث وغيرها. واليوم عمليا وكما تقول الكثير من وسائل الإعلام لم يعد موجودا، دمرت معظم أركانه بحكم أن القصف كان واسع النطاق وأنه كان مركزا على هذا السوق دون غيره. خلف هذا السوق توجد أيضا خطوط للسكك الحديدية، وربما هذا يفسر حجم الضرر، لأنه عمليا روسيا خلال الفترة الماضية كانت تستقصد تستهدف وبشكل مركز خطوط الإمداد كما تقول في أوكرانيا. هذا تم يوم الأمس وهذا يتكرر خلال ساعات هذا اليوم على ما يبدو. فرق الإنقاذ لا تزال مستمرة في أداء عملها، ولكنها عمليات متعثرة للغاية كما نلمس هنا. نحن نقف هنا منذ نحو ساعتين، ولكن فرق الإنقاذ تبتعد ثم تأتي بحكم أن صافرات الإنذار تضوي بين الحين والآخر، الأمر الذي يدفع العامة والخاصة من رجال إطفاء ورجال إنقاذ إلى الابتعاد فورا عن هذا المكان. حجم الضرر كبير، لحق بالسوق الذي كما ذكرت لم يعد موجودا، ولكن حجم الضرر المعنوي هذه المرة كبير أيضا، لأن هذا السوق يحتل رمزية كبيرة بالنسبة للأوكرانيين. في كل مدينة يوجد سوق خاص بالكتب، ولكن سوق كييف كان واحدا من أكبرها وأشهرها، واليوم أصبح رمادا كما ترون وكما تظهر الصور الآن. بشكل عام السلطات المحلية أشارت إلى إصابة 3

0: أشخاص، ولكن الدمار المادي كان كبيرا على العاصمة. بالإضافة إلى العاصمة لحقت أضرار بالكثير من المقاطعات الأوكرانية الأخرى، وخاصة في مقاطعة ومدينة زابوريجا جنوب شرق البلاد التي استهدفت بالمسيرات والقنابل الجوية الموجهة. كذلك هوجمت حافلات في مقاطعة ومدينة خرسون جنوب البلاد، والأمر أدى إلى مقتل رجل وامرأة وإصابة امرأة أخرى في تلك الأرجاء جنوب البلاد. كان هنالك أيضا هجمات على سومي في شمال شرق أوكرانيا على محطات الوقود فيها. الأمر تكرر كذلك في خاركيف شرق أوكرانيا، وهذا أصبح روتينا في حياة السكان المحليين هناك. الآن كما ترون عادت فرق الإنقاذ، فرق الإطفاء إلى أداء عملها بوتيرة تحاول أن تسابق الزمن للتعامل مع تداعيات هذا القصف، ولكن حقيقة يعني نحن نلمس صعوبة في أداء مهامهم هذه المرة بحكم مرور الكثير من الساعات، وبحكم أن عمليات الإطفاء لا تزال متعثرة للغاية على عكس ما كان عليه الحال في عمليات القصف الأخيرة. يبدو أن روسيا اليوم تنتهج سياسة جديدة مفادها استمرار عمليات القصف واستمرار عمليات الاستهداف، الأمر الذي يصعب على الفرق أداء مهامها بوتيرة ثابتة تنهي التداعيات وبشكل عاجل. رغم أننا اليوم أحمد في يوم أحد، يوم عطلة هنا في أوكرانيا، ولكن الأجواء مشحونة للغاية في العاصمة. الناس يلتزمون بيوتهم بسبب الخطر المتواصل، ورغم أن هذا الأمر من جهة يعني من المفروض أن يحد من عمليات الازدحام، إلا أنه يعني يعتبر من الأسباب التي تسهل على عمليات الفرق أو على فرق الإنقاذ التحرك وأداء مهامها بشكل أفضل. ومع ذلك يبدو أن هذا الأمر لم ينعكس بهذه الإيجابية عليهم هذه المرة. طبعا الأوكرانيون في هذا الموقف يتوعدون الروس، وهذا بالفعل ما أشار إليه الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ولكن يعني هذا منتظر بالفعل في إطار ما يسميها زيلينسكي بالعقوبات والعقوبات القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى. إذا ما دخلنا في تفاصيل ما قام به الأوكرانيون مؤخرا، فقد استهدفوا عدة مواقع داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا ومواقع هامة وبارزة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، أبرزها مستودع ضخم تبلغ مساحته وفق ما أشارت وسائل الإعلام نحو 2500 متر مربع. إذن هو أمر بين مد وجذر، هو فعل ورد فعل، كل يحاول الضغط على الآخر بأكثر ما يستطيع. هي عملية كسر عظام إن صح التعبير بين الجانبين، وهي عملية مستمرة لا يعني تبشر بأي أفق للحل. رغم الحديث المتكرر عن هذا الحل وجهود السلام التي تقترحها أوكرانيا ترفضها روسيا، تلمح إليها الولايات المتحدة، كل هذا في واد، والتصعيد في واد آخر بعيدا كل البعد عن جهود الحل.
1: أشكرك جزيلا شكرا زميل صفوان جولاق، كنت معنا من العاصمة كييف عن هذه الإحاطة المفصلة والكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك صفوان. نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن دوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك. وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين الأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم، وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسليم رفاة أحد الطيارين الذي عثر عليه. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني، وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.

0: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
1: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرات عربي.
2: توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا، حيث بدأت بتفتيش بعض المنازل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم وتفتيش في البلدة، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجواء محافظة درعا والقنيطرة والسويداء تحليقا مكثفا للطائرات الإسرائيلية في ظل استمرار انتهاكاتها في المنطقة. إلى اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي في جبهة بيحان وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن وحدات الرصد التابعة لقوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على الفرار والتراجع بعد استهداف مواقع عسكرية للجماعة، كما نفذت القوات ضربات مدفعية مركزة على تحصينات وتمركزات للحوثيين في جبل القويم، حاصدة إصابات مباشرة في صفوف العتاد والمواقع الحوثية. وفي اليمن أيضا، أعلن مدير ميناء المخل اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في اليمن بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 من شهر أغسطس الحالي، في تصعيد هو الأول من نوعه ضد ميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعدات، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. وتعرضت مدينة المخا وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. هذا وأعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بالمسيرات استهدفتهم بمحافظة دعس جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري قوله إن العملية التي نفذت في جبل الزهيب بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز أدت إلى مقتل عسكريين حوثيين، فيما استهدفت عملية أخرى نقطة تابعة لهم في منطقة الزلول في مديرية مقبنة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
3: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم.

0: إلى جانب مقتل 3 من عناصرها وإصابة 7 آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
1: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
0: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهما الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
2: إلى ليبيا، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالبلاد خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس. وأوضحت الشركة في بيان لها أن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته الفنية، مضيفة أن العمل جار باستمرار لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا بقوة 7 درجات و7 أعشار إلى 51 قتيلا على الأقل. وقالت السلطات إن الزلزال تسبب في انهيار منازل وحدوث انزلاقات أرضية، وأضافت أن فرق الإنقاذ انتشلت 20 جثة في مناطق بسيكا وغرب مانغاريا وشرقها، بينها 8 جثث من موقع انهيار أرضي في قرية ريوكو. كانت السلطات أصدرت تحذيرا من أمواج تسونامي، ودعت سكان المناطق الساحلية إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة قبل أن ترفع التحذير بعد عدم تسجيل تغيرات كبيرة في مستوى سطح البحر. نهاية النشرة، إلى عناوينها البارزة. تجدد الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. وهجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على كييف يخلف ضحايا ودمارا، وأوكرانيا ترد مستهدفة موسكو بمئات الطائرات المسيرة. نشرة كاملة تلقاكم بعون الله على رأس الساعة. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم. انتهاكات تتسع رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة؟ بهذا التساؤل الذي طرحه أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية بنابلس. متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها مع صورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا. في واقعة تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية، 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة بهدف منع أفرادها من الخروج والوصول إلى بقية أنحاء البلدة لتأمين احتياجاتهم. نشاهد معا هذا الفيديو.

هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة المكان. الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير عندما نفذت معظم المواطنين.

0: الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات على الخروج لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية من هنا يوم الأحد، طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا. أنا قلت لهم قولوا لهم إحنا مننام برا، طلعوا فراشكم، وطلبت منهم أنهم ما يطلعوش إلا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: احنا ما ضل عندنا اكل، حاصرونا المستوطنين، ما فيش عندنا اكل، اللي ضال عندنا رفض خبز، شويه حلاوه، نسف لبنه، زر بندوره، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عندنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى التدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة من الخارجين عن القانون بإحداث الفوضى وممارسة الإرهاب، إنها أفعال مقززة من قبل هؤلاء المتسللين غير الشرعيين. ما شهدته بلدة قصر يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس التي سجلت وحدها نحو 900 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. ما يرى حال تقول: مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمرا صعبا. لكن ليفيت لم تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح واحدة من كبار مستشاريه الخارجيين، وستواصل تأدية دور سياسي وإعلامي داخل الحزب الجمهوري. ليفيت التي تولت منصبها مع بداية ولاية ترامب الثانية لفتت الأنظار طوال فترة عملها بحضورها الإعلامي القوي ودفاعها الشرس عن سياسات الإدارة الأمريكية، لكن استقالتها أثارت نقاشات متباينة على المنصات، حيث أشاد كثيرون بقرارها تقديم دور الأمومة والعائلة على المنصب السياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

0: يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء. والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدين الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار، فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معا.
1: مش عارف ايه اللي انفجر ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا طابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار. نشاهد ردة فعله.
2: جيت بلف على جوز اختي واروح مستشفى القاهره الجديده، وبعد كده نرجع هنا، ولا ده هو هناك ولا ده هنا، وبعد كده لا روحوا مش عايزينهم، عمالين نلف عليه وتايهين ومحدش عارف حاجه.
3: جوز اختك شغال هنا؟
2: شغال هنا في مكان هنا قريب من الاسانسير اللي حصل فيه الحادث.
3: اسمه ايه جوز اختك؟
2: اسمه عمر الفاروق.
3: عنده كام سنه؟
2: حصل انفجار وانا بدور عليه دلوقتي، واخر حاجه قال لك لا مش عايزين نشوفها، شوفوا هناك ان شاء الله تلاقيه هناك، ما اعرفش في الاسابيع فين.
0: هذا وواجه اهالي الضحايا صعوبه في التعرف على ذويهم او الوصول اليهم في ظل تجديد الاجراءات الجنائيه للوقوف على اسباب الحادث، وهنا يطلب احد اقارب الضحايا السماح له بالوصول الى جثمان قريبه كما نشاهد. وتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا، عمد بعض الاطباء والخبراء لنشر مجموعه من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الامتناع التام عن شراء او تعبئه اسطوانات الهيليوم اليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة، مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع وائل سمير. شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع، نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما، رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة

يوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام، يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول اللهم سلم أهل مصر واحفظهم، تحدث هذه الأمور حتى مع اتباع أشد الاحتياطات، حوادث كثيرة تقع في كل العالم، بتمنى السلامة للمصابين. في أحدث أشكال الاحتجاجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين، منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة. شاهدوا معي.

0: It's amazing. They listen to American music, they watch American movies, but the Trump America is this hatred. American Jews, I think, are hated more than Israelis. I don't know. I guess it's that synthesis, that combination of being American and Jewish. It is so sad and so tragic that such a great country could descend into the abysmal pit of disgusting rancid antisemitism.
1: حكاية عاطف نجيب أحد أبرز وجوه القمع في نظام الأسد المخلوع ترويها تيرت عربي في محاكاة مولدة بالذكاء الصناعي. نشاهد معا.
2: هنا بدأ كل شيء على جدار مدرسة في درعا، حيث خطت أياد بريئة كلمات صغيرة كان ثمنها كبيرا. اعتقلتهم أجهزة النظام المخلوع، وهرع الأهالي يسألون عن أطفالهم، ثم خرجت درعا كلها تسأل، فأجابها الجزار بالرصاص. ضجت الشوارع بالهتاف للحرية، ارتكب النظام المجازر من اليوم الأول. ثم عمت الاحتجاجات سائر البلاد. على جدران الشوارع علقت صور الراحلين، وخلف جدران البيوت سمع أنين الثكالى، ووراء جدران السجون غاب آلاف في غياباتها. هدمت بلدات ومدن كاملة، وبقي ذلك الجدار شاهدا. انهار النظام وتساقطت أركانه. بعد 15 عاما وبين جدران المحكمة، أمسك الجزار القضبان بيديه الآثمتين وسمع حكم العدالة فيه: إعدام.
1: من أنقرة إلى تشيلي، شبكة تيريتي تكرم مستمعاً وفياً لإحدى إذاعاتها الناطقة بالإسبانية تقديراً لوفائه لها لسنوات. نشاهد معاً.
3: Petrolero de Estados Unidos profundiza la crisis humanitaria en Cuba. El coordinador residente de las Naciones Unidas.
4: También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son.
5: Lamentablemente hay pocas emisoras que transmiten en onda corta hoy en día. Bueno, yo escribo cartas a las radios internacionales básicamente por un tema de, no sé, cuando la emisora es muy lejos. Que sepan cómo están llegando acá. Me gusta mucho escribir a mano. Entonces, con la tecnología que hay hoy día, claro, es mucho más rápido, es más fácil. Básicamente, a la radio de Turquía.
6: La directora director de TRT sent you a special gift.
5: Yo, cuando escribo las cartas, las escribo siempre con un propósito, ¿cierto? A veces no me contestan, a veces me contestan. Pero esto fue diferente.

0: It's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي طاهر ومناطق بجنوب لبنان. والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال الساعات الماضية. نشرة الأخبار من تلت عرب في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. وهجوم روسي بالصواريخ البالستية على كييف يخلف ضحايا ودمارا، وأوكرانيا ترد مستهدفة موسكو بمئات الطائرات المسيرة.

النظر الكريم، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي طاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمات بقضاء نبطية جنوب

0: البلاد. وأفادت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فسفورية محرمة دولية، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء نبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، ووصفه بأنه قيادي بارز في وحدة بدر التابع لحزب الله، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته، بينها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لاغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، ردا على إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة. وللمزيد ينضم إلي الزميلان من القدس فهمي شتيوي ومن بيروت أحمد شلحاو. أبدأ معك أحمد للوقوف عن آخر المستجدات لا سيما في الجنوب اللبناني فيما يحيط بالنبطية.
1: أحمد، ميدانيا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية أو حتى المناطق المجاورة لها طوال فترة الليل حتى ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، وهو قصف اتخذ أشكالا عدة، منها الغارات الجوية التي شنتها إما المسيرات أو الطيران الحربي، أم قصف عبر المدفعية الإسرائيلية، وأيضا إلقاء القنابل الفسفورية والقنابل الحارقة باتجاه تلة علي الطاهر، أيضا مرتفعات الدبشة وهي المجاورة لمرتفعات علي الطاهر، إضافة إلى قصف مدفعي طال المنطقة التي تعرف بدوحة كفر رمان، وصولا كذلك إلى قصف مدفعي استهدف الجبل الرفيع وهو الذي يقع في قضاء جزين. وبالتالي الواضح أن النشاط العملياتي العسكري الإسرائيلي ما زال يركز على مرتفعات علي الطاهر، وذلك بعد الادعاءات الإسرائيلية من أن حزب الله كان يوم أمس قد أطلق مسيرة مفخخة باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية كانت تنشط عند أطراف مرتفعات علي الطاهر. الواضح أيضا أن القصف الإسرائيلي يتركز على بلدة المنصوري الواقعة في أقصى القطاع الغربي، تحديدا في قضاء صور. يوم أمس شهدت هذه البلدة وهي بلدة غير محتلة غارات جوية وقصف مدفعي، وعاد وتجدد القصف المدفعي عند ساعات ما بعد منتصف الليل. وقبل قليل من الآن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير عند المنطقة التي تعرف بمنطقة المشاع، وهي التي تقع عند أطراف بلدة المنصوري لناحية بلدة مجدلزون. الجيش الإسرائيلي قبل قرابة 10 أيام كان قد أنذر سكان بلدة المنصوري وطالبهم بالانسحاب منها، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف القصف الإسرائيلي على هذه البلدة التي شهدت دمارا واسعا في أبنيتها السكنية. بطبيعة الحال هذه التطورات تأتي استكمالا للتصعيد العسكري الإسرائيلي يوم أمس، والذي استهدف مناطق عدة ومنازل مأهولة بالسكان في قضاء النبطية. أيضا يوم أمس حزب الله نعى بشكل رسمي عنصرين له، إضافة إلى عائلة أحد عناصره وهو سمير الحاج حسن الذي قضى بغارة إسرائيلية، إضافة إلى زوجته وأربعة من أطفاله نتيجة تدمير منزلهم في بلدة أنصار بقضاء النبطية. لكن أيضا هناك تساؤلات تدور في الساحة اللبنانية حول تداعيات هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، سواء على الوضع الميداني في جنوب لبنان أم حتى بالنسبة إلى ما يتعلق بمسار المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل. اليوم صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر مقربة من رئيس البرلمان نبيه بري ما دار أو جزء مما دار في الاجتماع الذي جمعه برئيس لجنة التنسيق العسكري.

0: الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وسأل بيري حول من هي الدولة التي ستترأس لجنة آلية التحقق من سحب السلاح في منطقة جنوب لبنان، لكن الواضح أن هناك طلبات مقدمة من كل من سويسرا وإيطاليا للمشاركة في هذه اللجنة. أحمد،
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر زميل أحمد شلحة عن كل هذه التفاصيل، وأنتقل إلى الزميل فهمي شتوي ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذا التصعيد العسكري والذي يستهدف الجنوب اللبناني. نعم فهمي.
2: أحمد، الجيش الإسرائيلي وعبر الناطق باسمه كان قد أعلن بأنه تم اغتيال قيادي بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله ويدعى بأبو حسن علاء، وذلك ضمن الغارات التي نفذتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد إعلان عن اغتيال قيادي أيضا في وحدة الرضوان ويدعى الحاج سمير حسن، وذلك أو سمير الحاج، وذلك بعد ضربات وتوسيع لنطاق التصعيد ما بين جنوب لبنان وإسرائيل، وفي مسعى من قبل إسرائيل لتوسيع هذه الجبهة ضمن أجندات يعني يسعى لها اليمين المتطرف. وقد رأينا ردود أفعال من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يحشد لتوسيع نطاق هذه الضربات آملا بأن تقوم إسرائيل بضرب مزيدا من البلدات والقرى في لبنان من ضمنها أيضا العاصمة اللبنانية بيروت. هذا كله يأتي بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هنالك كان استهداف لقوة تابعة لقوة يهلوم المتوغلة في جنوب لبنان، وعندما يدعى بالخط الأصفر تم استهداف هذه القوة عبر مسيرة قد أطلقها حزب الله، وأدى ذلك إلى إصابة مجندين وضابط بجراح خطيرة بعد أن تفجرت هذه المسيرة، وذلك في خرق لحرمة السبت. يعني بنيامين نتنياهو عادة لا يقوم بإصدار البيانات أيام الجمعة والسبت في عطلة السبت اليهودي، ولكن كان هنالك خرق لهذه العطلة، وتم إصدار بيان من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطوة قرأت بأنها تسعى لحشد ردود أفعال دولية وتعاطف دولي لإسرائيل بأنها هي من تستهدف في جنوب لبنان، وبأنها يعني تقوم بصد الهجمات في جنوب لبنان من قبل حزب الله. وأيضا الرواية التي تم تصديرها في الإعلام الإسرائيلي وفي البيانات الإسرائيلية تحاول تسليط الضوء على أن أحد القياديين كان يتواجد تحت الأرض في أحد المقرات، وكان يتواجد معه أيضا عائلته، وكأنه كان يستعمل هذه العائلة كدرع بشري، وأدى ذلك إلى مقتلهم في إثر هذه الغارات الإسرائيلية. هنالك سعي إسرائيلي لتوسيع هذه الضربات. الولايات المتحدة قد طلبت تفسيرات من قبل إسرائيل، وإسرائيل قدمت التوضيحات وتم تقبل هذه التوضيحات من قبل الولايات المتحدة وفق تقرير قد أفادت به صحيفة هارتس الإسرائيلية.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل فهمي شتوي، كنت معنا من القدس عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. كشف مصدر داخل حركة حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية وصل العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أوضح المصدر أن هذه الزيارة هي الأولى للحية إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. استشهد فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم انصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. دمرت طائرات الاحتلال منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومن مسجد أهل السنة.

0: في ظل ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة وما يرافقها من نقص حاد في مواد البناء وتعطل عجلة الإعمار، اختارت شركة متخصصة في الخدمات الهندسية واللوجستية أن تتحدى الواقع القائم وتحول ما هو متاح من إمكانات وموارد إلى فرصة لإنشاء مبنى جديد، مشروع يعكس حالة التحدي في ابتكار حلول هندسية تتلائم مع الظروف الصعبة.
1: مبنى كهذا لا يمكن لأحد أن يتخيل بأنه أسس دون قواعد إسمنتية أو أعمدة خرسانية ليجعل منه أهل غزة أنموذجا للتحدي أمام الظروف القاهرة ونقص الإمكانات ومواد البناء والإعمار.
2: هذه الأحجار جمعت من البيوت المدمرة.
3: من اللا شيء بل من اللامستحيل خرجت فكرة إنشاء هذا المبنى من بقايا ركام المنازل المدمرة وهياكل حديدية وبعض البدائل التي فقدت قيمتها بسبب عدم توفر الإسمنت وحظر دخوله إلى غزة.
2: أول ما بدينا بإنشاء المكان، القواعد الأرضية هي عبارة عن قواعد منزلية تم وضع عليها بلاطة من الحديد وتم ثقبها وتثبيتها، ومن بعدها بني عليها هيكل من الحديد. بعد ذلك أصبح أنه يتوجب تغطية هذا الهيكل الحديدي، فتم تغطيته بهذا الحجر، تم جلبه من العديد من المنازل بشرائها من ملاكها وأصحاب هذا الحجر المستخدم وإعادة تهيئها كواجهة خارجية. كذلك تم مثلا الغطاء الكرميدي، هذا تم الاستفادة من المتواجد، فإنه اللي بيدقق في الصورة حتلاقي الصورة إنه التفاصيل متباعدة، لكن الترتيب الهندسي والفنية الحرفية لدى الطواقم المهنية العاملة أدت لهذا المخرج.
3: حكاية النهوض والتحدي هذه ولدت على يد خبراء هندسيين وعمال بناء في غزة سعيا لتسهيل عمل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة عملياتهم لإيصال الخدمات الإغاثية لآلاف الغزيين.
2: هذا المبنى جهز من إجمالي مساحة 30 دولم، تم تنفيذ هذا المكان والسعي لإنجازه بهذا الشكل، وذلك رغبة من المؤسسات الأممية لتجويد أعمالها وتنظيمها وتوحيد مواقع العمل.
3: لم تكن التفاصيل الداخلية للمبنى مجرد بدائل مؤقتة،
2: هذا عبارة عن ألمنيوم، أصلا استخدامه كان في تجهيز المطابخ،
3: بل كانت استثمارا ناجحا لما توفر من مواد خام بعدما فقد العديد من مواد البناء الأساسية في غزة لتتحول تلك المواد إلى حلول مبتكرة بطابع هندسي إبداعي. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أصيب 13 فلسطينيين في محافظة الخليج جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وبحسب مصادر محلية، هجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في حي جعبري وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من إجلاء المصابين. وعقب الهجوم اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل ونفذت حملة اعتقالات، كما امتدت الاقتحامات إلى بيت عينون وترقيمية ومنطقة وادي الحصين وخربة الخرابة جنوب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي قريوت عزموط جنوب شرق نابلس. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية تصاعد خطاب التحريض والتشدد تجاه الفلسطينيين ويتحول إلى إحدى أدوات المنافسة على أصوات الناخبين، سباق يمتد من الحرب على غزة إلى الاستيطان في الضفة والقدس والسياسات تجاه فلسطيني داخل الخط الأخضر وسط مزايدات تتجاوز حملات الانتخاب لتترك تداعياتها على الأرض.
4: لبيت ספר בירושלים אתה לא תקבל שקל מהמדינה ואנחנו נסגור אתכם, זה מה שיקרה.
5: في إسرائيل لا تخض الانتخابات على البرامج الاقتصادية والاجتماعية وحدها، فكلما اقترب الإسرائيليون من صناديق الاقتراع حضر الفلسطينيون أكثر في خطابات المرشحين من غزة إلى الضفة الغربية والقدس وصولا إلى فلسطيني الداخل. وفي سباق على أصوات شارع ازدادت مواقع

0: تواقفه تشددا بعد 7 أكتوبر. تتنافس قوى اليمين واليمين المتطرف وحتى أطراف من معسكر المركز على إظهار مزيد من التشدد تجاه الفلسطينيين.
1: انقلبت قضية التحريض على الفلسطيني كنوع وشكل من أشكال الدعاية الانتخابية، شكل من أشكال الحصول على أصوات في داخل مجتمع متطرف، مجتمع يعني تم تربيته على التحريض، تم تربيته على نزع إنسانية الفلسطيني، تم تربيته على أنه الفلسطيني لا يعني إنسان لا يستحق الوجود في هذه الأرض.
0: الحرب على غزة ومستقبل القطاع، الاستيطان وفرض السيطرة في الضفة الغربية وتشديد الإجراءات في القدس وداخل الخط الأخضر، ملفات مختلفة لكن الفلسطيني يبقى قاسمها المشترك. ومع احتدام المنافسة يرتفع سقف المواقف، فخطاب كان يرتبط تقليديا بأطراف اليمين بات يجد مساحة أوسع في المشهد السياسي في محاولة لترجمة المخاوف الأمنية إلى أصوات في صناديق الاقتراع.
2: حتى الآن للأسف الشديد لا يوجد توجه لدى الإدارة الأمريكية ولا لدى الاتحاد الأوروبي للجم هذا الخطاب في إسرائيل. المقصود ليس لجم نتنياهو بل لجم كل مجمل برنامج اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، لأن ذلك سيؤدي إلى دائما حروب وإلى عدم استقرار في المنطقة.
0: لكن بالنسبة إلى الفلسطينيين لا تنتهي هذه الكلمات بانتهاء الحملات الانتخابية، فما يقال طلبا لصوت الناخب قد يتحول على الأرض إلى مزيد من الاستيطان أو منزل مهدد بالهدم أو قيود أشد أو حرب تطول فصولها. في الانتخابات الإسرائيلية يحضر الفلسطيني بقوة في صلب المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية، في خطاب المرشحين وبرامجهم وحسابات كسب الناخبين. وبينما تتسع دائرة التشدد في الشارع والسياسة، تتحول المزايدة على الفلسطيني إلى رصيد انتخابي يسعى المتنافسون إلى استثماره، فيما تظهر تداعياته خارج صناديق الاقتراع وعلى الأرض. فمشتاو ترتي عربي، القدس المحتلة.
3: أعلنت السلطات الروسية إصابة 3 أشخاص في حصيلة أولية لهجوم أوكراني بمئات الطائرات المسيرة استهدفت العاصمة موسكو. وقالت السلطات الروسية إن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت موسكو ومحيطها خلال الليلة الماضية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 200 منها، وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها في مواقع سقوط المسيرات. هذا وأصيب 3 أشخاص جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بأضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع، بينها سوق تجارية ومباني غير سكنية. وأضافت أن فرق الأطفاء تمكنت من السيطرة على بعض الحرائق، في حين تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المصابين وإزالة أثار الهجوم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي من كييف الزميل صفوان جولاق. صفوان، ضعنا في تفاصيل جديدة، ما لديك بشأن هذه التطورات الراهنة التي تحيط بالمشهد الأوكراني؟
4: المشهد الأوكراني هو كما تراه أحمد في هذه الصورة من خلفي، هنالك دخان كثيف في هذا المكان، في مكان السوق الكتب كما يسمى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. وأنا حاليا أقف غير بعيد عن هذا السوق، أمتار قليلة تفصلني. الآن أطلب من الزميل المصور أن ينتقل بالكاميرا إلى جانب من هذا السوق الذي يبدأ كما ترون بجزء بسيط بقي على حاله، ولكن الجزء الأكبر دمر بشكل شبه كامل. ورغم مرور أكثر من 10 ساعات على بدء عمليات الإطفاء، إلا أن هذه العملية لا تزال مستمرة، تقول وسائل الإعلام المحلية ويقول مسؤولون إن
5: خلال 3 أشهر دمره بشكل شبه كامل. هذا السوق يعتبر واحدا من أكثر وأشهر الأسواق المماثلة من نوعها، ليس فقط في العاصمة وإنما
4: في الكثير من مقاطعات ومدن أوكرانيا. كان قد أسس في زمن الحقبة السوفيتية، وكان مقصدا للطلاب، لطلاب المدارس
5: ولكن اليوم تحول كما ترون إلى رماد، وتحول إلى مكان للسوادي والسوادي فقط. مساحة كبيرة تم إحراقها
4: بفعل الضربات الأخيرة التي كانت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة وبعشرات المسيرات، كما قال الرئيس الأوكراني. الرئيس الأوكراني أشار إلى أن روسيا بشكل عام خلال أسبوع واحد فقط استهدفت 13 مقاطعة أوكرانية بالقصف، بما يضم الكثير من المدن، وبطبيعة الحال كييف كانت من بينها. قال إنه تم استهداف هذه المقاطعات والمدن بأكثر من 1500 مسيرة وأكثر من 1500 قنبلة جوية موجهة، إضافة إلى عشرات الصواريخ البالستية التي لا تستطيع الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها بحكم عجز هذه الدفاعات وافتقارها إلى صواريخ الاعتراض التي تستطيع اعتراض الصواريخ البالستية. كما ترون في هذه الصور الدخان كثيف، عملية الإطفاء لا تزال متعثرة ومتعثرة للغاية، بحكم أن هذه العملية مرتبطة أولا بمساحة واسعة من الحريق، وبحكم أيضا أنه بين الحين والآخر تدوي صافرات الإنذار، الأمر الذي يدفع السلطات المعنية الأمنية وأيضا أجهزة الإطفاء وجهاز الطوارئ الأوكراني إلى الابتعاد وإبعاد كل من يكون في هذا المكان. وربما هذا يفسر صعوبة عملية إطفاء هذا الحريق رغم مرور ساعات طويلة على بدايته. أما فيما يتعلق بباقي المقاطعات الأوكرانية فهي بالإضافة إلى كييف بطبيعة الحال استهدفت خلال ساعات الليل هذا اليوم. أبرز القصف بعد كييف كان على مقاطعة سومي في شمال شرق أوكرانيا، هناك أعلن عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، وذلك جراء استهداف عدد من التجمعات السكنية وعدد من محطات الوقود وفق ما جرت العادة مؤخرا. سومي كان هنالك أيضا استهداف لعدة مواقع في زابوريجا جنوب شرق البلاد، وهناك أيضا سقط قتلى وجرحى، وكذلك هوجم جنوب مقاطعة دنيبروبروفسك مصنع في تلك الأرجاء، الأمر الذي أدى إلى وقف ذلك المصنع وإصابة عدد من العاملين فيه.
3: أشكرك جزيل الشكر الزميل صفوان جولاغ، كنت معنا من كييف عن هذه الإحاطة المفصلة والكمال وافر من التفاصيل والمعلومات. نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك، وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم، وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسلم رفات أحد الطيارين الذي عثر عليه. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني، وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
6: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
7: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
6: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضا عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى ثلاثة أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرت عربي.
3: توغلت قوات إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا، حيث بدأت بتفتيش بعض المنازل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم وتفتيش في البلدة، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجواء محافظات درعا والقنيطرة والسويدات تحليقا مكثفا للطائرات الإسرائيلية في ظل استمرار انتهاكاتها في المنطقة. أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بالمسيرات استهدفتهم بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري قوله إن العملية التي نفذت في جبل الزهيب بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز أدت إلى مقتل عسكريين حوثيين، فيما استهدفت عملية أخرى نقطة تابعة لهم في منطقة الزلول في مديرية مقبنة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس. وأوضحت الشركة في بيان لها أن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته الفنية، مضيفة أن العمل جار باستمرار لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا. وتجر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا بقوة 7 درجات و17 إلى 51 قتيلا على الأقل. وقالت السلطات إن الزلزال تسبب في انهيار منازل وحدوث انزلاقات أرضية، وأضافت أن فرق الإنقاذ انتشلت 20 جثة في مناطق سكنية وفي غرب مانجيري وشرقها، بينها 8 جثث من موقع انهيار أرضي في قرية ريوك. وكانت السلطات قد أصدرت تحذيرا من أمواج التسونامي، ودعت السكان في المناطق الساحلية إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة قبل أن ترفع التحذير بعد عدم تسجيل تغيرات كبيرة في ارتفاع مستوى سطح البحر. هذه النشرة إلى العناوين. غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي طاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال الساعات الماضية. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. هجوم روسي بالصواريخ البالستية على كييف يخلف ضحايا ودمارا، وأوكرانيا ترد مستهدفة موسكو بمئات الطائرات المسيرة. النشرة تكملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
9: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج

0: مقابلة خاصة. 25 عاماً على تأسيس حزب العدالة والتنمية، ربع قرن كانت للحزب فيه بصمة واضحة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، إلا أن هذه الذكرى تأتي في لحظة مليئة بالتحديات في مختلف المجالات. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم أحمد بيوق قمش، نشكرك على الانضمام إلينا.
1: وأنا بدوري أشكركم جزيل الشكر وأتقدم عبركم إلى جميع المشاهدين الذين يتابعوننا بخالص التحية والتقدير والمودة.
0: شكرا لك. 25 عاما على تأسيس الحزب، نحو قرنين من الحكم، كيف يمكن الحديث عن إنجازات الحزب خلال هذه الفترة؟
2: 14 أغسطس 2001 gününde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönem Türkiye'nin
1: في 14 من أغسطس عام 2001 كان السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان واحدا من أبرز وأهم السياسيين في تركيا آنذاك. وإذا نظرنا إلى مسيرته السياسية التي تمتد اليوم لنحو 50 عاما، فقد كان في ذلك الوقت تقريبا في منتصف هذه المسيرة. كان أردوغان قائدا سياسيا يحرص في كل مرحلة من مراحل حضوره السياسي على نقل أجندة الشعب وصوته وآماله إلى الساحة السياسية، وقد دفع أثمانا مقابل ذلك، فدخل السجن وتعرض للملاحقات القضائية ومنع من أن يكون نائبا في البرلمان، كما أبعد عن منصب رئاسة البلدية رغم انتخابه عبر ما يمكن وصفه بألاعيب قضائية. ورغم كل ما تعرض له لم يتراجع يوما، بل ظل دائما راغبا في أن يكون إلى جانب شعبه وينظر إلى خدمة الشعب باعتبارها جوهر العمل السياسي. من هذا المنطلق وضمن هذه الرؤية المتكاملة، قدم رجب طيب أردوغان في 14 من أغسطس آب 2001 في أنقرة وعدا للشعب التركي. ففي الاجتماع الأول لحزبنا الذي أعلن فيه برنامج الحزب وشعاره للرأي العام، قال: لن يبقى شيء في تركيا كما كان من قبل. وفي الواقع تلخص هذه العبارة ما نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيقه داخل تركيا، وقد قادت هذه الرؤية على مدى 25 عاما إلى نجاح سياسي متنام في كل انتخابات خاضها حزبنا، وفي كل استفتاء، وكل انتخابات محلية، وكل انتخابات رئاسية. لكن خلف كل هذه الأعمال التي أنجزناها تقف الثقة بالنفس، وهذه الرؤية السياسية التي أرادت أن تجعل صوت الشعب وأمله وأفكاره هي صاحبة السيادة الحقيقية في قلب الحياة السياسية التركية. ومن خلال مواجهة الوصاية والإصلاحات الواسعة التي نفذناها، تم هدم الجدران التي كان يراد إقامتها بين الشعب والدولة. واليوم الشعب هو صاحب الكلمة في السياسة التركية، وما يقوله الشعب هو الذي يحدث في السياسة وسيبقى كذلك. وخلف هذا كله يقف الوعد الذي قطعه رجب طيب أردوغان للشعب في 14 من أغسطس 2001 حين قال: إن كل شيء في تركيا لن يبقى كما كان، وقد نجح السيد الرئيس من خلال كفاحه على مدى 25 عاما في الوفاء بهذا الوعد.
2: Başkanımız bu 25 yıllık mücadelesiyle bunu başarmış bir liderdir.
0: هذا يأخذنا للحديث عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في 31 من مارس عام 2024، حينها أشار الرئيس أردوغان إلى رسالة أرسلها الناخب التركي إلى حزب العدالة والتنمية، كما أشار أيضا إلى ضرورة التغيير والتجديد. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ما التغيير الذي جرى في الحزب؟
2: AK Parti'mizdeki bu 25 yıllık siyasi birikimin en güçlü yönlerinden biri.
1: إحدى أهم نقاط القوة في التجربة السياسية التي ركبها حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما هي أننا نواصل مسيرتنا السياسية من خلال الجمع بين التغيير والتطور من جهة، وبين الخبرة والتراكم الناتج عنها من جهة أخرى، وهكذا كان الأمر دائما. ولهذا أقول باستمرار إن التغيير والتقاليد والشباب والخبرة تجتمع كلها داخل حزب العدالة والتنمية. وحتى اليوم سواء في مقر العام أو في جميع مدننا، لا تزال الكوادر التي كانت إلى جانب السيد الرئيس منذ انطلاق المسيرة في 14 من أغسطس 2001 معنا، ويواصل كبارنا هذه المسيرة وهذا النضال إلى جانبنا. وأنا شخصيا أحد الذين انضموا إلى حزب العدالة والتنمية من خلال فروع الشباب، واليوم أحاول الاطلاع بمهمة مهمة مثل رئاسة

0: رئاسة شؤون التنظيم. وعندما تنظرون إلى هذا الأمر يتضح أننا لسنا حركة سياسية تعتمد على كادر سياسي تقليدي أو جامد، بل حركة تواصل التطور باستمرار مع دمج هذا التطور بالخبرة المتراكمة. وبعد كل انتخابات، إذا لم نصل إلى النتيجة التي نريدها نسأل أنفسنا أين كان التقصير؟ وحتى إذا وصلنا إلى النتيجة المطلوبة فإننا نسأل كيف يمكن أن نفعل ما هو أفضل؟ لقد واصلنا طريقنا دائماً من خلال هذا النوع من المراجعة والمحاسبة المستمرة، فبمجرد انتهاء الانتخابات يوم الأحد نبدأ اعتباراً من يوم الاثنين في تقييم نتائجها والعمل على المرحلة التالية. وفي مفهومنا للعمل التنظيمي لا يهم إن كان هناك انتخابات أم لا، لأن لدينا مسيرة سياسية تقوم على اللقاء الدائم مع شعبنا وعلى استشعار الأجندة والأفكار والمشاعر الموجودة في أدق مفاصل المجتمع، ثم صياغة السياسة وفقا للإرشادات التي تصلنا منه. وخلال هذه السنوات 25 واجهنا محاولات فرض الوصاية ومختلف المؤامرات ومحاولات زرع الفتن داخلنا وصولا إلى محاولات الانقلاب، ورغم كل ذلك تمكنا من عبور هذه المنعطفات الحرجة ونحن أكثر نموا وتطورا وقوة. ولا شك أن لهذه الرؤية السياسية ولهذا النهج التنظيمي دورا استثنائيا في ذلك.
1: Bu siyasal anlayışımızın, tavrımızın burada eşsiz bir yeri vardır.
2: بحسب آخر الإحصاءات الرسمية عدد أعضاء الحزب يقترب من 12 مليونا. ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ وهل ستكون لها بالضرورة انعكاسات على صناديق الاقتراع؟
0: نحن حركة سياسية تريد أن تمارس السياسة مع الشعب، ولسنا حزبا يعتمد على مجموعة محدودة أو مغلقة من الكوادر. رؤيتنا وأفقنا السياسي يقومان على السعي لاحتضان المجتمع بأكمله، والأساس في نضالنا السياسي وعملنا هو مخاطبة جميع أبناء شعبنا. وعندما ننظر إلى المجتمع فإننا نرى من وجهة نظرنا إما أشخاصاً يصوتون لحزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور ولرجب طيب أردوغان، وإما أشخاصاً يمكن أن يصوتوا لهم مستقبلاً. هكذا ننظر إلى الأمر، ومن هذا المنطلق لا نقول إن علينا فقط الحصول على دعم فئة معينة من المجتمع كي نصل إلى أهدافنا السياسية، ولا نقول إن علينا الحصول على تأييد مجموعة معينة أو مدن بعينها، بل نتبنى فهماً سياسياً يقع في قلب المجتمع ويسعى إلى احتضان جميع أبناء الشعب. ولذلك فإن العمل على زيادة العضوية يمثل بالنسبة إلينا المرحلة الأولى في توسيع قاعدتنا السياسية، وتعمل تنظيماتنا بصورة دائمة على الإجابة عن سؤال كيف يمكننا ضم أعضاء جدد إلى حزبنا؟ وكيف يمكننا مشاركة فكر قائدنا وبرنامج حزبنا وحماسنا مع مزيد من المتطوعين والعقول؟ وهذا في الحقيقة هو جوهر التنظيم الحزبي الذي يعمل بدوام كامل. ولدينا شبكة تنظيمية واسعة جدا تبدأ من الأحياء والشوارع وتمتد إلى مراكز الأقضية والقرى، وهذه التنظيمات لا تلتقي بالمواطنين فقط عند وجود الانتخابات، بل تفعل ذلك بصورة مستمرة وتسأل الناس ما وجه القصور التي ترونها هنا؟ ما الذي تتمنون الوصول إليه؟ ما أفكاركم؟ ماذا تشعرون؟ ونحن نتعامل مع كل هذه القضايا مع المجتمع نفسه. وهذا الفهم السياسي أسهم خلال فترة طويلة تمتد إلى 25 عاماً وأكثر من 24 عاماً في السلطة في تجديد أعمال حزبنا في الحكم باستمرار والحفاظ على حيوية بنيتنا ورؤيتنا السياسية. نحن عازمون على مواصلة توسيع هذه القاعدة وتطويرها وربط الحزب بشرائح أوسع بكثير، وخاصة منذ مؤتمرنا العام الأخير شهدنا انضمام نواب في البرلمان ورؤساء بلديات كبرى وأقضية وبلدات إلى حزبنا، وهو ما يؤكد في الواقع مدى نجاح هذا النهج. واليوم نرى شخصيات سياسية مهمة واجهناها سنوات طويلة في الساحة السياسية تنضم إلى حزبنا، وبعد مرور 25 عاما ما زلنا نرى أن حزب العدالة والتنمية يقع في قلب الأمل والسياسة في تركيا، وإنه لا يزال في مركز اهتمام الشعب. وسنواصل طريقنا بهذه الثقة سواء من خلال توسيع قاعدة عضويتنا أو بانضمام نواب ورؤساء بلديات وشخصيات جديدة إلينا. سنبدأ من الآن في الحديث عما سنفعله خلال السنوات

0: تركيا بلا إرهاب، والإقرار تم بأغلبية كبيرة. أي أهمية لهذا القانون ضمن إنجازات حزب العدالة والتنمية، وما المتوقع تغييره بعد هذه الخطوة؟
1: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Terörsüz Türkiye diyerek başlattığımız süreçte bu kanun süreci çok kritik bir eşikti ve bunun 400'ün üzerinde hatta 400'ün çok üzerinde
2: أود أولا أن أؤكد أن مرحلة إقرار هذا القانون كانت محطة بالغة الأهمية في المسار الذي أطلقناه تحت عنوان تركيا بلا إرهاب، ونحن نعتبر إقرار القانون بأكثر من 400 صوت بل وبفارق كبير فوق هذا الرقم أمرا بالغ الأهمية. ففي برلماننا يمثل رقم 400 الأغلبية الموصوفة اللازمة لإجراء تعديل دستوري، وقد أقر هذا القانون بنحو 467 صوتا مؤيدا. من وجهة نظرنا ليست أهمية الأمر في إقرار القانون فحسب، بل في تمرير أكثر من 400 صوت، لأن ذلك يشكل قاعدة سياسية قوية للمرحلة المقبلة. وبالطبع نحن لم نصل إلى هذه النقطة من خلال مشروع قانون ظهر قبل بضعة أسابيع. فمنذ اليوم الأول لتأسيس حزب العدالة والتنمية أكد السيد رئيس الجمهورية باستمرار أن جوهر النضال السياسي للحزب هو مواجهة المحظورات والقيود، كما أكد دائما أن حزب العدالة والتنمية سيكون في مقدمة القوى التي تتخذ خطوات تضمن حقوق شعبنا وتوسع مساحات الحرية في تركيا بصورة مستمرة وتحقق الاندماج المجتمعي. وقد ازدادت هذه الرؤية وهذا التصميم قوة مع تحالف الجمهور، واليوم يتقدم مسار تركيا بلا إرهاب بفضل التصريحات المهمة ذات الرؤية الاستشرافية للسيد دولت باهچلي رئيس حزب الحركة القومية، والخطوات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية من خلال تحويل هذا المسار إلى سياسة دولة. ومن المعايير المهمة التي يقدمها القانون أن تقوم المؤسسات الأمنية المختصة في الدولة ومجلس الأمن القومي بالتثبت من أن التنظيم الإرهابي قد ألقى سلاحه بالفعل. ونحن نعتقد أن شعبنا بفضل التحولات الكبرى التي حققها حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية والحاسمة لرجب طيب أردوغان، حقق خلال السنوات العشرين الأخيرة ثلاثة مكاسب استراتيجية مهمة. أولها يتعلق بما نسميه روح ملاذ كرد، والتي سنحيي ذكرها في 26 من أغسطس. فنحن نعرف أن اجتماع الأتراك والأكراد والعرب على أرض الأناضول وما نشأ عن هذه الوحدة عبر التاريخ مكننا من تحقيق نجاحات كبرى. ومنذ أن أصبح صوت الشعب وأفكاره ومشاعره هي السائدة في السياسة مع حزب العدالة والتنمية، كانت هذه الوحدة التاريخية وهذا الإرث الحضاري دائما من المحاور الأساسية لسياستنا. ورغم أحداث الخنادق ورغم مختلف المحاولات التي قام بها التنظيم الإرهابي، فإن وحدة الأتراك والأكراد لم تتضرر قط، وقد حافظنا دائما على ما نسميه روح جنق قلعة وروح ملاذ كرد. أما المكسب الآخر فيتمثل في الهدف الذي طرحه حزب العدالة والتنمية منذ سنواته الأولى، وهو بناء صناعة دفاع وطنية، وقد بلغ هذا الهدف مستوى متقدما جدا مع الحملة الوطنية للتكنولوجيا. وكما تعلمون كنا في السابق مضطرين إلى استيراد تقنيات الطائرات والمركبات الجوية المسيرة من دول أخرى، لكن عندما اجتمعت جهود مهندسينا مع روح الحملة الوطنية للتكنولوجيا وآفاق الشباب اكتسبنا قدرات تكنولوجية مهمة للغاية، وقد منحنا النجاح الذي حققناه في هذا المجال أفضلية كبيرة على الأرض في كسر شوكة الإرهاب. وفي الوقت نفسه ظل تفاني جنودنا وشجاعتهم عاملا أساسيا يضيء طريقنا، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 من يوليو تموز، وبعد نحو شهر فقط خرج السيد رئيس الجمهورية ليعلن للعالم أننا لن ننتظر بعد الآن حتى يصل التهديد الإرهابي إلى حدودنا، بل سنقضي عليه في مصدره. ومن خلال العمليات العابرة للحدود مثل عملية نبع السلام وعملية غصن الزيتون وما تحقق من إقامة مساحة استقرار في منطقتنا، تم تضييق المجال الذي كان يتحرك فيه الإرهاب بصورة شبه كاملة. وعقب كل هذه التطورات والمكاسب الاستراتيجية، أعلن التنظيم الإرهابي أيضا للعالم أنه لم يعد قادرا على مواصلة وجوده، وأنه سيتجه إلى حل نفسه وإنهاء هذا الوجود.
1: Varlığını tasfiye edeceğini ilan etti. Şimdi bu yasanın ortaya koymuş olduğu ana çerçeve
2: واليوم يظهر لنا الإطار

0: القرار الرئيسي الذي وضعه هذا القانون أنه إذا تمت عملية الحل بالفعل وألقي السلاح وتم التخلي عن الذخائر، فإن ذلك سيفتح أمام تركيا مجالاً جديداً. أما إذا لم يحدث ذلك، فإن مكافحة الإرهاب بالنسبة إلينا لن تتوقف ولن تشهد أي تراجع أو انقطاع. كما أننا لا نعتقد أن المستقبل الذي تخلو فيه تركيا وحدها من الإرهاب كاف، نريد أن تصبح المنطقة أيضاً خالية من الإرهاب، أي أننا نسعى بعد تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب إلى قطع شوط مهم نحو بناء منطقة بلا إرهاب في الشرق الأوسط. نعتقد أن التحالف الأمني الذي تشكل بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في إطار إعلان مكة وما يمكن أن يشهده مستقبلا من انضمام دول جديدة سيمثل إحدى المحطات المهمة على طريق الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب.
1: Özellikle terörsüz bölgeye ulaşmamızda bize bir merhale olacak.
2: سنتحدث بعد قليل عن اتفاق مكة. الآن أريد أن أتحدث عن الدستور الجديد. يسعى حزب العدالة والتنمية للوصول إلى دستور جديد يليق بتركيا ومكانتها الجديدة ودورها في المنطقة والعالم. لماذا هذا الدستور الجديد مهم لتركيا الآن ولمستقبل تركيا؟
1: Ben şöyle düşünüyorum. Her platformda da ifade ediyorum.
0: أقول دائما في مختلف المنصات إن طلاب الجامعات والباحثين وطلاب المدارس الثانوية في تركيا عندما يسألون اليوم عن الدستور النافذ في البلاد يتعلمون أنه دستور ناتج عن انقلاب 12 من سبتمبر أيلول عام 80، وأعتقد أن هذه الحقيقة وحدها تشكل نقصاً بالنسبة إلى تركيا بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه اليوم. أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول حتى لو اجتمع مجلس الأمة التركي الكبير اليوم وأقر الدستور الحالي نفسه بالكلمات والجمل والمواد ذاتها، ثم أصبح بإمكاننا أن نقول لشبابنا في المدارس إن الدستور النافذ ليس نتاج انقلاب 12 من سبتمبر، بل هو نتاج إرادة الشعب والأفكار والمشاعر والإرادة الممثلة في مجلس الأمة التركي الكبير، فإن ذلك بحد ذاته سيكون مكسبا. نحن نريد في تركيا وفي منطقتنا مناخا سياسيا لا يخضع بأي صورة لوصاية ما ولا لأفكار جامدة وضيقة ولا لمحاولات وأفكار غريبة عن هذه الأرض، بل مناخا تسوده مشاعر الشعب وأفكاره وإرادته. واليوم بفضل نجاحات حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية بقيادة رجب طيب أردوغان أصبح هذا المناخ قائما بالفعل إلى حد كبير، لكن الدساتير والقواعد القانونية هي التي تحول هذا الواقع إلى بنية مؤسسية دائمة. ونحن نريد في تركيا دستورا مدنيا يكون نتاج نقاش تشاركي وحر يستطيع فيه الجميع التعبير عن أفكارهم. وفي الحقيقة حتى مصطلح الدستور المدني نفسه يلفت الانتباه، فإذا ترجمناه إلى لغات أخرى قد يسأل البعض لماذا نحتاج أصلا إلى وصف الدستور بأنه مدني؟ لكن للأسف وبسبب تقاليدنا الدستورية التي شهدت دساتير تشكلت بوصفها نتاجاً للانقلابات والتدخلات، أصبح مفهوم الدستور المدني تعبيراً عن حاجة تركيا إلى تجاوز كل ذلك. تركيا تجاوزت هذه المرحلة عملياً، وهي بحاجة الآن إلى أفق ونظام دستوري جديد يستطيع استيعاب هذا المشهد السياسي الواسع. وسنواصل العمل داخل مجلس الأمة التركي الكبير دون كلل أو توقف إلى أن نصل إلى دستور مدني بمشاركة جميع الأحزاب، وبحيث تتمكن جميع منظمات المجتمع المدني أيضاً من التعبير عن آرائها. نريد أن نحقق هذا الهدف في المستقبل، وكما قلت قبل قليل فإن إقرار القانون الإطاري لتركيا بلا إرهاب بنحو 467 صوتا مؤيدا يبين في الواقع أن هناك اليوم أرضية سياسية مناسبة يمكن أن تساعدنا في بلوغ هذا الهدف. سنواصل متابعة التطورات وسنمضي باستمرار في سبيل الوصول إلى هدف جمع شعبنا على دستور مدني وديمقراطي شامل.
1: Bu hedefi de Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı bir anayasayla milletimizi buluşturmak hedefiyle de sürekli ilerleyeceğiz.
2: تركيا خلال العقدين الماضيين يرى أنها مرت بعدة تحولات، من تصفير المشاكل قبل الربيع العربي إلى حصول توترات مع بعض الدول، ثم مؤخرا عادت

0: العلاقات إلى طبيعتها وربما أفضل. كيف يمكن الحديث عن مستقبل العلاقات الخارجية التركية لا سيما مع الدول العربية ودول المنطقة؟
1: Bizim son gerçekleştirmiş olduğumuz istişare ve değerlendirme toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm kamuoyuna
2: في آخر اجتماعاتنا للتشاور والتقييم قدم السيد رئيس الجمهورية تقييما مهما جدا أمام الرأي العام، مفاده أنه عندما يجتمع الترك والأكراد والعرب في هذه الجغرافيا فإن التاريخ يبين لنا حجم الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وعندما تفرقنا وابتعد بعضنا عن بعض رأينا أيضا من قام بعمليات ومشاريع سياسية في هذه المنطقة وكيف تم استغلال ثروات هذه الأراضي وإمكاناتها وطاقاتها لمصلحة قوى أخرى من خلال زرع المسافات بيننا وإضعاف وحدتنا. ومن هذا المنطلق نريد مستقبلا تكون فيه مجتمعات هذه المنطقة هي صاحبة القرار، سواء في مجال الأمن أو التنمية أو فيما يتعلق بالثروات الموجودة فوق الأرض وتحتها أو بالموارد البشرية. نريد أن تتجاوز هذه الجغرافيا مرحلة استهلاك مفهوم للأمن يملى علينا من بعض الدوائر الغربية من قبيل افعلوا هذا بهذه الطريقة وافعلوا ذلك بتلك الطريقة، وليقف هذا إلى جانب ذاك وليواجه هذا الطرف طرفا آخر. نريد أن نتخلى عن هذا المفهوم بالكامل وأن ننتقل بدلا منه إلى مفهوم ننتج فيه أمن منطقتنا معا. وكما ذكرتم فإن تجربة حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما مرت بمراحل متعددة في السياسة الخارجية، لكن الأساس بالنسبة إلينا كان دائما أن يسود السلام والعلاقات الجيدة والاستقرار بمنطقتنا. واليوم نتألم لما يتعرض له إخوتنا في إيران من تطورات، وبالقدر نفسه تؤلمنا أجواء الصراع التي يتعرض لها إخوتنا في الخليج. وعندما ننظر إلى الأمور بهذه الرؤية فإننا لا نريد أن نبقى أسرى لأجندات ضيقة وأطر محدودة، بل نريد النظر من منظور أوسع بكثير نجتمع فيه معا وتتيح فيه الثقة والاستقرار الناتجان عن وحدتنا لمجتمعاتنا فرصة بناء مستقبل أكثر ازدهارا. نعتقد أن اتفاق مكة والإرادة التي أظهرها من خلال اجتماع باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ضمن بنية أمنية إقليمية جديدة يمكن أن يساهما بصورة إيجابية في هذا المسار. أما رؤيتنا للمستقبل وكما أكد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية فهي تعزيز هذه المنصة بانضمام دول جديدة، لكن القضية الأساسية بالنسبة إلينا تمتد من الصناعات الدفاعية إلى الخدمات اللوجستية، خصوصا في مرحلة تتغير فيها طرق التجارة العالمية ويعاد فيها تعريف علاقات القوة. نريد أن تكون منطقتنا فاعلا مبادرا لا طرفا سلبيا، وأن تحصل على حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، وأن تزيد قدراتها الإنتاجية، وأن تنتج بنفسها أدواتها وإمكاناتها الأمنية. وهذه هي رؤيتنا للمستقبل، وسنواصل التقدم في هذا الاتجاه.
1: güvenlik imkan ve araçlarımızı kendimizin ürettiği bir gelecek tasavvurunun ürünü olarak değerlendiriyoruz. Bu istikamette de ilerlemeyi sürdüreceğiz.
0: في الشارع العربي والإسلامي كان هناك ارتياح كبير لاتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. في الشارع التركي كيف كان الحال وفي قواعد حزب العدالة والتنمية، وهل تعتقد أنه اتفاق سيعود بالنفع فقط على الدول الثلاث أو أيضا ستستفيد منه دول المنطقة؟
1: Burada tabii bizim ifade ettim bu ittifakın genişlemesi ve
2: كما قلت نحن نولي أهمية لتوسيع هذا التحالف وانضمام دول صديقة وشقيقة أخرى إليه، وقد أوضح كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية رؤيتنا في هذا الشأن. نحن نرى أن دول المنطقة يجب ألا تكون مجرد ساحات للصراع التي يشهدها العالم، بل يجب أن تكون فاعلا أساسيا ورائدا في بناء الأمن وفي صناعة مستقبل مزدهر. نحلم خصوصا بعدما شهدته منطقتنا خلال السنوات العشر الماضية بمستقبل تتخلص فيه المنطقة من أجواء الصراعات والحروب الأهلية المتواصلة وتتمكن من بناء أمنها وإرادتها السياسية ومن ثم رسم خريطة طريقها الخاصة نحو التنمية. وكما نجحنا خلال تجربتنا الممتدة 25 عاما في تركيا في بناء مناخ سياسي متحرر من الوصاية وفي إقامة واقع تكون فيه كلمة المجتمع وأفكاره ومشاعره هي صاحبة السيادة، فإننا نريد نقل هذه الروح وهذا الفهم القائم على الأخوة إلى منطقة

0: بنا أيضاً. نريد بنية أمنية تعيد دول المنطقة من خلالها تأسيس أمنها بنفسها، وأن نناقش خلافاتنا ومشكلاتنا من خلال الاجتماع على طاولة واحدة بروح الأخوة، بدلاً من التعامل معها عبر وساطات أو إملاءات أو أجندات تضعها بعض الأطراف من خارج المنطقة. ومن هذا المنطلق نريد أن نكون نحن من يتحدث عن قضايا ويعالجها ضمن هندسة أمنية إقليمية خاصة بنا. كما أرى أن توقيع اتفاق مكة في يوم الجمعة وإعلان هذه الإرادة في مكة المكرمة يحمل قيمة ومعنى كبيرين للغاية.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك السيد أحمد بيوك جمش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم، شكرا لك.
2: شكرا كثيرا.
1: والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
4: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
3: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
5: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
6: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
3: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
7: تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهات دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف، شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها

مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة، بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

يصون الوحدة التي يراد تمزيقها ويحطم الإدراكات الزائفة ويواجه مساعي الإفناء. إن الجراحة التي أحدثتها عقود من الحرب غير المتكافئة وسياسات الهوية المفروضة من الخارج لا يمكن مداواتها إلا بالتفاعلات الحيوية الداخلية لهذه الجغرافيا. ولذلك فإن توجيه تلك المياه الواهبة للحياة نحو مجرى واحد لم يعد مجرد مسألة أمنية فحسب، بل هو إعادة ترسيخ لإرادة العيش المشترك الممتدة لقرون. وفي نهاية المطاف فإن جوهر هدف تركيا خالية من الإرهاب هو إعادة بناء لأقدم ميثاق اجتماعي لنا، الوحدة في قلب الكثرة.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي طاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثاني لحزب الله خلال 24 ساعة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. هجوم روسي بالصواريخ الباليستية على كييف يخلف ضحايا ودمارا، وأوكرانيا ترد مستهدفة موسكو بمئات الطائرات المسيرة. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فوسفورية محرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الرضوان التابعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي

0: ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين. في بلدة أنصار بقضاء نبطية أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل 2 في بلدة دير الزهران في قضاء النبطية وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية وشن 2 غارات على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وواصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمناً في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيباً على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري، بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
1: ومعنا من بيروت ممثل الحكومة اللبنانية السابق في اليونيفيل اللواء المتقاعد عبد الرحمن الشحيتلي. سيد عبد الرحمن، مرحبا بك. بداية، سيادة اللواء، لماذا تعود مرتفعات علي الطاهر تحديدا إلى قلب العمليات الإسرائيلية بهذا الزخم؟ ماذا تمنح السيطرة على هذه المرتفعات؟ ماذا تمنح إسرائيل عسكريا؟
2: الحقيقة هو يعني أبعد من منح يعني نصر عسكري لإسرائيل مرتفعات علي الطاهر، هي رمز يريد الإسرائيلي منها أن يقول أنه قد انتصر في هذه الحرب. حتى الآن لا يستطيع الإسرائيلي يقول أنه قد انتصر، وهو يريد أن يستثمر في السياسة وفي الاقتصاد على اعتبار أنه قد أنهى عمليته العسكرية وقد انتصر، وبالتالي يريد استثمار. ويرى نتنياهو أن اتفاق الإطار غير كافي كاستثمار لهذه الحرب من وجهة نظره، لذلك هو يعني اخترع موضوع علي الطاهر، ويعني يقوم هي لا شك بأنها يعني مركز مهم ومركز لوجستي وعملاني مهم لحزب الله وموقع استراتيجي مهم قتاليا، ولكنه ليس بهذا المستوى أن يبني نتنياهو كل شيء على علي الطاهر وكل هذا التصعيد. نعم. على علي الطاهر، هو يريد أبعد من علي الطاهر.
1: طيب،
2: هو
1: إذا جمعنا
2: بالسيطرة علي الطاهر أن يقدم شيء لجمهور إسرائيل.
1: نعم. إذا لم يحصل على شيء من علي الطاهر كما تفضلت، إذا جمعنا إذن بين الضغط على علي الطاهر وبين الاغتيالات المتتالية داخل حزب الله، هل يمكن القول بأن إسرائيل انتقلت من احتواء الحزب إلى محاولة تفكيك منظومته العسكرية؟ كيف نقرأ الجمع بينهما، الاغتيالات من جهة والسيطرة على المرتفعات من جهة؟ نعم،
2: هي الحقيقة هي تضغط أكثر، ونحن أمام 2 شهر، أعتقد أنه 2 شهر حاميان رح يكونوا من الناحية العسكرية، تريد أن تذهب إلى مكاسب أكبر تستطيع نتنياهو أن يستثمر فيها في الانتخابات القادمة. هي تريد السيطرة على علي الطاهر، وتريد من حزب الله أن يعلن نوع من الاستسلام بأنه وافق على كذا ووافق على كذا ووافق على تسليم سلاحه. يعني نتذكر منذ 2 يومين عندما خرج السفير الأمريكي من دارة الرئيس بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، صرح بأن تسليم سلاح حزب الله هو المفتاح لكل الحلول. يعني هم يذهبون باتجاه الضغط العسكري الآن، يريدون من حزب الله أن يرد، يقوم بالرد. الأجواء غير مؤاتية، الأجواء السياسية والداخلية في لبنان غير مؤاتية لحزب الله أن يعود ليدخل في هذه الحرب، ولكن هم يريدون أن يجروا حزب الله إلى الحرب مجددا،
1: يعني يستفزون حزب الله
2: بفرض شروط جديدة أبعد من الشروط التي فرضوها.
1: نعم، سيادة اللواء يريدون استفزاز حزب الله.
2: يعني هم في الجولة الأولى 2024 استطاعوا تحقيق شيء.
1: هل

0: نحن أمام عودة فعلية
1: بالرد للذهاب أبعد في هذه المعركة وفي هذه
0: وصلت الحرب. الفكرة أفهمك، هل نحن إذن أمام عودة فعلية لمعادلة الرد والرد المضاد؟ يعني التهدئة مهددة نعم. بالانهيار
1: نعم.
0: ماذا تريد إسرائيل يعني من ذلك؟
1: نتنياهو تحديدا وجيش إسرائيلي يريدون يعني كنت أقول لك في المرحلة الأولى الحرب الأولى 2024 حققت إسرائيل بعض الإنجازات على الصعيد السياسي بأن رفعت مستوى التمثيل إلى المستوى الدبلوماسي اللبناني، مستوى التمثيل اللبناني مستوى الدبلوماسي. في حرب 2026 أيضا حصلت على اتفاق الإطار وعلى يعني بداية اتفاقات تريد أن تكرسها. الآن تريد أن تدخل إسرائيل في المرحلة الثالثة التي منها تذهب إلى اتفاقات التي نص عليها اتفاق الإطار، وهذه الاتفاقات أولا اتفاق عسكري أمني يقوم التنسيق المباشر ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، هذا الهدف العسكري الأساسي. والهدف الثاني هو سياسي واقتصادي، إلغاء قانون معاقبة إسرائيل، وحققت الآن يعني عودة يعني تأمين قانون العفو الذي صدر عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل إلى لبنان عودة آمنة، والآن تريد القانون إلغاء مقاطعة إسرائيل لتأخذ البضائع الإسرائيلية ومن ثم تذهب باتجاه الهدف الثالث اللي هو التطبيع، وأن يكون هناك يعني تبادل بين المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين متبادل طبيعي. هذه الأهداف يريد أن يستثمر فيها نتنياهو للانتخابات، هو يريد تحقيق إحدى هذه الأهداف. أي هدف من هذه الأهداف يقوم بتحقيقه يستطيع أن يستثمر، وإذا لم يستطع تحقيق هذه الأهداف على الأقل بعد أن أكبر يعني موضوع تلة علي الطاهر وأصبح موضوع علي الطاهر هو هدف استراتيجي كبير بالنسبة لإسرائيل، يقول أنه يستطيع أن يسيطر على علي الطاهر ويقدم هذه الورقة على الأقل إذا لم يستطع طيب. الاستثمار وصلت في الفكرة. السياسة وفي المحادثات
0: نعم الجارية. إذا كان ما يجري على علي الطاهر يمكن أن يكون مقدمة لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية سيادة اللواء والتقدم نحو مناطق أعمق، أين يصبح الجيش والدولة اللبنانية من هذه المعادلة؟
1: يعني الدولة اللبنانية حاليا متمسكة بالمحادثات ليبقى وقف إطلاق النار. الدولة اللبنانية لا تريد لوقف إطلاق النار، يعني الوقف هنا ليس هناك وقف إطلاق نار، يعني الحرب لا تريد أن يتدهور الوضع لنعود إلى الحرب ولا القصف والطيران الحربي الذي يقصف في المناطق كلها. إسرائيل لا تريد الحقيقة توسيع انتشارها، لأن توسيع انتشار الاحتلال تصبح أكثر قواته عرضة للعمليات. هو يريد توسيع نطاق الأمني من ناحية السيطرة بالنار، يعني هو يقوم بالسيطرة بالنار أكثر مما يقوم بالدخول بجيش على الأرض والتمركز في مناطق. الجيش اللبناني الحقيقة أعطى كل ما يمكن أعطاه في من تنفيذ الأوامر السياسية التي أتت له، ودخل إلى المنطقة التجريبية ويضغط باتجاه مناطق تجريبية أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية تدعمه في ذلك. وإنما يعني كان الاستهجان البارحة اليوم عندما صرح تصريح أمريكي بأن اقتنعوا بوجهة نظر إسرائيل، وهذا أيضا يعني مستهجن. كيف اقتنعوا بوجهة نظر إسرائيل بأن ما قامت به إسرائيل هو يعني كان اضطرارا أمنيا، وهل يعني قصف كما قال دولة
0: وصلت الفكرة
1: يعني قصف المدنيين في المنزل؟
0: أشكرك جزيلا ممثل الحكومة اللبنانية السابق في اليونيفيل اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. أعلنت حماس أن مباحثتها مع مصر تهدف لاطلاع الوسطاء على الانتهاكات الإسرائيلية، وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن الحركة تضع الوسطاء بصورة انتهاكات الاحتلال المتواصلة لضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها تجاه قطاع غزة، وأكد أن هذه اللقاءات تأتي في سياق منع الاحتلال من فرض وقائع جديدة تتعارض مع الاتفاق. هذا وأكدت حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية وصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، وأوضح المصدر أن هذه الزيارة هي الأولى للحية إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعدد من الملفات والمستجدات الأخرى. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا هاشم مناع. تفضل هاشم.
2: مديحة، بالفعل التقى خليل الحية رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد قبل قليل. في هذا اللقاء تم النقاش حول تنفيذ مقررات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تبقى من المرحلة الأولى. حركة حماس جاءت إلى مصر هنا وفي أعينها أن تضع الوسطاء أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الانتهاكات. هذه الزيارة التي جاءت إلى مصر وهي الزيارة الأولى لخليل الحية بعد تولي رئاسة حركة حماس، يمكن القول أن هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع زيارة هامة أخرى إلى مدينة العلمين المصرية، حيث وصل بالفعل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء الرئيس المصري ومسؤولين مصريين، ربما يكون من بينهم أيضا رئيس المخابرات العامة المصرية. كل هذه الجهود التي تجرى في مصر تهدف بالأساس إلى ضمان تنفيذ مقررات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان في العلمين أيضا قبل أيام والتقى وزير الخارجية المصري، وتم الاتفاق بين الجانبين على اتخاذ خطوات أكثر جدية بخصوص الوضع في غزة في ظل هذه الانتهاكات المستمرة والتعنت الإسرائيلي الذي وصفه وزير الخارجية التركي بأن هذا التعنت لم يعد مقتصرا على انتهاك الكرامة الإنسانية في غزة والقتل الذي يجرى هناك، ولكن ينتهك الكرامة الإنسانية بشكل عام، لم يعد الأمر مقتصرا على الشرق الأوسط، ولذلك يجب اتخاذ خطوات أكثر جدية بهذا الخصوص، وهذا ما اتفق عليه مع وزير الخارجية المصري. وأيضا كان قد التقى رئيس المخابرات العامة المصرية. كل هذه اللقاءات تسير جنبا إلى جنب في القاهرة من أجل بذل الجهود الدبلوماسية تمهيدا للمضي قدما في إلزام ربما إسرائيل أو الضغط عليها. مصر تعول على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط على إسرائيل من أجل القبول بربما خطة 15 بندا التي قبلتها حماس خلال الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة الماضية هنا في القاهرة برعاية من الوسطاء مصر وقطر وتركيا. هذه الخطة التي تقضي بتخزين سلاح حماس والتي شهدت لأول مرة ربما يمكن القول استجابة قوية من حركة حماس فيما يخص المسألة التي كان مختلف عليها بشكل كبير، وهي تخزين السلاح أو نزع سلاح حماس. المرونة التي أبدتها حركة حماس والموافقة التي أبدتها وما أعلنته حتى اليوم أنها ملتزمة تماما بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلاء لمصلحة الشعب الفلسطيني ووقف الحرب في غزة. هذه المرونة التي ربما قابلها بحسب محللين تعنت إسرائيلي ربما ترجمته تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك أيضا التحركات الإسرائيلية على الأرض التي تستمر في تخطي الخطوط المعلن عنها وتستمر في انتهاك ما تم الاتفاق عليه سواء في المرحلة الأولى أو عدم المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية. مديحة،
0: هاشم مناع، شكرا شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الأسئلة سنطرحها على ضيفنا من القاهرة الدبلوماسية السابق أستاذ فوزي العشماوي، مرحبا بك. لماذا يحتاج اتفاق وقف إطلاق النار إلى جولة جديدة في القاهرة؟ هل المشكلة في آليات التنفيذ أم حقا في غياب إرادة سياسية إسرائيلية في تطبيقه؟
3: صباح الخير أستاذة مديحة، تحياتي لحضرتك وللإخوة المشاهدين. الحقيقة أنه المشكلة هي في كل ذلك، المشكلة هي في أنه لا توجد إرادة إسرائيلية للمضي قدما في تنفيذ أي التزامات تم التوافق عليها بعد ضغوط كبيرة وقوية ومكثفة من جانب الوسطاء على حماس والفصائل الفلسطينية، حتى وصلنا إلى التفاهمات 15 التي تم التوافق عليها والتي أعلنها ميلادينوف. ثم قام نتنياهو بعد أيام قليلة بالحديث عن أنه يرفضها جميعا وأنه مصر على نزع سلاح حماس بالكامل وتدميره وشمول الأنفاق أيضا في هذا الأمر لكي نعود إلى عقبة كأود. هل يكون هناك حسب فهم الوسطاء وحسب

0: ما تم التوافق عليه وحسب بنود ال15 يكون هناك نوع من أنواع التسليم المتزامن أو التخزين المتزامن مع انسحاب متدرج، أم أنه كما يصر نتنياهو لابد في البداية أن يتم نزع السلاح بالكامل وربما يصعد مواقفه ويعزز أو يشدد مواقفه بالرغبة في تدميره أيضا.
1: طيب أستاذ فوزي، إذا تحدثنا عن حماس هي تتحدث عن خروقات إسرائيلية متواصلة، برأيك متى تصبح كثافة هذه الخروقات عمليا انهيارا للاتفاق حتى وإن بقي قائما على الأوراق؟
0: أعتقد أننا أستاذة مديحة لسنا في صدد العودة إلى نوع من أنواع الانهيار الكامل للاتفاق. ليس من مصلحة نتنياهو الآن أن يعود إلى نوع من أنواع الحرب وأنواع العمليات العسكرية الكبيرة التي تسبب نوع من أنواع الامتعاض الدولي والغضب الدولي، خاصة في ضوء ما يعني صرح به الوسطاء وخاصة الوسيطان المصري والتركي من أنه من استهجان كامل وإدانة كاملة، ومعهم أيضا مجموعة كبيرة من الدول العربية والإسلامية للممارسات الإسرائيلية. وبالتالي ليس من صالح نتنياهو أن يدخل في تصعيد كبير، هو يمارس سياسة قضم الأراضي ويمارس سياسة التصعيد المنضبط، بمعنى أنه يعود إلى سياسة الاغتيالات، يقوم بعمليات خروقات معينة لوقف في إطلاق النار، ويضع دائما العصي في الدواليب أمام أي نوع من أنواع الانسحاب أو الانتقال الحقيقي إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام ومن مشروع ترامب للسلام في غزة.
1: طيب أستاذ فوزي، قبل قليل مراسلنا قال بأن مصر تعول على الدور الأمريكي كي يضغط على الموقف الإسرائيلي، هل تستطيع القاهرة انتزاع ضمانات فعلية هذه المرة برأيك؟
0: هناك زخم كبير أستاذة مديحة من جانب الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية التركية، تمثل أخيرا خليل الحية قادم، كان في تركيا منذ أيام قليلة في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الحركة، ومن تركيا ها هو موجود في مصر، كوشنر موجود في مصر كما ذكر مراسلكم وموجود في العالمين وسيقابل الرئيس وسيقابل طبعا رئيس جهاز المخابرات وسيقابل رئيس وسيقابل وزير الخارجية. كان هناك لقاء مهم للغاية بين وزيري خارجية مصر وتركيا، وأيضا شمل لقاء بين وزير خارجية التركي ورئيس جهاز المخابرات المصري. كل هذه اللقاءات عبارة عن جهود مضنية ومتواصلة تبذلها الدولتين المصرية والتركية لكي يكون هناك تثبيت لوقف إطلاق النار أولا، نفاذ للمساعدات ثانيا، والتحرك نحو تنفيذ اتفاق البنود ال15 ثالثا. لن تنجح هذه الجهود بلا شك إلا في ظل التزام أمريكي بممارسة ضغوط حقيقية على نتنياهو. السؤال الآن أستاذ مديحة، هل الإدارة الأمريكية في وارد القدرة والرغبة في ممارسة هذه الضغوط، خاصة وأنه نتنياهو الآن يدخل في الانتخابات في مرحلة الانتخابات الوشيكة في إسرائيل وعليه ضغوط قوية للغاية من جانب ائتلافه المتشدد، وهل الولايات المتحدة أيضا الإدارة الأمريكية وهي على مشارف أيضا انتخابات نوفمبر الجزئية أيضا في وارد إغضاب اللوبي الإسرائيلي واللوبي اليهودي في أمريكا؟
1: طيب، كل هذه أختم معك بهذا السؤال أستاذ فوزي، العقدة ربما الأهم اليوم تبدو في المعادلة، في معادلة الانسحاب الإسرائيلي مقابل سلاح حماس، أيهما يجب أن يسبق الآخر؟ هل يمكن أصلا إيجاد صيغة متزامنة تنهي هذا الخلاف؟ إذا لم توجد هذه الصيغة، إذا نسأل إلى أين ستسير الأمور وما مصير هذه الجولة؟
0: هذا بالفعل هو سؤال الساعة. سأخرج قليلا عن هذا الموضوع وأذكر أنه وزيرة فلسطينية، أي أنها وزيرة فلسطينية سابقة تبع السلطة الفلسطينية، قالت منذ قليل في أحد القنوات الفضائية العربية أنه ما هو

0: ما هي فائدة السلاح؟ لماذا تصر حماس على هذا السلاح في حين أن هذا السلاح لن يخدم في شيء إلا في تعطيل التوصل إلى نوع من أنواع الاتفاق وبدء المراحل الحقيقية للانسحاب وهكذا؟ هذه وجهة نظر، وجهة نظر قوية ويتبناها حتى بعض المصادر الفلسطينية الحقيقية. ولكن أيضا هناك آراء أخرى ترى أنه لابد من وجود نوع من أنواع التزامن الحقيقي بين الانسحاب ونزع السلاح، لأنه في عدم وجود أي نوع من أنواع الأوراق لن تقدم إسرائيل على شيء.
1: نعم، أشكرك جزيلا الدبلوماسي السابق فوزي العشماوي، كنت معنا من القاهرة.
0: شكرا جزيلا.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وكان المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان كان قد حذر في وقت سابق من أن إسرائيل تتعمد شل منظومة النقل والشحن في قطاع غزة عبر تدمير الشاحنات ومخازنها واستهداف سائقيها ومنع إدخال البدائل وقطع الغيار. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. واعتبرت المنظمات أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من شأنه أن يضعف شمولية أي مسار وفعاليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية. أصيب 13 فلسطينيا في محافظة الخليل جراء هجمات مستوطنين بحماية من قوات الاحتلال. وبحسب مصادر محلية هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين وسط إطلاق نار كثيف، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من إجلاء المصابين. وعقب الهجوم اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل ونفذت حملة اعتقالات. أعلنت السلطات الروسية إصابة 3 أشخاص في حصيلة أولية لهجوم أوكراني بمئات الطائرات المسيرة استهدف موسكو. وقالت إن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها خلال الليلة الماضية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 200 منها. وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عمليتها في مواقع سقوط المسيرات. أصيب 3 أشخاص جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات المحلية إن الهجوم تسبب بأضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع بينها سوق تجارية ومباني غير سكنية. وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على بعض الحرائق. انضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق ليضعنا في صورة التطورات الأخيرة، تفضل صفوان.
2: هذه التطورات الأخيرة أبدأها مديحة من العاصمة الأوكرانية كييف بطبيعة الحال، خاصة وأنها هي التي تعرضت إلى القصف بشكل مركز خلال ساعات الليل. القصف عليها كان بعدد من الصواريخ البالستية بشكل رئيس، ولكن مع إطلاق أيضا بضعة صواريخ مجنحة على كييف وعلى غيرها من المقاطعات والمدن الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى مئات المسيرات، نحو 124 مسيرة أطلقتها روسيا، معظمها من المسيرات النفاثة التي استهدف كييف وضواحي كييف. في كييف وفق ما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية تضرر حيان سكنيان حي خولوسيفسكي في جنوب العاصمة. هناك اشتعلت حرائق في منطقة غير مأهولة، وتم التعامل مع تلك الحرائق بشكل سريع كما قالت هيئة الطوارئ. وفي حي أوبولونسكي اشتعلت الحرائق في 3 مواقع بشكل مباشر، أبرزها كان سوقا للكتب، وهو السوق الأشهر والأكبر من نوعه في أوكرانيا بحكم أنه أسس في الحقبة السوفيتية وكان مقصدا للتجار لتجار الكتب من عدة مقاطعات ومدن أوكرانية على مدار عشرات السنوات، وكان بطبيعة الحال أيضا مقصدا للتلاميذ ولطلاب الجامعات ومراكز البحوث. واليوم دمر هذا السوق بشكل شبه كامل وفق ما قالت الكثير من وسائل الإعلام المحلية.

0: وقال الكثير من المسؤولين، وربما لهذا بصمة ثقيلة، بصمة معنوية ثقيلة بالنسبة للأوكرانيين، خاصة وأنه كان يعتبر واحدا من رموز العاصمة الأوكرانية كييف، ذلك السوق. حتى الآن فرق الطوارئ، فرق الأطفاء لا تزال تعمل على الحرائق، على إخماد الحرائق في تلك المحلات التجارية داخل ذلك السوق. تعثرت الكثير من جهودها بسبب الحرائق واسعة النطاق، مساحة واسعة حددها أحد المسؤولين في هيئة الطوارئ بمئات الأمتار المربعة، هذا بالإضافة إلى حقيقة أن صافرات الإنذار دوت 3 مرات على الأقل منذ أن بدأ القصف وانتهى بالصواريخ على كييف، وبالتالي ابتعدت فرق الطوارئ عن السوق، عن عملية الإخماد عدة مرات قبل أن تعود إلى أداء مهامها، وهي مهام لا تزال مستمرة. بالإضافة إلى كييف هجمت مقاطعة سومي في شمال شرق أوكرانيا، فيها قتل شخصان وأصيب 2 آخران، وهجم جنوب مقاطعة دنيبرو بتروسك، وتحديدا منطقة مصنع في منطقة مدينة كريفيري، هذا ما يحدث اليوم الثاني على التوالي، والأمر أدى إلى وقف ذلك المصنع، توقفه عن العمل، وإصابة عدد من الأشخاص وفق ما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة دنيبرو بتروسك.
1: صفوان جولاق، أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. ينضم إلينا من كييف عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. الدكتور إذن عماد أبو الرب، مرحبا بك. مئات المسيرات الأوكرانية تصل محيط موسكو بالتزامن مع قصف باليستي روسي لكييف، هل انتقلت الحرب فعليا أستاذ عماد من معركة الجبهات إلى حرب العمقين، يعني العمق الروسي والعمق الأوكراني؟
2: بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد هذه مرحلة جديدة، منذ بداية الحرب لم نعهدها أن تكون هذه الهجمات بهذا الشكل. نحن هنا على سبيل المثال في العاصمة كييف، أغلب الهجمات التي كانت تتوزع على المدن الأوكرانية باتت تركز بشكل لا يقل عن 70% من الصواريخ الباليستية نحو العاصمة. هذه الليلة الساعة 2 صباحا، ثم 8، ثم 10، وفي أي لحظة يمكن أن تأتي سفرة الإنذار لتعلن عن مسيرات أو صواريخ. فالمقلق حقيقة أن مسار التفاوض والمسار الدبلوماسي معطل، وأوكرانيا تقول أنه طوال 3 سنوات لم تستطع الأمم المتحدة أن تنجح بأي جهود لإيقاف الحرب، وبذلت هناك جهود يعني حققت إنجاز مرحلي، خاصة جهود تركيا في سلاسة الإمدادات الغذائية، والذي نأمل أن يعاد هذا الجهد ليبنى عليه للمرحلة القادمة. لكن أوكرانيا تقول، وهذا رأي القيادة السياسية ومعها كثير من النخب القيادية الداخلية، أن استمرار الحرب ورفض روسيا للهدنة وشرطها التعجيزي أن تعلن أوكرانيا انهزامها وتنسحب طواعية، جعل أوكرانيا تلجأ إلى ضرب العمق الروسي. وهذا الضرب يستهدف مصاف النفط، وحتى قبل أيام قليلة بدأ هدف جديد إذا لاحظنا، وهو أماكن توزيع أو تصدير النفط الخام، أي أن أوكرانيا تريد أن تجعل من هذا الضغط أداة لتجعل القيادة الروسية تقبل بالجلوس دون وضع هذه الشروط المجحفة، شروط الاستسلام.
1: طيب، نتحدث عن الحرب العمقين الروسي والأوكراني، ما الذي تريد كييف تحقيقه من تكثيف الضربات داخل روسيا أولا؟ نتحدث عن
2: يعني بداية هناك ضغط على المجتمع الروسي الداخلي أن يقول لقيادته أننا طوال 4 سنوات، طوال الهجمة الروسية على أوكرانيا، عجزنا عن الحسم العسكري، وكلما كنا نسمع عبر الإعلام الروسي أن هناك يعني سيطرة وقاب قوسين أو أدنى من أن يسقط النظام أو يفر الجيش الأوكراني أو تقبل القيادة السياسية الأوكرانية بأي شرط من شروط روسيا، نجد أن أوكرانيا لا زالت متماسكة. هنا يمكن أن يكون ضغط حقيقي داخلي على القيادة السياسية الروسية للبحث عن آليات أخرى في إنهاء هذه الحرب. الرسالة الثانية أيضا لحلفاء أوكرانيا أن كل ما تمد به أوكرانيا سواء دفاعي أو هجومي فعلا يحقق نتائج قوية، ويمكن أن يقلب المعادلة، ليس بعنوان أن أوكرانيا ستحسم عسكريا، فلا زال لروسيا قدرات وإمكانية للصمود والمواجهة، ولكن على الأقل كما قلت

0: الضغط على فتح مسار التفاوض والقبول
1: فيما
0: في
1: يخص
0: هذا المسار.
1: موسكو، روسيا هي تكثف استخدام الصواريخ الباليستية الآن. تقارير تتحدث عن نقصات في صواريخ اعتراض منظومات باتريوت الأوكرانية. هل رصدت موسكو الثغرة في الدفاعات الجوية الأوكرانية، وبذلك هي تستغل الوضع الآن، تكثف من ضرباتها الصاروخية الباليستية الآن؟ كيف نقرأ هذا؟
0: هذا سؤال وجيه، واضح أن روسيا تتبعت كامل قدرات أوكرانيا، وهذا الأمر يأتي من إطارين. الإطار الأول نتائج ضرباتها والأضرار التي تحدثها وإصابتها للأهداف المخصصة أو ما هو قريب منها، فكل ذلك جعل روسيا تشعر أن نسبة وقوع هذه الصواريخ والمسيرات باتت يعني أكثر من بداية الحرب، ولذلك شعرت أن هذا الضعف أو قلة الدفاعات الأوكرانية فرصة لها لمزيد من الضغط، علما أنه الرئيس الأوكراني دعا القيادة الروسية لتجنب قصف العاصمتين وقصف المدن، ولكن روسيا تقول أن هذه القضية تستغلها أوكرانيا للحصول على مزيد من الدفاعات أو ربما الصواريخ الهجومية، فبالتالي لا تريد ورفضت إيقاف أي شيء سواء في البحر الأسود أو حتى ضرب المدن المدنية خاصة العاصمة كييف. هذا الأمر يشعرنا بقلق شديد، وحقيقة هناك خشية حقيقية من الأضرار المدنية خاصة نحن مقبلين
1: طيب
0: على
1: أختم
0: الشتاء.
1: معك بهذا السؤال دكتور عماد، هل يوجد أمل في أن نقترب من نقطة تفاوض بفعل الاستنزاف، أم أن امتلاك كل طرف قدرة أكبر على ضرب عمق الآخر يجعل ربما هذه التسوية بعيدة؟
0: يعني أنا قراءتي حقيقة، أنا أعتقد أن قدرة وتزايد قدرات الطرفين على ضرب العمق هو ورقة إيجابية للوسيط الذي يريد أن يبذل جهود في بدء مفاوضات. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يكلم كل طرف أنك لم تستطع الحسم العسكري، لا يقولها على سبيل التقليل منه، ولكن حتى لا يتم استفزازه ونبدأ بالعناد السياسي هنا أو هنا لهذه القيادة أو تلك، ولكن على الأقل أن يقول أن الواقع يقول أن كل بلد لا زال يمتلك أدوات يتعامل فيها مع أي تحديات جديدة، مما يعقد الأمر ويجعل الاستنزاف عنوان أكبر وكلف استمرار الحرب ستكون أكبر، فالأفضل للجميع الجلوس للوصول إلى مقاربة تحمي أمن قوم البلدين بشكل كامل.
1: نعم، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف. تحاول مدينة سومي الأوكرانية مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة، وغير القصف الروسي أو غير القصف الروسي تفاصيل حياة سكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة كجزء من واقعهم اليومي.
2: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
3: الأمر هنا أصبح صعبا جدا، عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
2: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
4: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباب

0: هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
1: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن إيران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأكد نائبه كاظم غريب آبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني.
3: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
4: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
3: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
2: أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بالمسيرات استهدفهم بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن العملية التي نفذت في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز أدت إلى مقتل عسكريين حوثيين، فيما استهدفت عملية أخرى نقطة تابعة لهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل للحوثيين في جبهة بحان، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن قوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على التراجع بعد استهداف مواقعهم العسكرية والضربات المدفعية المركزة على تحصيناتهم في جبل القويم. خلف قصف حوثي بصاروخ باليستي أضراراً في منازل أحياء سكنية بمدينة مأرب، وقالت السلطات المحلية إن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة. مراسلنا في مأرب والتفاصيل.
5: نحن هنا في أحد الأحياء السكنية نرصد الأضرار التي لحقت بهذا الحي نتيجة القصف الصاروخي الذي وصل إليه يوم أمس. تقول السلطات المحلية هنا في مدينة مأرب أن قصفا صاروخيا وصل إلى هذا الحي، صاروخا باليستيا أصاب الحي والساكنين، وأن هناك أضرار توزعت بين عديد من المنازل المجاورة لهذا المكان. هنا تكشف الأضرار المادية عن حجم الانفجار الذي هز المدينة ليلة أمس وأفزع الساكنين كما

0: يتحدث السكان.
1: أمس وصل صاروخ إلى هذا المكان بصاروخ بلستي وأرعب الآمنين والساكنين، وهذا يذكرنا ما كان يحصل في 2015-2016 من ضرب على مارب.

0: هذا الصايح. العيال يصيحون والنسوان وردها الله سبحانه اللي يفجع النازحين ورعب الاطفال ورعب النساء ورعب بالصواريخ هذه قد طيح الناس من بلادهم وطاحوا من فوق حقهم وراحوا لهم وزيد يلحقهم بدهم نازحين بهذا الصواريخ يرعبهم.
1: تبدو آثار الخوف والرعب على المواطنين أكثر من آثار القصف، إذ يجد المواطنون أنفسهم في مشهد الحرب والخوف من جديد. خليل المليكي، تيرة عربي، محافظة مأرب.
2: أعلن مدير ميناء المخا اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في الميناء، وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس. أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية خروج محطات إنتاج عن الخدمة بعد انفجار وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غرب طرابلس. وأوضحت الشركة أن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته الفنية، وأن العمل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي. ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 72 قتيلة، وأضافت الشرطة أنه تجري عملية تحديد هوية الجثث التي انتشلت، فيما قال مسؤولون بأن العبارة كانت تقل عددا يفوق حمولتها، بينهم أطفال، مشيرين إلى أن معظم الركاب كانوا من القرويين وتجار الأسماك الذين يعيشون حول البحيرة الواقعة على الحدود مع زامبيا. التهم حريق هائل نحو 3000 هكتار من محمية طبيعية شرق بلجيكا في أكبر حريق من نوعه في تاريخ البلاد. قالت السلطات البلجيكية إن عمليات الإخماد لا تزال متواصلة رغم الظروف المعقدة، مشيرة إلى مشاركة 3 مروحيات وطائرتين تابعتين للاتحاد الأوروبي إلى جانب فرق إطفاء من ألمانيا ولوكسمبورغ.
3: موجة واسعة من حرائق الغابات تجتاح دولاً أوروبية عدة، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة والاستعانة بآليات إطفاء برية وجوية للحد من انتشار النيران. في ألمانيا أعلنت السلطات أن الحريق في غرب البلاد قرب الحدود البلجيكية أصبح تحت السيطرة بعد جهود مكثفة شارك فيها مئات من رجال الإطفاء ومروحيات الإخماد، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص بعيدين عن منازلهم مع استمرار فرق الطوارئ في إخماد البؤر الساخنة تحسباً لتجدد اشتعالها.
4: انتشر الحريق بسبب الرياح، وكان معظمه حريقاً أرضياً لم يصل إلى قمم الأشجار. نبحث عن البؤر الساخنة ونحفرها ثم نخمدها لمنع امتداد الحريق في عمق الغابة واندلاعه مجدداً.
3: أما في بلجيكا فقد استعان الاتحاد الأوروبي بمروحيات وطائرتين لإخماد الحرائق لدعم عمليات مكافحة النيران في محمية هايفينس الطبيعية التي شهدت أكبر حريق غابات في البلاد منذ عقود، بعدما أتت النيران على مساحات واسعة من الغابات. وفي الجبل الأسود يواصل رجال الإطفاء بدعم من متطوعين ووحدات جوية مكافحة حرائق اندلعت في جنوب شرق البلاد وسط صعوبات فرضتها الرياح القوية والتضاريس الوعرة التي عرقلت الوصول إلى بعض المناطق. وفي كرواتيا أسفر حريق غابات اجتاح مناطق سكنية قرب مدينة أوميش الساحلية عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإجلاء أكثر من 1200 شخص قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتواء الحريق بعد معركة استمرت لساعات. وفي إسبانيا تتواصل جهود السيطرة على حريق ضخم في إقليم الأندلس أتى على أكثر من 38,000 هكتار منذ اندلاعه مطلع أغسطس، ويحذر خبراء الطقس من أن موجات الحر المتكررة والجفاف المرتبطين بتغير المناخ يواصلان توفير ظروف مواتية لاندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في مختلف أنحاء أوروبا.

0: راما مطلو تيرتا عربي.
1: نهاية النشرة تذكير بالعناوين. غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. هجوم الروس بالصواريخ البالستية على كييف يخلف ضحايا ودماراً، وأوكرانيا ترد مستهدف موسكو بمئات الطائرات المسيرة. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: انت حرام عليك بالطراح والله يا رامي انت بلوك وصع سنوات كفات ما
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف الآثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200,000 ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية هو مصراع باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني عشر ضلعاً تمثل في شكلها المهيب لا نهائية الكون. تعلو الباب أيضاً لوحات صب برونزية بارزة تحمل عبارة تقول: منح الله تعالى القوة لكبيرنا محمود سنجر شاه. تعود مطرقة الباب البرونزية التي تأخذ شكل تنين إلى الجزري، أحد أبرز علماء التاريخ. يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
12: والله شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
19: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي طاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي طاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي طاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فوسفورية محرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الرضوان.
1: لا يزال النشاط العملياتي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في محيط النبطية جنوب لبنان مركزاً بشكل مكثف، تعززه اتهامات إسرائيلية متجددة لحزب الله بمواصلة نشاطه العسكري بالمنطقة. وفي القطاع الغربي تركز القصف الإسرائيلي على بلدة المنصور في قضاء صور، حيث تحولت البلدة إلى خط تماس ساخن بعد تنفيذ جيش الاحتلال لعملية تفجير واسعة في منطقة المشاع القريبة من البلدة لتدمير ما يقول إنها بنى تحتية. ولم يقتصر التصعيد على القصف، إذ أعلنت إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات في حزب الله، بينها قائد رفيع في وحدة بدر التابعة للحزب في غارة على دير الزهراني.
2: مش عارفة بالضبط حد البيت.
1: حزب الله من جانبه هدد بالرد على ما سماها محاولات فرض أمر واقع جديد في الجنوب بالقوة، مشدداً على أن اعتداءات الاحتلال ستقابل بما يناسبها. سياسياً، ترى الرئاسة اللبنانية أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يرسل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي.

0: الصوتي، بينما تقول مصادر دبلوماسية إن واشنطن تضغط على إسرائيل لإنجاز اتفاق التهدئة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أرسلت لواشنطن تبريرات لأسباب غاراتها الأخيرة، وأكدت أن الإدارة الأمريكية قبلت الرواية الإسرائيلية بشأن حزب الله. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: أعلنت حماس أن مباحثتها مع مصر تهدف لاطلاع الوسطاء على الانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن الحركة تضع الوسطاء بصورة انتهاكات الاحتلال المتواصلة لضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها تجاه قطاع غزة، وأكد أن هذه اللقاءات تأتي في سياق منع الاحتلال من فرض وقائع جديدة تتعارض مع الاتفاق. هذا وأكدت حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية وصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين. وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعدد من الملفات والمستجدات الأخرى. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وكان المرصد الأورومتوسط لحقوق الإنسان قد حذر في وقت سابق من أن إسرائيل تتعمد شل منظومة النقل والشحن في قطاع غزة عبر تدمير الشاحنات ومخازنها واستهداف سائقيها ومنع إدخال البدائل وقطع الغيار. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. واعتبرت المنظمات أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من شأنه أن يضعف شمولية أي مسار وفعاليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية. في ظل ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة وما يرافقها من نقص حاد في مواد البناء وتعطل عجلة الإعمار، اختارت شركة متخصصة في الخدمات الهندسية واللوجستية أن تتحدى الواقع القائم وتحول ما هو متاح من إمكانات وموارد إلى فرصة لإنشاء مبنى جديد، مشروع يعكس حالة التحدي في ابتكار حلول هندسية تتلائم مع الظروف الصعبة.
2: مبنى كهذا لا يمكن لأحد أن يتخيل بأنه أسس دون قواعد إسمنتية أو أعمدة خرسانية ليجعل منه أهل غزة أنموذجا للتحدي أمام الظروف القاهرة ونقص الإمكانات ومواد البناء والإعمار.
3: هذه الأحجار جمعت من البيوت المدمرة.
4: من اللاشيء بل من اللامستحيل خرجت فكرة إنشاء هذا المبنى من بقايا ركام المنازل المدمرة وهياكل حديدية وبعض البدائل التي فقدت قيمتها بسبب عدم توفر الإسمنت وحظر دخوله إلى غزة.
3: أول ما بدينا بإنشاء المكان، القواعد الأرضية هي عبارة عن قواعد منزلية تم وضع عليها بلاطة من الحديد وتم ثقبها وتثبيتها، ومن بعدها بني عليها هيكل من الحديد. بعد ذلك أصبح أنه يتوجب تغطية هذا الهيكل الحديدي، فتم تغطيته بهذا الحجر، تم جلبه من العديد من المنازل بشرائها من ملاكها وأصحاب هذا الحجر المستخدم وإعادة تهيئها كواجهة خارجية. كذلك تم مثلا الغطاء الكرميدي، هذا تم الاستفادة من المتواجد، فإنه اللي بيدقق في الصورة حتلاقي الصورة إنه التفاصيل متباعدة، لكن الترتيب الهندسي والفنية الحرفية لدى الطواقم المهنية العاملة أدت لهذا المخاوف.
4: حكاية النهوض والتحدي هذه ولدت على يد خبراء هندسيين وعمال بناء في غزة سعياً لتسهيل عمل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة عملياتهم لإيصال الخدمات الإغاثية لآلاف الغزيين.
3: هذا المبنى جهز من إجمالي مساحة 30 دولم. تم تنفيذ هذا المكان والسعي لإنجازه بهذا الشكل، وذلك رغبة من المؤسسات الأممية لتجويد أعمالها وتنظيمها وتوحيد مواقع العمل.
4: لم تكن التفاصيل الداخلية للمبنى مجرد بدائل مؤقتة،
3: هذا عبارة عن ألمنيوم، أصلا استخدامه كان في تجهيز المطابخ،
4: بل كانت استثمارا ناجحا لما توفر من مواد خام بعدما فقد العديد من مواد البناء الأساسية في غزة، لتتحول تلك المواد إلى حلول مبتكرة بطابع هندسي إبداعي. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أصيب 13 فلسطينيا في محافظة الخليل جراء هجمات مستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، وبحسب مصادر محلية هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين وسط إطلاق نار كثيف، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من إجلاء المصابين. وعقب الهجوم اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل ونفذت حملة اعتقالات. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يتصاعد خطاب التحريض والتشدد تجاه الفلسطينيين، يتحول إلى إحدى أدوات المنافسة على أصوات الناخبين. سباق يمتد من الحرب على غزة إلى الاستيطان في الضفة والقدس والسياسات تجاه فلسطيني الداخل الخط الأخضر، وسط مزايدات تتجاوز حملات الانتخابات لتترك تداعياتها على الأرض.
5: لبيت سفر بيروشلايم انت لا تقبل شكل ما مدينه واخو نسغور اتكم ده ما شيكره.
6: في اسرائيل لا تخض الانتخابات على البرامج الاقتصاديه والاجتماعيه وحدها، فكلما اقترب الاسرائيليون من صناديق الاقتراع حضر الفلسطينيون اكثر في خطابات المرشحين من غزه الى الضفه الغربيه والقدس، وصولا الى فلسطيني الداخل. وفي سباق على أصوات شارع ازدادت مواقفه تشدداً بعد 7 أكتوبر، تتنافس قوى اليمين واليمين المتطرف وحتى أطراف من معسكر المركز على إظهار مزيد من التشدد تجاه الفلسطينيين.
7: انقلبت قضية التحريض على الفلسطيني كنوع وشكل من أشكال الدعاية الانتخابية، شكل من أشكال الحصول على أصوات في داخل مجتمع متطرف، مجتمع يعني تم تربيته على التحريض، تم تربيته على نزع إنسانية الفلسطيني، تم تربيته على أنه الفلسطيني لا يعني إنسان لا يستحق الوجود في هذه الأرض.
6: الحرب على غزة ومستقبل القطاع، الاستيطان وفرض السيطرة في الضفة الغربية، وتشديد الإجراءات في القدس وداخل الخط الأخضر، ملفات مختلفة لكن الفلسطيني يبقى قاسمها المشترك. ومع احتدام المنافسة يرتفع سقف المواقف، فخطاب كان يرتبط تقليديا بأطراف اليمين بات يجد مساحة أوسع في المشهد السياسي في محاولة لترجمة المخاوف الأمنية إلى أصوات في صناديق الاقتراع.
8: حتى الآن للأسف الشديد لا يوجد توجه لدى الإدارة الأمريكية ولا لدى الاتحاد الأوروبي للجم هذا الخطاب في إسرائيل. المقصود ليس لجم نتنياهو، بل لجم كل مجمل برنامج اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، لأن ذلك سيؤدي إلى دائما حروب وإلى عدم استقرار في المنطقة.
6: لكن بالنسبة إلى الفلسطينيين لا تنتهي هذه الكلمات بانتهاء الحملات الانتخابية، فما يقال طلبا لصوت الناخب قد يتحول على الأرض إلى مزيد من الاستيطان أو منزل مهدد بالهدم أو قيود أشد أو حرب تطول فصولها. في الانتخابات الإسرائيلية يحضر الفلسطيني بقوة في صلب المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية، في خطاب المرشحين وبرامجهم وحسابات كسب الناخبين. وبينما تتسع دائرة التشدد في الشارع والسياسة، تتحول المزايدة على الفلسطيني إلى رصيد انتخابي يسعى المتنافسون إلى استثماره، فيما تظهر تداعياته خارج صناديق الاقتراع وعلى الأرض. فمشتاو ترتي عربي، القدس المحتلة.
1: يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا، إضافة إلى الملف الإيراني.
9: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها أعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنهم فراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
1: أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بالمسيرات استهدفهم بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن العملية التي نفذت في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز أدت إلى مقتل عسكريين حوثيين، فيما استهدفت عملية أخرى نقطة تابعة لهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شب وإحباط هجوم ومحاولة تسلل للحوثيين في جبهة بحان وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن قوات دفاع شب واستطاعت إجبار الحوثيين على التراجع بعد استهداف مواقعهم العسكرية والضربات المدفعية المركزة على تحصيناتهم في جبل القويم. وخلف قصف حوثي بصاروخ باليستي أضرارا في منازل أحياء سكنية بمدينة مأرب، وقالت السلطات المحلية أن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة. مراسلنا أرسل التالي.
10: نحن هنا في أحد الأحياء السكنية نرصد الأضرار التي لحقت بهذا الحي نتيجة القصف الصاروخي الذي وصل إليه يوم أمس. تقول السلطات المحلية هنا في مدينة مأرب أن قصفا صاروخيا وصل إلى هذا الحي، صاروخا باليستيا أصاب الحي و الساكنين، وأن هناك أضرار توزعت بين عديد من المنازل المجاورة لهذا المكان. هنا تكشف الأضرار المادية عن حجم الانفجار الذي هز المدينة ليلة أمس وأفزع الساكنين كما يتحدث السكان.
11: أمس وصل صاروخ إلى هذا المكان بصاروخ بلستي وأرعب الآمنين والساكنين، وهذا يذكرنا ما كان يحصل في 2015-2016 من

0: الضرب على مارب.
1: يقول السكان إن عودة أصوات الصواريخ البالستية وموجات القصف والتصعيد إلى مدينة مأرب أعادت إلى أذهانهم سنوات الحرب التي كانت تشهدها المدينة قبل أعوام.
2: رعب وخلها على ربي، لو ادار أنا موت ما معنا إلا هذك الفجعة وهذا الصايح. العيال يصيحن والنزوان وردها الله سبحانه اللي فجع النازحين ورعب الأطفال ورعب النساء ورعب بالصواريخ هذه قد طيح الناس من بلادهم وطاحوا من فوق حقهم وراحوا لهم وزيد يلحقهم قدهم نازحين بهذا الصواريخ يرعبهم.
1: تبدو آثار الخوف والرعب على المواطنين أكثر من آثار القصف، إذ يجد المواطنون أنفسهم في مشهد الحرب والخوف من جديد. خليل المليكي، تيرة عربي، محافظة مأرب.
3: أعلن مدير ميناء المخا اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في الميناء، وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس. أعلنت السلطات الروسية إصابة 3 أشخاص في حصيلة أولية لهجوم أوكراني بمئات الطائرات المسيرة استهدف موسكو، وقالت إن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها خلال الليلة الماضية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 200 منها، وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عمليتها في مواقع سقوط المسيرات. أصيب 3 أشخاص جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت السلطات المحلية إن الهجوم تسبب بأضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع بينها سوق تجارية ومباني غير سكنية، وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على بعض الحرائق.
4: صورتان من عاصمتين في ليلة الليلة تختصران مرحلة جديدة من الحرب الروسية الأوكرانية بلغ فيها تبادل الضربات عمقا وكثافة غير مسبوقين، فالحرب تتجاوز خطوط الاشتباك في الشرق والجنوب لتصل في وقت واحد إلى مركزي القرار لدى الطرفين. في كييف صواريخ ومسيرات روسية وحرائق وإصابات، وفي موسكو واحدة من أكبر موجات المسيرات الأوكرانية منذ بدء الحرب. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 822 مسيرة في أنحاء البلاد، فيما قال رئيس بلدية موسكو إن نحو 600 مسيرة كانت متجهة إلى منطقة العاصمة وإن أكثر من 200 منها أسقطت فوقها. كثافة عددية تكشف وجهاً متصاعداً من حرب الاستنزاف، تختلف الأدوات لكن الهدف العملياتي متقارب، اختراق الدفاعات واستنزافها ونقل كلفة الحرب إلى عمق الخصم. فكييف كثفت ضرب مواقع عسكرية وصناعية ومنشآت للطاقة واللوجستيات داخل روسيا، فيما تواصل موسكو رفع كثافة هجماتها على المدن والمنشآت الأوكرانية. لكن حرب العمق لا تلغي الجبهة البرية، فالقتال على الأرض مستمر، بينما تضيف الضربات بعيدة المدى جبهة أخرى إلى حرب تتسع جغرافيتها كلما طال أمدها. وكل ذلك فيما تبحث العواصم عن طريق للتفاوض، فقد سلمت كييف واشنطن مقترحات لإنهاء الحرب، بينما استبعدت موسكو أخيراً فكرة هدنة في البحر الأسود. وبعد أكثر من 4 سنوات من الحرب تبدو المسافة بين الجبهة والعاصمة أقصر من أي وقت مضى. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: تحاول مدينة سومي الأوكرانية مواصلة الحياة تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة. غير القصف الروسي تفاصيل حياة سكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة كجزء من واقعهم اليومي.
5: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا

0: طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
1: الأمر هنا أصبح صعبا جدا. عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
0: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
2: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
0: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
3: نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم. وأوضح الموقع أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. وأضاف أكسيوس أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلاً من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود. نقلت صحيفة نيويورك عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير لحرب اقتصادية. وأضافت نيويورك تايمز بأن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز مهلة الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم. اختتمت في جزيرة الديمقراطية والحريات بمدينة إسطنبول فعالية منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 جنسية، وقد ناقشت فيه عدة ملفات من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا وانهيار الاقتصاد اللبناني.
4: على جزيرة الديمقراطية والحريات في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
5: كتأثير شخصي لما تكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصياً وأنشره مع الناس الموجودة هنا بيخلي الموضوع إنه يعني فرحة من جوه، لأنه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وأنا شخصياً بيكون في استفادة إني بتحدث مع ناس هم عندهم آراء مختلفة، فبسمع كل رأي، ولما أسمع الآراء ديت بيكون الموضوع صح، بيديني وعي أنا لنفسي إنه في حاجات أنا مش شايفها من المنظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
6: فنتعرف على شابات على شباب وشابات من أنحاء العالم، فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب ونتعرف على الأزمات والصراعات

0: فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
1: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة من بينهم رئيس البرلمان التركي.
2: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعدا إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة، خصوصا في فهم السياسة العالمية، في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه، وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
1: 50 مشاركا دوليا وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية.
3: من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية، جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتي عربي، جزيرة الديمقراطية والحريات، تركيا.
4: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها تصاعد الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على بلدة قصرة جنوب نابلس مع تشديدها الحصار على منطقة رأس العين، في إجراءات توسعية تقول منظمة التحرير إن إسرائيل استولت على 25 ألف دونم بالضفة منذ حرب غزة، فيما دعت فصائل فلسطينية إلى الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة بالضفة ضد الاعتداءات الإسرائيلية.
1: لليوم السابع توالياً تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء، ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المهاجرة.

0: محاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
1: كسرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمة موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمة هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة كسرى.
0: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة، في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريسا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2: ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. مرحبا دكتور. كما ينضم إلينا من رام الله مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد رفيق عوض. مرحبا دكتور أحمد. وأبدأ من الاستوديو مع الدكتور عبد اللطيف، ولو حاولنا بداية رصد المشهد الميداني وما يقع من اعتداءات وانتهاكات من قبل قطعان المستوطنين الإسرائيليين بحماية الشرطة والجيش الإسرائيلي في عدة مناطق وبلدات، ربما آخرها بلدة قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية، ما أبرز ما يمكن رصده في هذا السياق دكتور؟
3: نعم، بداية تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام ولضيفكم الكريم. ما يحدث اليوم في الضفة الغربية المحتلة هو استكمال لسياسة الضم الفعلي والاستيطان التهويدي لحسم مسألة الضفة الغربية وأراضيها بشكل كامل. من أجل ذلك ما تشهد الضفة الغربية اليوم هو تكامل للأدوار، وليس تبادل حتى للأدوار، ما بين الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال، وكذلك الشرطة الإسرائيلية برئاسة بن غفير هذا المستوطن المتطرف، وكذلك المستوطنين والعصابات الميليشياوية داخل الضفة الغربية. هذه الأدوار عندما اكتملت أركانها اليوم في الضفة الغربية بتنا نشاهد ما يزيد على 1600 اعتداء مباشر من المستوطنين على الفلسطينيين خلال فقط 7 أشهر منذ مطلع هذا العام. نحو 10 فلسطينيين استشهدوا برصاص المستوطنين مباشرة، جرى مصادرة عشرات آلاف الدنومات من أملاك الفلسطينيين، والترويع اليومي للأهالي في الضفة الغربية لا يتوقف. عندما نتحدث عن قرابة 20 اعتداء يومي للمستوطنين، ناهيك عن اعتداءات الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حرق للممتلكات، حرق للمنازل. ما يحدث اليوم في بلدة قصرى شرقي نابلس هو أكبر مثال ودليل على هذا التكامل في الأدوار. كيف يستولي بضع مستوطنين على عدة منازل، يفرضون حصارا كاملا على ساكنيها، يمنعونهم من الماء، من الغذاء، من الدواء، من كل شيء، ويقف جيش الاحتلال الإسرائيلي حارسا لهؤلاء المستوطنين، بمعنى أنه لم يطبق حتى القوانين الإسرائيلية التي تنظر إلى هذه الاعتداءات بأنها جرائم، وجرى توصيفها أيضا بواقع مؤسسات حقوقية دولية وحتى إسرائيلية يسارية بأنها تمثل إرهاب يهودي في الضفة الغربية. ما يحدث اليوم في الضفة الغربية

0: هو تأكيد لسياسة الفصل العنصري والتمييز وكذلك الأبرتايد بشكل فعلي وواقع وحاصل. عندما يكون هنالك شعبين، الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض، أصحاب الحق، أصحاب التاريخ والجغرافيا، من ناحية يطبق عليهم نظام قانوني، وعندما يكون هنالك المستوطنون الذين يقاربوا عددهم اليوم 900,000 إلى 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية، كل واحد من هذه الفئتين البشريتين يطبق عليها قانون مختلف لصالح المستوطن الإسرائيلي، بمعنى بأن كافة الإجراءات اليوم تهدف إلى قمع الفلسطينيين، إلى النيل من حقوقهم والنيل من كرامتهم، وكذلك حسم موضوع الأرض الفلسطينية والجغرافيا بضمها بشكل فعلي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. وما شاهدناه خلال الأيام الماضية من القرار التاريخي والخطير جدا بالعمل على نقل صلاحيات جيش الاحتلال نعم. إلى الشرطة الإسرائيلية لتكون فصول هذه المسرحية أنا متكاملة.
1: سأتي إلى هذه النقطة بمزيد من التفصيل لاحقا، ولكن اسمح لنا أن ننتقل إلى رام الله مع دكتور أحمد رفيق عوض. دكتور أحمد، لو وقفنا كذلك مع طبيعة هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنون في بلدات وقرى فلسطينية بالضفة الغربية، هل إلى أي مدى برأيك تحولت هذه الاعتداءات من مجرد اعتداءات فردية إلى اعتداءات جماعية منظمة بل ومدعومة أيضا من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم وللجمهور. ما يجري في الضفة الغربية المحتلة في يعني هناك صحيح أنه وضع معقد جدا جدا، بعيدا عن فكرة أنه الإسرائيلي يقوم بشكل يعني ممنهج ومخطط تماما لسيطرة على الضفة الغربية المحتلة وضمها فعليا لإسرائيل، ويعني هذا كلام صار وراء ظهرنا، يعني ليس هناك من أحد يعتقد أنه ما يجري هو مجرد شبيبة تلال أو زعران أو بلطجية أو 70 طفل كما سماهم نتنياهو أو 150 بعد مدة نسي أنه قال لهم 70. لا، المسألة يعقد من هيك بكثير. هناك عمليا ليس هناك فرق بين المستوطن والجندي. في حالة ضرب إصابة المستوطن بصير مدني، وفي حالة أنه تم قتله بصير جندي، أو إذا طخ فلسطيني بصير جندي. هناك في إسرائيل الجيش الاحتلال وشرطة الاحتلال يتم تسييسها لخدمة أهداف سياسية حقيقية، وتخريب حتى تخريب بين قوسين صورة الجيش الاحتلال. لاحظوا في خسرة الجيش الاحتلال الإسرائيلي كله مش عارف يطلع 4-5 كل 10 مستوطنين حاصرين بيت أو بيتين. لا، المسألة هنا أعقد بكثير من ذلك. إسرائيل تريد أن تبدو وكأنها هناك مسافة ما بين ما يفعل المستوطنون وما تفعله جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال، رغم أنهم زي ما قال الضيف الكريم أنه بتكامل الأدوار، لكن المسألة كما قلت هذا إسرائيل كجهة محتلة عمليا تتخلى عن ممارسة دورها القانوني والإنساني والأخلاقي، وتعطي لمجموعة مسؤولين حكوميين بيستخدموا الجيش والشرطة من أجل يعني تحقيق أهداف سياسية. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تتخلى عن مهماتها حسب القانون الدولي، تتخلى عن وظيفتها كمحتكرة للقوة، هي عمليا تترك المستوطنين يقودون إسرائيل كما يريدون ويتحكموا فيها. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الجيش الاحتلال لا يستطيع أنه يأثر على المستوطن أو يضربه أو يزيحه أو يعتقله حتى، لأنه إذا فعل ذلك هذا المسؤول العسكري لا يتم ترقيته ويتم التشهير به ويتم ضربه وضرب مستقبله. شو معنى ذلك أيضا؟ معنى ذلك أنه المستوطنين اللي بقوا في هامش المجتمع الإسرائيلي باعتباره متطرفين وتوراتيين ومشيحانيين أصبح هم اللي بيقرروا. هناك ما يجري في الضفة الغربية إعادة تشكيل للنظام السياسي الإسرائيلي، إعادة تشكيل للبنية الحكم الإسرائيلي، وهذا يعني يتدهور هذا البنية تتدهور نحو التسييس ونحو التوظيف والاستخدام وتغيير الوظائف وتغيير شكل الدولة والكيان الإسرائيلي وضرب حتى سردية المحتل كمظلوم. لذلك ما يجري في الضفة الغربية المحتلة وإن كان ندفع ثمنه تماما، ولكن إسرائيل تتعفن، إسرائيل تتغير، إسرائيل تذهب إلى أقصى ما يمكن للتطرف

0: والتي يترأسها هو بشكل مباشر مستوطن إسرائيلي، بات وزيرا في وزارة المالية وكذلك وزير في وزارة الجيش للاحتلال، يسكن في مستوطن قدومين في وسط الضفة الغربية على أراضي الممتلكات الفلسطينية الخاصة حتى وليست العامة. عندما اتخذ قرار بأن تكون مرجعية الإدارة المدنية لمستوطن إسرائيلي الآن، وجاء هذا القرار على يد كاتس قبل أيام قليلة لكي يضيف الشرعية على خطوة سموتريتش، بمعنى بأن القانون الإسرائيلي اليوم سوف يطبق على المستوطنين الإسرائيليين بشكل مباشر وفوري عبر تطبيق الإدارة المدنية والإدارية للشرطة الإسرائيلية وليس لجيش الاحتلال. وهذا الأمر تنبع خطورته من أمرين اثنين. الأمر الأول، الضفة الغربية وفقا لكافة القوانين الدولية هي أراضي محتلة. يجب أن تخضع القوانين العسكرية بحكم القانون الدولي والأعراف الدولية وكذلك اتفاقية لاهاي لعام 1907. هذا القرار ينسف هذه الاتفاقية من جذورها، هو عندما يتحدث عن أن هؤلاء المستوطنين لن يخضعوا وكذلك الشعب الفلسطيني لن يخضع إلى الأوامر العسكرية والقرارات العسكرية بل إلى القانون المدني الإسرائيلي،
1: بمعنى أنه ينزع عنها صفة الاحتلال
0: بشكل كامل. والجانب الخطير الآخر هو بحق الفلسطينيين، عندما يكون هنالك نظام للأبرتاي داخل الضفة الغربية، الفئة السكانية من المستوطنين داخل المستوطنات أو حتى على الشوارع الاستيطانية والالتفافية داخل الضفة الغربية لا يخضعون لأي قانون لا عسكري ولا حتى فلسطيني، ولكن الفلسطينيين يخضعون إلى كلا الأوامر العسكرية الإسرائيلية من جانب وإلى القوانين الفلسطينية إن سمح بتطبيقها مع الأسف داخل الضفة الغربية. اليوم الضفة الغربية باتت عبارة عن جزر متناثرة لا يتصل إحداها بالآخر بأي شكل من الأشكال الاتصال الجغرافي. شمال الضفة الغربية بات اليوم مفصول بشكل كامل عن وسط الضفة وعن جنوبها. آخر المشاريع الاستيطانية في منطقة جيلو وبيت لحم وكذلك القدس هي تفصل شمال الضفة وحتى مدينة القدس بشكل مطلق عن جنوب الضفة الغربية. بالتالي الحديث هنا عن مشروع استيطاني استعماري تهويدي يخضم ما تبقى من أرض الضفة الغربية، وبلغة الأرقام خلال عامين ونصف فقط 10% من مساحة الضفة الغربية جرى مصادرتها بشكل كامل وفعلي، 10% كاملة. اليوم الطرق الالتفافية والاستيطانية تسيطر على نحو 12% من مساحة الضفة الغربية. ما هو متاح اليوم للفلسطينيين بالتصرف به في المناطق ألف أو باء أو جيم بما يعرف بما تبقى من اتفاقية أوسلو المشؤومة التي لم تجلب على الشعب الفلسطيني سوى الويلات؟ بات اليوم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنين يعتدون على الفلسطينيين داخل المناطق المصنفة ألف، ليس فقط المصنفة باء أو جيم. بالتالي المصنفة ألف هي التي يجب أن تكون نظريا تتبع أمنيا ومدنيا وإداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية التي باتت منزوعة الصلاحيات من جانب، وباتت أيضا متفرجة على ما يحدث للشعب الفلسطيني من ويلات ومن هجمات للمستوطنين وهؤلاء القطعان من الفتية الذين لا يتجاوز أعمار بعضهم في بعض الحالات 14 عاما، ولكنهم يسلبون أراضي الفلسطينيين بعشرات الدنومات لمجرد وقوف مستوطن واحد في وجه العديد من الفلسطينيين. فبالتالي ما يحدث اليوم في الضفة الغربية هو مرة أخرى هو عملية حسم لهذا الصراع. منذ عام 1967 وحتى اليوم هناك إجراءات سعى الاحتلال إلى فرضها على الأرض بفعل السياسة العسكرية المباشرة، ولكن اليوم الاحتلال الإسرائيلي هو يعمل على استكمال الضم الفعلي الرسمي بفعل القوانين الإسرائيلية المدنية بشكل مباشر بأن تكون هي صاحبة الاختصاص القانوني على كافة مناحي الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الأمنية داخل الضفة الغربية بشكل مطلق.
1: نعم دكتور أحمد، إلى أي مدى تلقى قطعان المستوطنين دعما من المؤسسات الإسرائيلية وعلى رأسها حكومة بنيامين نتنياهو؟ هذا الدعم دعم سياسي، دعم ربما عسكري في بعض الأحيان، دعم اقتصادي أو مالي، إلى أي مدى وصل هذا الدعم من المؤسسات الإسرائيلية ومن الحكومة الإسرائيلية إلى قطعان المستوطنين؟
2: دعم متعدد الطبقات من الكنيسة بالقوانين التي أصدرها حول قانون التسوية وعدم إقامة دولة لفلسطين، عدم الاعتراف فيها، وأيضا دعم عسكري بالأسلحة التي وزعها بن غفير، بالتراكتورونات التي وزعها سموتريتش، وزارة المالية، الإدارة ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية توفر لهم البنية التحتية، أي خيمة في أي بر في منطقة جيم أو منطقة باء دغري المحتل الإسرائيلي يفتح طريق و

0: خط كهرباء وماء وحماية عسكرية، وبالتالي الاستيطان في إسرائيل استيطان مش مجرد كما يصور وكأنه جماعات متطرفة أو ناس مهووسين أو توراتيين بدهم يعيدوا حياة سيدنا داود، لا، الاستيطان هنا حكومي، سياسة حكومية، وبالتالي المستوطن مدعوم بكل شيء، مش بس هيك قانونيا أيضا مدعوم، المستوطن لا يعتقل، لا يتابع، حتى في مستوطن اسمه درديك القائد المنطقة الوسطى أفي بلوت اعتقلوا إداريا، راح الوزير الدفاع نفسه وزير الحرب الإسرائيلي راح على بيته وقعد معاه وضغط من أجل إطلاق سراحه. قائد المنطقة الوسطى كل ما فعله أنه قال له لا تدخل الضفة الغربية المحتلة، يعني رفع عنه الاعتقال البيتي وقال له ما تدخلش الضفة الغربية. إلى هنا وصل الأمر. المستوطنون هنا وهم منظمون جدا على فكرة ومدعومون أيضا من الخارج ومن الداخل، هناك منظمات هائلة وأطراف كثيرة من الخارج تدعمهم وتقدم لهم المال، لأنه هؤلاء من هم بالضبط؟ يعني هؤلاء عندما يعني يذهبون إلى سكن في مناطق متقشفة ومخيفة وليس فيها أي شيء، هو يغامر ويذهب إلى هناك وثم يذهب إلى مستوطنة يسكن فيها في براكسات أو في بيوت جاهزة، من هؤلاء بالضبط؟ يعني كيف يغامرون بحياتهم التعليمية بحياتهم العائلية؟ لا، هذولا منظمون، جنود، طلاب مدارس دينية، مهاجرون مهووسون، جنود احتلال، هؤلاء هم، وبالتالي حياتهم بالنسبة لهم مش حياة عادية، هؤلاء وقتهم وجهدهم وربما إصابتهم مدفوعة الأجر ومغطاة. بالتالي الاحتلال هنا أو المستوطن هنا مش أي حدا، يعني مش كما يبدو وكأنه الصورة أنه يعني
1: عناصر منفلتة
0: ليس وراءه أحد، بالعكس وراءه لا ولا عناصر منفلتة ولا شيء، هذول كلهم يعني منظمون مغطون ومغذون بكل شيء.
1: هذه الصورة الزائفة
0: بالبنية القانونية انه لا مساءلة، بالبنية العسكرية حماية عسكرية وهو ايضا مسلح، وزعت حوالي اكثر من 200 الف قطعة سلاح على المستوطنين، بالاضافة الى البنية التحتية دغري بتصلهم، دغري تماما. بالتالي نحن نتحدث عن مش عن افراد، نحن نتحدث عن اجهزة حكومية تدعم هؤلاء، لانه ليه؟ عمليا طبعا لأسباب كثيرة مختلفة شو اللي صار داخل المجتمع الإسرائيلي تغير كليا. عمليا الاستيطان الآن في الضفة الغربية المحتلة هو الجائزة الكبرى لهذه الحكومة، هي الغنيمة الباردة التي يمكن لهذه الحكومة أن تسوقها في الانتخابات، وأيضا هذا النجاح للأيديولوجيا الصهيونية التوراتية المسيطرة الآن في إسرائيل.
1: دكتور عبد اللطيف، رغم الإدانات الدولية والإقليمية لهذه الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها الجماعات المستوطنين وكذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلا أن هذه الإدانات لم تفلح في كبح جماح هؤلاء للتوقف عن تلك الاعتداءات. يعني دعنا نشير فقط إلى تصريح للسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، وصف فيها مجموعات من المستوطنين بالإرهاب اليهودي، وهذا الرجل معروف توجهه ومعروف يعني أنه صهيوني للعظم إنجاز التعبير، لكن كل هذا لم يفلح. لماذا؟
2: لأن ما حصل بشكل مختصر هو عبارة عن مسرحية هزلية اشترك فيها هذا السفير الأمريكي الصهيوني بشكل كامل والمتماهي بشكل غير مسبوق مع الاستيطان ومع المستوطنين ومع هذا المشروع الاحتلال للضم والتهويل في الضفة الغربية. عندما أصبحت القضية في قرية قصرة وما حدث عبارة عن قصة دولية ومسألة رأي عام أخذت بعدا دوليا بسبب ما يمكن أن نسميه الفضيحة الكبرى، بأن جيش كامل يقف عاجزا عن حماية عائلات فلسطينية تهدد من قبل بضعة مستوطنين من ممكن تسميتهم بالخارجين عن القانون، وهم فعلا وفق القانون الإسرائيلي خارجين عن القانون، ولكن عندما يكون هذا الإرهابي المستوطن مدعوما من 6 وزارات داخل حكومة الاحتلال بشكل مطلق، هذه الوزارات من وزارة الدفاع وزارة جيش الاحتلال إلى وزارة المياه والآثار إلى التخطيط إلى المالية إلى الاقتصاد إلى التعليم، توفر كل شيء لهؤلاء المستوطنين الإرهابيين في الضفة. جاء الأمر عندما وصلت الأمور إلى هذا السفير الأمريكي من باب العمل على امتصاص الضغط الدولي والعالمي بأنه قد تحرك وقد صرح تصريحات مدينة لهذه الجرائم التي تحدث، ولكن على أرض الواقع ما الذي تحدث؟

0: غير فعليا لا شيء. حتى اليوم 4 أيام لا تزال عائلات الفلسطينية محاصرة من قبل عدة مستوطنين، وجيش الاحتلال يمنع الأهالي من نصرتهم. بالتالي الأمر الذي اختلف وتغير وفق موازين القوى العالمية اليوم، دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم لم تعد ترى وتنظر إلى المجتمع الدولي بأنه مجتمع قائم، لم تعد تنظر إلى الأمم المتحدة أو حتى المحاكم الدولية التي وضعت 3 من الإسرائيليين على قائمة الملاحقة برئاسة مجرم الإبادة الجماعية نتنياهو. عندما ينظرون إلى القضاء وكذلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنهم معادون للسامية بمجرد ملاحقتهم. بمعنى آخر، اليوم نحن ننظر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها دولة مارقة وفقا لتوصيف القانون الدولي، وبأنها خارجة عن كافة الأطر والمنظومة الأممية. عندما اليوم تمنع لجان التحقيق الأممية من الدخول إلى الضفة الغربية، عندما تلاحق نشطاء للسلام يسعون فقط إلى نصرة بعض العائلات التي تمنع من الوصول إلى المياه أو من الغذاء والدواء. هذا هو الكيان الإسرائيلي اليوم الذي بات لا يعترف سوى بالقوة العسكرية الغاشمة. اليوم بالحكم الإدارة الأمريكية المتماهية بشكل فعلي مع هذا الكيان والضعف الأوروبي غير المسبوق، يعني عندما نشاهد بأن التصريحات الأوروبية لا تعد بأن تكون مواقف معبرة عن الإدانة أو الاستنكار أو الشجب، هذه ليست هي المواقف القانونية ولا حتى المواقف الشجاعة المطلوبة.
1: إذن المطلوب إجراءات قانونية فعلية من تلك الدول تجاه الحكومة الإسرائيلية وكذلك هؤلاء المستوطنين ومن يقف وراءهم. دعنا نختم مع دكتور أحمد رفيق عوض. دكتور، أخيرا، ما هي أدوات الصمود والمواجهة الفلسطينية، وما المسارات السياسية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا التصعيد؟
2: إسرائيل عمليا يعني لم تعد تقيم وزنا لأي ضغوطات، يعني ما دام الإدارة الأمريكية وأيضا أطراف مختلفة ومتعددة هنا وهناك يعني لا تأخذ الإجراءات حقيقية وصحيحة، وأيضا لها أسبابها الكثيرة والمختلفة، ولا نعطيها تبريرا على الإطلاق ولا نعطيها عذرا على الإطلاق. لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين أيضا نحن يعني في أمامنا هوامش ضيقة كثيرة جدا. وطبعا حتى أقفز إلى الجملة الأخيرة والجملة المهمة بالنسبة لي، الفلسطينيون تعلموا الصمود وتعلموا التحمل والتكيف والقدرة على البقاء بطرقهم التي نعرف والتي لا نعرف. الهجمة كبيرة وكبيرة جدا، القمع كبير وكبير جدا، والفلسطيني الشعب الفلسطيني أقصد يعني عنده حساباته، عنده خبرته، عنده ذاكرته أيضا، وبالتالي ردود أفعاله حتى اللحظة هي ردود أفعال مجزأة فردية هنا وهناك، لكن هذا الأمر قد لا يستمر على الإطلاق لأنه الهجمة في الضفة الغربية المحتلة غير مسبوقة من سنة 1948 حتى اليوم لم تكن هناك مثل هذه الهجمة، وبالتالي ردود الشعب الفلسطيني قد نتوقعها وقد لا نتوقعها، هذا تاريخ طويل.
1: شكرا.
2: وبالتالي يعني
1: أشكرك دكتور، وصلت الفكرة. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من رام الله مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد رفيق عوض، وضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثاني لحزب الله خلال 24 ساعة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتابعون. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فوسفورية محرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الردوان.
1: لا يزال النشاط العملياتي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في محيط النبطية جنوب لبنان مركزاً بشكل مكثف، تعززه اتهامات إسرائيلية متجددة لحزب الله بمواصلة نشاطه العسكري بالمنطقة. وفي القطاع الغربي تركز القصف الإسرائيلي على بلدة المنصور في قضاء صور، حيث تحولت البلدة إلى خط تماس ساخن بعد تنفيذ جيش الاحتلال لعملية تفجير واسعة في منطقة المشاع القريبة من البلدة لتدمير ما يقول إنها بنى تحتية. ولم يقتصر التصعيد على القصف، إذ أعلنت إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات في حزب الله، بينها قائد رفيع في وحدة بدر التابعة للحزب في غارة على دير الزهراني.
2: مش عارفة بالضبط حد البيت.
1: حزب الله من جانبه هدد بالرد على ما سماها محاولات فرض أمر واقع جديد في الجنوب بالقوة، مشدداً على أن اعتداءات الاحتلال ستقابل بما يناسبها. سياسياً، ترى الرئاسة اللبنانية أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يرسل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي، بينما تقول مصادر دبلوماسية إن واشنطن تضغط على إسرائيل لإنجاز اتفاق التهدئة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أرسلت لواشنطن تبريرات لأسباب غاراتها الأخيرة، وأكدت أن الإدارة الأمريكية قبلت الرواية الإسرائيلية بشأن حزب الله. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: بحث رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد مع وفد حماس برئاسة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجرى اللقاء في إطار المشاورات والاتصالات المصرية مع الأطراف المعنية لبحث آليات استكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة ترامب، بما يمهد لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة سكان القطاع. وأكدت حركة حماس خلال المباحثات التزامها بتنفيذ الخطة، مشيدة بالدور المصري والجهود التي تبذلها القاهرة. من جهتها أعلنت حماس أن مباحثاتها مع مصر تهدف لإطلاع الوسطاء على الانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم بأن الحركة تضع الوسطاء بصورة انتهاكات الاحتلال المتواصلة لضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها تجاه قطاع غزة. وأكد أن هذه اللقاءات تأتي في سياق منع الاحتلال من فرض وقائع جديدة تتعارض مع الاتفاق. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وكان المرصد المتوسط لحقوق الإنسان قد حذر في وقت سابق من أن إسرائيل تتعمد شل منظومة النقل والشحن في قطاع غزة عبر تدمير الشاحنات ومخازنها واستهداف سائقيها ومنع إدخال البدائل وقطع الغيار. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. واعتبرت المنظمات أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من شأنه أن يضعف شمولية أي مسار وفعاليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية. في ظل ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة وما يرافقها من نقص حاد في مواد البناء وتعطل عجلة الإعمار، اختارت شركة متخصصة في الخدمات الهندسية واللوجستية أن تتحدى الواقع القائم وتحول ما هو متاح من إمكانات وموارد إلى فرصة لإنشاء مبنى جديد. نتابع.
1: مبنى كهذا لا يمكن لأحد أن يتخيل بأنه أسس دون قواعد إسمنتية أو أعمدة خرسانية ليجعل منه أهل غزة أنموذجا للتحدي أمام الظروف القاهرة ونقص الإمكانات ومواد البناء والإعمار.
3: هذه الأحجار جمعت من البيوت المدمرة.
1: من اللاشيء بل من اللامستحيل خرجت فكرة إنشاء هذا المبنى من بقايا ركام المنازل المدمرة وهياكل حديدية وبعض البدائل التي فقدت قيمتها بسبب عدم توفر الإسمنت وحظر دخوله إلى غزة.
3: أول ما بدينا بإنشاء المكان، القواعد الأرضية هي عبارة عن قواعد منزلية تم وضع عليها بلاطة من الحديد وتم ثقبها وتثبيتها، ومن بعدها بني عليها هيكل من الحديد. بعد ذلك أصبح أنه يتوجب تغطية هذا الهيكل الحديدي، فتم تغطيته بهذا الحجر، تم جلبه من العديد من المنازل بشرائها من ملاكها وأصحاب الشراء هذا الحجر المستخدم وإعادة تهيئها كواجهة خارجية. كذلك تم مثلا الغطاء الكرميدي، هذا تم الاستفادة من المتواجد، فإنه اللي بيدقق في الصورة حتلاقي الصورة إنه التفاصيل متباعدة، لكن الترتيب الهندسي والفنية الحرفية لدى الطواقم المهنية العاملة أدت لهذا المخاوف.
1: حكاية النهوض والتحدي هذه ولدت على يد خبراء هندسيين وعمال بناء في غزة سعيا لتسهيل عمل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة عملياتهم لإيصال الخدمات الإغاثية لآلاف الغزيين.
3: هذا المبنى جهز من إجمالي مساحة 30 دولم، تم تنفيذ هذا المكان والسعي لإنجازه بهذا الشكل، وذلك رغبة من المؤسسات الأممية لتجويد أعمالها وتنظيمها وتوحيد مواقع العمل.
1: لم تكن التفاصيل الداخلية للمبنى مجرد بدائل مؤقتة،
3: هذا عبارة عن ألمنيوم، أصلاً استخدامه كان في تجهيز المطابخ،
1: بل كانت استثماراً ناجحاً لما توفر من مواد خام بعدما فقد العديد من مواد البناء الأساسية في غزة لتتحول تلك المواد إلى حلول مبتكرة بطابع هندسي إبداعي. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أصيب 13 فلسطينياً في محافظة الخليل جراء هجمات مستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، وبحسب مصادر محلية هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين وسط إطلاق نار كثيف، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من إجلاء المصابين. وعقب الهجوم اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل ونفذت حملة اعتقالات. أفاد مراسل تريتي عربي أن وفدا من الأمم المتحدة زار قرية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إن الوفد الأممي كان محملا بمواد غذائية وتموينية، وإن الزيارة تأتي في ظل استمرار الحصار المفروض على عدد من منازل الأهالي لليوم الثامن على التوالي. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يتصاعد خطاب التحريض والتشدد تجاه الفلسطينيين، يتحول إلى إحدى أدوات المنافسة على أصوات الناخبين، سباق يمتد من الحرب على غزة إلى الاستيطان في الضفة والقدس والسياسات تجاه فلسطيني داخل الخط الأخضر، وسط مزايدات تتجاوز حملات الانتخابات لتترك تداعياتها على الأرض.
4: בית ספר בירושלים אתה לא תקבל שקל מהמדינה ואנחנו נסגור אתכם, זה מה שיקרה.
5: في إسرائيل لا تخض الانتخابات على البرامج الاقتصادية والاجتماعية وحدها، فكلما اقترب الإسرائيليون من صناديق الاقتراع حضر الفلسطينيون أكثر في خطابات المرشحين، من غزة إلى الضفة الغربية والقدس، وصولا إلى فلسطيني الداخل. وفي سباق على أصوات شارع ازدادت مواقفه تشددا بعد 7 أكتوبر، تتنافس قوى اليمين واليمين المتطرف وحتى أطراف من معسكر المركز على إظهار مزيد من التشدد تجاه الفلسطينيين.
6: انقلبت قضية التحريض على الفلسطيني كنوع وشكل من أشكال الدعاية الانتخابية، شكل من أشكال الحصول على أصوات في داخل مجتمع متطرف، مجتمع يعني تم تربيته على التحريض، تم تربيته على نزع إنسانية الفلسطيني، تم تربيته على أنه الفلسطيني لا يعني إنسان لا يستحق الوجود في هذه الأرض.
5: الحرب على غزة ومستقبل القطاع، الاستيطان وفرض السيطرة في الضفة الغربية، وتشديد الإجراءات في القدس وداخل الخط الأخضر، ملفات مختلفة لكن الفلسطيني يبقى قاسمها المشترك، ومع احتدام المنافسة يرتفع سقف المواقف، فخطاب كان يرتبط تقليديا بأطراف اليمين بات يجد مساحة أوسع في المشهد السياسي في محاولة لترجمة المخاوف الأمنية إلى أصوات في صناديق الاقتراع.
7: حتى الآن للأسف الشديد لا يوجد توجه لدى الإدارة الأمريكية ولا لدى الاتحاد الأوروبي للجم هذا الخطاب في إسرائيل. المقصود ليس لجم نتنياهو، بل لجم كل مجمل برنامج اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، لأن ذلك سيؤدي إلى دائما حروب وإلى عدم استقرار في المنطقة.
5: لكن بالنسبة إلى الفلسطينيين لا تنتهي هذه الكلمات بانتهاء الحملات الانتخابية، فما يقال طلبا لصوت الناخب قد يتحول على الأرض إلى مزيد من الاستيطان أو منزل مهدد بالهدم أو قيود أشد أو حرب تطول فصولها. في الانتخابات الإسرائيلية يحضر الفلسطيني بقوة في صلب المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية، في خطاب المرشحين وبرامجهم وحسابات كسب الناخبين، وبينما تتسع دائرة التشدد في الشارع والسياسة تتحول المزايدة على الفلسطيني إلى رصيد انتخابي يسعى المتنافسون إلى استثماره، فيما تظهر تداعياته خارج صناديق الاقتراع وعلى الأرض. فمشتاو ترتي عربي، القدس المحتلة.
0: يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهة لبنان وسوريا، إضافة إلى الملف الإيراني.
8: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

0: لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و 53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنه انفراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
1: أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بالمسيرات استهدفتهم بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن العملية التي نفذت في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز أدت إلى مقتل عسكريين حوثيين، فيما استهدفت عملية أخرى نقطة تابعة لهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن قوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على التراجع بعد استهداف مواقعهم العسكرية والضربات المدفعية المركزة على تحصيناتهم في جبل القويل. وخلف قصف حوثي بصاروخ باليستي أضرارا في منازل أحياء سكنية بمدينة مأرب، وقالت السلطات المحلية إن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة. مراسلنا في مأرب والتفاصيل.
2: نحن هنا في أحد الأحياء السكنية نرصد الأضرار التي لحقت بهذا الحي نتيجة القصف الصاروخي الذي وصل إليه يوم أمس. تقول السلطات المحلية هنا في مدينة مأرب أن قصفا صاروخيا وصل إلى هذا الحي، صاروخا باليستيا أصاب الحي و الساكنين، وأن هناك أضرار توزعت بين عديد من المنازل المجاورة لهذا المكان. هنا تكشف الأضرار المادية عن حجم الانفجار الذي هز المدينة ليلة أمس وأفزع الساكنين كما يتحدث السكان.
3: أمس وصل صاروخ إلى هذا المكان بصاروخ باليستي وأرعب الآمنين والساكنين، وهذا يذكرنا

0: كان يحصل في 2015 2016 من الضرب على مارب.
1: يقول السكان إن عودة أصوات الصواريخ البالستية وموجات القصف والتصعيد إلى مدينة مأرب أعادت إلى أذهانهم سنوات الحرب التي كانت تشهدها المدينة قبل أعوام.
2: رعب وخلها على ربي، لو ادالنا موت ما معنا إلا هذك الفجعة وهذك الصيح. العيال يصيحن والنسوان وارداها الله سبحانه اللي يفجع النازحين ورعب الأطفال ورعب النساء ورعب بالصواريخ هذه، قد طيح الناس من بلادهم وطاحوا من فوق حقهم وراحوا لهم وزيد يلحقهم قدهم نازحين بهذا الصواريخ يرعبهم.
1: تبدو آثار الخوف والرعب على المواطنين أكثر من آثار القصف، إذ يجد المواطنون أنفسهم في مشهد الحرب والخوف من جديد. خليل المليكي، تيرت عربي، محافظة مأرب.
3: قالت السلطات الروسية إن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها خلال الليلة الماضية. وفي المقابل قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا بصواريخ باليستية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف تسبب بأضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع.
4: صورتان من عاصمتين في ليلة الليلة تختصران مرحلة جديدة من الحرب الروسية الأوكرانية بلغ فيها تبادل الضربات عمقا وكثافة غير مسبوقين. فالحرب تتجاوز خطوط الاشتباك في الشرق والجنوب لتصل في وقت واحد إلى مركزي القرار لدى الطرفين. في كييف صواريخ ومسيرات روسية وحرائق وإصابات، وفي موسكو واحدة من أكبر موجات المسيرات الأوكرانية منذ بدء الحرب. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 822 مسيرة في أنحاء البلاد، فيما قال رئيس بلدية موسكو إن نحو 600 مسيرة كانت متجهة إلى منطقة العاصمة، وإن أكثر من 200 منها أسقطت فوقها. كثافة عددية تكشف وجهاً متصاعداً من حرب الاستنزاف. تختلف الأدوات لكن الهدف العملياتي متقارب، اختراق الدفاعات واستنزافها ونقل كلفة الحرب إلى عمق الخصم. فكييف كثفت ضرب مواقع عسكرية وصناعية ومنشآت للطاقة واللوجستيات داخل روسيا، فيما تواصل موسكو رفع كثافة هجماتها على المدن والمنشآت الأوكرانية. لكن حرب العمق لا تلغي الجبهة البرية، فالقتال على الأرض مستمر، بينما تضيف الضربات بعيدة المدى جبهة أخرى إلى حرب تتسع جغرافيتها كلما طال أمدها. وكل ذلك فيما تبحث العواصم عن طريق للتفاوض، فقد سلمت كييف واشنطن مقترحات لإنهاء الحرب، بينما استبعدت موسكو أخيراً فكرة هدنة في البحر الأسود. وبعد أكثر من 4 سنوات من الحرب تبدو المسافة بين الجبهة والعاصمة أقصر من أي وقت مضى. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: تحاول مدينة سومي الأوكرانية مواصلة الحياة تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة، وغير القصف الروسي تفاصيل حياة سكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة كجزء من واقعهم اليومي.
5: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثاً عابراً في حياة المدينة، بل أصبح خطراً حاضراً في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
6: الأمر هنا أصبح صعباً جداً. عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أماناً، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
5: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية

0: للوحلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
1: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
0: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين. وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
2: نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم. وأوضح الموقع أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس، وأضاف أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير لحرب اقتصادية. وأضافت نيويورك تايمز أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز مهلة الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم. اختتمت في جزيرة الديمقراطية والحريات بمدينة اسطنبول فعالية منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 جنسية، وقد ناقشت فيه عدة ملفات من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا وانهيار الاقتصاد اللبناني.
3: على جزيرة الديمقراطية والحريات في بحر مرمرة قبالة مدينة اسطنبول يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
4: كتأثير شخصي لما أتكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصياً وانشره مع الناس الموجوده هنا بيخلي الموضوع انه يعني فرحه من جوه، لانه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وانا شخصيا بيكون في استفاده اني بتحدث مع ناس هم عندهم اراء مختلفه، فبسمع كل راي، ولما اسمع الاراء ديت بيكون الموضوع صح، بيديني وعي انا لنفسي انه في حاجات انا مش شايفها من المنظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
5: فنتعرف على شابات، على شباب وشابات من أنحاء العالم، فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب، ونتعرف على الأزمات والصراعات الدبلوماسية، فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
3: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة من بينهم رئيس البرلمان التركي.
6: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعداً إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة، خصوصاً في فهم السياسة العالمية، في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه، وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
7: Bundan sonra

0: geleneksel bir hale geleceğini görüyorum.
1: 50 مشاركا دوليا وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية.
2: من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتي عربي، جزيرة الديمقراطية والحريات، تركيا.
3: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في خرق الاتفاق. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة دعس. شكرا لكم لأمانكم.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: أكو أولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين، وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: محمد فهيم أخوتي، طبعاً أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي. يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض. فكنا كل واحد في بيته، سمعنا المستوطنين إنهم جايين، فروحنا عند بيت أخوي محمد، كان هو يعني أكثر واحد متطرف. فروحنا هناك، كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة معهم سلاح كانوا يطخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن في علم إنهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا. فتاع الأمن كان موجود عندنا، وبعديها اجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتاع الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين، وأنا كنت هنا. فهيم ضربوه رصاصة هان في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هان في راسه، استشهد على المحل محمد. وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي رصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم، وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبلطلوني يما هم زامينه أطل بديهم. قام سكر باب السيارة مخلني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله فهيم ما رد، روحوا طلوا لي عليه لا يروح مصاوب، لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روحوا طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى ربه ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا. محمد وفهيم أقول له لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأنه والله يما أني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، أنا خضر حلوان ذبن، أنا ذبن هالكد عني صار. يوم كان لي أمضهم يما إخي وتشتشهدوا، وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، ربنا اختارهم الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
1: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. إحنا خايفين طبعاً، خايفين، بس إنه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كمان موت بدي موت، نقتل في دورنا.
0: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة، حتى مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم أنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد ايضا، اللي هو قتل احد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما اجى وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم اجى ينقذ الاطفال، وللاسف اطلاق النار يعني استهدفه واجت الطلقه في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها، وامام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو عليا ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب، ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن، صار البيت يعني بسبب بعد البيت عن البيوت في البلد، وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، والالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعاً، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم. بطلع على شغلي بدي أضطر أسكر البيت بمحكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكي في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاطة أسلاك شائكة وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء، وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان، تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
3: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات، احنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا، اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا قدروا يعبروا على البيت بحركه طبعا البيت والموجودين فيه، يعني بتذرعش حتى الاشجار.

0: ولا اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
1: احنا طبعا من مواليد منطقة شلال العوجة، يعني بداية حياتنا كانت عبارة عن تربية مواشي وأغنام. بداية عملية النزوح ما كانت يعني في يوم وليلة، كانت عبارة عن سلسلة هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيرة، منها سرقة المواشي، الاعتداء على المية، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول أي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات هي وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر تكبدت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية، لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء، ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
1: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هما فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى على رزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد ترك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
1: مكان بكين علي، يعني صراحة أني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني سعر وانا رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس انا مرة احنا كل يوم احنا رايحين راجعين نتفرج فيه، هذا مصيبة اكبر. اجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا انت تعملوا مشاكل، المفروض ان بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني احنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والاراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائما هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
2: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولا قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
0: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصورا كاملا للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
3: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال

0: هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
1: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
2: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
0: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
1: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
2: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
1: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائما بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة.

0: متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. رئيس المخابرات المصرية يبحث مع حماس سبل استكمال تنفيذ اتفاق غزة، والحركة تجدد التزامها بتنفيذ الاتفاق. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز.

0: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كف الرمان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فسفورية محرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الرضوان.
1: لا يزال النشاط العملياتي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في محيط النبطية جنوب لبنان مركزا بشكل مكثف، تعززه اتهامات إسرائيلية متجددة لحزب الله بمواصلة نشاطه العسكري بالمنطقة. وفي القطاع الغربي تركز القصف الإسرائيلي على بلدة المنصوري في قضاء صور، حيث تحولت البلدة إلى خط تماس ساخن بعد تنفيذ جيش الاحتلال لعملية تفجير واسعة في منطقة المشاع القريبة من البلدة لتدمير ما يقول إنها بنى تحتية. ولم يقتصر التصعيد على القصف، إذ أعلنت إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات في حزب الله، بينها قائد رفيع في وحدة بدر التابعة للحزب في غارة على دير الزهراني.
2: مش عارفة بالضبط حد البيت.
1: حزب الله من جانبه هدد بالرد على ما سماها محاولات فرض أمر واقع جديد في الجنوب بالقوة، مشدداً على أن اعتداءات الاحتلال ستقابل بما يناسبها. سياسياً، ترى الرئاسة اللبنانية أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يرسل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي، بينما تقول مصادر دبلوماسية إن واشنطن تضغط على إسرائيل لإنجاز اتفاق التهدئة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أرسلت لواشنطن تبريرات لأسباب غاراتها الأخيرة، وأكدت أن الإدارة الأمريكية قبلت الرواية الإسرائيلية بشأن حزب الله. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: بحث رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد مع وفد حماس برئاسة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأجرى اللقاء في إطار المشاورات والاتصالات المصرية مع الأطراف المعنية لبحث آليات استكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة ترامب. وقالت حماس إن وفدها استعرض مجمل التطورات في الضفة والقطاع، مشيرة إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال وتنكره لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب. وأضاف البيان أن الوفد قدم شرحا وافيا لما يجري في الضفة والقدس وسجون الاحتلال، معتبرا أن ما يقوم به الاحتلال سياسة تدميرية خطيرة. انتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفل استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في شارع الطينة جنوبي خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس، كما أصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذر في وقت سابق من أن إسرائيل تتعمد شل منظومة النقل والشحن في قطاع غزة عبر تدمير الشاحنات ومخازنها واستهداف سائقيها ومنع إدخال البدائل وقطع الغيار. في ظل ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة وما يرافقها من نقص حاد في مواد البناء وتعطل عجلة الإعمار، اختارت شركة متخصصة في الخدمات الهندسية واللوجستية أن تتحدى الواقع القائم وتحول ما هو متاح من إمكانات وموارد إلى فرصة لإنشاء مبنى جديد. مشروع يعكس حالة التحدي في ابتكار حلول هندسية تتلائم مع الظروف الصعبة.
3: مبنى كهذا لا يمكن لأحد أن يتخيل بأنه أسس دون قواعد إسمنتية أو أعمدة خرسانية ليجعل منه أهل غزة أنموذجاً للتحدي أمام ظروف القاهرة ونقص الإمكانات ومواد البناء والإعمار.
4: هذه الأحجار جمعت من البيوت المدمرة.
1: من اللاشيء بل من اللامستحيل خرجت فكرة إنشاء هذا المبنى من بقايا ركام المنازل المدمرة وهياكل حديدية وبعض البدائل التي فقدت قيمتها بسبب عدم توفر الإسمنت وحظر دخوله إلى غزة.
4: أول ما بدينا بإنشاء المكان، القواعد الأهضية هي عبارة عن قواعد منزلية تم وضع عليها بلاطة من الحديد وتم ثقبها وتثبيتها، ومن بعدها بني عليها هيكل من الحديد. بعد ذلك أصبح أنه يتوجب تغطية هذا الهيكل الحديدي، فتم تغطيته بهذا الحجر. تم جلبه من العديد من المنازل بشرائها من ملاكها وأصحاب هذا الحجر المستخدم وإعادة تهيئها كواجهة خارجية. كذلك تم مثلا الغطاء الكرميدي، هذا تم الاستفادة من المتواجد، فإنه اللي بيدقق في الصورة حتلاقي الصورة إنه التفاصيل متباعدة، لكن الترتيب الهندسي والفنية الحرفية لدى الطواقم المهنية العاملة أدت لهذا المخاوف.
1: حكاية النهوض والتحدي هذه ولدت على يد خبراء هندسيين وعمال بناء في غزة سعياً لتسهيل عمل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة عملياتهم لإيصال الخدمات الإغاثية لآلاف الغزيين.
4: هذا المبنى جهز من إجمالي مساحة 30 دولم. تم تنفيذ هذا المكان والسعي لإنجازه بهذا الشكل، وذلك رغبة من المؤسسات الأممية لتجويد أعمالها وتنظيمها وتوحيد مواقع العمل.
1: لم تكن التفاصيل الداخلية للمبنى مجرد بدائل مؤقتة،
4: هذا عبارة عن ألمنيوم، أصلاً استخدامه كان في تجهيز المطابخ،
1: بل كانت استثماراً ناجحاً لما توفر من مواد خام بعدما فقد العديد من مواد البناء الأساسية في غزة لتتحول تلك المواد إلى حلول مبتكرة بطابع هندسي إبداعي. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أصيب 13 فلسطينياً في محافظة الخليل جراء هجمات مستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، وبحسب مصادر محلية هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين وسط إطلاق نار كثيف، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من إجلاء المصابين. وعقب الهجوم اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل ونفذت حملة اعتقالات. أفاد مراسل تيرتي عربي أن وفدا من الأمم المتحدة زار قرية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إن الوفد الأممي كان محملا بمواد غذائية وتموينية، وإن الزيارة تأتي في ظل استمرار الحصار المفروض على عدد من منازل الأهالي لليوم الثامن على التوالي. أصيب عشرة فلسطينيين بينهم مسن في سلسلة هجمات نفذها مستوطنون على منازل وأحياء سكنية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وتصاعدت الاعتداءات انطلاقا من بؤر استيطانية أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية أو بمحاذاتها، ما يشكل تهديدا متواصلا للسكان وممتلكاتهم.
5: محمد ممرض أصيب بشلل في أطرافه السفلية قبل أيام إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منازل المواطنين في حي العديسة ببلدة سعير شمال الخليل، بعد أيام فقط من بؤرة استيطانية جديدة وسط الحي. يرقد هنا بانتظار استكمال علاجه بعدما غيرت رصاصة مسار حياته، فيما كانت تفاصيل الهجوم أكثر دموية مع إطلاق النار والاعتداء على سكان المنطقة ومنازلهم.
6: بطخ عشوائي كان، يعني بده يقتل، فأنا تخبيت، بس هيك فجأة طلعت طلعت ما طلعت إلا أنا على الأرض، كانت رصاصة في نص ظهري، يعني ضرب كمان رصاصة على الرأس، ده يحطها في رأسي فأجت شظية في شاب.
5: وفي الخليل حملت ساعات الفجر هجوما آخر، مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في حارة الجعبري وسط محاولات لإحراق ممتلكات وإطلاق للرصاص. ناصر الجعبري مسن تجاوز 70 من عمره، يرقد للعلاج بعدما أصيب برصاص المستوطنين في قدمه، فيما أصيب نجله أيضا قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.
7: الساعة 3 تقريبا هيك دلوقت، ففي مجموعة مستوطنين بيجي حوالي يمكن 50 واحد طالعين بيفتحوا باب المحلات تحت زي الأباجور وهيك وبيكسروا وبيحجاروا دنيوين، فهي تصيرنا نحكي معاهم ما رضيش يروحوا. المهم اجوا طلعوا في سيارات فوق هجموا على السيارات يكسروا فيه شوي، بعدها مع جاية الجيش بلش علينا طخ مباشر، طخ أخي وأبي في رجليه.
5: 10 إصابات نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ ساعات الفجر جراء اعتداءات المستوطنين على أحياء وتجمعات سكنية في الخليل.
8: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية هنا باتت أكثر وضوحا، فالمستوطنات لم تعد للاستيطان بل باتت كما يراها الفلسطينيون كالسرطان لا يبقي ولا يذر أينما حل.
5: هنا وسط حي العديسة في بلدة السعير أقيمت بورة استيطانية جديدة بين تجمعات سكنية فلسطينية مكتظة. خلال أيام تحولت حياة السكان المحيطين بها إلى قلق متواصل، اعتداءات وتجريف للأراضي وإغلاق للطرق وصولا إلى إطلاق النار وسقوط جرحى. شكل استيطاني تتسع تداعياته مؤخرا، بؤر تقام قرب التجمعات الفلسطينية ثم تتحول إلى نقاط انطلاق لفرض واقع جديد على الأرض ظهرت نتائجه في مناطق من الخليل ونابلس وجنين. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
0: أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بالمسيرات استهدفهم بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن العملية التي نفذت في مديرية مقبنى غرب محافظة تعز أدت إلى مقتل عسكريين حوثيين، فيما استهدفت عملية أخرى نقطة تابعة لهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن قوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على التراجع بعد استهداف مواقعهم العسكرية والضربات المدفعية المركزة على تحصيناتهم في جبل القويم.

0: تلف قصف حوثي بصاروخ باليستي أضرارا في منازل أحياء سكنية بمدينة مأرب، وقالت السلطات المحلية إن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة. مراسلنا في مأرب والتفاصيل.
1: نحن هنا في أحد الأحياء السكنية نرصد الأضرار التي لحقت بهذا الحي نتيجة القصف الصاروخي الذي وصل إليه يوم أمس. تقول السلطات المحلية هنا في مدينة مأرب أن قصفا صاروخيا وصل إلى هذا الحي، صاروخا باليستيا أصاب الحي و الساكنين، وأن هناك أضرار توزعت بين عديد من المنازل المجاورة لهذا المكان. هنا تكشف الأضرار المادية عن حجم الانفجار الذي هز المدينة ليلة أمس وأفزع الساكنين كما يتحدث السكان.
2: أمس وصل صاروخ إلى هذا المكان بصاروخ باليستي وأرعب الآمنين والساكنين، وهذا يذكرنا ما كان يحصل في 2015-2016 من الضرب على مأرب.
1: يقول السكان إن عودة أصوات الصواريخ الباليستية وموجات القصف والتصعيد إلى مدينة مأرب أعادت إلى أذهانهم سنوات الحرب التي كانت تشهدها المدينة قبل أعوام.
3: رعب وخلها على ربي، لو ادالنا الموت ما معنا الا هذك الفجعة وهذا الصايح. العيال يصيحن والنسوان وارداها الله سبحانه اللي فجع النازحين ورعب الاطفال ورعب النساء ورعب بالصواريخ هذه، قد طيح الناس من بلادهم وطاحوا من فوق حقهم وراحوا لهم وزيد يلحقهم بدهم نازحين بهذا الصواريخ يرعبهم.
1: تبدو آثار الخوف والرعب على المواطنين أكثر من آثار القصف، إذ يجد المواطنون أنفسهم في مشهد الحرب والخوف من جديد. خليل المليكي، تيرة عربي، محافظة مأرب.
0: قال مصدر مصري مسؤول إن بلاده لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات مياه نهر النيل لدول المصب. وأضاف المصدر أن تصريحات أديس أبابا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب تعكس استمرار الأوهام الإثيوبية. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه. استهدفت روسيا بصواريخ باليستية موجهة سوقا ضخما للكتب في العاصمة كييف ما أدى إلى تدميره. مراسلنا صفوان جولاق زار المكان ووفانا بالتقرير التالي.
4: أقف حاليا في سوق الكتب كما يسمى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو السوق الذي استهدفته روسيا خلال ساعات الليل بعدد من الصواريخ وعشرات المسيرات. القصف الذي يطال هذا السوق للمرة الثانية خلال 3 أشهر ألحق أضرارا كبيرة بجميع أركانه ودمره عن بكرة أبيه كما تقول الكثير من وسائل الإعلام المحلية. هذا السوق الذي كان يعتبر واحدا من أكبر وأشهر الأسواق المماثلة ليس فقط في العاصمة وإنما في جميع أنحاء أوكرانيا لم يعد عمليا موجودا، كان يقصده الطلاب، طلاب المدارس والجامعات ومراكز البحوث، ولكنه محي بالكامل إن صح التعبير.
5: هذا مجرد سوق كتب يقصده المدنيون لا أكثر، مليء بالمحلات وقريب من محطة المترو. هذا هجوم متعمد وهو ليس الأول على هذا السوق.
4: عمليات الإطفاء بدأت مبكرا مع الساعة 2 ليلا بالتوقيت المحلي، ولكنها متعثرة بحكم أن مساحة الحريق واسعة وبحكم أيضا أن عملية الإطفاء تتعثر بحكم وجود الكثير من المسيرات في أجواء كييف، الأمر الذي يدفع فرق الإنقاذ إلى الابتعاد بين الحين والآخر عن أداء مهامهم. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: هذا وقالت السلطات الروسية إن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها خلال الليلة الماضية. وفي المقابل قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا بصواريخ باليستية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف تسبب بأضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع.
6: صورتان من عاصمتين في ليلة الليلة تختصران مرحلة جديدة من الحرب الروسية الأوكرانية بلغ فيها تبادل الضربات عمقا وكثافة غير مسبوقين. فالحرب تتجاوز خطوط الاشتباك في الشرق والجنوب لتصل في وقت واحد إلى مركزي القرار لدى الطرفين. في كييف صواريخ ومسيرات روسية وحرائق وإصابات، وفي موسكو واحدة من أكبر موجات المسيرات الأوكرانية منذ بدء الحرب. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 822 مسيرة في أنحاء البلاد، فيما قال رئيس بلدية موسكو إن نحو 600 مسيرة كانت متجهة إلى منطقة العاصمة، وإن أكثر من 200 منها أسقطت فوقها. كثافة عددية تكشف وجهاً متصاعداً من حرب الاستنزاف. تختلف الأدوات لكن الهدف العملياتي متقارب، اختراق الدفاعات واستنزافها ونقل كلفة الحرب إلى عمق الخصم. فكييف كثفت ضرب مواقع عسكرية وصناعية ومنشآت للطاقة واللوجستيات داخل روسيا، فيما تواصل موسكو رفع كثافة هجماتها على المدن والمنشآت الأوكرانية. لكن حرب العمق لا تلغي الجبهة البرية، فالقتال على الأرض مستمر، بينما تضيف الضربات بعيدة المدى جبهة أخرى إلى حرب تتسع جغرافيتها كلما طال أمدها. وكل ذلك فيما تبحث العواصم عن طريق للتفاوض، فقد سلمت كييف واشنطن مقترحات لإنهاء الحرب، بينما استبعدت موسكو أخيراً فكرة هدنة في البحر الأسود. وبعد أكثر من 4 سنوات من الحرب تبدو المسافة بين الجبهة والعاصمة أقصر من أي وقت مضى. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم. وأوضح الموقع أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. وأضافت أكسيوس أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود. نقلت صحيفة نيويورك عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حرب اقتصادية. وأضافت نيويورك تايمز أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز مهلة الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهداف الحرب. وأضاف قاليباف أن هذا الفشل يعتبر أكبر هزيمة لهما وفق تعبيره. وقال قاليباف إن بلاده حققت انتصارا على المستوى السياسي والعسكري في الحرب الأخيرة. قال نائب الرئيس الإيراني محمد جعفر قائم بنا إن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة يشكل خطرا أمنيا في البلاد، زاعما أنها تسهل تسلل الإسرائيليين وأنشطة التجسس. وأضاف قائم بنا أن بعض الجهات تحقق أرباحا غير مشروعة من بيع هذه الشبكات في إيران، وفرضت السلطات قيودا على استخدام الإنترنت منذ الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر الماضي على خلفية استياء مواطنين من تردي الأوضاع الاقتصادية. توجهت قافلة جديدة تضم نحو 217 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى مناطق سكنها الأصلية في أرياف إدلب وحماة ودمشق بعدما اضطرت إلى النزوح منها قبل سنوات. وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنها سيرت القافلة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الاستقرار وتعزيز العودة الآمنة للمواطنين. وأوضحت أن القافلة تأتي ضمن خطة سوريا بلا مخيمات وتنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 59 القاضي بتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة

0: لعودة النازحين. قدمت الخارجية التركية تعازيها لإندونيسيا بقتل الزلزال الذي ضرب البلاد، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأعربت الوزارة في بيان عن حزنها العميق للخسائر في الأرواح والأضرار المادية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب منطقتي شمال سومطرة وفلوريس في إندونيسيا. التهم حريق هائل نحو 3000 هكتار من محمية طبيعية شرق بلجيكا في أكبر حريق من نوعه في تاريخ البلاد. وقالت السلطات البلجيكية إن عمليات الإخماد لا تزال متواصلة رغم الظروف المعقدة، مشيرة إلى مشاركة 3 مروحيات وطائرتين تابعتين للاتحاد الأوروبي إلى جانب فرق إطفاء من ألمانيا ولوكسمبورغ. اختتمت في جزيرة الديمقراطية والحريات بمدينة اسطنبول فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 جنسية، وقد نوقشت فيه عدة ملفات من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا وانهيار الاقتصاد اللبناني.
1: على جزيرة الديمقراطية والحريات في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
2: كتأثير شخصي لما أتكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصياً وأنشره مع الناس الموجودة هنا بيخلي الموضوع أنه يعني فرحة من جوه، لأنه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وأنا شخصياً بيكون في استفادة أني بتحدث مع ناس هم عندهم آراء مختلفة، فبسمع كل رأي، ولما أسمع الآراء ديت بيكون الموضوع صح، بيديني وعي أنا لنفسي أنه في حاجات أنا مش شايفها من منظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
3: فنتعرف على شباب وشابات من أنحاء العالم، فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب ونتعرف على الأزمات والصراعات الدبلوماسية، فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
1: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة من بينهم رئيس البرلمان التركي.
4: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعداً إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة، خصوصاً في فهم السياسة العالمية، في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه، وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
1: 50 مشاركاً دولياً وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية. من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتي عربي، جزيرة الديمقراطية والحريات، تركيا.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومناطق بجنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. رئيس المخابرات المصرية يبحث مع حماس سبل استكمال تنفيذ اتفاق غزة، والحركة تجدد التزامها بتنفيذ الاتفاق. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز. أطيب المنى، في أمان الله.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Start making a run.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم. انتهاكات تتسع رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة؟ بهذا التساؤل الذي طرحه أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون ثلاث عائلات فلسطينية بنابلس. متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها معصورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا.

في واقعة تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية، ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة بهدف منع أفرادها من الخروج والوصول إلى بقية أنحاء البلدة لتأمين احتياجاتهم. نشاهد معا هذا الفيديو.

0: هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة المكان. الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير عندما نفدت معظم المواد الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات على الخروج لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية من هنا ليوم الأحد، طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا أنا، قلت لهم قولوا لهم إحنا مننام برا، طلعوا فراشكم، وطلبت منهم أنهم ما يطلعوش إلا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: إحنا ما ضل عندنا أكل، حاصرنا المستوطنين، ما فيش عندنا أكل، اللي ضال عندنا رفض خبز، شوية حلاوة، نسة لبنة، زر بندورة، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى التدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة من الخارجين عن القانون بإحداث الفوضى وممارسة الإرهاب، إنها أفعال مقززة من قبل هؤلاء المتسللين غير الشرعيين. ما شهدته بلدة قصر يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس التي سجلت وحدها نحو 900 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. مايا رحال تقول: مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمراً صعبا. لكن ليفيت لم تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح واحدة من كبار مستشاريه الخارجيين، وستواصل تأدية دور سياسي وإعلامي داخل الحزب الجمهوري. ليفيت التي تولت منصبها مع بداية ولاية ترامب الثانية لفتت الأنظار طوال فترة عملها بحضورها الإعلامي القوي ودفاعها الشرس عن سياسات الإدارة الأمريكية، لكن استقالتها أثارت نقاشات متباينة على المنصات، حيث أشاد كثيرون بقرارها تقديم دور الأمومة والعائلة على المنصب السياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

0: الآن كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع مكاوي، شاهدوا معي. إذن مكاوي الملك يقول: قد يكون السبب المعلن شخصيا وعائليا وهذا يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء. والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدين الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار، فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معا.
1: مش عارف ايه اللي انفجر ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا بالطبع طابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار، نشاهد ردة فعله.

0: ان شاء الله تلاقيه هناك. ما معرفش فين الاسابيع فين.
1: هذا وواجه أهالي الضحايا صعوبة في التعرف على ذويهم أو الوصول إليهم في ظل تجديد الإجراءات الجنائية للوقوف على أسباب الحادث. وهنا يطلب أحد أقارب الضحايا السماح له بالوصول إلى جثمان قريبه كما نشاهد. وتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا، عمد بعض الأطباء والخبراء لنشر مجموعة من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الامتناع التام عن شراء أو تعبئة أسطوانات الهيليوم اليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة، مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع وائل سمير. شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع، نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما، رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة هيلينيوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام، يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول: رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول: اللهم سلم أهل مصر واحفظهم، تحدث هذه الأمور حتى مع اتباع أشد الاحتياطات، حوادث كثيرة تقع في كل العالم، بتمنى السلامة للمصابين. في أحدث أشكال الاحتجاجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين، منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة. شاهدوا معي.

0: majesty, grandeur, beauty. It is so bad that it's shocking. I dare say from my experience, Rabbi Shmuley, a Jew who loves humanity, loves my Muslim brothers and sisters, loves my black brothers and sisters. It's Gay Pride Week, that's what's so interesting. Loves my LGBTQ brothers and sisters, quite literally. I have a gay brother. To see the hate, I think I could say objectively. Here's another person. Here, we just heard that, right? What, you see that? Look at that. Even while I'm doing this video, this woman comes and screams, Free Palestine. This entire city has been taken over by Jew hatred of a magnitude that boggles the imagination. Iceland. And if you look around, you'll see there's no diversity here. It's not as if this is like a diverse country that's taken in immigrants from other countries. No migrants are allowed in here. We've seen over a week, 5 or 6 black men and women, I think, 5. And I mean, count them on one hand, 5. It's not as if this country excels. And I'm not trying to knock Iceland. I've promoted Iceland my whole life. I love Iceland. Even as I'm speaking, you hear people coming over and screaming, Free Palestine. It just won't stop. So that's the fifth, sixth time in 20 minutes. And if I wasn't here walking with a little bit of security, I don't know what my fate would be. It's gotten so bad. I'm telling my American, first of all, they hate Americans too. It's amazing. They listen to American music, they watch American movies, but the Trump America, this hatred. American Jews, I think, are hated more than Israelis. I don't know, I guess it's that synthesis, that combination of being American and Jewish. It is so sad and so tragic that such a great country could descend into the abysmal pit of disgusting, rancid antisemitism.
1: حكاية عاطف نجيب أحد أبرز وجوه القمع في نظام الأسد المخلوع ترويها تيرت عربي في محاكاة مولدة بالذكاء الصناعي. نشاهد معا.
2: هنا بدأ كل شيء على جدار مدرسة في درعا، حيث خطت أياد بريئة كلمات صغيرة كان ثمنها كبيرا. اعتقلتهم أجهزة النظام المخلوع، وهرع الأهالي يسألون عن أطفالهم، ثم خرجت درعا كلها تسأل، فأجابها الجزار بالرصاص. ضجت الشوارع بالهتاف للحرية. ارتكب النظام المجازر من اليوم الأول، ثم عمت الاحتجاجات سائر البلاد. على جدران الشوارع علقت صور الراحلين، وخلف جدران البيوت سمع أنين الثكالى، ووراء جدران السجون غاب آلاف في غياباتها. هدمت بلدات ومدن كاملة، وبقي ذلك الجدار شاهدا. انهار النظام وتساقطت أركانه. بعد 15 عاما وبين جدران المحكمة، أمسك الجزار القضبان بيديه الآثمتين وسمع حكم العدالة فيه: إعدام.
1: من أنقرة إلى تشيلي، شبكة تيريتي تكرم مستمعا وفيا لإحدى إذاعاتها الناطقة بالإسبانية تقديرا لوفائه لها لسنوات. نشاهد معا.
3: Petrolero de Estados Unidos profundiza la crisis humanitaria en Cuba. El coordinador residente de las Naciones Unidas.
4: También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son.
5: Lamentablemente hay pocas emisoras que transmiten en onda corta hoy en día.
6: Bueno, yo escribo cartas a las radios internacionales básicamente por un tema de... No sé, cuando la emisora es muy lejos, que sepan cómo están llegando acá. Me gusta mucho escribir a mano.
5: Entonces, con la tecnología que hay hoy día, claro, es mucho más rápido, es más fácil. Básicamente, a la radio de Turquía.
7: Dear General Director de Tearti, sent you a special gift?
5: Yo, cuando escribo las cartas, las escribo siempre con un propósito, ¿cierto? A veces no me contestan, a veces me contestan, pero esto fue diferente.

0: It's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة جنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. رئيس المخابرات المصرية يبحث مع حماس سبل استكمال تنفيذ اتفاق غزة، والحركة تجدد التزامها بتنفيذ الاتفاق. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. كما أفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أشارت إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متكررة في بلدات ومناطق جنوبية لبنان. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومنطقتي الدبشة ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية جنوب البلاد. وأكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فسفورية محرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الرضوان.
1: لا يزال النشاط العملياتي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في محيط النبطية جنوب لبنان مركزاً بشكل مكثف، تعززه اتهامات إسرائيلية متجددة لحزب الله بمواصلة نشاطه العسكري بالمنطقة. وفي القطاع الغربي تركز القصف الإسرائيلي على بلدة المنصور في قضاء صور، حيث تحولت البلدة إلى خط تماس ساخن بعد تنفيذ جيش الاحتلال لعملية تفجير واسعة في منطقة المشاع القريبة من البلدة لتدمير ما يقول إنها بنى تحتية. ولم يقتصر التصعيد على القصف، إذ أعلنت إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات في حزب الله، بينها قائد رفيع في وحدة بدر التابعة للحزب في غارة على دير الزهراني.
2: مش عارفة بالضبط حد البيت.
1: حزب الله من جانبه هدد بالرد على ما سماها محاولات فرض أمر واقع جديد في الجنوب بالقوة، مشدداً على أن اعتداءات الاحتلال ستقابل بما يناسبها. سياسياً، ترى الرئاسة اللبنانية أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يرسل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي، بينما تقول مصادر دبلوماسية إن واشنطن تضغط على إسرائيل لإنجاز اتفاق التهدئة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أرسلت لواشنطن تبريرات لأسباب غاراتها الأخيرة، وأكدت أن الإدارة الأمريكية قبلت الرواية الإسرائيلية بشأن حزب الله. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: معنا من بيروت الخبير العسكري الدكتور خالد حمادة. دكتور خالد، بداية أهلا بك معنا، لماذا برأيك هذا الإصرار الإسرائيلي العسكري المكثف على محور تلال علي الطاهر والنبطية في هذا التوقيت تحديدا؟
3: مساء الخير. في البداية نحن نعيش حالة تعثر على صعيد تطبيق الاتفاق الإطار وعلى صعيد إخفاقات مفاوضات روما في الجولة الأخيرة والتي لم تفضي إلى شيء، والتي كذلك بدأ أنها يعني مقفلة الأفق بعد زيارة الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت واجتماعه مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش، أو عند حضور كذلك سفير الولايات المتحدة في لبنان معه اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة. إذن الجو الدبلوماسي هو جو مقفل، وهذا التصعيد الإسرائيلي بدأ تقريبا منذ انتهاء جولة روما وهو يتصاعد بشكل يعني واضح ومستمر ويأخذ طابع التفجير، بالإضافة طبعا إلى عمليات الاغتيال التي أضيفت في اليومين الماضيين والقصف المستمر على منطقة علي الطاهر. إذن التصعيد اليوم هو الذي يحل محل التفاوض المتعثر، وهو الذي يبدو أنه يسير بدفع أمريكي، لأنه كذلك زيارات يعني كليرفيلد مصحوبة بالسفير الأمريكي في بيروت إلى كل من يعني المسؤولين اللبنانيين لا زالت يعني لم تؤتي ثمارها، وبالتالي نحن نعيش هذه المرحلة التي ربما تريد منها إسرائيل الضغط على الحكومة اللبنانية.
0: نعم.
3: للذهاب إلى إجراءات أكثر عملية نعم. فيما يتعلق بالتعاطي.
0: لكن هل معنى ذلك أنه دكتور خالد لا قيمة ميدانية تريد إسرائيل تثبيتها في تلال علي الطاهر وكذلك النبطية وغيرها من البلدات المحيطة بها، إنما هنالك أهداف سياسية أبعد مما نشاهده اليوم في الميدان؟
3: هناك أهداف أعتقد يعني في السياسة والدبلوماسية، هناك نوع من المحاولات الإسرائيلية وأقول يعني التي تحظى بضوء أخضر أمريكي لدفع الحكومة اللبنانية لكي تكون أكثر إقداما في مسألة التعامل مع البنية التحتية لحزب الله. العمليات العسكرية لغاية الآن تأخذ شكل التدمير الممنهج، وإن يكن بشكل مكثف وعدواني بشكل واضح، والشكل الآخر هو القول أن هناك جاهزية أو عمليات تحضيرية لاحتلال علي الطاهر، لأن لغاية الآن ما نراه هو قصف على علي الطاهر، لم نرى أي هجمات برية لوحدات عسكرية أو أي هجمات لقوات خاصة على تلة الطاهر، بل رأينا أضيف إليها تلة الدبشة التي كذلك هي تلة يعني موازية لها ولها كذلك قيمة ميدانية تهاجم كذلك. أعتقد إسرائيل تريد القول بكل صراحة أنه الاستعدادات لمهاجمة تل الطاهر علي الطاهر جاهزة، لن تبقى إسرائيل مكتوفة الأيدي أمام وقف إطلاق النار الذي فرضته الولايات المتحدة.
0: طيب. بعيدا عن القراءة السياسية علي الطاهر، دكتور خالد، ما الذي تريده إسرائيل من وراء احتلال تلال علي الطاهر؟ أي قيمة استراتيجية لهذه المنطقة؟
3: يعني أولاً القيمة الاستراتيجية ليست بما تقدمه من ميزات عملانية هذه التلال. ندرك تماماً أنه المستوى الاستخباري الإسرائيلي والتقنيات واستعمال الدرونز وكذلك الأسلحة والذخائر المدمرة لم تعد ذات قيمة يعني لتقدم العمليات العسكرية، ولكن احتلال هذه التلة أو تدميرها هو يعني مؤشر سلبي على أنه هناك موقع آخر هام لحزب الله يتم إفقاده قيمته أو يتم احتلاله. يعني أنا أرى أنه الضوء الأخضر الأمريكي لم يعطى لإسرائيل لاستئناف العمليات، ما تقوم به إسرائيل هو مزيد من التدمير، مزيد من محاولات القول أنه قد يتحول الجنوب إلى منطقة عمليات روتينية مستدامة في التدمير والقصف واستهداف قيادات حزب الله إذا لم يتغير الوضع التفاوضي.
0: طيب.
3: ويذهب
0: طيب في هذه النقطة تحديدا دكتور عملية. خالد، كانت إسرائيل سابقا تتحدث عن المنطقة العازلة أو المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، هل ما زال هذا الهدف الإسرائيلي قائما باحتلال مناطق في الجنوب وإنشاء هذه المنطقة العازلة ما بين لبنان وشمال إسرائيل؟
3: يعني هناك عملية مترابطة إسرائيلية أمريكية. نحن ندرك تماما أنه إسرائيل رسمت يعني قطاع باللون الأحمر وقطاع باللون الأصفر وحددت يعني مواصفات وجودها في هذين القطاعين، ولكن عندما أتى الاتفاق الإطار الذي وقعت عليه إسرائيل قال الاتفاق الإطار بانسحاب إسرائيل إلى خارج الحدود اللبنانية. إذن يبقى هذا الطموح الإسرائيلي طموح محصور بإسرائيل، ولكن هناك اتفاق تتعهد الولايات المتحدة بتنفيذه يلزم إسرائيل بالانسحاب. لذلك أنا أقول أنه اليوم ما تريد إسرائيل قوله ليس العودة إلى ما يمكن تسميته بالمنطقة الحمراء أو المنطقة الصفراء، ما تريد إسرائيل اليوم قوله نحن مستمرون بالتدمير شمال الليطاني وجنوب الليطاني، مستمرون باستهداف قيادات حزب الله إذا لم ننتقل إلى وضع دبلوماسي يضمن تجريد حزب الله.

0: يتحرك ربما يعني الجيش اللبناني دكتور خالد كما أشرت في بداية هذا الحديث، وبالتالي ما الذي تريده إسرائيل تحديدا من الجيش اللبناني؟ هل الحديث المقصود به هنا مسألة نزع سلاح حزب الله؟ إن كان الأمر كذلك هل هو ممكن من الناحية العملياتية؟
1: يعني هذا هو الهدف الأمريكي والإسرائيلي، وبكل أسف نقول الهدف اللبناني، لأن نزع سلاح حزب الله ليس مطلبا استجد مع هذا الاتفاق الإطار. ما نزع سلاح حزب الله هو مطلب لبناني بموجب الدستور، بموجب اتفاقات حوار وحوارات عقدت بين اللبنانيين وحزب الله لم يلتزم بها، القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن في العام 2006 يلزم حزب الله ويلزم الدولة اللبنانية بالانتهاء من مسألة هذا السلاح، كذلك اتفاق 27 نوفمبر 2024 قبل الاتفاق الإطار يتكلم عن نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. إذا نحن نتكلم عن صيغة هي موضع خلاف لبناني وموضع انقسام بسبب أن عدد كبير من اللبنانيين يريدون نزع هذا السلاح فيما حزب الله يرفض، وأتت هذه الاتفاقات لتؤكد ذلك. نحن اليوم نتكلم عن اتفاق للأسف أنه تقاطع مع مطلب إسرائيلي، ولكن دولة لبنانية التزمت به، والتزم به رئيس الجمهورية في خطاب القسم، والتزمت به الحكومة في بيانها الوزاري. إذن حتى بالأمس الأول قال سفير الولايات المتحدة في بيروت لدى خروجه من زيارة رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، قال بالكلام الملآن بالفم الملآن المشكلة هي في نزع سلاح حزب الله، إذا نزع هذا السلاح ستنتهي هذه الحرب. وبالتالي نحن نتكلم عن مشهد إقليمي لبناني إقليمي، سلاح حزب الله كسلاح إيراني موجود في لبنان أصبح مطلوب نزعه لبنانيا وعربيا ودوليا. هذا هو
0: طيب المأزق. ما مصير في هذه الحالة دكتور خالد إذا كانت إسرائيل ما زالت تواصل انتهاكاتها، وبالأمس يعني قتلت 11 لبنانيا، أصابت العشرات من خلال عمليات قصف مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، وقالت عندها إن السبب في هذا القصف والتصعيد الذي أحدثته قواتها هو مسألة خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار في إحدى المناطق وتحديدا في علي الطاهر. يعني إسرائيل كل يوم تخرق الاتفاق الاتفاق الإطار الموقع، تتجاوز مسألة المفاوضات والاتفاقات التي توقعها كذلك مع الحكومة، وبالتالي ما مستقبل العملية السياسية برمتها في هذه الحالة؟
1: يعني العملية السياسية الجديدة التي بدأت في 27 أكتوبر 2024 واستمرت تراوح مكانها دون أي إجراءات تنفيذية لحين صدر قرار الحكومة في 5 أغسطس 2025 بنزع سلاح حزب الله وكلفت القوات المسلحة بذلك. بكل أسف هذا الموضوع لا يأخذ طريقه. نحن ندرك تماما لسنا في صدد مناقشة عدوانية إسرائيل. إسرائيل دولة معتدية وعدوانية وتمارس كل نشاطات الإرهابية في كل المنطقة، ولكن نحن في وضع احتلال، كيف الذهاب إلى إخراج العدو الإسرائيلي من لبنان؟ هذا هو السؤال الكبير المطروح على الحكومة اللبنانية. هل هناك مسار آخر غير الاتفاق الإطار؟ الجواب لا، ليس بالإمكان إقامة توازن عسكري مع إسرائيل وإلزام الجيش الإسرائيلي بالانسحاب. إذا ما هي الضمانة لتنفيذ اتفاق الإطار؟ ليس لدينا سوى ضمانة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، ولكن إلى حد اللحظة لا نستطيع أن نختلف مع الولايات المتحدة لا تضغط بالشكل الكافي على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها في جنوب لبنان. أشكرك من بيروت الخبير العسكري الدكتور خالد حمادة. بحث رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد مع وفد حماس برئاسة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأجرى اللقاء في إطار المشاورات والاتصالات المصرية مع الأطراف المعنية لبحث آليات استكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة ترامب. وقالت حماس إن وفدها استعرض مجمل التطورات في الضفة والقطاع، مشيرة إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال وتنكره لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب. وأضاف البيان أن الوفد قدم شرحا وافيا لما يجري في الضفة والقدس وسجون الاحتلال، معتبرا أن ما يقوم به الاحتلال سياسة تدميرية خطيرة. من جهتها أعلنت حماس أن مباحثاتها مع مصر تهدف إلى إطلاع الوسطاء على الانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن الحركة تضع الوسطاء بصورة انتهاكات الاحتلال المتحدث.

0: تواصل لضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها تجاه قطاع غزة، وأكد أن هذه اللقاءات تأتي في سياق منع الاحتلال من فرض وقائع جديدة تتعارض مع الاتفاق. انتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفل استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في شارع الطينة جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس، كما أصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذر في وقت سابق من أن إسرائيل تتعمد شل منظومة النقل والشحن في قطاع غزة عبر تدمير الشاحنات ومخازنها واستهداف سائقيها ومنع إدخال البدائل وقطع الغيار. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إشراك وكالة الأونروا بشكل كامل وفعال في جميع آليات التنسيق المتعلقة بالاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. واعتبرت المنظمات أن استبعاد الأونروا أو المنظمات الأهلية الفلسطينية من شأنه أن يضعف شمولية أي مسار وفاعليته في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أوسع تحالف إنساني ومجتمعي ممكن، وليس إلى مزيد من التجزئة المؤسسية. في ظل ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة وما يرافقها من نقص حاد في مواد البناء وتعطل عجلة الإعمار، ابتكرت شركة متخصصة في الخدمات الهندسية واللوجستية حلولا هندسية تتلائم مع الظروف الصعبة.
1: مبنى كهذا لا يمكن لأحد أن يتخيل بأنه أسس دون قواعد إسمنتية أو أعمدة خرسانية ليجعل منه أهل غزة أنموذجا للتحدي أمام الظروف القاهرة ونقص الإمكانات ومواد البناء والإعمار.
2: هذه الأحجار جمعت من البيوت المدمرة.
3: من اللاشيء بل من اللامستحيل خرجت فكرة إنشاء هذا المبنى من بقايا ركام المنازل المدمرة وهياكل حديدية وبعض البدائل التي فقدت قيمتها بسبب عدم توفر الإسمنت وحظر دخوله إلى غزة.
2: أول ما بدينا بإنشاء المكان، القواعد الأرضية هي عبارة عن قواعد منزلية تم وضع عليها بلاطة من الحديد وتم ثقبها وتثبيتها، ومن بعدها بني عليها هيكل من الحديد. بعد ذلك أصبح أنه يتوجب تغطية هذا الهيكل الحديدي، فتم تغطيته بهذا الحجر، تم جلبه من العديد من المنازل بشرائها من ملاك وأصحاب هذا الحجر المستخدم وإعادة تهيئها كواجهة خارجية. كذلك تم مثلا الغطاء الكرميدي، هذا تم الاستفادة من المتواجد، فإنه اللي بيدقق في الصورة حتلاقي الصورة إنه التفاصيل متباعدة، لكن الترتيب الهندسي والفنية الحرفية لدى الطواقم المهنية العاملة أدت لهذا المخاوف.
3: حكاية النهوض والتحدي هذه ولدت على يد خبراء هندسيين وعمال بناء في غزة سعيا لتسهيل عمل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة عملياتهم لإيصال الخدمات الإغاثية لآلاف الغزيين.
2: هذا المبنى جهز من إجمالي مساحة 30 دولم، تم تنفيذ هذا المكان والسعي لإنجازه بهذا الشكل، وذلك رغبة من المؤسسات الأممية لتجويد أعمالها وتنظيمها وتوحيد مواقع العمل.
3: لم تكن التفاصيل الداخلية للمبنى مجرد بدائل مؤقتة،
2: هذا عبارة عن ألمنيوم أصلا استخدامه كان في تجهيز المطابخ،
3: بل كانت استثمارا ناجحا لما توفر من مواد خام بعدما فقد العديد من مواد البناء الأساسية في غزة لتتحول تلك المواد إلى حلول مبتكرة بطابع هندسي إبداعي. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أصيب عشرة

0: فلسطينيين بينهم مسن في سلسلة هجمات نفذها مستوطنون على منازل وأحياء سكنية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وتصاعدت الاعتداءات انطلاقا من بؤر استيطانية أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية أو بمحاذاتها، ما يشكل تهديدا متواصلا للسكان وممتلكاتهم.
1: محمد ممرض أصيب بشلل في أطرافه السفلية قبل أيام إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منازل المواطنين في حي العديسة ببلدة سعير شمال الخليل، بعد أيام فقط من بؤرة استيطانية جديدة وسط الحي. يرقد هنا بانتظار استكمال علاجه بعدما غيرت رصاصة مسار حياته، فيما كانت تفاصيل الهجوم أكثر دموية مع إطلاق النار والاعتداء على سكان المنطقة ومنازلهم.
2: بطخ عشوائي كان، يعني بده يقتل بده يقتل، فأنا تخبيت بس هيك فجأة طلعت ما طلعت إلا أنا على الأرض، كانت رصاصة في نص ظهري، يعني ضرب كمان رصاصة على الرأس، بده يحطها في رأسي فأجت شظية في الشاب.
1: وفي الخليل حملت ساعات الفجر هجوما آخر، مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في حارة الجعبري وسط محاولات لإحراق ممتلكات وإطلاق للرصاص. ناصر الجعبري مسن تجاوز 70 من عمره، يرقد للعلاج بعدما أصيب برصاص المستوطنين في قدمه، فيما أصيب نجله أيضا قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.
3: الساعة 3 تقريبا هيك دلوقت، ففي مجموعة مستوطنين بيجي حوالي يمكن 50 واحد طالعين بيفتحوا باب المحلات تحت زي الأباجور وهيك وبيكسروا وبحجار ودنيوين، فهي صرنا نحكي معاهم ما رضيش يروحوا. المهم اجوا طلعوا في سيارات فوق هجموا على السيارات كسروا فيه شوي، بعدها مع جاية الجيش بلش علينا طخ مباشر، طخ أخي وأبي في رجلي.
1: 10 إصابات نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ ساعات الفجر جراء اعتداءات المستوطنين على أحياء وتجمعات سكنية في الخليل. نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية هنا باتت أكثر وضوحا، فالمستوطنات لم تعد للاستيطان بل باتت كما يراها الفلسطينيون كالسرطان، لا يبقي ولا يذر أينما حل. هنا وسط حي العديسة في بلدة سعير أقيمت بورة استيطانية جديدة بين تجمعات سكنية فلسطينية مكتظة. خلال أيام تحولت حياة السكان المحيطين بها إلى قلق متواصل، اعتداءات وتجريف للأراضي وإغلاق للطرق وصولا إلى إطلاق النار وسقوط جرحى. شكل استيطاني تتسع تداعياته مؤخرا، بؤر تقام قرب التجمعات الفلسطينية ثم تتحول إلى نقاط انطلاق لفرض واقع جديد على الأرض ظهرت نتائجه في مناطق من الخليل ونابلس وجنين. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
0: أفاد مراسل تيرت عربي أن وفدا من الأمم المتحدة زار قرية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إن الوفد الأممي كان محملا بمواد غذائية وتموينية، وإن الزيارة تأتي في ظل استمرار الحصار المفروض على عدد من منازل الأهالي لليوم الثامن على التوالي. ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور شفيق التلولي. دكتور شفيق، بداية أهلا بك معنا عبر شاشة تيرت عربي، وأريد أن أناقش معك ما يتصل بوصول وفد حركة حماس إلى القاهرة وتزامن هذا الوصول أيضا مع وصول وفد أمريكي بقيادة جاريد كوشنر. ما الذي يحصل في القاهرة تحديدا؟
4: تحياتي لحضرتك. الذي يحصل أنه هناك إصرار من قبل الدولة المصرية كوسيط رئيسي بالإضافة لتركيا وقطر والوسطاء بالعموم نحو الدفع باتجاه إنفاذ خارطة الطريق التي أقرت قبل أيام أو قبل أقل من 10 أيام أو قبل أسبوعين على وجه الخصوص، وبالتالي تسعى مصر جاهدة لتهيئة الأجواء وخلق بيئة تسبق اللقاء الأمريكي المرتقب من خلال حث الدفع باتجاه حركة حماس لهذا المسار الذي تضمنته تلك الخارطة نزعا لكل الذرائع التي يتذرع بها نتنياهو، سيما وأنه كلما اقتربنا من موسم الانتخابات الإسرائيلية كلما على التصعيد والعدوان في فلسطين، ولعل الأحداث الجارية في الضفة الغربية كما ذكرها تقريركم خير شاهد على مستوى التوحش الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في إطار محاولة الانقلاب والانقضاض على كل مسار من شأنه أن يعيد التسوية إلى المنطقة ويصعد من آلة العدوان وآلة الحرب. وبالتالي هناك أفق قد يكون مهيئا الآن ربما أكثر من ذي قبل.
0: هو من المفترض محاولة حسب الأخبار أن يجلس أيضا حتى وفد حركة حماس أو جلس مع القيادة المصرية، سيجلس مع ميلا دينوف، سيجلس كذلك مع الوفد الأمريكي مع جاريد كوشنر مباشرة. وبالتالي برأيك ما الذي يحمله وفد حركة حماس في جعبته؟ ما الذي ينقله إلى الوسطاء وإلى الوفد الأمريكي وإلى رئيس مجلس السلام؟
4: وفد حماس يبدو هناك يعني عودة إلى محاولة البحث في أن يكون لها حضور في المشهد السياسي المقبل، لأنه واقع الحال يقول أنه كل التداعيات على الأرض تشي أنه لا مجال ولا مناص إلا من خلال أن تكون حماس بعيدة عن الشكل الحكومي والإداري في القطاع، لكنها ربما تبحث عن صياغ وعن مفاهيم وربما تعود مجددا لطرح مقاربات، لكن أساس هذه المقاربات يجب أن تحقق للشعب الفلسطيني نقطة الخلاص من الاحتلال، سيما في قطاع غزة
0: الذي عندما تتحدث
4: عن الأمرين لأنه يجب الدخول في
0: خط أحمر ربما
4: الإنساني
0: لم يسبق أن تحدثت فيه من قبل دكتور شفيق، والمرتبط بمسألة نزع السلاح ومجرد المناقشة. هذا أمر كان محرم أساسا في حركة حماس، مجرد التنازل ومناقشته والحديث عن تخزينه، ألا يعتبر هذا أيضا تنازلا كبيرا ومهما من حركة حماس في مقابل رفض إسرائيلي لهذه الخطوة؟
4: طبعا هناك تحول بلا أدنى شك في هذا السياق، أساسه أنه حركة حماس تجاوزت هذا المستوى في موضوع السلاح بغض النظر عن التوصيفات والعبارات والمفاهيم، لكن في جميع الأحوال يبدو أنه الأقرب إلى هذا الاتجاه هو أنها تذهب نحو هذه الخطوة، ولكن على قاعدة أن تسلم السلاح للجهة الفلسطينية التي ستكون جهة انتقالية غالبا لتمكين استعادة وحدة الجغرافيا السياسية والوطنية الفلسطينية، وقبل كل شيء كما ذكرت لحضرتك لأنه نتنياهو يبحث في كل مربع وفي كل زاوية وحتى في تلك المفاهيم والعبارات للعودة إلى تلك إلى دائرة الحرب والتهرب من الاستحقاق، لأنه بملء الفاه لا يستطيع أن يقول للولايات المتحدة الأمريكية لا، وكذلك هناك ضغط كبير في الشارع الإسرائيلي ربما يدفع نتنياهو إلى البحث عن مخارج، أساس تلك المخارج أن يفشل الاتفاق من قبل حركة حماس، وهذا دائما ما يسعى إليه نتنياهو في كل صولاته وجولاته. ومن هنا نقول أنه العالم أيضا الآن مطالب، هناك جدية لدى الوسطاء وإصرار كما ذكرت لحضرتك، ولكن الإدارة الأمريكية عليها الآن مسؤولية كبيرة للدفع قدما باتجاه هذا الاتفاق واتجاه انفاذه، واظن انه اللقاءات الامريكيه اليوم في مع الدوله المصريه ربما هي في غايه من الاهميه في اعلى المستوى، لانه الرئيس المصري قد التقى
0: هو
4: هذا يعني انه هناك دفع
0: منذ
4: اتجاه هذه العمليه والضغط
0: بضروره وقف
4: على الولايات المتحده
0: الإبادة الجماعيه في قطاع غزه وايجاد حل هنالك في القطاع، اجتماعات الدوحة، اسطنبول، اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة والاتفاق الذي وقع فيها، ثم خطة ترامب، كلها تشير إلى أن الوسطاء دفعوا بكل قوة باتجاه يعني لجم بنيامين نتنياهو ووضع حد لحرب الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة. لكن في النهاية الكل يقول أنه يجب أن يكون هنالك ضغط أمريكي واضح وصريح على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تقود تل أبيب هذه الأيام من أجل تمرير هذه الاتفاقات، وبالتالي إلى أي مدى فعلا ترى دكتور شفيق أن الولايات المتحدة معنية بذلك؟
4: طبعا هذا أمر محسوم، لأنه قلنا مرارا وتكرارا إلا إذا أرادت إدارة البيت الأبيض وقف نتنياهو وإجباره إلى التوجه نحو هذا الاتفاق وانفاذه فهي ستفعل. وهناك تجربة في ذلك عندما أقر ترامب هذا الاتفاق الذي تبعه تلك الخطة الذي وقعت فيه

شرم الشيخ، وهذا في حكم المؤكد. ومن هنا نقول أنه يبدو الإدارة الأمريكية أيضا تستنبط أنه هناك مراوغة إسرائيلية حقيقة، ويبدو أنها تدرك الآن أنه تلك الحكومة اليمنية المتطرفة تأخذ من موضوع الانتخابات حقل وبضاعة لأن يكون الشعب الفلسطيني حقل تجارب لتلك الدعاية الانتخابية، وبالتالي ربما تذهب الآن للتسابق مع الزمن نتيجة ضغط الوسطاء باتجاه أن تدفع بنتنياهو للتوجه نحو هذا الحل. لكن حقيقة نتنياهو يبدو أنه في وضع صعب للغاية، لأنه يدرك أنه أيضا

0: وعليها أن تفعل ذلك، لأنه بهذه الحالة أيضا التي تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية بالذات نظرة نتنياهو، يريد تعريف الواقع الفلسطيني أو إعادة تعريف الواقع الفلسطيني بحسب الرؤية الأمنية والعسكرية وفق منطق استمرار الإبادة الجماعية تحت واقع الخط الأصفر في القطاع، واستمرار السياسة الاستيطانية التي تؤدي إلى ضم الضفة الغربية وأسرة وتهويد القدس، هذا يعني أنه نتنياهو مصر على إدارة الأزمة وتعريفها في الرؤية الأمنية وفرض وقائع جديدة على الأرض، وواشنطن أيضا لا نريد أن تكون في هذا السياق أي تدير الأزمة، إنما يجب أن تفتح أفق لمسار عملية سياسية ينهي كل أشكال الاحتلال ويعيد وحدة الجغرافيا السياسية والوطنية الفلسطينية على قاعدة الحفاظ وحماية الكيانية الوطنية الفلسطينية والنظام السياسي.
1: أشكرك من العاصمة المصرية القاهرة أستاذ العلوم السياسية دكتور شفيق التلولي. قالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين استهدفوا مدينة المخا جنوب غربي البلاد بسبع طائرات مسيرة، وأوضح الإعلام العسكري لقوات الساحل الغربي أن مسيرة حوثية جديدة انفجرت في أطراف مدينة المخا، وأن الحوثيين شنوا في وقت سابق اليوم هجمات بصواريخ باليستية على المدينة. أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بالمسيرات استهدفهم بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن العملية التي نفذت في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز أدت إلى مقتل عسكريين حوثيين، فيما استهدفت عملية أخرى نقطة تابعة لهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. خلف قصف حوثي بصاروخ باليستي أضرارا في منازل أحياء سكنية بمدينة مأرب، وقالت السلطات المحلية إن الاستهداف أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة. مراسلنا في مأرب والتفاصيل.
2: نحن هنا في أحد الأحياء السكنية نرصد الأضرار التي لحقت بهذا الحي نتيجة القصف الصاروخي الذي وصل إليه يوم أمس. تقول السلطات المحلية هنا في مدينة مأرب أن قصفا صاروخيا وصل إلى هذا الحي، صاروخا باليستيا أصاب الحي و الساكنين، وأن هناك أضرار توزعت بين عديد من المنازل المجاورة لهذا المكان. هنا تكشف الأضرار المادية عن حجم الانفجار الذي هز المدينة ليلة أمس وأفزع الساكنين كما يتحدث السكان.
3: أمس وصل صاروخ إلى هذا المكان بصاروخ باليستي وأرعب الآمنين والساكنين، وهذا يذكرنا ما كان يحصل في 2015-2016 من الضرب على مأرب.
2: يقول السكان إن عودة أصوات الصواريخ الباليستية وموجات القصف والتصعيد إلى مدينة مأرب أعادت إلى أذهانهم سنوات الحرب التي كانت تشهدها المدينة قبل أعوام.
4: رعب وخلها على ربي، لو ادالنا موت ما معنا الا هذك الفجعة وهذا الصايح. العيال يصيحن والنسوان وارداها الله سبحانه اللي يفجع النازحين ورعب الاطفال ورعب النساء ورعب بالصواريخ هذه قد طيح الناس من بلادهم وطاحوا من فوق حقهم وراحوا لهم وزيد يلحقهم قدهم نازحين بهذا الصواريخ يرعبهم.
2: تبدو آثار الخوف والرعب على المواطنين أكثر من آثار القصف، إذ يجد المواطنون أنفسهم في مشهد الحرب والخوف من جديد. خليل المليكي، تيرة عربي، محافظة مأرب.
1: معنا من أمستردام الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور عبد الباقي. طبعا الجيش يعلن استهداف تحركات الحوثيين بطائرات مسيرة غربي تعز وإفشال أيضا هجماتهم كما يقول. بداية، كيف تقرأ أساسا عودة التصعيد بهذا المستوى من قبل الجماعة الحوثية ومن ثم دخول الجيش اليمني على الخط في جبهة تعز والساحل الغربي؟
5: هذه مقدمات لما سيحدث في القادم القريب وليس البعيد، نظرا لأن كما تعلم هناك مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهناك يعني استعراض كل طرف لقواته، وهناك مضيق هرمز

0: وما يحدثه كمنطقة اضطراب مؤثرة في نقل الطاقة من المنطقة. ثم باب المندب، ستلاحظ أن باب المندب يسموها نقطة اضطراب استراتيجي، أي أن الحوثيين يحاولون أن يصلوا إلى هذه المنطقة لإرباك الملاحة الدولية، بحيث أنه يشملهم أي توافقات قادمة. وإيران أيضا يهمها في إذا ما تم الحوار حول الحوثيين في إطار هذا التوافق، لأنها تريد الحفاظ على وكيل لها في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن هناك توجه جديد لدعم السلطة الشرعية لإنهاء الانقلاب الحوثي في معركة برية سيتم دعمها من قبل المملكة العربية السعودية دون أن تكون هي موجودة في الصورة، دعم السلطة. وبالتالي وهذا الحوثيين يتوقعون كذلك أن انتهاء أي توصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى توافقات، إيران ستكون مشغولة، لديها ضغوط مجتمعية، لديها ضغوط في البنية التحتية، لديها كثير من الإشكاليات، وهذا سيمكن السلطة الشرعية من عملية برية. هذه هي مقدمات لها. والحوثيين الآن يتحركوا في منطقتين، وسيرفعون وتيرة الاستهداف لدول المنطقة، وتحديدا المملكة العربية السعودية يتم استهدافها ومحاولة دفعها نحو الانخراط. ولكن السعودية لن تنخرط في هذه العملية، هي قد
1: نعم.
0: قدمت الدعم للقوات اليمنية
1: طيب دكتور عبد الباقي،
0: وينطلق الحوثيين فيما. نعم
1: نعم، لكن الحوثيون يتحدثون بعكس ذلك تماما، هم يشيرون إلى أن عودة التصعيد من قبلهم تأتي رفضا للحصار المفروض عليهم، وتأتي رفضا لاستمرار أيضا استهداف قواتهم. ما الذي يقرأ في هذا التبرير؟
0: من ليس هنالك حصار على الحوثيين، هذه كلها مسوغات وتضليل للرأي العام. نحن نعلم من الذي سمح للطيران الإيراني التابع للحرس الثوري من الهبوط في مطار صنعاء، نحن ندرك من الذي يستهدف المواطنين في بيوتهم.
1: نعم، ولكن
0: المسألة لا
1: هذا
0: تتعلق لا
1: الطيران دكتور
0: بالحصار.
1: عبد الباقي تم استهدافه، وقيل إن سبب الاستهداف الحصار المفروض على مطار صنعاء.
0: ليس بالضرورة أن الحوثيين ينطقون، الحوثيين جماعة ميليشيات، هم قد قالوا في 2014 أنهم جاءوا من أجل إسقاط الجرعة، بمعنى رفع الأسعار حق الطاقة، ثم تحدثوا عن العدوان، ثم تحدثوا عن فلسطين، ثم هذه شعارات. ولكن نحن أمام مشروع سلالي يريد استعادة السلطة في لحكم اليمن بتفويض إلهي، وبنفس الوقت هو جزء من المحور الإيراني. هذا الاستراتيجية واضحة. الشعارات هذه، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، هذه شعارات. هم يتحاورون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومستعدين يكونوا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. الشعارات شيء والممارسة شيء آخر. الحوثيين يتحدثون عن حصار، يتحدثون أي حصار، وهم من يحاصرون الشعب اليمني ولا يدفعون مرتباته ويزرعون الألغام. الذي يهمني في هذا التوقيت، العمليات العسكرية انطلقت، هذا الذي نحن نتوقعه في القادم. العملية البرية قد بدأت مقدماتها لإنهاء المشروع تزامنا مع ما يحدث من حوار. هناك الجبهتين تتحرك، جبهة ميناء المخا، وهذا يحدث الآن. القتلى الحوثيين موجودين في منطقة مقبنة وهي البرح، بهذه المنطقة المفصلية التي يريدون التوجه باتجاه باب المندب والمخا. وهناك معركة في مارب، لأن هنا في هذه المناطق هناك الحامل المجتمعي للمشروع الجمهوري، هناك في تعز وفي هذه المناطق هناك قوات عسكرية، هناك يعني مجتمع يرفض هذا المشروع. وكذلك في مارب هناك نازحين وهناك آبار النفط، وبالتالي وهم سيتحركون في هذين في اتجاهين، في محورين رئيسيين. وبنفس الوقت سيتم استهداف المملكة العربية السعودية حتى يتحدثون عن
1: نعم.
0: الحصار وعن
1: طيب
0: العدوان
1: هل من
0: الخارجي،
1: الممكن دكتور
0: بينما
1: عبد
0: نحن
1: الباقي
0: ندرك
1: في النهاية، يعني كما أشرت في بداية الحديث، أن الهدف الكبير ربما هو جر السعودية وعودتها مرة أخرى لهذا المعترك، هل من الممكن أن تنجح الجماعة الحوثية بتحقيق هذا الهدف؟
0: جر السعودية لن تنجح في ذلك. لماذا؟ قرر السعودية إلى هذا المعترك، قد تم استهداف دول الخليج برمتها من قبل إيران ولم تنخرط، نظرا لأن الموضوع ليس لا علاقة له، هناك صراع آخر حول المشروع الإبراهيمي، حول ضرورة التحالف مع إسرائيل لمواجهة إيران، ولذلك الدول المنطقة خرجت من الاصطفاف مع إيران أو مع إسرائيل إلى نحو التحالف الدفاعي الثلاثي، تركيا السعودية وباكستان، بعبارة أخرى أنها خرجت من التموضع داخل ثنائية تدفعها نحو التطبيع. لكن الحوثيين الهدف الآن من قرر السعودية حتى يتم يعني ممارسة العنف على الداخل، باعتبار أن هناك عدوان خارجي، لا يتحدثون عن السلطة الشرعية وأنهم جماعة انقلابية، هم يحاولون أن يقولوا أن الصراع هذا بين الحوثيين المملكة العربية السعودية والعدوان الأمريكي وليس مع السلطة الشرعية. لذلك أعتقد أن هذه شعارات في وسائل الإعلام، شعارات لتسويقها داخليا وخارجيا، ولكن المعركة، مقدمة المعركة البرية قد انطلقت، وهناك استعدادات، هناك
1: نعم
0: عوامل كلها
1: دكتور،
0: مساعدة لهذه العملية. الأول هو الانتفاضات الشعبية المجتمعية، الاستيعاب الداخلي، هنا المجتمع مهيئ لهذه، المجتمع الإقليمي أيضا مهيئ وتم دفع ثمن غالي، تكلفة عالية له، والمجتمع الدولي يحاول، هناك تفاوضات مع إيران، كل هذه الظروف اجتمعت. وكذلك السعودية يعني يتم من حين لآخر إرباك عمليتها التنموية 2030 ومحاولة جرها إلى معارك في خاصرتها. لذلك أعتقد الحوثيين يشعروا بهذا الخطر، يريدون أن يكونوا ضمن أي حلول بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن أعتقد أن الجميع قد اقتنع أن هذه
1: نعم
0: الجماعة
1: دكتور،
0: ينبغي أن تعاد سلطة شرعية،
1: شكرا،
0: وأعتقد السعودية الآن تقدم الدعم الكامل للسلطة الشرعية لاستعادة سيادتها وممارسة
1: أشكرك. من
0: صلاحيتها في
1: أمستردام
0: الدول الأخرى.
1: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور عبد الباقي شمسان. استهدفت روسيا بصواريخ باليستية موجهة سوقا ضخمة للكتب في العاصمة كييف، ما أدى إلى تدميره. مراسلنا صفوان جولاق زار المكان ووفانا بالتقرير التالي.
2: أقف حاليا في سوق الكتب كما يسمى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو السوق الذي استهدفته روسيا خلال ساعات الليل بعدد من الصواريخ وعشرات المسيرات. القصف الذي يطال هذا السوق للمرة الثانية خلال 3 أشهر ألحق أضرارا كبيرة بجميع أركانه ودمره عن بكرة أبيه كما تقول الكثير من وسائل الإعلام المحلية. هذا السوق الذي كان يعتبر واحدا من أكبر وأشهر الأسواق المماثلة ليس فقط في العاصمة وإنما في جميع أنحاء أوكرانيا، لم يعد عمليا موجودا، كان يقصده الطلاب، طلاب المدارس والجامعات ومراكز البحوث، ولكنه محي بالكامل إن صح التعبير.
3: هذا مجرد سوق كتب يقصده المدنيون لا أكثر، مليء بالمحلات وقريب من محطة المترو. هذا هجوم متعمد وهو ليس الأول على هذا السوق.
2: عمليات الإطفاء بدأت مبكرا مع الساعة 2 ليلا بالتوقيت المحلي، ولكنها متعثرة بحكم أن مساحة الحريق واسعة، وبحكم أيضا أن عملية الإطفاء تتعثر بحكم وجود الكثير من المسيرات في أجواء كييف، الأمر الذي يدفع فرق الإنقاذ إلى الابتعاد بين الحين والآخر عن أداء مهامهم. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم، وأوضح الموقع أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل هذه الرسائل بين الجانبين لكن دون تقدم ملموس. وأضافت أكسيوس أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حرب اقتصادية، وأضافت نيويورك تايمز أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز

0: الخارجية التركية تعازيها لإندونيسيا بقتل الزلزال الذي ضرب البلاد متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأعربت الوزارة في بيان عن حزنها العميق للخسائر في الأرواح والأضرار المادية الناجمة عن الزلازل التي ضربت منطقتي شمال سومطرة وفلوريس في إندونيسيا. تتصاعد حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية وسط موجة حر وجفاف تزيد سرعة انتشار النيران وتعرقل جهود الإخماد. وتكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة أجبرت آلاف السكان في تلك الدول على مغادرة مناطقهم.
1: تتسع رقعة الحرائق في أجزاء من أوروبا مع موجة حر وجفاف تزيد من صعوبة عملية الإخماد، فيما تتواصل عمليات الإجلاء في عدد من المناطق. في بلجيكا يواصل رجال الإطفاء والجيش بمساندة فرق من ألمانيا مكافحة أكبر حريق غابات سجل في تاريخ البلاد، بعدما التهمت النيران قرابة 3000 هكتار من محمية هوتفان الطبيعية شرق البلاد قرب الحدود الألمانية. وتعمل فرق الطوارئ على تثبيت خطوط دفاعية لحماية القرى التي أخليت، فيما لم تسجل أضرار في المنازل حتى الآن، كما قدم الاتحاد الأوروبي دعما جويا لعمليات الإخماد، بينما يراهن رجال الإطفاء على تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة للمساعدة في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تستمر جهود مكافحة الحرائق الواسعة في عدة مناطق، وفي إقليم ويلبا جنوبي البلاد أتت النيران على أكثر من 31 ألف هكتار، بينما أجلي نحو 7000 شخص من المناطق المهددة. وفي الشمال الشرقي امتدت حرائق أخرى إلى آلاف الهكتارات، وأجبرت السلطات على إجلاء سكان بلدات عدة مع وصول النيران إلى مناطق ذات أهمية تاريخية. أما في كرواتيا فقد اجتاحت النيران مناطق ساحلية قرب أوميش وأجبرت نحو 1000 شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم، كما أصيب عشرة الأشخاص بينهم حالة خطرة، وتواصل فرق الإطفاء التعامل مع بؤر أخرى على الساحل. تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة مرتفعة وجفافا شديدا، ما يحول مساحات واسعة من الغابات والأراضي الطبيعية إلى وقود سريع لاشتعال، ويزيد الضغط على فرق الإطفاء في ذروة موسم الحرائق الصيفي. نسرين حامدي، تريت عربي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة جنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. رئيس المخابرات المصرية يبحث مع حماس سبل استكمال تنفيذ اتفاق غزة، والحركة تجدد التزامها بتنفيذ الاتفاق. الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في هجمات نفذها بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. أطيب المنى، في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين. غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا

0: المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
1: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

يزهو متحف الفسيفساء في حلبلي باتشي كمنصة فنية تستعرض تاريخ العصر الروماني في شانلي أورفا، ففيه أجمل قطع الموزاييك الأثرية البديعة، إضافة إلى أثار مدينة إيديسا المعروفة بالرها التي أقيم المتحف على أطلالها بعد أن اكتشفت الأثار في المنطقة مصادفة عام 2007. إيديسا كانت مدينة رومانية قوية ازدهرت بالقرب من حلبلي باتشا حتى القرن السادس. أعمال التنقيب كشفت قبل سنوات وجود آثار قصر وحمام ومنزل مستقل ذي شكل هندسي مميز سموه الفيلا الرومانية، وسرعان ما أعدت ونظفت لوحات الموزاييك التي زينت جدران وأرضيات هذه الأبنية لتستقبل الزوار بمتحف حلبلي باتشا للفسيفساء. فسيفساء أورفيوس التي تشد الأنظار باعتبارها أهم أثر في المتحف، تعود تسميتها إلى الشاعر الأسطوري الإغريقي أورفيوس الذي تتوسط صورته اللوحة، ويرجع تاريخها إلى عام 194، وبذلك تكون أقدم الآثار المعروضة فيه. تثير اللوحة الاهتمام بمعانيها، إذ يظهر أورفيوس الذي يعتقد أنه ابن الإله الميثولوجي أبولو في الوسط، وهو يعزف على قيثارته، وقد جذبت ألحانه الساحرة شتى أنواع الحيوانات حوله في تجسيد فني فريد من نوعه.

ومن الآثار المذهلة الأخرى في المتحف فسيفساء النساء الأمازونيات الصيادات التي تزين أرضية الفيلا الرومانية في إيديسا. يقدر أن هذه اللوحة صنعت في القرن الخامس أو السادس الميلادي، وتصور أربع نساء أمازونيات يصطدن أسداً ونمراً وذئباً، وتبرز الشخصيتين الخياليتين ميلانيبي وبينتسليا وهما تصطادان على صهوة الخيل في المقدمة، وخلفهما الأمازونيتان هيبوليتي وتيرمودوسا وهما راجلتان. وهكذا يقدم هذا الأثر القيم دليلاً ملموساً على مفهوم النبل والفخامة في تلك الفترة من التاريخ القديم. اللوحة المعروفة باسم فسيفساء الآلهة الأسطورية كيتيسيس هي أثر مميز آخر، إذ تتميز اللوحة بواقعيتها وبكامل تفاصيل كيتيسيس، والتي كان يعتقد أنها حامية المدن. على رأسها يوجد تاج مرصع باللؤلؤ والذهب، وعلى رقبتها قلادة مرصعة بالأحجار الملونة، وخلفها أعمدة فخمة تظهر مكانة هذه الآلهة الأسطورية، على الرغم من فقدان بعض القطع في خلفية لوحة الفسيفساء التاريخية، فإن العثور على صورة كيتيسيس كاملة يجعل من اللوحة أثراً قيماً للغاية. إحدى الزخارف الأرضية في متحف حلبلي باتشا للفسيفساء هي لوحة مميزة أيضاً

وتسمى فسيفساء الخادم والحمار الوحشي. يتوسط هذه اللوحة الأثرية الفريدة تصوير خادم إفريقي يجر حمار الوحش من لجامه ويتقدم إلى الأمام في تلك الحقبة التاريخية. يحمل الخادم في يده اليمنى عصا صفراء متكئة على كتفه، ومثل هذه العصي كانت تعتبر رمزاً إلى مهنة الزراعة والبستنة. تبرز لوحة الفسيفساء هذه أثار الحياة اليومية في الفترة التي أعدت فيها في العهد الروماني، وتحمل أيضاً أهمية كبيرة من حيث فهم تقاليد إيديسا. وهكذا من الممكن القول إن شانلي أورفا، التي كانت واحدة من أهم مراكز الحضارات في الأناضول على مر التاريخ، بلغت ذروة الفن والثقافة في العصر الروماني. من خلال آثاره التي لا تقدر بثمن، استطاع متحف حلبلي باتشا للفسيفساء أن يقدم للعالم كله معلومات عن الماضي الباهر لتلك الأرض التي كانت مهداً للحضارات.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
2: القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

العمل الإعلامي وتستطيع قراءة

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلين، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجدل زون جنوب

0: جنوبية لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. كما أفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أشارت إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متكررة في بلدات ومناطق جنوبية لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الرضوان. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أهلا بك أحمد. طبعا تطورات ميدانية مختلفة، ومسألة تحليق الطيران اليوم فوق أو في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت هي مسألة مهمة، أود منك التعريج بداية عليها، ولماذا تركز أيضا أحمد إسرائيل في استهدافاتها على تلال علي الطاهر؟ ما القيمة الميدانية لهذه المنطقة؟
1: يحيى، فيما يتعلق بتحليق المسيرات الإسرائيلية سواء في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية أم حتى في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، هذا التحليق هو بشكل يومي وهو يهدف إلى الرصد والاستطلاع في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية بشكل خاص، ولا تغيب تكاد لا تغيب هذه المسيرات عن الأجواء سواء في العاصمة اللبنانية أم ضواحيها وأيضا في مناطق عدة سواء في جنوب لبنان أم حتى في أجواء مناطق البقاع في شرقي البلاد. بطبيعة الحال يحيى، الواضح أن النشاط العسكري الإسرائيلي ما زال يتركز عند مرتفعات علي الطاهر. قبل دقائق قليلة من الآن فقط محلقة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على تلك المرتفعات، وذلك بعد أن شهدت منطقة علي الطاهر خلال ساعات الليل وصولا حتى إلى ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم قصفا إسرائيليا سواء عبر الغارات التي شنتها المسيرات الإسرائيلية أم القصف المدفعي وحتى إلقاء القنابل الفسفورية والقنابل الحارقة وسط تحليق كثيف للمروحيات الإسرائيلية التي قامت بعمليات تمشيط عند مرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات التي تكتسب أهمية استراتيجية خاصة، وبحسب ما يشير خبراء عسكريون في لبنان فإن من يسيطر على مرتفعات علي الطاهر يسيطر إما بالاستطلاع أو حتى بالنيران على كامل مناطق قضاء النبطية، لا سيما وأيضا وأن مرتفعات علي الطاهر تطل مباشرة على مجرى نهر الليطاني، هذا إضافة إلى امتداد هذه المرتفعات لتصل إلى مرتفعات أخرى تقع أيضا في قضاء جزين سواء لناحية إقليم التفاح أم حتى لسلسلة الجبال التي تقع عند قضاء جزين.
0: أشكرك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. انتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفل استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في شارع الطينة جنوبي خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. كما أصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. بحث رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد مع وفد حماس برئاسة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجرى اللقاء في إطار المشاورات والاتصالات المصرية مع الأطراف المعنية لبحث آليات استكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة ترامب. وقالت حماس إن وفدها استعرض مجمل التطورات في الضفة والقطاع، مشيرة إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال

0: وتنكره لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب. وأضاف البيان أن الوفد قدم شرحا وافيا لما يجري في الضفة والقدس وسجون الاحتلال، معتبرا أن ما يقوم به الاحتلال سياسة تدميرية خطيرة. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وتناول اللقاء التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة. وثمن كوشنر بدوره التنسيق القائم بين مصر والولايات المتحدة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا هاشم مناع. أهلا بك هاشم. إذن زيارات مكوكية تشهدها اليوم العاصمة المصرية القاهرة، وفد حماس موجود، الوفد الأمريكي بقيادة جاريد كوشنر، كذلك رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. ما الذي يجري تحديدا في العاصمة المصرية؟
1: نعم، يمكن القول أن العنوان الأبرز والرئيسي هو الدفع بالمفاوضات قدما، التي بشكل ما ربما هي في نقطة متعثرة الآن. هذه الزيارات المتتالية على هذا المستوى، سواء من مبعوثين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد توليه رئاسة الحركة ولقائه رئيس المخابرات المصرية، وكذلك ربما مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك يناقشون في مصر اليوم مع نيكولاي ميلادينوف المزيد عن الدفع قدما بخطة السلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية مصرية تركية قطرية من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار. هذا الاتفاق الذي يبدو متعثرا الآن في ظل ما وصفته حركة حماس بالتعنت الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس وغيرها. كل هذه الانتهاكات جاءت حركة حماس حاملة رسالة إلى الوسطاء هنا في مصر، تقول أنها يجب وقف هذه الانتهاكات، يجب إلزام إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف الانتهاكات ومن أجل تنفيذ الاستحقاقات المتبادلة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي أكد وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ. كذلك كانت هناك لقاءات جمعت بحسب ما أفاد لنا مصدر مصري وأيضا أكدته رويترز ونقلته أكسيوس الأمريكية، أن المفاوضين الأمريكيين أو المبعوث الأمريكي للرئيس الأمريكي التقى وسطاء أو التقى المسؤولين من حركة حماس، هذه اللقاءات في مدينة العلمين المصرية. إذن حركة حماس قامت بالعديد من اللقاءات خلال هذه الجولة وهذا اليوم في مدينة العلمين مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، وكذلك مع نيكولاي ميلادينوف ممثل مجلس السلام العالمي. هذه اللقاءات التي أيضا انضم إليها وفقا لرويترز نقلا عن مسؤول دبلوماسي المفاوضين أو الوسطاء من قطر وتركيا ومصر، كل هذه التحركات الجادة ربما لا يمكن قراءتها بمعزل عن اللقاءات التي جمعت الخميس الماضي بين وزير الخارجية المصري ونظيره التركي هاكان فيدان، والتي تحدثا فيها وصرحا عقب اللقاءات التي جمعتهما بأن مصر وتركيا سيتخذان خطوات أكثر جدية فيما يخص الحرب في غزة وفيما يخص الدفع قدما بإيقاف هذه الحرب والدفع قدما بتنفيذ الالتزامات، سيما في ظل التعنت الإسرائيلي الذي قال عنه وزير الخارجية التركي أن هذا التعنت يمس الإنسانية جمعاء ولم يعد مقتصرا على القيام بالحرب في غزة وانتهاك الكرامة الإنسانية المستمر في غزة، ولكن يجب أن يكون هناك تدخل عالمي وأن مصر وتركيا سامضيان قدما في هذا الأمر. وحركة حماس أصرت وشددت على دعم أو طلب من الوسطاء أن يقوموا بإلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها.
0: شكرا من القاهرة مراسلنا هاشم مناع. أصيب 13 فلسطينيا في محافظة الخليل جراء هجمات مستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، وبحسب مصادر محلية هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين وسط إطلاق نار كثيف.

0: ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من إجلاء المصابين. وعقب الهجوم اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل ونفذت حملة اعتقالات. أفاد مراسل تير تي عربي أن وفدا من الأمم المتحدة زار قرية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إن الوفد الأممي كان محملا بمواد غذائية وتموينية، وإن الزيارة تأتي في ظل استمرار الحصار المفروض على عدد من منازل الأهالي لليوم الثامن على التوالي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب. أهلا بك مصعب. إذن اقتحامات الجيش الإسرائيلي لبعض المناطق والبلدات في الضفة الغربية تتواصل، استمرار كذلك لحصار قصرى في ظل وصول وفد أممي إلى المناطق المحاصرة، ماذا في هذه التفاصيل؟
1: نعم بالفعل، وصلت سيارتان تابعتان للأمم المتحدة وتحملان علم المؤسسة الدولية، وصلتا إلى عدد من المنازل المحاصرة، لكن الأهالي يعتقدون أن هذه الزيارة لا تعدو كونها محاولة لتوثيق انتهاكات الاحتلال، ولا تصل إلى مرحلة فك الحصار المفروض على هذه المنازل والذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي. في التوازي مع ذلك، جيش الاحتلال دفع بمزيد من الجنود. اليوم أيضا وصلت حافلتان تقلان جنودا إسرائيليين، وأنزلت هؤلاء الجنود بالقرب من المنازل المحاصرة. لكن الأخطر من ذلك هو مفهوم الحصار، كيف يتمكن المستوطنون من فرض حصار على 3 منازل فلسطينية، بينما لا يحمل هؤلاء المستوطنون أي صفة شرعية، ولا يقيمون في هذه المنطقة بصفة شرعية، ولا يملكون أي أراضي في محيط هذه المنازل، ولا يستطيع العالم بأسره فك هذا الحصار. ثم يأتي جيش الاحتلال ويكثف من تواجده في المنطقة، ويتخذ بعض المنازل ثكنات عسكرية، ويطرد سكان عدد من المنازل المحيطة بحجة الحفاظ على الأمن. هذا واقع جديد أرادت إسرائيل أن ترسخه في قصرى، لعله يكون نماذج لبلدات أخرى. الحصار مفروض على هذه المنازل. اليوم تمكنت بلدية قصرى من إصلاح الأعطاب التي لحقت بخطوط المياه المغذية لهذه المنازل، وإلا لن يتمكن هؤلاء السكان الموجودون في هذه المنازل لا من الحصول على الطعام ولا الشراب ولا كل مقومات الحياة. قبل 3 أيام وصل متضامنون أجانب إلى هذه المنازل يحملون مساعدات إنسانية لإبقاء سكان هذه المنازل على قيد الحياة ولتمكينهم من العيش قبل أن تنقطع بهم السبل تماما. والسؤال المطروح فلسطينيا، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشعوب العربية أولا، المجتمع الدولي ثانيا، السلطة الفلسطينية ثالثا، وإن كانت السلطة غير محسودة على حالها لأنها لا تملك أي مقوم من مقومات الدفاع عن شعبها وتطالبهم دائما بالصمود. لذلك مفهوم الحصار المفروض على قصرى هو مفهوم جديد، ويخشى الفلسطينيين أن يكون هذا نموذج يتكرر في محطات وأماكن وبلدات أخرى، لا سيما أن المستوطنين يمارسون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم في كافة أراضي الضفة الغربية، وإن كانت تتركز في الأرياف القريبة من نابلس ومن جنين ومن الخليل كما حصل اليوم في مسافر يطا، ويحصل يوميا في الأراضي التابعة لمنطقة مسافر يطا، أيضا في بيت لحم كان هناك اليوم اعتداء من قبل المستوطنين. على النقيض من ذلك، أصيبت مركبة تابعة لإحدى المستوطنات بالحجارة بعد رشقها بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس، كما تمكن فلسطينيون من إلقاء طلاء أحمر على أعلام إسرائيل الموجودة بالقرب من دوار روابي القريبة من رام الله. وهكذا الاستيطان اليوم هو الأيقونة الأبرز وهو المحطة الأبرز والجوهرية في المنطقة برمتها.
0: أشكرك من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي إن العمليات استخدمت الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ، واستهدفت مواقع ومصادر أو مصادر تهديد في تعز ومأرب وأبين والضالع والحديدة. وأضاف أن الضربات دمرت عشرات المعدات والآليات العسكرية.

0: عسكرية وعددا من مخازن الأسلحة والوسائل القتالية. أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بالمسيرات استهدفهم بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن العملية التي نفذت في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز أدت إلى مقتل عسكريين حوثيين، فيما استهدفت عملية أخرى نقطة تابعة لهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. أعلن الحوثيون مقتل 4 من ضباطهم بينهم عميد بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري في اليمن. وفي وقت سابق أفادت قناة سبأ الحكومية بأن ميليشيا الحوثي شيعت 57 قتيلا من عناصرها خلال الأيام العشر الماضية، وأوضحت أن بين القتلى 31 ضابطا بينهم 3 برتبة عميد سقطوا في جبهات القتال المختلفة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. أهلا بك خليل. يتحدث إذن الجيش اليمني عن 181 عملية عسكرية نفذت في 24 ساعة فقط ضد الجماعة الحوثية، ويقول إنه قتل العديد من عناصرهم ودمر العديد من آلياتهم ومعداتهم. ما الذي يجري تحديدا سواء كان في مأرب أو في جبهات تعز؟
1: نعم، ما يجري في مأرب أن مأرب بالأمس تعرضت لـ6 صواريخ بالستية حسب السلطات المحلية، سقط منها واحد في حي سكني، ما أحدث فزع لدى المواطنين. الجيش اليمني قال بأنه نفذ عدة عمليات عسكرية في جبهة الزور في محافظة مأرب، وكذلك في جبهة الكسارة، وفي جنوب محافظة مأرب في جبهة العيرف وفي حريب وفي بيحان من محافظة شبوة. هذه العمليات تركزت على مناطق عسكرية مهمة، قال كان يحاول الحوثيون منها إطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية حسب الناطق باسم القوات المسلحة. كذلك في تعز شمال محافظة تعز قام الجيش اليمني حسب بيان لمحور تعز بتنفيذ عملية ضد الحوثيين في شمال المدينة. هذه العملية قال بأنها صدت هجوم لجماعة الحوثي وأوغلت في هذا الهجوم الذي كان يستعد من خلاله الحوثي لمهاجمة مناطق في المدينة. كذلك الحال في ميناء في المخا، ميناء المخا، أو أعلن مدير ميناء المخا توقف الميناء بالكامل جراء القصف الذي تعرض له يوم أمس وقبله بأيام. كذلك تعرض اليوم الميناء لقصف جديد، وتعرضت مدينة المخا لقصف في حي الكهرباء حسب بيان لقوات المسلحة في الساحل الغربي. كذلك هو الحال في البرح، في محور البرح يقول الجيش اليمني بأنه نفذ عمليات في ذلك المحور على جماعة الحوثي كانت تستعد من خلاله لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في ذلك المكان. إذا نحن أمام تصعيد عسكري مستمر سواء في محافظة مأرب أو في المخا أو في تعز أو في الضالع. هذه العمليات
0: نعم، أشكرك جزيلا. من مأرب مراسلنا خليل المليكي. أعلنت السلطات الروسية إصابة 3 أشخاص في حصيلة أولية لهجوم أوكراني بمئات الطائرات المسيرة استهدف موسكو. وقالت إن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة ومحيطها خلال الليلة الماضية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 200 منها. أصيب 3 أشخاص جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات المحلية إن الهجوم تسبب بأضرار واندلاع حرائق في عدد من المواقع، بينها سوق تجارية ومبان غير حكومية أو غير سكنية عفوا. وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على بعض الحرائق.

0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شمال أوكرانيا مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر، ماذا في تطورات المشهد الميداني تحديدا ثائر؟ وهل يمكن القول أن هنالك روتينا أصبح فيما يتعلق بالضربات والضربات المتبادلة ما بين أوكرانيا وروسيا؟
1: بالفعل يحيى، هذا أصبح روتينا يوميا فيما يتعلق بالضربات الروسية على أوكرانيا، أو حتى في المقابل الضربات التي يشنها الجيش الأوكراني في عمق الأراضي الروسية. ولكن سأبدأ من المناطق التي أتواجد فيها الآن، وهي مقاطعة سومي في شمال أوكرانيا، وتحديدا في الجزء الشمالي من هذه المقاطعة ومن هذه الطريق أو هذا الطريق الذي يظهر خلفه، الذي انطلقت منه الشرارة الأولى للعملية العسكرية التي خاضها الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك وفي اتجاه منطقة سوجا. بالحديث أيضا عن ما يدور في هذه المقاطعة، كما يظهر خلفي أيضا الشباك تبدو هنا عاملا رئيسيا حتى في حمايتنا نحن، وذلك في إطار تواجد طائرات مسيرة روسية من طراز فاب، وهي طائرات مسيرة صغيرة تستهدف المواطنين والمركبات، وكل شيء يمكن أن يتحرك في هذه المنطقة هو معرض للاستهداف. السلطات العسكرية في المدينة ورئيس الإدارة العسكرية تحدث عن سلسلة من الهجمات الروسية التي استهدفت تحديدا منطقة سومي شمال أوكرانيا. هذا الهجوم جاء بطائرة مسيرة صغيرة من طراز فاب استهدفت إحدى السيارات في منتصف وفي قلب هذه المدينة، أدى الهجوم إلى مقتل شخص وإصابة آخر كانوا في داخل هذه المركبة، بالإضافة إلى مقتل شخص آخر من خلال سلسلة من الهجمات التي استهدفت عدد من البلدات والقرى في ضواحي مقاطعة سومي. إضافة إلى ذلك، قبل قليل كانت تتحدث تقارير عسكرية وتقارير لوسائل وسائل إعلامية محلية عن تجدد القصف الروسي في ضواحي مقاطعة سومي، والحديث يدور عن استهداف إحدى المنشآت الحيوية التي تستخدم في عملية تخزين الحبوب في هذه المنطقة. بشكل عام المدينة لا تتوقف الهجمات عليها، سواء كان ذلك بالطائرة المسيرة الصغيرة أو حتى بالقنابل الجوية الموجهة، وهذا هو ما يميز هذه المدينة، حيث الطيران التكتيكي الروسي يستطيع من الإقلاع وتوجيه ضربات بخلال هذه القنابل ووصول الطائرات المسيرة، وذلك بسبب قرب هذه المدينة إلى خط المواجهة التي تتراوح المسافة ما بين 15 إلى 20 كيلومترا. ومن هذه النقطة التي نتواجد فيها نحن تقريبا حوالي 10 كيلومترات إلى خط المواجهة. في المقابل أيضا العاصمة الأوكرانية كييف كانت قد تعرضت لسلسلة من الهجمات في إطار الضربات الروسية. سلاح الجو تحدث عن هجوم روسي مركب بالصواريخ البالستية وكذلك صواريخ تسيركون، بالإضافة إلى الصواريخ الكورية التي بدأت تدخل في إطار الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية. وتحدث أيضا عن أكثر من 100 طائرة مسيرة تراوحت بين طائرات شاهد وطائرات من مختلف الأنواع. الهجوم الأساسي والرئيسي بطبيعة الحال وفقا لما يقول الجانب الأوكراني كان على العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى مقاطعة دنيبروبتروسك. السلطات العسكرية في العاصمة تحدثت عن أضرار لحقت في موقعين مختلفين، إضافة إلى 3 جرحى. وأيضا الاستهداف الآخر في مقاطعة دنيبروبتروسك أدى إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 13 آخرين في تلك المنطقة.
0: نعم ثائر، وحيث أنت في سومي شمال أوكرانيا، جراء هذه الضربات التي تعرضت لها المنطقة في الساعات 24 الأخيرة من الطيران أو من الهجمات الروسية، هل رصدت يعني طبيعة أيضا المعدات التي تم استخدامها عسكريا من قبل روسيا لاستهداف هذه المنطقة تحديدا؟
1: يحيى، ما تتميز به هذه المدينة هي طبيعة السلاح الروسي الذي يستخدم في شن ضربات على هذه المدينة. كما تعلم العاصمة الأوكرانية تعرضت لضربات صاروخية. المقاطعات الشرقية زاباريجيا

0: خاركيف تلك المقاطعات تتعرض لضربات صاروخية بشكل أساسي، لكن ما تتميز به هذه المدينة أنها ليست بحاجة لاستهدافها بالصواريخ البالستية أو حتى بالصواريخ البعيدة المدى. هنا التركيز في الهجمات يأتي بشكل أساسي من القنابل الجوية الانزلاقية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة التي تعتمد في تنقلها وتعتمد على الألياف البصرية، مما يصعب من مهمة القوات المسلحة الأوكرانية من اعتراض مثل هذه الطائرات. عند مغادرتنا إحدى المناطق خلال العمل على إحدى التقارير في المناطق المتقدمة باتجاه خط المواجهة، وخلال مرورنا مع مرافقة عسكرية ترافقنا في ذلك الوقت، كنا نشاهد محطات الوقود المدمرة، السيارات التي تم استهدافها على طول هذا الطريق، ولكن المشهد يبقى في المدينة أصعب يوما بعد يوم، وهذا ما يشير إليه أيضا السكان المحليون، وذلك بسبب القصف الروسي المكثف. ساعات الإنذار أو صافرات الإنذار تتراوح من 20 إلى 22 ساعة بشكل يومي في هذه المدينة تحديدا.
1: أشكرك من شمال أوكرانيا تحديدا من سومي مراسلنا ثائر عمرو. قال مصدر مصري مسؤول إن بلاده لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات مياه نهر النيل لدول المصب. وأضاف المصدر أن تصريحات أديس أبابا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب تعكس استمرار الأوهام الإثيوبية. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إبتيفا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه. نهاية جولة مراسلين أطيب المنى، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيديروهم زوار.

0: Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
1: Abdau ve bathul amala beyne akranihim.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: Cemaahum yakinun vahid. أن الفن للجميع مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نقطع البث.
9: نعم.
8: أسرع وقت ممكن وهم يحضرون الآن.
10: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
13: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
14: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
15: No nuclear weapons.
16: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
17: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
18: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
19: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است. به تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من أزقة ياسكودار، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تشتهر مدينة هيت غربي العراق بالعديد من الحرف اليدوية الممتدة من الموروث الشعبي للسكان، ومنها صناعة الجاون، وهو وعاء خشبي يصنع من الأشجار ذات الأخشاب الصلبة ويستخدم في إعداد حلوى المدكوكة التراثية.
1: بين جدران عتيقة ورائحة الخشب التي تعانق ذاكرة المكان، لا تزال هذه الورشة الصغيرة في مدينة هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق تنبض بالحياة. هنا حيث تتوارث الأيدي حرفة صناعة الجاون الخشبي جيلا بعد جيل، يقف الزمن مدهوشا بين ماض رحل وحاضر يوشك أن يبتلع كل ما يرتبط بالتراث. فمن بين آخر ورشتين في المدينة تواصل عائلة كائن خفير مزاولة حرفتها التراثية التي أدخلت عليها آلة الخراطة لتعزيز جودة المنتج وسرعة الإنتاج.
2: صناعة الجاون صناعة تراثية قديمة، كانوا أجدادنا القدماء هم قبلنا استعملوها، كانوا يستعملوها بالقديم بالحفر اليدوي، الشفرة فيستعملون الخشبة الأقل قوة حتى عينه بالحفر شوية. بالوقت الحاضر هسه التورنا، عصر التورنا، فقمنا نستعمل الخشبة القوية وشسمه وخشب الكولبتوز، هذا خشب جدا قوي.
1: تستخدم أشجار السدري والبلوط والكالبتوز في صناعة هذا الوعاء الخشبي لصلابتها، وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل، تبدأ بتجفيف الأشجار وتقطيعها، ثم عملية الحفر والتقوية بقيود حديدية لمنع تعرض خشب الجاون للكسر أو التشقق.
3: احنا نصنع من قلم قوز، نروح نقص الأشجار من البساتين، نجيبها للمعمل، نقطعه، نيابسه بالصيف، نشتغله بالشتاء. أول ما نبلش بيه ننظف الخارج مالته، وبعدين نشتغل الداخل، نحفره ونحط له زيت، الزيت على مود لا يفطر، وبعدين نحط له 3 قيدات، القيدات تنطي قوة وتنطي جمالية للجاون، تحفظ الجاون على مود الكسر. نكمل نغلفه بالايلون ونبيعه بالسوق، وننطي بيه ضمان 2 سنين، إذا انكسر بالنص يتبدل.
1: تصنع الورشة أحجاما مختلفة من الجاون تلبية لرغبة الزبائن من مختلف محافظات العراق.
4: ترتبط صناعة الجاون بتاريخ هذه المدينة وثقافة سكانها، ليس لأنها مصدر رزق للعاملين فيها فحسب، بل لأن هذه الآلة الخشبية هي الوسيلة الوحيدة لإعداد حلوى المدقوقة التي تعد جزءا من المائدة التراثية للأهالي.
1: لإعداد حلوى المدقوقة المكونة من التمر والسمسم طقوس خاصة اعتادها سكان هيت، حيث يلتف الأقارب والأصدقاء مساء حول الجاون في جلسة ودية يتبادلون خلالها الأدوار في دق الخليط وهرسه جيدا، ويصحب ذلك أحيانا بعض الأهازيج الشعبية أو الحكايات المأثورة.
5: بالنسبة لدق المدقوقة هذا يعني تعتبر لمة حبايب، خصوصا في فصل الشتاء. فصل الشتاء لها طقوس خاصة طبعا عند العوائل الهيتاوية، لمة حبايب يا اما اصدقاء او عائلة، مثلا احنا بيوتات هنا بهيت، تلتم العائلة تمارس هاي الطقوس، كل الشباب طبعا بالتعاون تدق هاي المدقوقة مثل ما شفتوها، طبعا سمسم ثم التمر ثم السمسم ثم التمر، قسم يخلوا لها راشي. طبعا هذا الموروث الشعبي تقريبا احنا من وعينا للدنيا هو عايش ويانا كل شتوية. مرات من تنجمع العائلة او ينجمعون الشباب مثلا تلاقي اثنين مثلا اكو قلوب مختلفة نوبات، هذا الشيء يجمعهم، نحس بيهم، نعرف ان اكو ضغائن بيناتهم.

0: نحاول نحل هاي الأمور ونكون حبايب ونرجع عائلة واحدة.
1: بعد تحولها إلى هذا القوام تنتهي عملية تحضير حلوى المدقوقة لتوزع على الحاضرين.
2: على مدى عقود من الزمن رافقت حلوى المدقوقة سكان المدينة، فإضافة إلى فوائدها كغذاء صحي، تمثل الطقوس التي ترافق إعدادها نوعا من التسلية وتعزيز الروابط المجتمعية. رائد المعموري، ترتا عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
3: من أزقة الأندلس إلى أحد أكبر المسارح العالمية، تحولت رقصة الفلامينكو من تعبير عن الألم والهوية إلى أحد أبرز الرموز الثقافية الإسبانية. ورغم أن الفلامينكو اليوم يقدم على المسارح الكبرى ويروج له كعلامة فنية لإسبانيا، فإن جذوره ما تزال تحمل ذاكرة جماعات عاشت على الاقتلاع والتهميش.
4: قبيل العرض بلحظات يتوافد العشرات من جنسيات مختلفة لمشاهدة أحد عروض الفلامينكو في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، يشترون تذاكر الدخول أملا بالتعرف على ثقافة جديدة وقضاء وقت ممتع. هنا في أحد مسارح الأندلس تبدأ رقصة الفلامينكو بخطوة هادئة وسط صمت يسود الأرجاء، ما يلبث أن يتحول إلى إيقاع تضربه الأقدام بقوة على الخشبة كأن الأرض نفسها تردد صدى الألم. هذا الفن الذي أصبح اليوم أحد أبرز رموز إسبانيا السياحية ولد في كنف المهمشين، نشأ بين جماعات الغجر في جنوب البلاد وتأثر بإرث عربي أندلسي، ثم تداخل مع موسيقى السفارديم والإسبان ليصنع هوية فنية خاصة به معقدة ومركبة.
5: إنها مستوحاة من طقوس زفاف الموركسيين خلال العصر الإسلامي في غرناطة، وهذه الأغاني والرقصات تجسد لحظات معينة من حفل زفاف الغجر. هناك أيضا فلامينكو معاصر يمثل بعضا منها، بعض الإيقاعات تعبر عن الفرح بينما يعبر البعض الآخر عن الحزن، إنها تجسد لحظات مختلفة من الحياة اليومية.
4: تتعدد الروايات حول أصل الاسم، إحدى الفرضيات تربطه بعبارة فلاح منكوب في إشارة إلى المقهورين الذين اتخذوا من الغناء والرقص الإيقاعي الهادر أدوات يعبرون بها عن الفقد والمنفى وما تعرضوا له من تمييز. في الفلامينكو لا تؤدى الرقصة للترفيه، بل تعاش حالة وجدانية، قامة منتصبة، ذراعان ترتفعان بثبات، وتعابير وجه تعكس توترا داخليا ينسجم مع كلمات الأغنية التي غالبا ما تروي قصص الفقد والحنين والحب والمستحيل.
6: الألم عنصر حاضر في كثير من رقصات الفلامينكو، رقصة السيجيدية والعديد من أنماط الفلامينكو المسمى بالوس قد تعبر عن حزن عميق أو فرح عارم. الأزياء في الفلامينكو تتغير بحسب المشاعر، فإذا كانت الرقصة تعبر عن الفرح ترتدي المرأة تنورة أنيقة زاخرة بالألوان تزينها زخارف لأزهار برية أو غصن من إكليل الجبل، لكن إذا كانت الرقصة تعبر عن الحزن فحينها يغلب على الزي اللون الأسود.
4: يرافق الرقصة عزف الجيتار الإسباني بإيقاع حاد ومتقطع وتصفيق متناغم يعرف بالماسا، بينما يتصاعد صوت المغني بنبرة مبحوحة تحمل شجنا واضحا. الفساتين الطويلة المزركشة للراقصات وحركة الأقدام السريعة التي تضرب الخشب بإيقاع مدروس، كلها عناصر تحول العرض إلى مواجهة عاصفة وصراع بين الكبرياء والألم.
2: هكذا انتقل الفلامينكو من تعبير عن المعاناة إلى فن عالمي يدرس وتقام له العروض على أكبر المسارح أو في الشوارع أمام المارة، محتفظا بجذوره التي ولدت من رحم القهر وتحول إلى علامة ثقافية تميز إسبانيا أمام العالم. رمز البيروتي، تريتي عربي.

0: وباتت مقصداً يجذب السياح وعشاق التصوير الفوتوغرافي من شتى بقاع العالم.
1: بين تخوم جبال الريف الخضر الباسقات تتراءى كلوحات بهية تمازج فيها الأبيض بالأزرق، شفشاو اللؤلؤة الزرقاء التي حافظت على طابعها الإسلامي العربي دون أن تفرط في تاريخها الأمازيغي الموغل في القدم. تقول الرواية التاريخية إن شفشاو شيدت على يد الأمير علي بن راشد سليل الأدارسة لإيواء المسلمين الفارين من الأندلس عام 1471.
2: المؤسس الأول نيرة مولاي علي بن راشد، وكان من المجاهدين ضد الاستعمار الذي كان يحاول الدخول إليها والسيطرة عليها. سكانها خليط من الأندلس وخليط من البربر، وأغلب السكان ربما جاءوا من الأندلس.
1: وديان عميقة ممتدة وشلالات عذبة دفاقة بين أزقة صاعدة متعرجة ومسالك ملتوية بين الحارات نحتت ديارها، ضالة كل مصور شغوف وفاتنة كل زائر من شتى أصقاع الأرض يأتونها مستكشفين.
3: مدينة شفشاون الأندلسية بمعمارها بفضاءاتها بشوارعها وأزقتها أصبحت من المدن السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف السياح من مختلف الجنسيات سواء الأوروبية أو الأسيوية وأيضا العرب، بالإضافة إلى السياحة الداخلية من طرف كل المغاربة الذين يجدون في هذه المدينة الكثير من السكينة والكثير من الهدوء والكثير من التمعن في التراث المغربي الأصيل.
1: من مدخل شفشاون يطالع كرأس الماء، موردها الأساسي من المياه وأحد أبرز معالمها جذبا لعشاق السياحة الطبيعية. وسط المدينة العتيقة المبلطة بالأحجار الملساء تقع ساحة طاء الحمام، شاهدا من شواهد عراقة شفشاون ومركزها التجاري النابض. بين الماضي والحاضر منفكت تشرع رحابها عامرة بصنوف الفرجة. وسط الساحة تمثل القصبة التاريخية الشامخة النواة الأولى لشفشاون قبل أن تتوسع وتصبح عاصمة الإمارة الراشدية. في قلب القصبة متحف إثنوغرافي كبير يضم قطعا أثرية ورسومات ومنقوشات، ويحيط به سور تتوسطه أبراج شيدت على النمط الأندلسي. كل تفصيل في المدينة يروي قصة تغريبة الأندلسيين، أولئك الذين رسموا على أبواب وجدران شفشاون فصلا آخر من تاريخهم وحولوا ملجأهم هذا وطنا. كمدن الأندلس العتيقة تحفظ شفشاون معمارها الأصيل بسقوفه المغطاة بالقرميد والحدائق الصغيرة المعلقة في أفنية المنازل والأبواب المزخرفة والأقواس العريضة، متاهة فريدة من الأزقة الزرقاء الضيقة صعوداً ونزولاً يسير على امتدادها المتجول بين مطاعم وفنادق تقليدية، حوانيت ومتاجر فواحة بروائح التوابل والأزهار تعرض منتجات الخياطة والفخار والنسيج وتحفا تراثية شتى تكرس جزءا من هويتي وموروث من عبر شفشاون. موروث يتجلى كذلك في فن الطبخ المتوسطي الذي تحفظه المدينة نظاما غذائيا يميزها، بل إنه صنف في لائحة التراث العالمي المشترك لمنظمة اليونسكو. هكذا تسفر شفشاون عن جمالها وأصالتها درة بديعة معتقة بروح الأندلس تزين شمال المغرب. كأنها قطعة من السماء افترشت جبال الريف وتربعت فيها برداء أزرق بهي حاكته شفشاون لنفسها واختاره أهلها رمزاً للسلام.

0: السلام والتعايش، مذ كانت ملاذا آوى المسلمين الفارين من الأندلس، من فكت شفشاون إلى اليوم تذهل وتفتن زوارها من شتى أصقاع العالم. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة شفشاون شمالي المغرب.
1: أعلنت الأكاديمية البرازيلية للأداب اختيار الروائي ميلتون حتوم ذي الأصول العربية عضوا جديدا فيها، ليخلد اسمه في قائمة أعلام الأدب البرازيلي. هذا التكريم يأتي تتويجا لسنوات طويلة من الإنجازات الأدبية، ويمنح دورا مباشرا في رسم السياسات الثقافية في البلاد.
2: في لحظة تعانق فيها الذاكرة ضفاف نهر الأمازون ويغدو الأدب جسرا بين الأمكنة واللغات، احتفت البرازيل مؤخرا بواحد من أدبائها الكبار، ميلتون حتوم، الذي انضم إلى نخبة من عمالقة الفكر والأدب كعضو في الأكاديمية البرازيلية للأدب، أرفع مؤسسة أدبية في البلاد. حتوم ابن مدينة مناوس، حيث تختلط الأصوات والوجوه والمصائر كما تختلط مياه النهرين الأسود والملون، حمل في نصوصه دوما صخب الهويات المتعددة التي شكلت البرازيل. اختيار حتوم عضوا في الأكاديمية البرازيلية للأداب يجعله أحد أهم الكتاب في تاريخ البرازيل المعاصر، بل أعظم كاتب برازيلي ما زال على قيد الحياة، كما وصفه رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا.
3: كل طفولة تتحول في نهاية المطاف إلى فردوس مفقود بالنسبة للكاتب. اليوم مناوس مدينة كبيرة، مدينة صناعية، مختلفة كثيراً عن تلك المدينة التي عشت فيها طفولتي. لقد غدت اليوم مدينة تحمل شيئاً من القسوة، ولم أعد أتعرف على مناوس مدينة طفولتي بعد الآن.
2: هذا الاختيار هو اعتراف بقوة السرد البرازيلي القادم من تلك المدن البعيدة عن المركز، والتي طالما اعتبرت هامشية في المشهد الثقافي. فها هو ابن المهاجرين القادمين من المشرق العربي يتوج في معبد الكلمة البرازيلية، مؤكدا أن الأدب أكبر من الحدود والانتماءات الضيقة.
3: لقد فوجئت بالجائزة، لكن في النهاية أعتقد أنه عندما تنال جائزة ما تشعر أيضا بالمسؤولية، فهي شكل من أشكال الاعتراف بموهبتك. وقد استغرقت 10 أعوام لكتابة رواية الثانية شقيقان، بعد ذلك توالت الجوائز، لكنك لا تكتب من أجل الجوائز هكذا، فأنت لا تعرف ما الذي سيؤول إليه مصير كتابك. وبعدها جاءت الترجمات إلى لغات عديدة بما في ذلك اللغة العربية والتركية.
2: درس الهندسة المعمارية وجرب نظم الشعر والغناء، إلا أنه وجد نفسه في الكتابة، حيث كتب عن التمزق الداخلي، عن الفقدان والمنفى، وعن أحلام أجيال تبحث عن معنى وسط العواصف.
3: لطالما أحببت القراءة، وفي شبابي بدأت أكتب القصائد ثم قصصا قصيرة، وأعجبني ذلك، وقعت في عشق الأدب. لذلك مارست مهنتي كمهندس معماري لفترة قصيرة فقط، 2 تقريبا. كانت لدي حكايات أود أن أرويها، فبدأت أكتب القصص الخيالية. كنت أرغب في أن أكون شاعرا، لكن الأمر لم ينجح. أن تكون شاعرا أمر بالغ الصعوبة، فالشعر الحقيقي هو ذاك الفن العظيم، تماما كما هو الحال لدى الشعوب العربية.
2: إنجازاته الأدبية وسمعته العالمية قادته للتدريس في كبرى الجامعات داخل البرازيل وخارجها، من بيركلي إلى السوربون، حيث حمل أدبه من الأمازون إلى قاعات العالم الأكاديمي. وراء هذا المجد الأدبي يظل قلبه معلقا بجذوره الشرقية وبذاكرة المهاجرين، بوطنه الأم لبنان، وأيضا بفلسطين التي كتب عنها بلهفة الحب والوفاء.
3: لبنان هو بلد والدي وأجدادي من جهة الأب والأم. لقد عشت في مناوس كأنني في لبنان حين كنت طفلا. كنت أسمع اللغة العربية طوال الوقت في حديث والدي مع أجدادي. أما حلمي فهو أن يهزم المتطرفون والفاشلون، وأن تنال فلسطين حريتها.

0: بهذا التكريم تكتب البرازيل فصلا جديدا من سيرتها الأدبية، وتثبت أن نهرها العظيمة لا يتوقف عن إنجاب الأصوات، وأن جذورها الممتدة عبر الثقافات المختلفة قادرة دوما على منح العالم أدبا يضيء الدروب ويخلد الذاكرة. عبد الله عمر، تريتي عربي، ساو باولو.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الملحق المؤهل للدوري الأوروبي على حساب هيرديتس كرالوفيا التشيكي. تعاقد فنرباتش التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. احتضان اسطنبول لكأس السوبر الإسباني يعكس تطور الرياضة والمنشآت في تركيا ويعيد تسليط الضوء على قدرتها المتنامية في تنظيم البطولات الكبرى، فما الذي جعل تركيا وجهة مفضلة للأحداث الرياضية الدولية، وإلى أي مدى أسهم تطور البنية التحتية والإنجازات الرياضية في تعزيز مكانتها عالمياً؟

تأهل بشكتاش التركي إلى ملحق الدوري الأوروبي بعد تكرار فوزه على هيراديتس كرالوفيا تشيكي بهدف نظيف ليحسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين دون مقابل. ويواجه بشكتاش زالجريس الليتواني في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 20 أغسطس والإياب في 27 من الشهر ذاته. أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سيكون راعيا لكأس السوبر الإسباني 2027 المقرر إقامته في إسطنبول، معربا عن شكره للسيد بلال أردوغان لدعمه استضافة البطولة في تركيا. وتقام البطولة بموجب اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد التركي. استهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بفوز صعب على مضيفه الدرعية بهدف دون رد، وسجل الوافد الجديد إدوارد سيبيرستيان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 24 ليمنح فريقه أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة. أعلن رؤساء 6 اتحادات لكرة القدم العربية دعمهم الكامل وثقتهم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط التي يواجهها بشأن مستقبله في منصبه. ووقع على البيان رؤساء اتحادات قطر ومصر ولبنان والمغرب والسودان وموريتانيا مؤكدين مساندتهم لإنفانتينو رغم تعثر خطته الاستثمارية الخاصة بكأس العالم. أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031 في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته خلال السنوات المقبلة. وأعرب دوكو عن سعادته بتمديد العقد وحماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا. أصبح نادي ليستر سيتي الإنجليزي معروضا للبيع مقابل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني وسط استعداد ملاكه التايلانديين للرحيل بعد 16 عاما من ملكية النادي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قيمة أصول النادي تتجاوز 200 مليون جنيه استرليني دون تحديد سعر نهائي للبيع.

0: في اليمن عادت منافسات دوري كرة القدم بعد غياب استمر نحو 12 عاما جراء الحرب وتداعياتها، ويعود دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا من مختلف المحافظات في خطوة تعيد الحياة إلى الملاعب وتتجاوز الانقسام السياسي والجغرافي الذي يعيشه البلد.
1: بعد توقف قسري دام نحو 12 عاما فرضته الحرب وتداعياتها، عادت عجلة الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى إلى الدوران، وعادت معها الحياة إلى ملاعب كرة القدم.
2: هذه فرحة جميلة، والشعب اليمني يحب كرة القدم على فكرة، ولهذا أنا أتمنى أن تستمر عنا النعمة. هذه نعمة على فكرة، شوف كيف ما أحلى الجماهير، متوحد من حضرموت، من صنعاء، من عدن، من كل محافظة الجمهورية، وهذا شيء جميل.
1: 14 فريقا من مختلف المحافظات اليمنية عادت إلى المنافسة بنظام الكل مع الكل ذهابا وإيابا، عودة حافلة بالأمل تجمع فرقا ولاعبين وجماهير من مناطق مختلفة رغم ما يعيشه البلد من انقسام سياسي وجغرافي.
3: الآن شغف، وثاني شيء يعني بنتنقل من محافظة لمحافظة بكل حرية بكل أريحية، فهذا يعني يعطي لنا دوافع أن احنا نجتهد ونتريض أكثر وأكثر.
4: كنا أمام مرحلة خطيرة في السابق، عدم استمرارية الدوري وعدم انطلاق الدوري لفترات سابقة وسنوات طويلة، لكن الحمد لله رب العالمين الآن كما يرى الجميع عودة الجماهير للمدرجات وعودة النشاط.
1: وتستأنف منافسة كرة القدم في اليمن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الرياضي، ومن أبرزها تضرر البنية التحتية والملاعب جراء الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
5: هناك بعض المعوقات التي تعيق من مسيرة الفريق حاليا بدون مقر، بدون ملعب، بدون باص، بدون حافلة لل

0: للنادي، لا يوجد داعم للفريق، نعاني كثيرا في التنقل بين المحافظات. أتمنى أنه من الوزارة الاتحاد ينظروا لهذه المعوقات بعين الاعتبار.
1: وخلال السنوات الماضية اقتصرت المنافسة الكروية النادرة على بطولات تنشيطية محدودة أقيمت في نطاقات جغرافية ضيقة.
2: هذه العودة تفتح الطريق لاستعادة هوية الكرة اليمنية ورفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة، كما تتجاوز المستطيل الأخضر لتجمع اليمنيين في زمن الحرب حول شغف واحد. عمر الورفي، تيرتي عربي، صنعاء.
3: لوكاكو يشعل أجواء الانتقالات في تركيا بعد انضمامه إلى فنربهتشا وسط ترحيب جماهيري كبير وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع عبدالله الذي نقل عن لوكاكو سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فنربهتشا وكتب: لوكاكو، أنا سعيد جدا بوجودي في فنربهتشا، كنت أنتظر التواجد هنا منذ حوالي شهر. ومن أجواء وصولي

هي إلى فنربخشة رصدت صفحة خبر بلاس تفاعل لوكاكو مع جماهير النادي وحماسهم الكبير، وعلقت: روميلو لوكاكو يكتشف أجواء جماهير فنربخشة، المهاجم البلجيكي عاش أجواء جماهير فنربخشة وحماسهم الكبير. أما علي فنقل عن لوكاكو حديثه عن تحد جديد خارج الملعب وكتب: لوكاكو، سأحاول تعلم اللغة التركية في غضون 3 أشهر، سيكون الأمر صعبا لكنني شخص يتعلم بسرعة. وفي تعليق ساخر رأى تحسين علي أن لوكاكو مثل كثير من النجوم عند انتقالهم إلى الأندية الجديدة سيعلن بالتأكيد أن اللعب لفنربخشة كان حلم طفولته، وكتب: البلجيكي لوكاكو ينضم إلى نادي فنربخشة التركي، وأكيد طبعا سيصرح بأنه حلم طفولته أن يلعب للنادي. ونختم مع بلال حداد الذي وصف المشهد في تركيا بالجنون والثورة، مستعرضا مجموعة من الأسماء الكبيرة المرتبطة بسوق الانتقالات، حيث علق: جنون وثورة في تركيا، محمد صلاح، لوكاكو، فلاهوفيتش، تروسارد، موريكي، غرينوود.

0: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب. وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.
1: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولا واسعا في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعبا بحسب معايير الفيفا واليوفا إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة، محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة، ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة أوروبا، فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين، إذ تجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9,300,000 رخصة، ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي امتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من 52,000 رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025، كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025. وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة، الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص، وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة

0: إلى نحو 800 مسبح مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات، مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب، بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.
1: تواصل تركيا تعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية مستندة إلى تطور منشآتها وإنجازاتها في عدة ألعاب. اختيار إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني في فبراير المقبل يعكس هذا الحضور المتصاعد ويؤكد مكانة البلاد وجهة متنامية للبطولات الكبرى.
2: في فبراير المقبل ستكون إسطنبول على موعد مع حدث كروي استثنائي. كأس السوبر الإسباني يحط رحاله في تركيا بين الثاني والسابع من الشهر على ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أربعة من كبار الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. اختيار اسطنبول جاء بعد دراسة سبعة عروض للاستضافة لبطولة يقول الاتحاد الإسباني إنها ستصل عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، أرقام تعكس حجم الحدث وكذلك الرهان على قدرة المدينة على تنظيمه. خبرة إسطنبول لا تبدأ من هنا، ففي عام 2005 احتضن ملعب أتاتورك نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي بين ليفربول وميلان، ثم استضافت المدينة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009 وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، وفي 2023 عاد نهائي دوري الأبطال إلى أتاتورك وتوج فيه مانشستر سيتي باللقب. وسلسلة الاستضافات مستمرة، فتركيا اختيرت أيضا لتنظيم نهائيات مسابقات أوروبية للأندية باحتضانها نهائي الدوري الأوروبي عام 2026 ونهائي دوري المؤتمرات في 2027. أما المحطة الأكبر فتأتي في عام 2032 عندما تستضيف تركيا وإيطاليا معا كأس أمم أوروبا، لتنتقل التجربة التركية من تنظيم المباريات والنهائيات الكبرى إلى المشاركة في استضافة واحدة من أضخم بطولات المنتخبات في العالم. من أربعة أندية إسبانية في فبراير إلى نهائيات أوروبية متلاحقة ثم يورو 2032، تراكم تسعى من خلاله تركيا إلى تثبيت موقعها وجهة دائمة للأحداث الكروية العالمية.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت. أهلا بك كابتن معتصم. إذن يعني بعد نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية، كيف تقيم يعني التحول الذي شهدته الرياضة التركية خلال هذه الفترة؟
3: نعم عزيزي، تحية لك ولكل المشاهدين. نعلم أن في 25 سنة الأخيرة وتحديدا بعد مونديال 2002 حصل أن هناك كان مرحلة انتقالية حساسة جدا في الكرة التركية بعد التألق في مونديال 2002 والإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة التركية بالحصول على المركز الثالث في مونديال 2002، أن الكرة التركية يجب أن تستمر على ما كانت عليه من تألق وتبني للمستقبل، خاصة أن ما حدث في 2002 لا نريد أنه ليس ضمن خطة أو مشروع، ولكن كان شيء لم يكن مخطط له منذ سنوات بعيدة. ما حدث أن هناك كان استمرارية جيدة، شاهدنا في يورو 2008 المنتخب التركي يؤدي بشكل رائع، ونتذكر المباريات الشهيرة التي حقق من خلالها العودة التاريخية وإثبات أن الروح التركية حاضرة في كرة القدم من خلال العودة بالنتيجة وعدم الاستسلام، وأتعب منتخب ألمانيا في المباراة نصف النهائي، وكان أتذكر يومها تقريبا 8 لاعبين أساسيين غائبين عن المباراة أو التشكيل الأساسي، ومع ذلك ذهبت المباراة إلى الإكسترا تايم. حدث بعد ذلك تراجع، ولكن لا نريد التركيز فقط على المنتخب الكرة التركية أو مشروع الكرة التركية لم يكن بالأساس للمنتخب، وهذا شيء ليس يعني يعتبر بدعة في كرة القدم، متعارف عليه في عرف وكتب كرة القدم أنه لا يوجد مشروع لأجل المنتخب، وإنما المشروع يكون لأجل البنية التحتية، لأجل تطوير الأندية، تطوير الأكاديميات، تطوير الأكاديميات هذا مهم جدا في

0: موضوع المشروع كان للكرة التركية صراحة تركيز على المنشآت والبنية التحتية، ربما حدث بعض التقصير في موضوع الأكاديميات، لكن الأندية التركية استمرت بتألق الأوروبي نسبيا بين فترة وأخرى. هذا أيضا كان من المفترض أن يعزز حضور المنتخب التركي في بطولات كأس العالم واليورو، لم يحدث ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الكرة التركية تعاني من أزمة بقدر ما أنها تعاني من بعض الثغرات والمشاكل. إجمالا كان هناك تركيز على البنية التحتية، على المنشآت، ومشروع الكرة التركية يسير في الاتجاه يبدو الصحيح.
1: يعني معتصم، بعيدا عن كرة القدم أيضا هناك أيضا يعني إنجازات حققتها منتخبات تركيا أو الفرق على الصعيد الأوروبي والعالمي، منتخب تركيا لكرة الطائرة، منتخب تركيا لكرة السلة، الفرق التركية المشاركة في بطولة اليورو ليج في كرة السلة أيضا حققت إنجازات. يعني هل ساعدت تطوير هذه البنى والمنشآت في تطوير يعني مختلف مجالات الرياضة في تركيا؟
0: طبعا قد تتألق وليس لديك بنية تحتية، ولكن التألق هذا لن يستمر، هذه نقطة مهمة جدا. مثلا منتخب الرأس الأخضر تألق في كأس العالم الأخيرة، لكن هل سوف يستمر بدون بنية تحتية أساسية ليس في على صعيد كرة القدم ولكن الدولة بشكل عام؟ لا يبدو أن هناك المستوى الذي تطمح إليه أنك راح توصل، لازم يكون في بنية تحتية قوية. نلاحظ أيضا أن التألق التركي لم يكن في كرة القدم كما أشار صديقي لموضوع كرة القدم الرجالية، هناك تألق على صعيد الرياضات حتى النسائية، كرة القدم أو المنتخب التركي لكرة الطائرة النسائي، منتخب كرة السلة، حتى ألعاب فردية مثل ألعاب القنص، ألعاب الجودو، هناك تألق وحضور تركي في الأولمبياد والبطولات الفردية. فعلى ما يبدو أن المنشآت والبنية التحتية التي هي في حالة سرود تركي بشكل أو بآخر أو بشكل مباشر تساعد على صقل المواهب، تساعد على أنك تكون في مستوى متقارب مع المنتخبات، أو لا أريد أن أقول المنتخبات العالمية، ولكن على الأقل المنتخبات التي حاضرة في البطولات. إلا أنه أيضا المنتخب التركي أو عفوا الكرة التركية يجب التركيز على الأكاديميات التي يعني أتجول في شوارع أسطنبول وحي أسطنبول ومدن تركية، في كل حي تقريبا هناك على الأقل 4-5 أكاديميات، ومنها أكاديميات تتبع للأندية التركية الكبرى، وهناك بعض الأكاديميات للأندية الأوروبية الكبرى مثل أكاديمية لباريس سان جيرمان. فلذلك انتشار الأكاديميات مهم جدا كي تنتشر المواهب والعمل على يعني هذا أيضا أحد الجوانب التي تحتاج في الكرة التركية، دعم القوة البدنية للاعبين.
1: يعني هناك زيادة معتصم في عدد الرياضيين المسجلين في تركيا خلال 25 السنة الماضية، برأيك يعني إلى أي مدى يعكس ذلك نجاح سياسة دعم الرياضة واكتشاف المواهب في تركيا؟
0: لا أريد التركيز على العدد فقط، ولكن هناك نوع من الجودة التي نراها والنوعية التي نراها على عدد اللاعبين. هناك مثل عربي يقول العدد في الليمون، ولكن الأهم هو عدد مع نوعية. هذا ما نلاحظه بالفترة الأخيرة، نشاهد لاعبين في المنتخب أو عفوا في الدوري الألماني، نشاهد لاعب مثل كينان يلدز موجود في يوفنتوس، أردا جولر متواجد في ريال مدريد، مع العلم أردا جولر من فينرباتشي يعني خريج إسطنبول وخريج الكرة التركية، ولم يعني ليس من المهاجرين مثلا أو المغتربين الأتراكي المتواجدين في أوروبا. هذا يعكس ماذا؟ يعكس أن نعم هناك شغف ورغبة عندي الكثير، وحالة كينان يلدز، حالة أردا جولر وتمثيلهم لأندية كبرى في أوروبا، هذا يحقق أهم شيء للأطفال والسن الصغير من حيث الراغبين أن يكونوا لاعبين، أي يحقق عنصر الإلهام. يعني هناك الطفل التركي يمشي بالشارع ويبتدي أردا جولر، أريد أن أكون مثل أردا جولر، سجل هدفين على مانويل نوير في بايرن ميونخ، صنع حالة أردا جولر في العقل الجمعي التركي للأطفال والسن الصغير أن يتشجعوا أكثر، يتحفزوا أكثر كي ينضموا إلى الأكاديميات. هناك اهتمام مجتمعي عائلي كي يلعب أبنائهم كرة القدم ويصلوا إلى ما يصلوا إليه. فلذلك هناك حالة صنعتها المنشآت الرياضية والبنية التحتية، وهناك حالة صنعتها الأندية التركية والمحترفين الأتراك الموجودين بالخارج كي يكون أبنائهم. هذا كله يعني كرة القدم في النهاية تمشي بعمل منظومة متراكمة، ويعني ليست لعبة ملاكمة بالضربة القاضية يلا نفوز، لا، عمل متراكم قد تلمس نتائجه ولو بعد سنوات طويلة.
1: نعم معتصم، يعني أصبحت تركيا تستضيف يعني بشكل متكرر نهائيات بطولات أوروبية وعالمية أيضا، يعني تركيا ستستضيف في فبراير كأس السوبر الإسباني، أيضا 2032 بطولة يورو.

0: هناك أيضا بطولة العالم للفورميلا 1 لخمسة مواسم مقبلة اعتبارا من الموسم المقبل طبعا. برأيك يعني هل تحولت تركيا، أو عفوا هل يعكس ذلك نجاحا للدبلوماسية التركية في مجالات الرياضة؟
1: كما أشرنا صديقي، هذا عمل متراكم لم يأتي بين يوم وليلة. هناك استضافات حدثت لدوري أبطال أوروبا. يعني نتذكر أن أحد أشهر نهائيات التاريخ حدثت هنا في إسطنبول، نهائي 2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، أو عفوا بين ليفربول 2005 بين ليفربول وميلان، والحادي والريمونتادا التاريخية اللي سجلها ليفربول. وهذا يعني كان بصراحة إضافة إلى التنظيم الناجح. حدث بعد ذلك اكثر من استضافه، من بينها ملعب اتاتورك الاولمبي واستضافه نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي وانتر ميلان في موسم 2002 حسب ما اتذكر. فهناك جمله من الاستضافات الناجحه. تركيا جغرافيا ربما هي اجمل وافضل موقع جغرافي استراتيجي موجود في العالم. الطقس جميل اغلب فترات السنه، مناسب اغلب فترات السنه. تركيا لديها طابع ثقافي هذا مهم جدا تبحث عنه المنظمات الدولية لكرة القدم مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنها تبحث عن بلد ذات طابع ثقافي. وتركيا وتحديدا إسطنبول تمثل حالة ثقافية عبر التاريخ وفي العالم كله وليس فقط في المنطقة الإقليمية.
0: نعم معتصم، يعني برأيك يعني هل الاستثمار في المنشآت الرياضية يعني كان لها التأثير الأكبر في استضافة تركيا لنهائيات بطولات أوروبية كبرى؟
1: نعم هذا بشكل مباشر، ولكن أعتقد أنه حان البحث عن القفزة الكبرى، وأعتقد أن تركيا تبحث عن ذلك الفترة الأخيرة، وهو استضافة كأس العالم. تركيا والمدن الكبرى أنطاليا أنقرة إسطنبول، هذه مدن مهيئة بصراحة لاستضافة كأس العالم مع تجديد بعض الملاعب وبعض الطرقات. أعتقد الأمور شبه جاهزة لاستضافة المونديال. وبالأمس سبحان الله يعني كنا في السيرة أنا وأصدقاء صحفيين إعلاميين عرب وليس فقط إعلاميين أجانب، إعلاميين عرب، كان هناك نقاش حول يعني رغبة أو حلم رؤية أن تركيا تستضيف، وراح يكون بصراحة مونديال جميل لأنه يعني التوقيت مناسب، المنطقة الجغرافية متقاربة من كل البلاد العربية والأوروبية وأغلب دول العالم، الموقع الجغرافي مطار إسطنبول، كل العوامل تؤدي أنه راح يكون مونديال ناجح. بلد فيه تنوع جغرافي ديموغرافي ثقافي من الدرجة الأولى كما أشرنا قبل قليل. فلذلك يعني الصراحة بالنسبة لي شخصيا كمان أتمنى يوم من الأيام نشوف. وكان هناك فكرة يعني لا أعرف إن كان عندي الجرأة أن أحكيها على تي آر تي أو لا، أن هناك رغبة هيك يعني باستضافة مشتركة بين مصر وتركيا لكأس العالم، يعني أعتقد راح تكون فكرة جميلة.
0: كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

نوبه.

0: حرام عليك. كم راح والله العظيم كم راح 9 سنوات كم راح ما
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذن فهمي.
5: نعم أسرع وقت ممكن وأن يحضرون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: Condemn the atrocities of Hamas.
10: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
11: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
12: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم. انتهاكات تتسع رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة؟ بهذا التساؤل الذي طرحه أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية بنابلس. متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها معصورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا. في واقعة تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية، 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة بهدف منع أفرادها من

0: هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة المكان. الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير عندما نفدت معظم المواد الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات على الخروج لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية، من هنا يوم الأحد طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا في رفضت طبعا. أنا قلت لهم قولوا لهم إحنا مننام برا، طلعوا فراشكم، وطلبت منهم أنهم ما يطلعوش إلا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: إحنا ما ضل عنا أكل، حاصرنا المستوطنين ما فيش عنا أكل، اللي ضال عنا رفة خبز، شوية حلاوة، نفة لبنة، زر بندورة، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى تدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة من الخارجين عن القانون بإحداث الفوضى وممارسة الإرهاب، إنها أفعال مقززة من قبل هؤلاء المتسللين غير الشرعيين. ما شهدته بلدة قصر يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس التي سجلت وحدها نحو 900 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. ما يرى حال تقول: مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمرا صعبا. لكن ليفيت لم تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح واحدة من كبار مستشاريه الخارجيين، وستواصل تأدية دور سياسي وإعلامي داخل الحزب الجمهوري. ليفيت التي تولت منصبها مع بداية ولاية ترامب الثانية لفتت الأنظار طوال فترة عملها بحضورها الإعلامي القوي ودفاعها الشرس عن سياسات الإدارة الأمريكية، لكن استقالتها أثارت نقاشات متباينة على المنصات، حيث أشاد كثيرون بقرارها تقديم دور الأمومة والعائلة على المنصب السياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

0: كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع مكاوي، شاهدوا معي. إذن مكاوي الملك يقول: قد يكون السبب المعلن شخصيا وعائليا وهذا يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء. والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدين الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار، فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معا.
1: مش عارف ايه اللي انفجر ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا طابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار. نشاهد ردة فعله.
2: جيت بلف على جوز اختي واروح مستشفى القاهره الجديده، وبعد كده نرجع هنا، ولا ده هو هناك ولا ده هنا، وبعد كده لا روحوا مش عايزينهم، عمالين نلف عليه وتايهين ومحدش عارف حاجه.
3: جوز اختك شغال هنا؟
2: شغال هنا في مكان هنا قريب من الاسانسير اللي حصل فيه الحادث.
3: اسمه ايه جوز اختك؟
2: اسمه عمر الفاروق.
3: عنده كام سنه؟
2: حصل انفجار وانا بدور عليه دلوقتي، واخر حاجه قال لك لا مش عايزين نشوفها، شوفوا هناك ان شاء الله تلاقي هناك، ما اعرفش فين الاسبي فين.
0: هذا وواجه اهالي الضحايا صعوبه في التعرف على ذويهم او الوصول اليهم في ظل تجديد الاجراءات الجنائيه للوقوف على اسباب الحادث، وهنا يطلب احد اقارب الضحايا السماح له بالوصول الى جثمان قريبه كما نشاهد. وتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا، عمد بعض الاطباء والخبراء لنشر مجموعه من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الامتناع التام عن شراء او تعبئه اسطوانات الهيليوم اليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة، مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات

طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع وائل سمير، شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع، نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما، رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة هيلينيوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام، يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول: رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول: اللهم سلم أهل مصر واحفظهم، تحدث هذه الأمور حتى مع اتباع أشد الاحتياطات، حوادث كثيرة تقع في كل العالم، بتمنى السلامة للمصابين. في أحدث أشكال الاحتجاجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين، منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة، شاهدوا معي.

0: بطلاء أحمر، ناشطون يحاصرون مقر شركات تيرما الدنماركية للصناعات الدفاعية احتجاجا على تزويدها الاحتلال بقطع غيار المقاتلات وسط اتهامات للشركة بالتربح من إبادة الفلسطينيين. شاهدوا معي. خلال زيارته أيسلندا، حاخام أمريكي بارز يصاب بالصدمة من حجم الغضب الشعبي المناهض للاحتلال ووصفهم الإسرائيليين بقتلة الأطفال. شاهدوا معي.
1: I'm really sorry to say this, but this is a objective pronouncement. It is absolutely unsafe for someone visibly Jewish to walk the streets of Reykjavik, Iceland. I'm not saying that that's true necessarily in the rural areas, which are beautiful, the glaciers and But the streets of Reykjavik and Akureyri, the two big cities, if you are visibly Jewish, as am I, I want you to know it is absolutely unsafe. Let me repeat that. It is unsafe for you to walk the streets of Reykjavik.

0: so bad that it's shocking. I dare say, from my experience, Rabbi Shmuley, a Jew who loves humanity, loves my Muslim brothers and sisters, loves my Black brothers and sisters. It's Gay Pride Week. That's what's so interesting. Loves my LGBTQ brothers and sisters, quite literally. I have a gay brother. To see the hate, I think I could say objectively. Here's another person. Here, we just heard that, right? What, you see that? Look at that. Even while I'm doing this video, this woman comes and screams, Free Palestine. This entire city has been taken over by Jew hatred of a magnitude that boggles the imagination. Iceland. And if you look around, you'll see there's no diversity here. It's not as if this is like a diverse country that's taken in immigrants from other countries. No migrants are allowed in here. We've seen over a week, five or six Black men and women, I think, five. And I mean, count them on one hand, five. It's not as if this country excels. And I'm not trying to knock Iceland. I've promoted Iceland my whole life. I love Iceland. Even as I'm speaking, you hear people coming over and screaming, Free Palestine. It just won't stop. So that's the fifth, sixth time in 20 minutes. And you can't, and if I wasn't here walking with a little bit of security, I don't know what my fate would be. It's gotten so bad. I'm telling my American, first of all, they hate Americans too. It's amazing. They listen to American music, they watch American movies, but the Trump America is this hatred. American Jews, I think, are hated more than Israelis. I don't know, I guess it's that synthesis, that combination of being American and Jewish. It is so sad and so tragic that such a great country could descend into the abysmal pit of disgusting rancid antisemitism.
1: حكاية عاطف نجيب، أحد أبرز وجوه القمع في نظام الأسد المخلوع، ترويها تيرت عربي في محاكاة مولدة بالذكاء الصناعي. نشاهد معا.
2: هنا بدأ كل شيء، على جدار مدرسة في درعا، حيث خطت أياد بريئة كلمات صغيرة كان ثمنها كبيرا. اعتقلتهم أجهزة النظام المخلوع، هرع الأهالي يسألون عن أطفالهم، ثم خرجت درعا كلها تسأل، فأجابها الجزار بالرصاص. رجت الشوارع بالهتاف للحرية، ارتكب النظام المجازر من اليوم الأول، ثم عمت الاحتجاجات سائر البلاد. على جدران الشوارع علقت صور الراحلين، وخلف جدران البيوت سمع أنين الثكالى، ووراء جدران السجون غاب آلاف في غياباتها. هدمت بلدات ومدن كاملة، وبقي ذلك الجدار شاهدا. انهار النظام وتساقطت أركانه. بعد 15 عاما وبين جدران المحكمة، أمسك الجزار القضبان بيديه الآثمتين وسمع حكم العدالة فيه: إعدام.
1: من أنقرة إلى تشيلي، شبكة تيريتي تكرم مستمعا وفيا لإحدى إذاعاتها الناطقة بالإسبانية، تقديرا لوفائه لها لسنوات. نشاهد معا.
3: Petrolero de Estados Unidos profundiza la crisis humanitaria en Cuba. El coordinador residente de las Naciones Unidas.
4: También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son.
5: Lamentablemente hay pocas emisoras que transmiten en onda corta hoy en día.
6: Bueno, yo escribo carta a las radios internacionales básicamente por un tema de, no sé, cuando la emisora es muy lejos, que sepan cómo están llegando acá. Me gusta mucho escribir a mano.
5: Entonces, con la tecnología que hay hoy día, claro, es mucho más rápido, es más fácil.

0: it's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
13: بالموت يا احنا.
14: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم اتساع خريطة الصراع في اليمن في ظل تبادل الهجمات بين الجيش اليمني والحوثيين، وعلى ضوء إعلان الجيش اليمني مقتل عدد من الحوثيين في هجمات بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز، وتنفيذه أكثر من 180 عملية ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية، فيما يقول الحوثيون إنهم استهدفوا تحشيدات عسكرية في المخا غرب تعز ومحافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. فما خلفيات هذا التوسع التدريجي في التصعيد؟ وما مآلات الصراع في اليمن؟
1: اتساع متدرج في خارطة المواجهات العسكرية في اليمن مع انتقال العمليات بين أكثر من جبهة واستخدام المسيرات والمدفعية والصواريخ البالستية. الجيش اليمني أعلن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بطائرات مسيرة استهدفتهم في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وبحسب الجيش فإن العملية أدت إلى تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم فضلا عن إصابة آخرين. يتزامن ذلك مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية باستخدام الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدة محافظات، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية من جهته أشار إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية واقتصادية وموانئ، إضافة إلى مواقع ووحدات تابعة للقوات المسلحة اليمنية، حيث أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر محلية بسقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا، في وقت أعلن فيه الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الأرضية تصدت للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في المدينة. واشتدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وذلك بعد أن شهد اليمن تهدئة في الحرب منذ أبريل لعام 2022 بين القوات الحكومية والحوثيين.
0: للنقاش أكثر نستضيف هنا معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري، كما ينضم إلينا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية دكتور علي الذهب. مرحبا بكما معنا. أبدأ معك هنا سيد نبيل، يعني كل ما يحدث الآن من تصعيد ومواجهة في اليمن ما بعد أن كان هناك هدنة ربما غير معلنة بشكل أو بآخر، لكن اليوم هذه المواجهة هل هي ضرورية للوصول لحل سياسي أو العودة لطاولة المفاوضات في اليمن، أم أنها ربما لحسابات أخرى خارج اليمن إقليمية؟
2: هو لا شك الحرب في اليمن يعني لم تنتهي حتى لنقول أنها استؤنفت أو أنها في طريقها إلى أي اتجاه آخر. أنا باعتقادي هذه الحرب في اليمن هي بمعزل عن كل التحولات والتطورات الموجودة في المشهد الإقليمي والدولي. اليمن معركة طويلة ومستمرة لن تتوقف إلا بالقضاء على هذا الانقلاب. وبالتالي أنا باعتقادي صحيح قد يكون في بعض الحسابات لبعض الأطراف الإقليمية في هذه الحرب، لكن في حقيقة الأمر بالنسبة لليمنيين وبالنسبة للجيش اليمني وبالنسبة لكل يمني يعني ذاق مرارة هذه الحرب ومرارة سقوط الدولة من قبل هذا الانقلاب الميليشوي، بالتأكيد أنه يرى أن هذه الحرب هي الأفق الوحيد للوصول إلى استعادة حقوقه وكرامته واستعادة دولته. وبالتالي الحرب في اليمن أنا باعتقادي يعني تتم بمعزل عن كل التحولات التي ممكن أن تكون في الإقليم هنا أو هناك في ضوء الأزمة الخليج العربي والحرب الأمريكية.
0: دكتور علي، هل يمكن القول أن هذه الخريطة العسكرية الآن أو هذه المواجهة على الأرض في اليمن قد تشير لربما تحول في التصعيد لصالح طرف مقابل طرف آخر؟ وأن الحسم العسكري هو الحل الوحيد في اليمن اليوم؟
3: مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين جميعا. لا تبدو حتى اللحظة أنها تتجه نحو حسم أو نحو انتصار طرف على طرف، خصوصا في المدى القريب، ولكنها قد تأخذ مداها لمصلحة الحكومة بوصفها الطرف المتصاعد في القوة والذي يحظى بشرعية دولية بوصفه أو بوصفها تمارس سيادتها على أو تحاول استعادة السيادة أمام جماعة متمردة في نظر اليمنيين وفي نظر المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، حتى وإن حاولت التظاهر بمظاهر أنها هي التي يعني تقبض زمام المبادرة أو تستولي على عاصمة الدولة أو على الجغرافيا الأكثر يعني تضاريس وصعوبة في مناطق نفوذها. وفي كل الأحوال الوضع الراهن يشير إلى أن هنالك حرب الاستنزاف، وهذه الحرب جزء منها معلن كما ترين الآن على الشاشة، وجزء منها غير معلن.

0: فعلا، والحوثيون بطبيعة الحال يذهبون في مسارات عدة لمصلحتهم في الأساس الأول، دعما لمشروعهم السياسي، وأيضا البعد الإقليمي والصراع الدائر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا كله متشابك تماما، لأن الحوثيين في كل الأحوال هم أحد أقوى الأذرع المتبقية لإيران في المنطقة.
1: طيب، أقوى الأذرع المتبقية لإيران في المنطقة، ما الذي تريده اليوم في اليمن هذه الجماعة؟ ما الذي ربما تسعى إليه من هذا التصعيد أو من إعادة المواجهة ووضع اليمن ربما في حرب ليست شاملة، وكما تفضل الدكتور لن تكون حاسمة عسكريا هذه المواجهة في اليمن لصالح طرف على حساب طرف آخر؟ كيف يمكن اليوم ربما الحديث عن ما تريده هذه الجماعة في اليمن؟ ما تريد تحقيقه؟ هل هو لصالح المواطن اليمني أم لصالح أطراف أخرى إقليمية؟
2: لا شك أن المواطن اليمني لا علاقة له أو لهذه الجماعة وحروبها. هذه حروب هذه الجماعة كله ضد المواطن اليمني، ضد المواطن اليمني الذي دمرت مقدراته وانتهكت كرامته، سلبت كل حقوقه، وبالتالي هذه الحرب التي تخوضها جماعة الحوثي هي لصالح مشروع جماعة من الناس أو طائفة من الناس، أيضا لا تمثل حتى كل الذين تنتمي إليهم. يعني مثلا إذا ما حسبناها مثلا على الزيدية، هي لا تمثل الزيدية، هي تمثل مجموعة صغيرة داخل الزيدية أو داخل ما تسمى، دعني أقول، الهاشمية السياسية في اليمن. لكن بالمناسبة هذه الجماعة اليوم، يعني حينما هي بدأت هذه الحرب والتصعيدات مع يعني الطائرة الإيرانية التي حطت في مطار الحديدة، وبعد ذلك تم منع الطائرات الإيرانية من العودة مجددا للأجواء اليمنية، أرادت من خلال إيران، أرادت من خلال تلك الرسالة لتقول أنه هذه الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها جماعة الحوثي تابعة لها، وأنها ستكون جزء من المعركة القادمة، وستمتد المعركة من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب. أنا أعتقادي هذه الاستراتيجية واضحة، أصبحت واضحة للعالم جميعا، أنه إيران تريد أن تقول أنها تسيطر على مضيق باب المندب من خلال الجماعة.
1: لكن إذا لم تكن هذه الجماعة تمثل اليمنيين بمجملهم، من اليوم يؤيدها داخل اليمن؟ يعني هي تسيطر اليوم على معظم المناطق في اليمن.
2: من قال أنها معظم المناطق؟
1: من يؤيدها؟
2: هي لا اليوم يعني لا تكاد تتجاوز الجغرافيا التي يسيطر على جماعة الحوثي 30% من الجغرافيا.
1: لكنهم يمنيون، أليسوا يمنيون؟
2: بالتأكيد، نحن لا نقول أنهم أتوا من الفضاء، هم يمنيين بالأخير يعني، لكن هم لا يريدون أن يكونوا يمنيين وتحت راية الدولة اليمنية الواحدة، هم يريدوا أن يكونوا هم المسيطرين على كل شيء، الذين أسقطوا الدولة وأسقطوا مؤسساتها وأسقطوا كل شيء ليكونوا هم الممثلين الوحيدين أو ليقدموا أنفسهم بهذه الطريقة، وبالتالي هم كسروا إجماع اليمنيين. لا تنسى إنما حينما قاموا بالإنقلاب في 21 سبتمبر 2014 كان هناك إجماع، كان هناك دستور، اليمنيون ذاهبين إلى التصديق على هذا الدستور، الذهاب إلى انتخابات مباشرة لانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وكل ذلك، لكنهم قبل أن يذهب اليمنيون لذلك عملوا على إسقاط الدولة. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذه الجماعة اليوم لا تمثل شيء بالنسبة لليمن سوى أنها جزء متقدم وذراع متقدم لإيران في جنوب الجزيرة العربية، جنوب غرب الجزيرة العربية. هذه الوظيفة الوحيدة التي حتى هم يقولونها، هم لا يخجلون حينما يقولون أنهم عبارة عن أذرع لإيران، يعني هذا في خطابهم تجدين كل ذلك، يعني في خطابهم، في توجيههم المعنوي وكل ذلك، صور الخميني مرفوعة في كل شوارع صنعاء اليوم، وبالتالي هم جزء من هذه المنظومة التي الإيرانية التي بترت في لبنان وفي سوريا وفي كل المناطق، وبالتالي هم لا يمثلون اليمنيين على الإطلاق.
1: طيب دكتور علي، بالعودة لخريطة المواجهة العسكرية اليوم، لماذا تتركز الضربات، أو لكي نفهم أكثر لماذا تتركز الضربات اليوم في ميناء المخا وهذه المنطقة تحديدا؟ هل هو من أجل باب المندب؟
0: ميناء المخا بطبيعة الحال هو الميناء الوحيد تحت قبضة الحكومة اليمنية على الساحل الغربي الذي يسيطر الحوثيون فيه على ثلاثة موانئ كانت تابعة للحكومة اليمنية. ونهوض هذا الميناء وتعافيه ودخول بعض الشحنات إليه وشحنات التصدير من شأنه أن يقلل من هيمنة الحوثيين التجارية والحصول على العوائد والعائدات الجمركية والضريبية، وأيضا انتقال التجار فيما إذا طور بشكل أكبر، لأنه لا يزال

0: هنا يعني في حدود الموانئ الصغيرة. هذا جانب، لكن الجانب الآخر استهداف هذه المنطقة هو محاولة لعزلها وعزل قواتها عن مسارح العمليات الأخرى بوصفها قوة تهيمن على شريط ساحلي خطير وحساس للأمن البحري وللتجارة الدولية والمصالح الشركاء الإقليميين الكبار، وعلى رأس ذلك مصر والمملكة العربية السعودية. ومحاولة وتحطيم القدرات اللوجستية والتجارية والعسكرية والبنيوية من الأصول المختلفة لهذه المدينة، سواء في الكهرباء أو الميناء أو يعني المؤسسات الخدمية الأخرى، وأيضا تشكيلة خفر السواحل والتشكيل البحري، من شأنه أن يمكن الحوثيين من الاستفراد بالجزء الجنوبي من البحر الأحمر في ضمن السواحل اليمنية، والسيطرة على الجزر التي تمثل أحد مدعمات الأمن البحري في مواجهة تهديداتهم. وهم يحاولون الوصول مباشرة إلى مضيق باب المندب عوضا عن وصولهم بالنيران، حيث يستخدمون الأسلحة والصواريخ، يعني مختلف الأسلحة من الصواريخ والطائرات غير المأولة، لمضايقة وعرقلة تدفق الأمن للشحن البحري. هذا جزء من الإشكال، لكن الجزء الأكبر هو نقل نمط ما يجري في مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب في إطار معركة واسعة تديرها إيران عبر الحوثيين، وهذا واضح منذ أن حطت في مطار الحديدة ومطار صنعاء قبل ذلك طائرة إيرانية ماهن إير التي فجرت الموقف
1: وهي ما أعادت المواجهة كما تفضلت دكتور علي. لكن دكتور نبيل، اليوم مع كل هذه المواجهة أين تحالف دعم الشرعية؟ لماذا لا نرى دعنا نقول ردا قويا من الدول التي تؤازر الحكومة اليمنية؟
2: أنا أعتقد أنه الوضع تطور بشكل واختلف بشكل كبير فيما يتعلق بمسألة تحالف دعم الشرعية. تحالف دعم الشرعية اليوم أنا باعتقادي هو أتى في لحظة فارقة، كانت يعني إمكانات الدولة كلها سقطت في يد الانقلابيين فتشكل التحالف. اليوم أنا باعتقادي الشرعية في وضعية أفضل بكثير من اعتمادها الكلي على مسمى التحالف العربي. اليوم الحكومة الشرعية يعني تكاد تكون توحدت كل الفصائل تحت قيادة وزارة الدفاع، تحت رئاسة هيئة الأركان، القائد العام للقوات المسلحة. اليمنيون أقدر على حسم هذا الصراع. تحالف دعم الشرعية هو تحالف مساند وداعم
1: حسمه بمعنى عسكريا.
2: حسمه عسكريا نعم.
1: دكتور علي، عند هذه النقطة فقط أريد أن أسمع رأيك، هل اليوم الحكومة قادرة على حسم الصراع عسكريا؟ هل مقدراتها العسكرية تسمح لها بذلك في هذه المرحلة؟ ولماذا الآن؟
0: بالتأكيد القوات الحكومية في تنام مختلف، يعني متعدد وعلى ومختلف عما كان من قبل مع دخول الطائرات غير المأهولة أو المسيرة بين قوسين طبعا، وهذه تجسر الفجوة الحاصلة أو النقص الحاصل في الطيران التقليدي النفاث والمروحي. لكن الأمر يعتمد على إرادة سياسية، هل لدى التحالف أيضا نية لأن يكون هناك حسم عسكري؟ بطبيعة الحال ربما اللحظة الراهنة يتشجع الحوثيين لخوض مواجهة بما يدفع المواجهة من قبل يعني بما يدفع الأطراف الأخرى للمواجهة، ودخول المملكة العربية السعودية كطرف التي تحاول أن تنأى بنفسها حتى لا توسع من العنف الإقليمي الحاصل في شرقها ونقله إلى غربها عن طريق الحوثيين. والواقع أن القوات الحكومية هي كبلت كثيرا بفعل الانشقاقات الداخلية أو التحديات التي واجهتها، وقد قطعت شوطا كبيرا في إعادة لملمة هذه القوات تحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومدها بمختلف الأسلحة خصوصا الطائرات غير المأهولة والأسلحة الثقيلة، يعني التي تؤدي دورا تكتيكيا في إطار الحرب ما يجري الآن من مواجهات.
1: يعني الآن المواجهة سيد نبيل أو حل الصراع اليوم يعتمد على الميدان أكثر من الإرادة السياسية، يعني اليوم هل يمكن القول بأنه ربما يكون هناك مبادرة للاتفاق أو الجلوس على الطاولة أو حتى توصل لهدنة مؤقتة في ظل كل ما ينظر إليه من صراع إقليمي، فلا أحد اليوم يريد مواجهة عسكرية في اليمن. إذا ما نظرنا إلى الإقليم، هناك مواجهة أكبر ما بين واشنطن وطهران، وبالتالي هل يمكن أن تضغط القوى الإقليمية بأطرافها المختلفة على اليمنيين للعودة للهدنة ربما، ويعني غلق هذا التصعيد وهذه المواجهة؟
2: هو لا شك أن الأطراف الإقليمية تؤثر في مسار الملف السياسي للأزمة اليمنية، لأنه الأزمة اليمنية بطبيعة الحال يعني تشعبت، لم تعد أزمة يمنية بحتة، التدخل الإقليمي واضح فيها، وبالتالي الإرادة السياسية في الحالة اليمنية هي تحتاج إلى نوع من إعادة تعريفها من جديد. يعني هذه الإرادة السياسية يجب أن تمثل قرار سياسي مستقل فيما يتعلق بإدارة هذه المعركة، لأنه هذه المعركة حتى ولو اتفق العالم كامل مع إيران ستبقى هذه المعركة، حتى لو اضطرت الحكومة الشرعية تحت ضغط الإقليم للذهاب إلى طاولة المفاوضات هذه المعركة ستستمر، لأنه طبيعة تركيب المجتمع اليمني وطبيعة تركيب هذه الجماعة التي هي نقيض لفكرة الدولة، نقيض لفكرة المواطنة، نقيض لفكرة التعايش المشترك، هذه الجماعة يعني على امتداد 10 سنوات ارتكبت في حق اليمنيين ما لا يمكن أحد أن يتخيله، إلى درجة أنه يعني تحويل المناهج إلى مناهج طائفية، تحويل الجوامع إلى منابر طائفية، يعني اليمن الذي عاش قمة التسامح المذهبي على امتداد يعني قرون من الزمان اليوم تحول إلى مشكلة، يعني إعادة خلق مجتمع طائفي.
1: يعني الحل معهم اليوم هل هو فقط الميدان عسكريا، هزيمتهم عسكريا؟
2: لا حلول في اليمن غير هذا الحل. من يتوهم أن هناك حل سياسي في اليمن هذا لا يعرف في الأزمة اليمنية ولا يدرك جذور وعمق هذه الأزمة. ولو افترضنا كما قلت سابقا وذهبوا إلى اتفاقات سياسية، هذه الاتفاقات لن تصمد في الكثير سنة أو سنتين، مثل ما الحال الآن. اليوم نحن أتينا من هدنة
1: صحيح
2: وانفجرت مرة أخرى، بمعنى آخر أنه لا حلول سياسية في اليمن. الحل السياسي مقدمة حل عسكري، لا يمكن أن نذهب إلى حل سياسي ما لم يكن هناك هزيمة عسكرية تفتح المجال للتوافق.
1: دكتور علي، يعني هل تتفق في البداية مع السيد نبيل بأن الحل الوحيد هو عسكريا؟ والسؤال الثاني هو هل يمكن أن تؤدي هذه المواجهة الحالية إلى ربما حرب برية لكي يكون هناك حسم عسكري في الميدان؟
0: بالتأكيد أنا أتفق مع ما يعني تصوره الأستاذ نبيل في هذا الجانب، وهو أنه التجارب أثبتت أن الحوثيين لا يأتون إلا بالقوة، وهم جماعة حربية لا تؤمن إلا بالحرب، وبالتالي السلام بالنسبة لهم أو إليهم استثناء، والحكومة تخوض حربا سيادية لا الحق في مواجهة هؤلاء بوصفهم متمردين، والشرعية الدولية أو المجتمع الدولي يعطي الحق للحكومة اليمنية أن تتخذ ضدهم مثل هذه الأساليب، لا سيما أن الحوثيين باتوا عنصر تهديد للمجتمع الدولي وللإقليم وليس لليمن فحسب، والمواجهة معهم لا تختلف عن مواجهة مع التنظيمات الإرهابية مثل داعش التي حشد لمواجهته تحالف دولي كبير. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك وهو تصورات المعركة البرية، الظروف الراهنة حتى اللحظة تقديرة الموقف لدى القادة العسكريين سواء كان في الحكومة اليمنية أو داعمهم الإقليميين ربما ينظرون أن اللحظة ليست مثالية، وأن مرحلة الاستنزاف هي الأنسب للوصول إلى نقطة الالتقاء العنيف الذي تكون نتيجته الحسم. قد تكون هذه المسألة محصورة خلال الأشهر 5 أو 6 القادمة، هذا تصوري، ولكن ربما يراوغ الحوثيون لأن يعني يبدون جانبا من السلام وتكون هناك مناورة على النحو الذي أبدوه خلال يعني المرحلة السابقة، وهذه ستكون خدعة كبرى، وهذا حسب تصوري.
1: طيب سيد نبيل، يتحدث الدكتور علي عن 5 أو 6 أشهر ربما لحسم هذه المعركة أو حتى للتوصل ربما لشيء في الميدان، لكن السؤال اليوم هل يستطيع المواطن اليمني الذي يعاني من انهيار ربما اقتصادي واجتماعي وإنساني وأزمة متواصلة منذ 12 عاما اليوم، هل يستطيع الصمود في ظل كل هذه الأزمات، أو هل يستطيع الصمود أمام مواجهة أخرى متكررة ما بين طرفي الصراع، أم أنه ربما الأفضل أن يذهب نحو هدنة، المشهد في اليمن أن يذهب لهدنة أخرى؟
2: المواطن اليمني الذي صمد ما يقارب 10 سنوات

0: وتحمل كل تداعيات هذه الحرب بصبر يعني وجلد كبير جدا لا يمكن أن يقارن. اليمنيون صبورون كالجمال في الصحاري ومتمرسون على طبيعة الحياة وطبيعة الحروب، وبالتالي لا تفرق عنده 6 أشهر أو سنة أو سنتين. الذي صمد الفترة الماضية كلها قادر على الصمود، لأنه طبيعة المجتمع اليمني مجتمع يعتمد على ذاته. الدولة لا تحضر إلا في المناسبات العامة، في الاحتفالات العامة، و70% من المجتمع اليمني مجتمع ريفي، مجتمع قبائل وأرياف، وكل مجتمع يعتمد على ذاته. اليمني أيضا لديه كمية وعي كبير، ويدرك أنه لا يمكن أن يستقر اليمن وأن يعود إلى ما كان عليه وأفضل إلا من خلال القضاء على هذه الجماعة. هذه الجماعة عائق استراتيجي تاريخي في نهوض اليمن أو في عودة الدولة اليمنية. ما دامت هذه الجماعة قائمة، أنا أتصور لن تعود الدولة اليمنية، يستحيل. هذه الدولة هي النقيض الموضوعي لفكرة الدولة في اليمن، وبالتالي لن تقوم الدولة في اليمن إلا من خلال القضاء على هذه الجماعة. وبالتالي اليمنيون يدركون هذه الحقيقة. اليمن اليوم الحوثي يعيش أزمة خانقة اقتصاديا واجتماعيا، هناك يعني عملية تململ كبيرة في الداخل، القبائل تبردت، الناس اللي هم منذ 10 سنوات أو 7 سنوات تقريبا لا يستلمون شيء من رواتبهم.
1: يعني هناك انحصار في الحاضنة الشعبية، دعنا نقول، التي كانت تؤيد أو ما زالت تؤيد.
0: الحوثي سيسقط من مما تسمى بالحاضنة الشعبية. الحاضنة الشعبية هي ستسقط قبل الجيش.
1: دكتور علي، أمام هذا المشهد والمواجهة الحالية، ما السيناريوهات برأيك لمآلات هذا التصعيد العسكري؟ إلى أين نحن ذاهبون في هذه المواجهة عسكريا؟
2: بكل يعني لا نقول بجزم، هناك 3 سيناريوهات أطرحها. أولا استمرار العنف الحاصل، وهو عنف منضبط تستخدم فيه الحكومة والمتمردين الحوثيين تكتيكات استنزافية لمختلف الوسائل في المتاحة لدى الطرفين، ولكن الحوثيين يمعنون في ضرب البنى والهيكل الاستراتيجية المدنية بما يضعف إرادة الحكومة وتذهب نحو عملية سلام أو عودة إلى الهدنة، رغم أن الهدنة المعلنة في 2022. لكن كما قال رئيس مجلس القيادة في الحكومة اليمنية أن أي اعتداء أو عدوان ستكون كلفته مرتفعة بالنسبة للحوثيين، وأنه لا عودة للهدنة الحالية وليست هناك عودة لهدن جديدة. وبالتالي المسألة تقول أنه قد يكون هناك استنزاف على الوضع الحالي، أو أن المسألة تطور إلى عنف أوسع يعاد فيه تعريف المواجهة بين الحكومة اليمنية بأنها تخوض معركة سيادة أمام متمردين باتوا على السواء من الجماعات الإرهابية، وسيحتشد المجتمع الدولي معهم. النقطة الثالثة بشكل سريع، وهو السيناريو السلام، وهنا يخضع لإرادة المجتمع الدولي ومحاولته التأثير على يعني الحكومة اليمنية ويجرها إلى السلام، وبطبيعة الحال يعني يكون هذا السلام بل مجرد استسلام.
1: شكرا جزيلا لك الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب، كنت معنا من القاهرة. كذلك الشكر موصول لك الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري، كنت معنا هنا في الاستوديو. الشكر أيضا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير.

0: داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبرا وتحليلا ونقاشا.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
9: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

كان يا ما كان، هكذا تبدو الحكايات في كثير من البلدان. ونحن نحكي اليوم حكاية نبشهر، المدينة الخيالية في قلب كابادوكيا، التي يطلب عليها أرض الخيول الجميلة والمعروفة بمداخل

العفاريت الخيالية وبوديان لا نهاية لها وبمدن تحت الأرض بنتها الحضارات. إنها قصة خيالية نلمس فيها تارة السماء بالمناطيد الملونة ونشاهد المهرجان البصري الذي رسمتها الطبيعة، وتارة أخرى نسافر فيها بين صفحات التاريخ.

0: في هذه الأراضي التي تحولت إلى تحف فنية بأنامل الطبيعة، تشتم رائحة التاريخ في كل جزء منها. هناك صخور منحوتة ومدن مبنية فوق الأرض وتحتها، وأماكن أصبحت مأواً لكثير من الحضارات وتحولت إلى دور للعبادة.
1: ويروي لنا المؤرخ الدكتور حسن تنجر قصة المداخن الخيالية المشهورة عالمياً التي رويت عنها العديد من الحكايات، ويحدثنا كذلك عن متحف غوريما المفتوح الذي كان مركزاً مهماً للمسيحيين الأوائل، وعن التاريخ الغني في منطقة كابادوكيا.
0: مرحبا أستاذ، حدثنا عن تاريخ مدينة الشهير ومنطقة كابادوكيا.
2: Şu an Anadolu'nun kalbi olan Kapadokya'da bulunmaktayız.
3: نحن الآن في كابادوكيا، قلب الأناضول. وقبل قصتها التاريخية سأشرح لكم من أين جاء اسم كابادوكيا. قبل الميلاد وفي القرن السادس نرى اسم كابادوكيا في كتابات باستون، حيث كتب الملك الفارسي داريوس مذكراته، وتعني الكلمة أرض الخيول الجميلة. يعود تاريخ منطقة كابادوكيا إلى عصور ما قبل التاريخ، ويمكن رؤية تأثير الحثيين والفرس والمقدونيين في كابادوكيا. بعد ذلك أصبحت الإمبراطورية الرومانية مؤثرة، وبعد نفوذ الرومانيين لوحظ التنصير في المنطقة منذ القرنين الثالث والرابع، ونرى أن الإمبراطورية البيزنطية كانت فيما بعد مؤثرة في منطقة كابادوكيا. وبعد بيزنطة بدأ التوافد التركي بدءا من السلاجقة حتى الدولة العثمانية. هناك العديد من الشخصيات المهمة في منطقة كابادوكيا، أحدهم هو الصوفي التركي حاج بكتاشولي الذي جاء إلى الأناضول في القرن الثالث عشر. نشر حاج بكتاشولي تعاليمه في الأناضول ومن هناك إلى البلقان، وهو عالم قيم للغاية، نشر التسامح والأخوة والصداقة والخير والجمال في هذه الأراضي. وعندما جاء حاج بكتاشولي إلى المنطقة تعامل مع المسيحيين في المنطقة بتسامح كبير.
0: هل يمكن أن تحكي لنا عن متحف غوريما المفتوح المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي؟
2: غوريما أشيك هوا ميوزيسي.
3: يقع متحف غوريما المفتوح داخل حدود منطقة غوريما في مدينة نفشهير الحالية، وقد أدرج ضمن التراث الثقافي العالمي لليونسكو منذ 6 من ديسمبر عام 1985. ضمن في هذه القائمة وما يزال موجوداً تراثاً طبيعياً وثقافياً حتى يومنا هذا، وهو عبارة عن مستوطنة صخرية استضافت المستوطنين المسيحيين في الفترة من القرن الرابع حتى القرن الثالث عشر. توجد كنائس مختلفة في متحف غوريما المفتوح، وعلى سبيل المثال إحدى هذه الكنائس تسمى الكنيسة المظلمة، وتتضمن مشهد صلب سيدنا عيسى عليه السلام ورحلته إلى القدس وأوصافا مختلفة. يعد دير الفتيات والفتيان أحد الأماكن المهمة في متحف غوريما المفتوح، وأعتقد أنها سميت بالكنيسة المظلمة لأن الضوء يدخل إليها من جهة واحدة فتبدو مظلمة قليلا. هناك أيضا أعشاش طيور الحمام هنا. نحن نعلم أن السكان المحليين يستخدمون روث الطيور الذي يتراكم في أعشاش الحمام والذي يأتي به الحمام سواء في الزراعة أو في صناعة الجبس.
0: كيف تشكلت هذه المداخن الساحرة؟
3: قبل الانتقال إلى تشكيل مداخن الجن الشهيرة أود أن أخبركم

0: لكم قليلاً عن كيفية تشكل منطقة كابادوكيا. منطقة كابادوكيا هي في الواقع هدية لنا من الجبال البركانية. تشكلت هذه المنطقة نتيجة لتشكل هذه المواد مع مرور الوقت، بالإضافة إلى الحمم البركانية التي انفجرت من جبال حسن أرجيس وميلنديز. وبحسب بعض المصادر يعود تاريخ تكوين منطقة كابادوكيا إلى ما قبل 60 إلى 70 مليون سنة. ثم عندما ننظر إلى تكوين مداخن الجن، تكونت هذه المداخن بتأثير مياه الفيضانات والرياح المنحدرة من الجبال البركانية. الأجزاء السفلية من القطع الصخرية المنفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت تتأثر بشكل خاص بمياه الفيضانات وتتآكل أكثر من الأجزاء العلوية، ونتيجة لهذا التآكل يظهر مظهر كما لو كان على قممها قبعة. هكذا تشكلت مداخن الجن. عندما تذكر مداخن الجن، فإن أول مكان يتبادر إلى ذهنك في مدينة نفشهير هو ثلاثية مداخن الجن الجميلة.
1: ما أهمية المدن الموجودة تحت الأرض؟
2: يرالتي شهيرلري كابادوكيا بولجيسينين.
0: المدن تحت الأرض هي في الواقع هدايا لنا من الهيكل الصخري والهيكل الحجري لمنطقة كابادوكيا، وهي في الغالب هياكل مبنية لأغراض أمنية ودفاعية. على الرغم من أننا لا نملك معلومات دقيقة حول متى بنيت هذه المدن تحت الأرض لأول مرة ومدة بقائهم فيها، فمن المعتقد أنه كانت هناك بيئة معيشية لحوالي 30,000 شخص أو حتى أكثر في مدينة تحت الأرض. وهناك العديد من المناطق كمداخن التهوية وقاعات الطعام وأماكن الراحة وغرفة المعمودية والمدرسة التبشيرية والإسطبلات. واليوم هناك 8 طوابق مفتوحة للزوار، كما أن هناك ثاني أكبر مدينة تحت الأرض واسمها كايمكلي، وقد نظفت 4 طوابق منها حتى الآن وفتحت للزوار.
1: شكرا جزيلا على هذه المعلومات المهمة.

اشتهرت المدينة بالعديد من الصناعات اليدوية، حيث اكتسب نسج السجاد والبوصة المصنوعة يدوياً من الحرير والصوف مكانة مهمة هنا. ففي نسج السجاد تصبغ الخيوط بألوان جذور طبيعية مثل قشور الجوز وأوراق السفرجل وبذور العنب، فيتحول السجاد إلى فن بين أيادي الحرفيين على الأنماذج.

أحد أطول أنهار تركيا كزيلرماك يأخذنا في مجراه إلى فهم صناعة الفخار الفنية الذي يجلب سكان المدينة تربته الطينية الناعمة الغنية من النهر.

0: خلق الله الإنسان من فخار، فكانت تحفته الفنية المعجزة، وأبدع الإنسان بصناعة تحف من المادة نفسها. ولم تتوقف عجلات صانع الفخار التي شكلت بها فنون دامت أكثر من 4000 عام منذ عهد الحيثيين، ونقلت هذا الفن جيلاً بعد جيل. ونتحدث مع صانع الفخار شابانتوبوس الذي يقوم بهذه المهمة منذ سنوات عن جمال فن الفخار ومعاني الزخارف عليه.
1: مرحبا. عندما نتحدث عن الفخار فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا منطقة أونوس في مدينة نفشهير. هل عرفتنا على تاريخ هذا الفن؟
2: أونوس ده تشناكولاي.
3: تعود صناعة الفخار في أفانوس إلى عهد الحيثيين، أي قبل 5000 سنة، حيث صنعوا الأواني لاستخدامها في

0: الأكل والشرب، وتحولت بعد ذلك إلى رمز يبرز في الاحتفالات العامة والدينية، ونقلوا فن صناعتها إلى يومنا هذا من الأب إلى الابن ومن المعلم إلى التلميذ. ازدادت أهمية صناعة الفخار بحيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العادات في المنطقة، وكان على الشباب أن يتعلموها لدرجة أن العادات كانت لا تسمح بتزويج الشباب الذين لا يعرفون صناعة الفخار، كما أن الفتيات اللواتي لا يتقن النسيج كنا لا يعتبرن مؤهلات للزواج.
1: çanak yapamayan kız vermezler. Havlu okuması bilmeyen kızları da almazlarmış.

0: هل يمكن أن تحدثنا عن مراحل عملية صنع الفخار؟
1: Kızılırmak eski yataklarından gelen bir toprak.
2: تستخرج المادة الخام المستخدمة في الفخار من طين نهر كزل إرماك الذي ينبع من جبل كزل في سيواس. تحتوي التربة على تنوع كبير بسبب مجرى النهر الذي يمر في أنواع مختلفة من التربة ويحملها معه ومن ثم يقوم بترسيبها. والآن أصنع علبة السكر. يجب أن يتناسب الغطاء مع الهيكل، وكما ذكرت لكم سابقاً لا يمكن أن يتزوج الشاب إلا بعد أن يجيد صناعة الفخار. كما ترون لقد صنعت الغطاء، والآن سأقوم بصنع الهيكل. إذا تناسب هذا الغطاء تماماً مع هذا الهيكل سيقولون لي: يا بني لقد نجحت في هذا الفن وأنت قادر على تأمين معيشة الفتاة، ويوافقون على الزواج. ولكن إذا وقع الغطاء داخل الهيكل أو كان أكبر منه فيقولون: يا بني أنت شاب لا بأس بك، لكن عمر فتاتنا صغير جداً، لذا نعتذر عن قبول الزواج. الآن دعونا نرى ما إذا كان الغطاء سيناسب الهيكل. كما ترون الغطاء مناسب تماماً. ويترك بعدها الفخار لينشف في غرفة خاصة تسمى إلينا، ويستغرق نشفانه مدة أسبوعين اثنين، ويجب أن ينشف ببطء حتى لا يتأثر من الانكماش. وهنا لدينا زجاجة الدموع التي أصنعها، وهي من المنتجات التي تحمل إرث الحيثيين، ونشكل الآن قاعدتها. يجب أن أكون حذرا للغاية أثناء هذه العملية، حيث أن أي حركة غير متوازنة قد تؤدي إلى كسرها بسرعة. وخاصية زجاجة الدموع هي أن حنجرتها طويلة وضيقة. أعصر حنجرتها ببطء. لقد انتهى شكلها تقريبا الآن. كانت النساء الحيثيات يقدمن الزجاجات المملوءة بدموعهن لأزواجهن العائدين من الحرب، وهذه كانت وسيلة بالنسبة للمرأة لإظهار مدى حبها لزوجها.

0: قصة الإنسان تبدأ بالتراب وتنتهي في التراب، وحرفة الفخار متعلقة بالتراب، وليس كل تراب يمكن أن يتحول إلى فخار، ولكن إذا كانت المادة الأولية جيدة فيمكن أن يصبح التراب فخاراً، كما حكيت قصته لأبيات من الرباعي. كنت أتجول في سوق الفخارين، رأيت فخارياً متسخاً يرتدي ملابس متسخة. الفخار الذي كان بيده ناداني قائلاً: كنت سلطاناً، كنت أشرب الماء في أكواب ذهبية في القصر، انظر كيف أصبحت الآن، أصبحت جرة من فخار بيد حاملها.
1: Onun için hamurumuza, kendimize, kişiliğimize dikkat etmemiz gerekiyor.

0: bizim burada tüm medeniyetler yaşamış.
1: أنماط المنتجات هذه تحمل آثار حضارات المنطقة، وبالتأكيد بعد اعتناق الأتراك الإسلام ظهرت أنماط جديدة مثل زهرة التوليب هذه.

0: Simbolize edecek bir şeyler bulurlar. Biz burada bu desenlerde şunu önemsiyoruz.
1: هذا الإبريق الحيثي الذي يحتوي على حلقات يعود عهد تصنيعه إلى الحيثيين، ونحن نولي اهتماما بالزخارف الموجودة هنا لأنها تحمل لنا أثار الحيثيين والإغريق والفريجيين والسلاجقة والعثمانيين وغيرهم من الحضارات. يستخدم هذا الإناء على الشكل الآتي: تدخل ذراعك من هنا للداخل، ثم تنحني لتقديم الإناء للملك وتظهر احترامك له بهذا الشكل. نرحب بجميع الناس الذين يرغبون بزيارة واستكشاف هذه الأراضي التي تحمل آثار حضارات عديدة.
2: وإلى التعرف على أطباق النوب الشهير وثقافة الطحو الغنية بفضل الأطباق والأباني الفخارية التي تحفل بها موائدها والمصنوعة من تربة نوب الشهير الخصبة.

0: تعاقبت الحضارات وتركت لنا أطباقاً متنوعة وشهية، وروي أن معظم الطهات في القصر العثماني حتى بداية القرن التاسع عشر كانوا من سكان مدينة نوشهر، وهنا قاموا بتحويل الفخار إلى أوعية طهي للبقوليات والحضروات واللحوم على نار هادئة في الأفران التقليدية. بيحكي لنا الطاهي الخبير جان يلدرم عن فن الطعام والطهي في نوشهر التي تشتهر أيضاً بكروم العنب. مرحباً، لماذا يفضل استخدام الفخار في الطبخ؟
1: أهلا بكم. كما تعلمون لقد استضافت كابادوكيا حضارات مختلفة نرى آثارها في الثقافة الغذائية للمنطقة، وبسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة نحت الناس بيوتهم في الجبال من الكهوف وعملوا حفرة للتنور في مطابخهم ليخبزوا عليها، ويعتبر هذا الخبز من أكثر النكهات تميزاً في المنطقة. هنا لدينا طبق اللحم الخاص بمدينة نوشهير، إنه رائع مع لحم البقر والضأن. وكما قلت في البداية، نطهو معظم وجباتنا في أوان فخارية، وهي عادة موروثة من الحضارات القديمة التي عاشت في المنطقة. نصنع الأباريق في هذا النوع من الأوان الفخارية، وهي تعطي طعماً رائع، فتبدو موائدنا جميلة. وهنا لدينا طبق العجين المحشو باللحم، هذا على عكس الطرق الأخرى التي تصنع في المدن الأخرى، فإنه يحتوي على الحمص مع صلصة معجون الطماطم اللذيذة. ولقد قمنا بحشو ورق العنب، وبما أننا في وسط الأناضول فلدينا تقريبا جميع النكهات من جميع أنحاء تركيا في مطبخنا. وبما أن كابادوكيا هي طريق العبور، فقد حولت ذلك إلى فرصة في العديد من المجالات. ونظراً لأن مزارع الكروم مشهورة جداً هنا، فإن ورق العنب لدينا أيضاً لذيذ جداً وعطري. وهنا أيضاً قمنا بتجفيف الفاصوليا المطبوخة في وعاء من الفخار أو في طبق خزفي أو إبريق فخار، والذي صنعناه في إبريق اليوم.

لدينا زهور اليقطين المحشوة. ينمو اليقطين أيضاً على نطاق واسع في المنطقة، ولهذا السبب يمكننا استخدامه بطرق مختلفة. نستخدم بذور اليقطين بشكل منفصل سواء في الوجبات أو المكسرات، وتصنع الحشوة أيضاً من أزهارها. يمكننا تحضير أطباق حلوة أو مالحة من اليقطين نفسه. ومن بين منتجاتنا المحلية لدينا الفول والجبنة البيضاء، والتي يتم تصنيعها عن طريق حفظها في براميل في الكهوف. كما أن المنتجات الموجودة بكثرة في هذه المنطقة مثل العدس الأخضر والحمص والبرغل وبذور اليقطين. وهنا لدينا الفواكه المجففة، وهذه

تسمى كوفتا، لديها نكهة ممتعة تبعث الطاقة خاصة في أشهر الشتاء، وهي مصنوعة بمكونات بسيطة، وبالطبع من المهم أيضاً أن يتم حفظها لفترة طويلة. لديها طريقة بسيطة للصنع، وهي مصنوعة باستخدام الدبس والدقيق فقط. لدينا المخلوطة والأسيدة، طعمهما متشابه لكن في الواقع مختلف تماما. لدينا السفرجل المحشو في الحلويات، يحتوي على سفرجل مبشور ويحصل على لونه من بذوره ومن عصير الرمان.

0: Yine bir güvecimiz var burada.
1: كما ترون نستخدم الأوعية المقاومة للحرارة أو الأواني الفخارية في العديد من الأطباق، بالإضافة إلى إضافة النكهة على الطعام، فإنه يحافظ أيضاً على الحرارة لفترة طويلة. نحاول كجيل جديد من الطهاة الحفاظ على الأواني الفخارية والوصفات القديمة التي كانت تستخدم في المنطقة منذ مئات السنين، وذلك لما نشعر به من إحساس بالمسؤولية. في الواقع أثناء تصميم الديكور حاولنا استخدام الأدوات والمعدات الزراعية القديمة التي تراها للإشارة إلى الثقافة الزراعية القديمة هنا.
0: تيستي كبابımız turistlerin favorisi.
1: كباب الإبريق الفخاري الخاص بنا هو المفضل لدى السياح. يأتي ما يقارب 4 ملايين سائح إلى كابادوكيا كل عام، ولا يغادر 50% منهم على الأقل دون تذوق هذه الأطعمة الشهية. العرض التقديمي يجذب انتباه الجميع، شكلها يشبه مداخن الجن الشهيرة في هذه المدينة، والآن أصبحت أحد الأطباق الرمزية في المنطقة. يمكنك إعداد الطبق من لحم الضأن أو لحم البقر. الآن إذا أردت يمكننا أن ننتقل إلى تقديم كباب الإبريق الفخاري. سأحصل على المساعدة من صديق الطاهي. نحن عادة نقدم عروضنا التقديمية بطريقة تثير اهتمام الناس. نغطي العجين بالعجين ونضعه في فرن الحطب ويطهى بدون أي هواء. لقد كسرنا اختبارنا بضرب هذا الخط بهذه الطريقة، وهذا بالطبع يتطلب تقنية. وهنا أصبح الكباب جاهزة. بالعافية.
0: عافية توصل.

استمعنا إلى الأودية تروي لنا قصص من عاشوا هنا، وشاهدنا مداخن العفاريت التي خلقها الله في الطبيعة وجملتها يد البشر باستغلالها على أفضل وجه ممكن، ليجتمع الخيال بالواقع وتندمج الطبيعة مع الروح فتثير لنا عراقة الحضارات في هذه المحطة هنا في نفشهر، حيث عاش الصوفي التركي حاج بكتاشفيلي الذي اشتهر بمقولته: لا تجرح الناس وإن جرحوك.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: ترق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
0: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
12: Start making a run.

الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. رئيس المخابرات المصرية يبحث مع حماس سبل استكمال تنفيذ اتفاق غزة، ودول عربية وإسلامية تحمل إسرائيل مسؤولية عرقلة السلام. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة جنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله نزيلي إن العمليات استخدمت الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ، واستهدفت مواقع ومصادر تهديد في تعز ومأرب وأبين والضالع والحديدة. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن جماعة الحوثي شيعت 57 قتيلا من عناصرها خلال الأيام العشرة الماضية.
1: اتساع متدرج في خارطة المواجهات العسكرية في اليمن مع انتقال العمليات بين أكثر من جبهة واستخدام المسيرات والمدفعية والصواريخ البالستية. الجيش اليمني أعلن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بطائرات مسيرة استهدفتهم في محافظة

0: تعز جنوب غرب البلاد. وبحسب الجيش فإن العملية أدت إلى تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم فضلاً عن إصابة آخرين. يتزامن ذلك مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية باستخدام الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدة محافظات، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية من جهته أشار إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية واقتصادية وموانئ، إضافة إلى مواقع ووحدات تابعة للقوات المسلحة اليمنية، حيث أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر محلية بسقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا، في وقت أعلن فيه الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الأرضية تصدت للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في المدينة. واشتدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وذلك بعد أن شهد اليمن تهدئة في الحرب منذ أبريل لعام 2022 بين القوات الحكومية والحوثيين.
1: خلف قصف حوثي بصاروخ باليستي أضراراً في منازل أحياء سكنية بمدينة مأرب، وقالت السلطات المحلية إن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة. مراسلنا في مأرب رصد التفاصيل.
2: نحن هنا في أحد الأحياء السكنية نرصد الأضرار التي لحقت بهذا الحي نتيجة القصف الصاروخي الذي وصل إليه يوم أمس. تقول السلطات المحلية هنا في مدينة مأرب أن قصفا صاروخيا وصل إلى هذا الحي، صاروخا باليستيا أصاب الحي و الساكنين، وأن هناك أضرار توزعت بين عديد من المنازل المجاورة لهذا المكان. هنا تكشف الأضرار المادية عن حجم الانفجار الذي هز المدينة ليلة أمس وأفزع الساكنين كما يتحدث السكان.
3: أمس وصل صاروخ إلى هذا المكان بصاروخ باليستي وأرعب الآمنين والساكنين، وهذا يذكرنا ما كان يحصل في 2015-2016 من الضرب على مأرب.
2: يقول السكان إن عودة أصوات الصواريخ الباليستية وموجات القصف والتصعيد إلى مدينة مأرب أعادت إلى أذهانهم سنوات الحرب التي كانت تشهدها المدينة قبل أعوام.
4: رعب وخلها على ربي، لو ادالنا الموت ما معنا الا هذك الفجعة وهذا الصايح. العيال يصيحن والنسوان وارداها الله سبحانه اللي فجع النازحين ورعب الاطفال ورعب النساء ورعب بالصواريخ هذه، قد طيح الناس من بلادهم وطاحوا من فوق حقهم وراحوا لهم وزيد يلحقهم قدهم نازحين بهذا الصواريخ يرعبهم.
2: تبدو آثار الخوف والرعب على المواطنين أكثر من آثار القصف، إذ يجد المواطنون أنفسهم في مشهد الحرب والخوف من جديد. خليل المليكي، تيرتي عربي، محافظة مأرب.
1: بحث رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد مع وفد حماس برئاسة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجرى اللقاء في إطار المشاورات والاتصالات المصرية مع الأطراف المعنية لبحث آليات استكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة ترامب. وقالت حماس إن وفدها استعرض مجمل التطورات في الضفة والقطاع، مشيرة إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال وتنكره لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب، كما أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام.
5: تحركات دبلوماسية مكثفة في مصر وضغوط أمريكية متزامنة على حماس

0: وإسرائيل في محاولة لنقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية تتعلق بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل إدارة القطاع. وفي تطور لافت، التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قيادة حركة حماس في مصر في أول اجتماع من نوعه منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، بهدف بحث تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب المكونة من 20 بندا. وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مشاركة الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ورئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد والدبلوماسي القطري علي الذوادي ومسؤول تركي رفيع المستوى. وبحسب مصادر مطلعة، لم يكن الاجتماع مخصصا لإعادة التفاوض على الخطة، بل لترجمة التزامات حماس إلى خطوات ملموسة وقابلة للتحقق، تبدأ بنقل صلاحيات إدارة غزة إلى اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية، وألا يكون للحركة دور في حكم القطاع مستقبلا، وصولا إلى بدء تفكيك أسلحتها وبنيتها العسكرية. وتشمل المطالب كذلك السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، فيما تطالب واشنطن ومجلس السلام إسرائيل باتخاذ خطوات مقابلة، أبرزها تنفيذ انسحابات تدريجية من القطاع وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية. وتزامن لقاء كوشنر مع مباحثات أجراها وفد حماس برئاسة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد، أكد خلالها الوفد التزام الحركة بخطة ترامب، لكنه طالب الوسطاء بضمان التزام إسرائيل بخريطة الطريق، مؤكدا مواصلة تل أبيب خروقات وقف إطلاق النار. كما التقى كوشنر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، وسط تأكيدا على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه بشأن غزة. ومن القاهرة إلى تل أبيب، ينتقل الضغط الأمريكي إلى الجانب الإسرائيلي، إذ يتوقع أن يلتقي كوشنر وميلادينوف وبلير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الخطوات المقابلة المطلوبة من إسرائيل. راما مطلو، ترتي عربي.
1: حملت 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا والإمارات. وأدان الوزراء رفض إسرائيل لخريطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة إلى جانب رفضها إقامة الدولة الفلسطينية، واعتبر البيان أن هذه المواقف تمثل رفضا مباشرا للخطة وتهدد تنفيذها وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم. وأكد الوزراء أن استمرار الرفض الإسرائيلي يضع على عاتق إسرائيل مسؤولية عرقلة مساعي السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. انتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفل استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في شارع الطينة جنوبي خان يونس جنوب قطاع غزة، هذا وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس، كما أصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. وفي ظل ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة وما يرافقها من نقص حاد في مواد البناء وتعطل عجلة الإعمار، ابتكرت شركة متخصصة في الخدمات الهندسية واللوجستية حلولا هندسية تتلائم مع الظروف الصعبة.
2: مبنى كهذا لا يمكن لأحد أن يتخيل بأنه أسس دون قواعد إسمنتية أو أعمدة خرسانية ليجعل منه أهل غزة أنموذجا للتحدي أمام الظروف القاهرة ونقص الإمكانات ومواد البناء والإعمار.
3: هذه الأحجار جمعت من البيوت المدمرة.
2: من اللاشيء بل من اللامستحيل خرجت فكرة إنشاء هذا المبنى من بقايا ركام المنازل المدمرة وهياكل حديدية وبعض البدائل التي فقدت قيمتها

0: بسبب عدم توفر الإسمنت وحظر دخوله إلى غزة.
1: أول ما بدينا بإنشاء المكان، القواعد الأهضية هي عبارة عن قواعد منزلية تم وضع عليها بلاطة من الحديد وتم ثقبها وتثبيتها، ومن بعدها بني عليها هيكل من الحديد. بعد ذلك أصبح أنه يتوجب تغطية هذا الهيكل الحديدي، فتم تغطيته بهذا الحجر، تم جلبه من العديد من المنازل بشرائها من ملاكها وأصحاب هذا الحجر المستخدم وإعادة تهيئها كواجهة خارجية. كذلك تم مثلا الغطاء الكرميدي، هذا تم الاستفادة من المتواجد، فإنه اللي بيدقق في الصورة حتلاقي الصورة إنه التفاصيل متباعدة، لكن الترتيب الهندسي والفنية الحرفية لدى الطواقم المهنية العاملة أدت لهذا المخاض.
0: حكاية النهوض والتحدي هذه ولدت على يد خبراء هندسيين وعمال بناء في غزة سعياً لتسهيل عمل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة عملياتهم لإيصال الخدمات الإغاثية لآلاف الغزيين.
1: هذا المبنى جهز من إجمالي مساحة 30 دولم، تم تنفيذ هذا المكان والسعي لإنجازه بهذا الشكل، وذلك رغبة من المؤسسات الأممية لتجويد أعمالها وتنظيمها وتوحيد مواقع العمل.
0: لم تكن التفاصيل الداخلية للمبنى مجرد بدائل مؤقتة،
1: هذا عبارة عن ألمنيوم، أصلا استخدامه كان في تجهيز المطابخ،
0: بل كانت استثمارا ناجحا لما توفر من مواد خام بعدما فقد العديد من مواد البناء الأساسية في غزة، لتتحول تلك المواد إلى حلول مبتكرة بطابع هندسي إبداعي. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: أصيب عشرة فلسطينيين في سلسلة هجمات نفذها مستوطنون على منازل وأحياء سكنية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وتصاعدت الاعتداءات انطلاقا من بؤر استيطانية أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية أو بمحاذاتها، ما يشكل تهديدا متواصلا للسكان وممتلكاتهم.
3: محمد ممرض أصيب بشلل في أطرافه السفلية قبل أيام إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منازل المواطنين في حي العديس ببلدة سعير شمال الخليل، بعد أيام فقط من بؤرة استيطانية جديدة وسط الحي. يرقد هنا بانتظار استكمال علاجه بعدما غيرت رصاصة مسار حياته، فيما كانت تفاصيل الهجوم أكثر دموية مع إطلاق النار والاعتداء على سكان المنطقة ومنازلهم.
4: بطخ عشوائي كان، يعني بده يقتل، فأنا تخبيت، بس هيك فجأة طلعت إلا أنا على الأرض، كانت رصاصة في نص ظهري، يعني ضرب كمان رصاصة على الرأس، بده يحطها في رأسي، فأجت شظية في شاب.
3: وفي الخليل حملت ساعات الفجر هجوما آخر، مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في حارة الجعبري وسط محاولات لإحراق ممتلكات وإطلاق للرصاص. ناصر الجعبري مسن تجاوز 70 من عمره، يرقد للعلاج بعدما أصيب برصاص المستوطنين في قدمه، فيما أصيب نجله أيضا قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.
5: الساعة 3 تقريبا هيك دلوقت، ففي مجموعة مستوطنين بيجي حوالي يمكن 50 واحد طالعين بيفتحوا باب المحلات تحت عشان زي الأباجور وهيك، وبكسروا وبحجار ودنيا، فهيك صرنا نحكي معاهم ما رضيش يروحوا. المهم اجوا طلعوا في سيارات فوق، هجموا على السيارات كسروا فيه شوي، بعدها مع جاية الجيش بلش علينا طخ مباشر، طخ أخي وأبي في رجليه.
3: 10 إصابات نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ ساعات الفجر جراء اعتداءات المستوطنين على أحياء وتجمعات سكنية في الخليل.
6: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية هنا باتت أكثر وضوحا، فالمستوطنات لم تعد للاستيطان، بل باتت كما يراها الفلسطينيون كالسرطان، لا يبقي ولا يذر أينما حل.
3: هنا وسط حي العديس في بلدة سعير أقيمت بورة استيطانية جديدة بين تجمعات سكنية فلسطينية مكتظة. خلال أيام تحولت حياة السكان المحيطين بها إلى قلق متواصل، اعتداءات

0: وتجريف للأراضي وإغلاق للطرق وصولا إلى إطلاق النار وسقوط جرحى. شكل استيطاني تتسع تداعياته مؤخرا، بؤر تقام قرب التجمعات الفلسطينية ثم تتحول إلى نقاط انطلاق لفرض واقع جديد على الأرض ظهرت نتائجه في مناطق من الخليل ونابلس وجنين. سامر رويشة، ترت عربي، الخليل.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجدلزون جنوبي لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، كما أفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أشارت إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متكررة في بلدات ومناطق جنوبي لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الرضوان.
2: لا يزال النشاط العملياتي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في محيط النبطية جنوب لبنان مركزاً بشكل مكثف، تعززه اتهامات إسرائيلية متجددة لحزب الله بمواصلة نشاطه العسكري بالمنطقة. وفي القطاع الغربي تركز القصف الإسرائيلي على بلدة المنصوري في قضاء صور، حيث تحولت البلدة إلى خط تماس ساخن بعد تنفيذ جيش الاحتلال لعملية تفجير واسعة في منطقة المشاع القريبة من البلدة لتدمير ما يقول إنها بنى تحتية. ولم يقتصر التصعيد على القصف، إذ أعلنت إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات في حزب الله، بينها قائد رفيع في وحدة بدر التابعة للحزب في غارة على دير الزهراني.
3: مش عارفة بالضبط حد البيت.
2: حزب الله من جانبه هدد بالرد على ما سماها محاولات فرض أمر واقع جديد في الجنوب بالقوة، مشدداً على أن اعتداءات الاحتلال ستقابل بما يناسبها. سياسياً، ترى الرئاسة اللبنانية أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يرسل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي، بينما تقول مصادر دبلوماسية إن واشنطن تضغط على إسرائيل لإنجاز اتفاق التهدئة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أرسلت لواشنطن تبريرات لأسباب غاراتها الأخيرة، وأكدت أن الإدارة الأمريكية قبلت الرواية الإسرائيلية بشأن حزب الله. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: استهدفت روسيا بصواريخ باليستية موجهة سوقاً ضخماً للكتب في العاصمة كييف، ما أدى إلى تدميره. مراسلنا صفوان جولاق زار المكان ووافانا بالتقرير التالي.
4: أقف حاليا في سوق الكتب كما يسمى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو السوق الذي استهدفته روسيا خلال ساعات الليل بعدد من الصواريخ وعشرات المسيرات. القصف الذي يطال هذا السوق للمرة الثانية خلال 3 أشهر ألحق أضرارا كبيرة بجميع أركانه ودمره عن بكرة أبيه كما تقول الكثير من وسائل الإعلام المحلية. هذا السوق الذي كان يعتبر واحدا من أكبر وأشهر الأسواق المماثلة ليس فقط في العاصمة وإنما في جميع أنحاء أوكرانيا لم يعد عمليا موجودا. كان يقصده الطلاب، طلاب المدارس والجامعات ومراكز البحوث، ولكنه محي بالكامل إن صح التعبير.
5: هذا مجرد سوق كتب يقصده المدنيون لا أكثر، مليء بالمحلات وقريب من محطة المترو. هذا هجوم متعمد وهو ليس الأول على هذا السوق.
4: عمليات الإطفاء بدأت مبكرا مع الساعة 2 ليلا بالتوقيت المحلي، ولكنها متعثرة بحكم أن مساحة الحريق واسعة وبحكم أيضا أن عملية الإطفاء تتعثر بحكم وجود الكثير من المسيرات في أجواء كييف، الأمر الذي يدفع فرق الإنقاذ إلى الابتعاد بين الحين والآخر عن أداء مهامهم. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن بلاده ستعمل على حماية مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وبغض النظر عن التكلفة. ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن حاتمي قوله إن طهران كانت

0: تدرك أهمية مضيق هرمز وميزته الاستراتيجية، لكن الحرب على حد قوله أسهمت في تفعيل هذه الورقة. وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا، واصفا إياه بأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهداف الحرب. وأضاف قاليباف أن هذا الفشل يعتبر أكبر هزيمة لهما وفق تعبيره. وقال قاليباف إن بلاده حققت انتصارا على المستوى السياسي والعسكري في الحرب الأخيرة. قال مصدر مصري مسؤول إن بلاده لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات مياه نهر النيل لدول المصب. وأضاف المصدر أن تصريحات أديس أبابا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب تعكس استمرار الأوهام الإثيوبية. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتافا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه. أعلنت القوة المشتركة، وهي تشكيل عسكري يضم عددا من الحركات المسلحة في دارفور سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمين منطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وكانت القوى المشتركة قد أعلنت استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من قوات الدعم السريع بعد أشهر من سيطرة الأخيرة عليها. توجهت قافلة جديدة تضم نحو 217 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى مناطق سكنها التي هجرت منها قبل سنوات. وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنها سيرت القافلة بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية. وأوضحت أن القافلة تأتي ضمن خطة سوريا بلا مخيمات تنفيذا للمرسوم القضائي بتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين. قدمت الخارجية التركية تعازيها لإندونيسيا بقتل الزلزال الذي ضرب البلاد متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأعربت الوزارة في بيان عن حزنها العميق للخسائر في الأرواح والأضرار المادية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب منطقتي شمال سومطرة وفلوريس في إندونيسيا. تتصاعد حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية وسط موجة حر وجفاف تزيد من سرعة انتشار النيران وتعرقل جهود الإخماد. وتكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة أجبرت آلاف السكان في تلك الدول على مغادرة مناطقهم.
1: تتسع رقعة الحرائق في أجزاء من أوروبا مع موجة حر وجفاف تزيد من صعوبة عمليات الإخماد، فيما تتواصل عمليات الإجلاء في عدد من المناطق. في بلجيكا يواصل رجال الإطفاء والجيش بمساندة فرق من ألمانيا مكافحة أكبر حريق غابات سجل في تاريخ البلاد، بعدما التهمت النيران قرابة 3000 هكتار من محمية هوتفان الطبيعية شرق البلاد قرب الحدود الألمانية. وتعمل فرق الطوارئ على تثبيت خطوط دفاعية لحماية القرى التي أخليت، فيما لم تسجل أضرار في المنازل حتى الآن، كما قدم الاتحاد الأوروبي دعما جويا لعمليات الإخماد، بينما يراهن رجال الإطفاء على تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة للمساعدة في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تستمر جهود مكافحة الحرائق الواسعة في عدة مناطق. وفي إقليم ويلبا جنوبي البلاد أتت النيران على أكثر من 31 ألف هكتار، بينما أجلي نحو 7000 شخص من المناطق المهددة. وفي الشمال الشرقي امتدت حرائق أخرى إلى آلاف الهكتار.

0: برأت وأجبرت السلطات على إجلاء سكان بلدات عدة مع وصول النيران إلى مناطق ذات أهمية تاريخية. أما في كرواتيا فقد اجتاحت النيران مناطق ساحلية قرب أوميش وأجبرت نحو 1000 شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم، كما أصيب 10 الأشخاص بينهم حالات خطرة، وتواصل فرق الإطفاء التعامل مع بؤر أخرى على الساحل. تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة مرتفعة وجفافا شديدا، ما يحول مساحات واسعة من الغابات والأراضي الطبيعية إلى وقود سريع لاشتعال، ويزيد الضغط على فرق الإطفاء في ذروة موسم الحرائق الصيفي. نسرين حامدي، تريت عربي.
1: نوجه عناية المشاهدين إلى تغير تردد قناة تيرتي عربي على القمر الصناعي تركسات من 3A إلى 4A، ولمواصلة مشاهدة القناة بدون انقطاع قد يحتاج بعض المشاهدين خاصة الذين يستخدمون أجهزة استقبال قديمة إلى إعادة ضبط تردد القنوات. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. رئيس المخابرات المصرية يبحث مع حماس سبل استكمال تنفيذ اتفاق غزة، ودول عربية وإسلامية تحمل إسرائيل مسؤولية عرقلة السلام. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة جنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد. نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم إنجازات تركية اقتصادية ضخمة خلال نحو ربع قرن من حكم العدالة والتنمية. تعطل صادرات النفط يفاقم أزمة الرواتب في العراق.

0: على مدى نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
1: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين.

0: ولما محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول الخدمة خلال هذا العام، على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي، عززت تركيا الطاقة الكهربائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية، جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا، عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الإنتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابارا النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك، توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الإنتاج المحلي، عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
1: للنقاش معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. عند تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 لم يكن الاقتصاد التركي يمر بأحسن أحواله، كان الناتج المحلي الإجمالي يراوح 240 مليار دولار، أما اليوم فهو يتجاوز تريليونا و600 مليار دولار. ما الذي تغير في النموذج الاقتصادي التركي حتى استطاعت تركيا أن تنتقل خلال نحو ربع قرن إلى اقتصاد بهذا الحجم؟
2: الذي تغير أمور كثيرة، أولها حسن الإدارة الاقتصادية. فحكومة حزب العدالة والتنمية منذ الساعات الأولى لتوليها السلطة في مارس 2003 كانت أمام برنامج مع صندوق النقد الدولي يلزمها بمجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الشديدة التي تم الاتفاق عليها قبل مجيء حزب العدالة والتنمية، وكان الأمر بالنسبة لهم أمام مفرق أن تتبع الحكومة هذا البرنامج وإما أن تبدأ الفشل في اللحظة الأولى، ولكنها اختارت التحدي الأكبر وأثبتت حكومة العدالة والتنمية حالة من النجاح نشهد نتائجها وثمارها بشكل كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحضور الإقليمي والدولي. فعلى مستوى الأفراد ارتفع نصيب الفرد في تركيا من الدخل القومي من 3500 دولار إلى 16300 دولار على المستوى الإقليمي، فتركيا اليوم هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تتفوق بناتجها المحلي الإجمالي على كبرى الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وكذلك هي الاقتصاد الأكبر بين دول العالم الإسلامي، كما سجلت تركيا مقعدا لها في مجموعة العشرين، فهي في المرتبة 13 من مجموعة العشرين الاقتصادية التي توجه الاقتصاد العالمي منذ عقود.
1: نعم. أستاذ عبد الحافظ، هذه 24 سنة شهدت العديد من الحروب والأزمات في المنطقة، ومع ذلك استطاعت تركيا تحويل الجغرافيا المضطربة من عبء إلى ميزة اقتصادية في كثير من الأحيان، كيف تمكنت من ذلك؟
2: تمكنت تركيا من اقتصاد قوي قائم على قاعدة إنتاجية قوية تترجمت في سد جزء كبير جدا من الاحتياجات المحلية، واتجهت إلى التصدير، فارتفعت الصادرات السلعية لتركيا من 36 مليار فقط في عام 2002 إلى 273 مليار دولار، وهو

0: معدل مرتفع أن يكون لها موطئ قدم سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي أو في علاقتها مع باقي دول العالم. ووجدنا أن تركيا قويت شوكتها الاقتصادية على الصعيد الإنتاجي والخدمي بشكل كبير، أنها اتجهت إلى علاقات قائمة على الشراكة والاستثمار مع العديد من دول المنطقة سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في غيرها، حتى في الصومال، في ليبيا، هذا بالإضافة إلى دول الخليج، هذا إلى وجود علاقتها الممتدة والقوية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. طبعا لم يكن لتركيا أن تحظى بهذه المكانة دون أن يكون إدارة اقتصادية قوية وإمكانيات اقتصادية كبيرة مكنتها من الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قرابة أكثر من 200 مليار دولار على مدار 16 عاما، وكذلك تمكنت من وجود احتياطي من النقد الأجنبي ناهز 185 مليار دولار.
1: في العالم العربي، وعندما بدأت تجربة حزب العدالة والتنمية بتحقيق نجاحاتها الاقتصادية، كان الحديث كثيرا عن الشفافية والانضباط المالي. لكن على الأرض، ما السياسات التي كانت الأكثر تأثيرا في نقل الاقتصاد التركي إلى مرحلة النمو؟
0: السياسات الرئيسة هي أن تركيا اعتمدت على عدم تصدير المواد الخام، وأنه لابد من وجود مراحل إنتاجية على ما تصدره تركيا، فأصبحت صادرات تركيا من المواد الخام صفر. ولكن القاعدة الصناعية التي سمحت بأن تضيف قيمة مضافة إلى منتجاتها بشكل على مضاعفة ناتجها الإجمالي بشكل كبير، وكذلك إتاحتها لسد جزء كبير من احتياجاتها على المستوى السوق المحلي، ثم امتداد علاقاتها الإقليمية من خلال علاقات شراكة قائمة على الاستثمار والتجارة وليس مجرد فتح أسواق فقط. فتركيا عادة ما تسعى لأن يكون بينها وبين الدول التي تتشارك معها أن يكون ذلك من خلال استثمارات وتبادل خبرات صعيد التكنولوجيا أو على صعيد الاستثمارات ونقل المنتجات التركية بالمواصفات التي تتناسب مع الأسواق العالمية. هذه من جهة. من جهة أخرى، انتقلت تركيا من مجرد دولة مستوردة لوسائل الإنتاج إلى دولة منتجة لخطوط الإنتاج، فأصبحت خطوط الإنتاج التي تنتجها تركيا تتميز بالجودة، فهي منتج يجمع بين الخبرة الأوروبية وكذلك العمق التركي، وتميز المنتج التركي في الإقليم وفي العالم بجودته بعد المنتج الأوروبي وأعلى من المنتج الصيني كما رأينا في العديد من المجالات.
1: أستاذ عبد الحافظ، عند الحديث عن محركات الاقتصاد التركي لابد الحديث عن قطاعات محددة مثل السياحة وكذلك الصناعة، وعند الحديث عن الصناعة التركية لابد من الحديث عن الصناعات الدفاعية. إلى أي مدى أصبحت هذه الصناعة محركا للنمو والصادرات والتكنولوجيا وليس فقط متعلقة بالجانب العسكري؟
0: هذا أحد ألمع مظاهر النجاح في التجربة التركية، فكما نعلم أن دول العالم الثالث والدول النامية كلها تعتمد على استيراد السلاح وليس إنتاجه، ولكن تركيا في السنوات الأخيرة سجلت حضوراً قوياً في مجال الصناعات الدفاعية من خلال المسيرات والغواصات، وأصبحت دولة منتجة لتكنولوجيا السلاح وتفعل الكثير من هذه الأدوات التكنولوجية في إنتاج السلاح، وأصبحت دولة مصدرة للصناعات الدفاعية. ووجدنا هذا التميز في تجربتها في أذربيجان، في ليبيا، في سوريا، المناطق التي تم الاستفادة منها من
1: نعم
0: الصناعات الدفاعية التركية،
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: وهناك
1: نعم
0: استراتيجية معتمدة لتوفير البلاد من السلاح بشكل عام وليس الأسلحة الدفاعية فقط.
1: مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود والتوسع في الطاقة النووية والمتجددة، هل تدخل تركيا مرحلة جديدة تتحول فيها إلى دولة أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها وربما كما تطمح إلى مركز إقليمي للطاقة؟
0: هي على الرغم من

0: أن إمكانيات تركيا من الطاقة على الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها على مدار السنوات الماضية لا تزال محدودة مقارنة باحتياجها، فهي تستورد من احتياجاتها من الطاقة، ولكن الاستراتيجية التي اعتمدتها تركيا في مد أواصل التعاون فيما يتعلق بالحصول على احتياجاتها من الغاز والنفط واضحة وجلية خلال هذه المرحلة، ولعلنا لمسنا خلال الأيام الماضية ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي من استعداد بلاده بمد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، وهذا المعدل إذا ما دخل حيز التنفيذ فمن شأنه أن يحقق لتركيا الاكتفاء مما تحصل عليه من العراق ولا تحتاج إلى إمدادات من دول أخرى. ولكن تركيا في إطار علاقاتها الاقتصادية الإقليمية تمد يد التعاون في هذا المجال مع كل من أذربيجان وروسيا وإيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط حتى من دول عربية مثل
1: نعم،
0: الجزائر.
1: رغم الاضطرابات كما تحدثنا التي عصفت بالمنطقة، حافظت تركيا على نفسها كوجهة سياحية رائدة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد التركي؟
0: يعني حينما ننظر إلى المقاصد العالمية أو أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، بنجد تركيا أتت في المرتبة الرابعة وحققت العام الماضي في عام 25 60 مليون سائح وعوائد سياحية بنحو 65 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بمستويات الأداء العالمية فضلا عن تفوقه إقليميا في هذا المجال. ويساعد تركيا على تحقيق هذا النجاح ما تمتلكه من مقومات سياحية ثقافية وشاطئية وتعليمية وصحية، فمجال السياحة لم يعد قاصرا في تركيا فقط على المجال السياحة الترفيهية، ولكن شاهدنا على مدار العقدين الماضيين حالة نجاح لتركيا في مجال السياحة العلاجية، في مجالات أخرى سياحة المؤتمرات أيضا كانت من النماذج البارزة لحالات النجاح التركي. فتركيا امتلكت على مدار السنوات الماضية اقتصادا متنوعا جمع بين قاعدة صناعية قوية تمثلت في حالة نجاح الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة، تمكنت من تحقيق حالة نجاح في المجال الزراعي والمجال الصناعي بشكل والمجال الزراعي بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه التراجع الحاد لإيرادات النفط يعطل صرف الرواتب في العراق.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: من جديد أهلا بكم. تتفاقم الأزمة المالية في العراق مع استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد عبر مضيق هرمز، حيث باتت النفقات العامة تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل إيفاء الحكومة بدفع رواتب موظفيها.
1: منعطف حرج يمر به الاقتصاد العراقي مع اشتداد أزمة السيولة التي باتت تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية وفي مقدمتها رواتب الموظفين.

0: عنده بصوره سريعه، لا انه يحاول انه يحافظ على المال اللي عنده.
1: ومع غياب الحلول المنظوره لازمه المضيق وما يترتب عليه من استمرار تعطل الصادرات النفطيه للعراق التي تشكل اكثر من 90% من اجمالي ايرادات موازنته العامه، باشرت الحكومه اعتماد سياسه تقشفيه حاده بهدف تقليص النفقات التشغيليه الى 50%. وبينما يؤكد المسؤولون ان الخطوه خيار لا مفر منه، فان محللين ماليين يحذرون من انها سترتب اثارا سلبيه على الواقع الاقتصادي للبلاد.
2: خطوة ترشيق النفقات الحكومية وهي مهمة جدا في هذه المرحلة، كون العراق يمر بأزمة سيولة وأيضا قلة الإيرادات بسبب إيقاف تصدير النفط. الآن الحكومة تتجه إلى تغيير منهاجها الاقتصادي والاتجاه إلى الإنتاج.
1: وكشف وزير النفط العراقي أن الإنتاج الحالي للنفط يبلغ 2,700,000 برميل يوميا لا يصدر منها سوى النصف، رغم تواصل المباحثات مع الجانب الإيراني للسماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز.
3: على الرغم من التطمينات الحكومية بأن رواتب الموظفين مؤمنة، إلا أن البيانات تشي بغير ذلك، فالفجوة بين الإيرادات وإجمالي قيمة الرواتب وصلت إلى 5 مليارات دولار شهريا، كما أن احتياطي المركزي العراقي يواصل نزيفه حتى بلغ مرحلة الخطر وفق خبراء اقتصاديين. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
4: نناقش هذا الملف مع ضيفنا المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن معنا هذه المرة من الدوحة. هل فعلا الأزمة التي يعيشها العراق اليوم أزمة سيولة مؤقتة فرضتها ظروف تصدير النفط، أم أنها تكشف خللا بنيويا في الاقتصاد العراقي؟
5: شكرا جزيلا. لا، هو بالتأكيد خلل بنيوي واضح، والأمر يعني أنا شخصيا في الفريق اللي كنت به كنا نناقش موضوع إعداد موازنة عام 26 في الشهر الثاني من هذا العام، يعني قبل أن تبدأ الحرب، كنا نناقش إمكانية سد العجز اللي راح يتضاعف يزيد عن 30 تريليون دينار إذا ما انخفضت أسعار النفط ما دون 70 دولار واستقرت عند 65 دولار. فطبعا هذا مؤشر على الأزمة، عمق الأزمة البنيوية للاقتصاد العراقي. من جاءت أزمة غلق المضيق، المشكلة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي مثل ما كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فاقمت الأزمة، لأنه احنا كنا نتحدث عن انخفاض أسعار النفط بخمسة دولارات، لأنه احنا مسعر كان في موازنة ثلاثية ب70 دولار، فإذا ما انخفض 5 دولارات فإن العجز راح يتضاعف وراح يكون بحدود 30 تريليون. أما الآن احنا نتحدث احنا نبيع بأقل من 20 دولار. الآن النفط العراقي يباع بحدود 50-55 دولار، لأنه احنا ننطي خصومات للشركات العالمية أنه تستورد من البصرة عند بناء الشحن، والكميات المصدرة انخفضت من 3.5 مليون برميل 3.4 انخفضت إلى 1 مليون برميل أو أقل من 1 مليون برميل، بصراحة أقل بكثير من 1 مليون برميل. فبالتالي العجز صار واضح وكبير، وانحصر هم الحكومة الحالية في كيفية تأمين الحد الأدنى من رواتب الموظفين. الحد الأدنى ده أتحدث أنا عنه، طبعا احنا شهريا يعني تلجأ الحكومة إلى موضوع خصم حوالات خزانة لدى البنك المركزي حتى تكمل مستحقات صرف الرواتب، لأنه الإيرادات النفطية كانت بين المليار والمليار و300، يعني بحدود التريليون ونصف، والإيرادات غير النفطية أيضا بحدود التريليون ونصف، يعني يكون الإجمالي الإيرادات 3 تريليون، بينما الرواتب فقط تحتاج إلى 8 تريليون.
4: دكتور عبد الرحمن، في المقابل فعلا الحكومة لجأت إلى طمأنة العراقيين بأنها ستؤمن لهم الرواتب، لكن واقعيا مع الفجوة الكبيرة بين الإيرادات وقيمة الرواتب، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الإيفاء بتعهدها إذا طال أمد الأزمة؟
5: هو طبعا يعني احنا متفقين انه هذه الأزمة لا توجد ملامح لانتهائها، يعني باليوم اللي الرئيس الأمريكي يعلن تفاؤله بأنه هناك مفاوضات إيجابية، بنفس الوقت هو يصرح تصريح انه الحرب ستكون مستمرة، وهذا طبعا شهدناه طيلة الأشهر الماضية. وبالتالي أنا شخصيا يعني ما أتوقع أنه هذه راح تنحل الأزمة خلال الأسبوع أو الشهر القادم أو الشهرين القادم. ثم حتى إذا انتهت الأزمة نحتاج أن على الأقل 3 أشهر إلى 4 أشهر حتى تعود

0: الشركات النفطية ويعود الإنتاج مرة أخرى. لذلك الحكومة لجأت إلى البنك المركزي وبيخصم حوالات يعني بطريق غير مباشر، لكن المشكلة استمرار خصم الحوالات لدى البنك المركزي راح يزداد الإصدار النقدي وراح يرتفع معدلات التضخم. الآن هو ضمن المعدلات الطبيعية اللي هو 3%، ممكن أن يرتفع إلى 5% أيضا يكون ضمن المعدلات الطبيعية، لكن إذا ما زاد أنا أعتقد أن المشكلة راح تكون كبيرة، لأنه إحنا الآن عندنا تضخم مستورد بفعل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف التأمين، خاصة أنه العراق يستورد أكثر من 80% من حاجة السوق المحلية، يصل إلى 90%، وراح تأتي انخفاض بقيمة العملة بفعل الإصدار الواسع، فبالتأكيد راح تترك آثار سلبية. حتى الإجراءات اللي تطرح الإجراءات التقشفية الحقيقة إجراءات غير كافية. يعني هو احنا البند المهم المؤثر في الموازنة العامة اللي هو بند الرواتب والإيجور يستنزف بحدود 90 تريليون على أقل تقدير سنويا، يعني شهريا نحتاج لنا 8 إلى 8.5 تريليون. من أين نبدأ بخفض هذه النفقات؟ نبدأ بالدرجات العليا، الدرجات العليا لا تشكل أرقام كبيرة، يعني هي سنويا 2 تريليون، يعني بحدود 0.5 تريليون تقريبا شهريا، لكن المشكلة معظم الدرجات الوظيفية هي رواتبها محدودة، وبالتالي تأخير الرواتب يؤثر على مستواهم المعيشي، وتقليل الرواتب أيضا يؤثر على مستواهم المعيشي، وارتفاع معدل التضخم هو ده يؤثر على مستواهم المعيشي، لأنه كل الخدمات اليوم هو يتلقاها لقاء أجور. الكهرباء الشبكة الوطنية ما عادت تتغذي بساعات طويلة، اليوم قطع الكهرباء يزيد عن 6 ساعات في بعض المناطق، والخدمات الصحية أيضا من اليوم المجانية أصبحت محدودة، والخدمات التعليمية الكل اتجه للتعليم الأهلي، وهكذا الحقيقة اليوم تكاليف المعيشة أصبحت عالية جدا. أي ضغط بهذا البند راح يترك آثار سلبية وربما يدفع باتجاه موجة غضب شعبي. نعم
1: تماما، وهنا أريد سؤالك عن هذا التوجه الحكومي نحو التقشف، كيف يمكن أن يؤثر على الركود وعلى القدرة الشرائية وبالتالي على المزاج العام الشعبي؟
0: احنا الحقيقة الاقتصاد من سنوات هو يعاني من ركود ومن ركود شديد، لأنه أكبر قطاع للإنفاق هو قطاع الحكومة. الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات قيدت الإنفاق الاستثماري، فانحصر الإنفاق فقط في الإنفاق التشغيلي واللي هو الرواتب والإجور تحديدا. والمشكلة الأخرى أنه هذه الرواتب والإجور لكل الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية اللي هي 8 تريليون تصرف في يوم واحد اللي هو يوم 25 إلى يوم 26، فالإنفاق للموظفين يكون يوم على مدة 10 أيام، ثم بعدها يدخل السوق بركود، ركود شديد. الآن عمقنا هذا الركود بشكل كبير جدا، بحيث أنه انتقلت الأزمة من القطاع العام للقطاع الخاص. اليوم أيضا أكو تعسر بالقطاع الخاص في إمكانية دفع رواتب الموظفين، فبدأوا يسرحون قسم من العمال، فأصبح الضغط مركب. يعني اليوم بدينا نعاني من مشكلة البطالة، راح أيضا ترتفع معدلات الفقر إذا ما بدأت بإجراءات تقشفية. الإجراءات التقشفية أما أنه راح الزيد مدة دفع الرواتب، يعني هو الآن مطروح في البرلمان أنه ستكون 45 يوم ولو أنا أشك في هذا الأمر، أو تسعى إلى خصم حوالات، مخصصات، تقليص جزء من الرواتب، ادخار إجباري، وفي كل الإجراءات هي ستترك آثار سلبية على الأفراد.
1: نعم. ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة دكتور عبد الرحمن، سواء ما يتعلق بحل مشكلة الرواتب أو حتى بحل مشكلة تصدير النفط؟
0: وشوف هنا أنا الموضوع ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى أنه إحنا علينا أن نفكر بالحلول قصيرة الأجل اللي هي كيف ندفع رواتب الموظفين، وهذا الخيار. أما يعني يستمر الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة، وكذلك الحال يجب أن تتجه إلى الخارج للاقتراض، سواء كان من المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، أو من دول. هذا الأمر ربما يحتاج إلى شهر أو أكثر من شهر حتى على الأقل نوازن في ونحافظ على احتياطيات البنك المركزي اللي يستخدمها لتمويل تجارة العراق الخارجية، واللي انخفضت بشكل كبير من 98 مليار دولار قبل الأزمة، الآن ده نتحدث أقل من 80 مليار دولار. على الأجل المتوسط والأجل الطويل يجب الإسراع بإصلاح خط الأنابيب الناقل للنفط بين كركوك، بيجي، موصل، حتى باتجاه تركيا، ويزداد تصدير النفط من 200,000 برميل إلى 750,000 وإلى مليون، وهذا نعتقد أنه خيار ممكن يحتاج لثلاث أو 4 أشهر. بالإضافة إلى أيضا الإسراع بتنفيذ خط اللي وقع السيد رئيس الوزراء في واشنطن من حديثه.

0: إلى بانياس لمد أنبوب نفط بطاقة مليونين برميل، وهذا يحتاج لسنة ونصف إلى سنتين. فالحقيقة الحلول القصيرة لا يوجد سوى الاقتراض الداخلي. نعم.
1: الدكتور عبد الرحمن المشهداني المستشار الاقتصادي، كنت معنا من الدوحة، شكرا لك مجددا. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. وفد حماس يجتمع بكوشنر ووفود قطرية وتركية في القاهرة وسط ضغوط أمريكية على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة جنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله أنزيلي إن العمليات استخدمت الطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، واستهدفت مواقع ومصادر تهديد في تعز ومأرب وأبين والضالع والحديدة. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن جماعة الحوثي شيعت 57 قتيلا من عناصرها خلال الأيام العشرة الماضية.
1: اتساع متدرج في خارطة المواجهات العسكرية في اليمن مع انتقال العمليات بين أكثر من جبهة واستخدام المسيرات والمدفعية والصواريخ البالستية. الجيش اليمني أعلن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بطائرات مسيرة استهدفتهم في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وبحسب الجيش فإن العملية أدت إلى تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم فضلاً عن إصابة آخرين. يتزامن ذلك مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية باستخدام الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدة محافظات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية من جهته أشار إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية واقتصادية وموانئ، إضافة إلى مواقع ووحدات تابعة للقوات المسلحة اليمنية، حيث أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر محلية بسقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا، في وقت أعلن فيه الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الأرضية تصدت للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في المدينة. واشتدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وذلك بعد أن شهد اليمن تهدئة في الحرب منذ أبريل لعام 2022 بين القوات الحكومية والحوثيين.
0: خلف قصف حوثي بصاروخ باليستي أضراراً في منازل بمدينة مأرب، وقالت السلطات المحلية أن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة. مراسلنا في مأرب رصد التفاصيل.
2: نحن هنا في أحد الأحياء السكنية نرصد الأضرار التي لحقت بهذا الحي نتيجة القصف الصاروخي الذي وصل إليه يوم أمس. تقول السلطات المحلية هنا في مدينة مأرب أن قصفا صاروخيا وصل إلى هذا الحي، صاروخا باليستيا أصاب الحي، و الساكنين وأن هناك أضرار توزعت بين عديد من المنازل المجاورة لهذا المكان. هنا تكشف الأضرار المادية عن حجم الانفجار الذي هز المدينة ليلة أمس وأفزع الساكنين كما يتحدث السكان.
3: أمس وصل صاروخ إلى هذا المكان بصاروخ بلستي وأرعب الآمنين والساكنين، وهذا يذكرنا ما كان يحصل في 2015-2016 من الضرب على مأرب.
2: يقول السكان إن عودة أصوات الصواريخ البالستية وموجات القصف والتصعيد إلى مدينة مأرب أعادت إلى أذهانهم سنوات الحرب التي كانت تشهدها المدينة قبل أعوام.
4: رعب وخلها على ربي، لو ادالنا موت ما معنا الا هذك الفجعة وهذا الصايح. العيال يصيحن والنسوان وارده الله سبحانه اللي يفجع النازحين ورعب الاطفال ورعب النساء ورعب بالصواريخ هذه قد طيح الناس من بلادهم وطاحوا من فوق حقهم وراحوا لهم وزيد يلحقهم بدهم نازحين بهذا الصواريخ يرعبهم.
2: تبدو آثار الخوف والرعب على المواطنين أكثر من آثار القصف، إذ يجد المواطنون أنفسهم في مشهد الحرب والخوف من جديد. خليل المليكي، تيرتي عربي، محافظة مأرب.
0: بحث رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد مع وفد حماس برئاسة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجرى اللقاء في إطار المشاورات والاتصالات المصرية مع الأطراف المعنية لبحث آليات استكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة ترامب. وقالت حماس إن وفدها استعرض مجمل التطورات في الضفة والقطاع، مشيرة إلى انتهاكات الاحتلال اليومية وتنكره لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب، كما أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام.
5: تحركات دبلوماسية مكثفة في مصر وضغوط أمريكية متزامنة على حماس وإسرائيل في محاولة لنقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية تتعلق بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل إدارة القطاع. وفي تطور لافت، التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قيادة حركة حماس في مصر في أول اجتماع من نوعه منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، بهدف بحث تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب المكونة من 20 بندا. وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مشاركة الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

0: إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ورئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد والدبلوماسي القطري علي الذوادي ومسؤول تركي رفيع المستوى. وبحسب مصادر مطلعة لم يكن الاجتماع مخصصا لإعادة التفاوض على الخطة، بل لترجمة التزامات حماس إلى خطوات ملموسة وقابلة للتحقق، تبدأ بنقل صلاحيات إدارة غزة إلى اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية، وألا يكون للحركة دور في حكم القطاع مستقبلا، وصولا إلى بدء تفكيك أسلحتها وبنيتها العسكرية. وتشمل المطالب كذلك السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، فيما تطالب واشنطن ومجلس السلام إسرائيل باتخاذ خطوات مقابلة، أبرزها تنفيذ انسحابات تدريجية من القطاع وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية. وتزامن لقاء كوشنر مع مباحثات أجراها وفد حماس برئاسة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد، أكد خلالها الوفد التزام الحركة بخطة ترامب، لكنه طالب الوسطاء بضمان التزام إسرائيل بخريطة الطريق، مؤكدا مواصلة تل أبيب خروقات وقف إطلاق النار. كما التقى كوشنر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، وسط تأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه بشأن غزة. ومن القاهرة إلى تل أبيب ينتقل الضغط الأمريكي إلى الجانب الإسرائيلي، إذ يتوقع أن يلتقي كوشنر وميلادينوف وبلير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الخطوات المقابلة المطلوبة من إسرائيل. راما مطلو، تارتي عربي.
1: حملت 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا والإمارات. وأدان الوزراء رفض إسرائيل لخريطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة إلى جانب رفضها إقامة الدولة الفلسطينية، واعتبر البيان أن هذه المواقف تمثل رفضا مباشرا للخطة وتهدد تنفيذها وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم. وأكد الوزراء أن استمرار الرفض الإسرائيلي يضع على عاتق إسرائيل مسؤولية عرقلة مساعي السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. انتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفل استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في شارع الطينة جنوب خان يونس في قطاع غزة، وهذا وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس، كما أصيب آخرون بقصف شقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. أصيب 10 فلسطينيين بسلسلة هجمات نفذها مستوطنون على منازل وأحياء سكنية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتصاعدت الاعتداءات انطلاقا من بؤر استيطانية أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية أو بمحاذاتها، ما يمثل تهديدا متواصلا للسكان وممتلكاتهم.
2: محمد ممرض أصيب بشلل في أطرافه السفلية قبل أيام إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منازل المواطنين في حي العديسة ببلدة سعير شمال الخليل، بعد أيام فقط من بؤرة استيطانية جديدة وسط الحي. يرقد هنا بانتظار استكمال علاجه بعدما غيرت رصاصة مسار حياته، فيما كانت تفاصيل الهجوم أكثر دموية مع إطلاق النار والاعتداء على سكان المنطقة ومنازلهم.
3: بطوح عشوائي كان، يعني بده يقتل، فأنا تخبيت، بس هيك فجأة طلعت، ما طلعت إلا أنا على الأرض، كانت رصاصة في نص ظهري، يعني ضرب كمان رصاصة على الرأس، بده يحطها في رأسي، فأجت شظية في شب.
2: وفي الخليل حملت ساعات الفجر هجوما آخر، مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في حارة الجعبري وسط محاولات لإحراق ممتلكات وإطلاق للرصاص. ناصر الجعبري مسن تجاوز 70 من عمره، يرقد للعلاج بعدما أصيب برصاص.

0: رأس المستوطنين في قدمه، فيما أصيب نجله أيضا قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.
1: الساعة 3 تقريبا هيك دلوقت، ففي مجموعة مستوطنين بيجي حوالي يمكن 50 واحد طالعين بيفتحوا باب المحلات تحت عشان زي الأباجور وهيك وبكسروا وبحجاروا الدنيا وهيك. فهي صرنا نحكي معاهم ما رضيش يروحوا، المهم اجوا طلعوا في سيارات فوق هجموا على السيارات كسروا فيه شوي. بعدها مع جاية الجيش، الجيش بلش علينا طخ مباشر، طخ أخي وأبي في رجليه.
0: 10 إصابات نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ ساعات الفجر جراء اعتداءات المستوطنين على أحياء وتجمعات سكنية في الخليل.
2: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية هنا باتت أكثر وضوحاً، فالمستوطنات لم تعد للاستيطان بل باتت كما يراها الفلسطينيون كالسرطان لا يبقي ولا يذر أينما حل.
0: هنا وسط حي العديسة في بلدة السعير أقيمت بورة استيطانية جديدة بين تجمعات سكنية فلسطينية مكتظة. خلال أيام تحولت حياة السكان المحيطين بها إلى قلق متواصل، اعتداءات وتجريف للأراضي وإغلاق للطرق وصولا إلى إطلاق النار وسقوط جرحى. شكل استيطاني تتسع تداعياته مؤخرا، بؤر تقام قرب التجمعات الفلسطينية ثم تتحول إلى نقاط انطلاق لفرض واقع جديد على الأرض ظهرت نتائجه في مناطق من الخليل ونابلس وجنين. سامر رويشة، ترت عربي، الخليل.
3: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجد الزون جنوبية لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، كما أفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أشارت إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متكررة في بلدات ومناطق جنوبي لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في وحدة الرضوان.
4: في أجواء كييف، الأمر الذي يدفع فرق الإنقاذ إلى الابتعاد بين الحين والآخر عن أداء مهامهم. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.
3: قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن بلاده ستعمل على حماية مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وبغض النظر عن التكلفة. ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن حاتمي قوله إن طهران كانت تدرك أهمية مضيق هرمز وميزته الاستراتيجية، لكن الحرب على حد قوله أسهمت في تفعيل هذه الورقة. وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا، واصفا إياه بأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. هذا وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهداف الحرب. وأضاف قاليباف أن هذا الفشل يعتبر أكبر هزيمة لهما وفق تعبيره. وقال قاليباف إن بلاده حققت انتصارا على المستوى السياسي والعسكري في الحرب الأخيرة. قال مصدر مصري مسؤول إن بلاده لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات مياه نهر النيل لدول المصب. وأضاف المصدر أن تصريحات أديس أبابا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب تعكس استمرار الأوهام الإثيوبية. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هاباتامو إيتافا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه. أعلنت القوة المشتركة وهي تشكيل عسكري يضم عددا من الحركات المسلحة في دارفور سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمين منطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة

0: إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو، وكانت القوة المشتركة قد أعلنت استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من قوات الدعم السريع بعد أشهر من سيطرة الأخيرة عليها. توجهت قافلة جديدة تضم نحو 217 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى مناطق سكنها التي هجرت منها قبل سنوات، وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنها سيرت القافلة بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية، وأوضحت أن القافلة تأتي ضمن خطة سوريا بلا مخيمات تنفيذا للمرسوم القضائي بتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين. تتصاعد حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية وسط موجة حر وجفاف تزيد سرعة انتشار النيران وتعرقل جهود الإخماد، وتكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة أجبرت آلاف السكان في تلك الدول على مغادرة مناطقهم.
1: تتسع رقعة الحرائق في أجزاء من أوروبا مع موجة حر وجفاف تزيد من صعوبة عملية الإخماد، فيما تتواصل عملية الإجلاء في عدد من المناطق. في بلجيكا يواصل رجال الإطفاء والجيش بمساندة فرق من ألمانيا مكافحة أكبر حريق غابات سجل في تاريخ البلاد، بعدما التهمت النيران قرابة 3000 هكتار من محمية هوتفان الطبيعية شرق البلاد قرب الحدود الألمانية. وتعمل فرق الطوارئ على تثبيت خطوط دفاعية لحماية القرى التي أخليت، فيما لم تسجل أضرار في المنازل حتى الآن، كما قدم الاتحاد الأوروبي دعما جويا لعمليات الإخماد، بينما يراهن رجال الإطفاء على تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة للمساعدة في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تستمر جهود مكافحة الحرائق الواسعة في عدة مناطق، وفي إقليم ويلبا جنوبي البلاد أتت النيران على أكثر من 31 ألف هكتار، بينما أجلي نحو 7000 شخص من المناطق المهددة. وفي الشمال الشرقي امتدت حرائق أخرى إلى آلاف الهكتارات، وأجبرت السلطات على إجلاء سكان بلدات عدة مع وصول النيران إلى مناطق ذات أهمية تاريخية. أما في كرواتيا فقد اجتاحت النيران مناطق ساحلية قرب أوميش وأجبرت نحو 1000 شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم، كما أصيب عشرة الأشخاص بينهم حالة خطرة، وتواصل فرق الإطفاء التعامل مع بؤر أخرى على الساحل. تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة مرتفعة وجفافا شديدا، ما يحول مساحات واسعة من الغابات والأراضي الطبيعية إلى وقود سريع للاشتعال، ويزيد الضغط على فرق الإطفاء في ذروة موسم الحرائق الصيفي. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: انطلقت في مدينة اسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي تحت شعار الحكاية مستمرة، ويشهد المعرض حضورا واسعا من الزوار العرب والأتراك، حيث تقام العديد من الفعاليات المختلفة على هامش المعرض.
2: من 30 دولة حول العالم تجتمع 300 دار نشر عربية في الدورة 11 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب 2026 تحت شعار الحكاية مستمرة. المعرض الدولي يستمر 9 أيام، وسوريا ضيف شرف الدورة 11، إذ يتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 120 ألف زائر.
3: وأكبر تجمع ثقافي للكتاب العربي أو الثقافة العربية في مدينة إسطنبول كيف كان في الماضي، حاليا نرى أن إسطنبول رجعت مكانتها أيضا في التاريخ إلى الكتاب العربي والخط العربي والثقافة العربية بوجود بشكل قوي، وهذا يمثل في باسم المعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، ولذلك قلنا الحكاية مستمرة.
2: يعرف المعرض بأنه أكبر معرض للكتاب العربي يقام خارج العالم العربي باعتماد من اتحاد الناشرين العرب، الملفت هنا أيضا حضور الكتاب التركي، فهنا يحضر كتاب ومترجمون وأكاديميون أتراك تسهم مؤلفاتهم في نشر الأدب التركي في الأوساط العربية.
4: لدينا في دار النسر مشروع يحمل اسم الأدب التركي باللغة العربية، ويهدف إلى ترجمة الأعمال الأدبية التركية إلى العربية حتى نتمكن من نقل الكتاب والمؤلفات التي نقرأها باللغة التركية إلى القارئ العربي أيضاً. بالنسبة إلينا يشكل هذا المشروع جسراً بين الأدب التركي والقارئ العربي، ونحن نعمل عليه منذ نحو 3 سنوات.
5: الجمع بين المؤلفين والمفكرين في أقطار العالم، خاصة في العالم العربي والإسلامي، والذين حقيقة يعبرون عن آرائهم ويقدمون مؤلفاتهم وأيضا بحوثاتهم الأكاديمية والعلمية، وهذا حدث تاريخي في تاريخ تركيا.
2: هنا تنتشر عناوين قرابة 20,000 كتاب على طاولة الناشرين العرب.
6: وسط غابة من الكتب الورقية تتشكل منصة للتواصل الثقافي بين تركيا والعالم العربي. ورغم زخم العالم الرقمي وتصارع العولمة، ما يزال الكتاب قادراً على استقطاب جمهوره والمقبلين عليه. من معرض الكتاب الدولي، سامي برهوم، ترتي عربي، اسطنبول.
0: نوجه عناية المشاهدين إلى تغير تردد قناة تيريتي عربي على القمر الصناعي تركسات من 3A إلى 4A، ولمواصلة مشاهدة القناة دون انقطاع قد يحتاج بعض المشاهدين، خاصة الذين يستخدمون أجهزة استقبال قديمة، إلى إعادة ضبط تردد القنوات. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. وفد حماس يجتمع بكوشنر ووفود قطرية وتركية في القاهرة، وسط ضغوط أمريكية على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة جنوب لبنان، والاحتلال يعلن اغتيال مسؤول ثان بحزب الله خلال 24 ساعة. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
7: Targeting Shajara Tayyiba school was a war crime and a crime against humanity.
8: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
9: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
10: No nuclear weapons. That's
11: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
12: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
13: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
14: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذن فهمي.
8: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من أزقة ياسكودار، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تشتهر مدينة هيت غربي العراق بالعديد من الحرف اليدوية الممتدة من الموروث الشعبي للسكان، ومنها صناعة الجاون، وهو وعاء خشبي يصنع من الأشجار ذات الأخشاب الصلبة ويستخدم في إعداد حلوى المدكوكة التراثية.
1: بين جدران عتيقة ورائحة الخشب التي تعانق ذاكرة المكان، لا تزال هذه الورشة الصغيرة في مدينة هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق تنبض بالحياة. هنا حيث تتوارث الأيدي حرفة صناعة الجاون الخشبي جيلا بعد جيل، يقف الزمن مدهوشا بين ماض رحل وحاضر يوشك أن يبتلع كل ما يرتبط بالتراث. فمن بين آخر ورشتين في المدينة تواصل عائلة كائن خفير مزاولة حرفتها التراثية التي أدخلت عليها آلة الخراطة لتعزيز جودة المنتج وسرعة الإنتاج.
2: صناعة تأجون صناعة تراثية قديمة، كانوا أجدادنا القدماء هم قبلنا استعملوها، كانوا يستعملوها بالقديم بالحفر اليدوي، الشفرة فيستعملون الخشبة الأقل قوة حتى عينه بالحفر شوية. بالوقت الحاضر هسه التورنا، عصر التورنا، فقمنا نستعمل الخشبة القوية وش اسمه، وخشب الكولبتوز، هذا خشب جدا قوي.
1: تستخدم أشجار السدري والبلوط والكالبتوز في صناعة هذا الوعاء الخشبي لصلابتها، وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل، تبدأ بتجفيف الأشجار وتقطيعها، ثم عملية الحفر والتقوية بقيود حديدية لمنع تعرض خشب الجاون للكسر أو التشقق.
3: نحن نصنع من القلم قوز، نروح نقص الأشجار من البساتين، نجيبها للمعمل، نقطعه، نيابسه بالصيف، نشتغله بالشتاء. أول ما نبلش بيه ننظف الخارج مالته، وبعدين نشتغل الداخل، نحفره ونحط له زيت على مود لا يفطر، وبعدين نحط له ثلاث قيدات، القيدات

0: تنطي قوة وتنطي جمالية للجاون، تحفظ الجاون على مود الكسر. نكمل نغلفه بلايلون ونبيعه بالسوق، وننطي بيه ضمان سنتين، إذا انكسر بالنص يتبدل.
1: تصنع الورشة أحجام مختلفة من الجاون تلبية لرغبة الزبائن من مختلف محافظات العراق.
2: ترتبط صناعة الجاون بتاريخ هذه المدينة وثقافة سكانها، ليس لأنها مصدر رزق للعاملين فيها فحسب، بل لأن هذه الآلة الخشبية هي الوسيلة الوحيدة لإعداد حلوى المدقوقة التي تعد جزءا من المائدة التراثية للأهالي.
1: لإعداد حلوى المدقوقة المكونة من التمر والسمسم طقوس خاصة اعتادها سكان هيت، حيث يلتف الأقارب والأصدقاء مساء حول الجاون في جلسة ودية يتبادلون خلالها الأدوار في دق الخليط وهرسه جيدا، ويصحب ذلك أحيانا بعض الأهازيج الشعبية أو الحكايات المأثورة.
3: بالنسبة لدق المدقوقة هذا يعني تعتبر لمة حبايب، خصوصا بفصل الشتاء. فصل الشتاء لها طقوس خاصة طبعا عند العوائل الهيتاوية، لمة حبايب يا أما أصدقاء أو عائلة، مثلا احنا بيوتات هنا بهيت تلتم العائلة تمارس هاي الطقوس، كل الشباب طبعا بالتعاون تدق هاي المدقوقة مثل ما شفتوها، طبعا سمسم ثم التمر ثم السمسم ثم التمر، قسم يخلوا لها راشي. طبعا هذا الموروث الشعبي تقريبا احنا من وعينا للدنيا هو عايش ويانا كل شتوية. مرات من تنجمع العائلة او ينجمعون الشباب مثلا تلاقي اثنين مثلا اكو قلوب مختلفة نوبات، هذا الشيء يجمعهم، نحس بيهم، نعرف ان اكو ضغائن بيناتهم، نحاول نحل هاي الامور ونكون حبايب ونرجع عائلة واحدة.
1: بعد تحولها الى هذا القوام تنتهي عملية تحضير حلوى المدقوقة لتوزع على الحاضرين.
2: على مدى عقود من الزمن رافقت حلوى المدقوقة سكان المدينة، فإضافة إلى فوائدها كغذاء صحي، تمثل الطقوس التي ترافق إعدادها نوعا من التسلية وتعزيز الروابط المجتمعية. رائد المعموري، ترتا عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
4: من أزقة الأندلس إلى أحد أكبر المسارح العالمية، تحولت رقصة الفلامينكو من تعبير عن الألم والهوية إلى أحد أبرز الرموز الثقافية الإسبانية. ورغم أن الفلامينكو اليوم يقدم على المسارح الكبرى ويروج له كعلامة فنية لإسبانيا، فإن جذوره ما تزال تحمل ذاكرة جماعات عاشت على الاقتلاع والتهميش.
5: قبيل العرض بلحظات يتوافد العشرات من جنسيات مختلفة لمشاهدة أحد عروض الفلامينكو في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، يشترون تذاكر الدخول أملا بالتعرف على ثقافة جديدة وقضاء وقت ممتع. هنا في أحد مسارح الأندلس تبدأ رقصة الفلامينكو بخطوة هادئة وسط صمت يسود الأرجاء، ما يلبث أن يتحول إلى إيقاع تضربه الأقدام بقوة على الخشبة كأن الأرض نفسها تردد صدى الألم. هذا الفن الذي أصبح اليوم أحد أبرز رموز إسبانيا السياحية ولد في كنف المهمشين، نشأ بين جماعات الغجر في جنوب البلاد وتأثر بإرث عربي أندلسي، ثم تداخل مع موسيقى السفارديم والإسبان ليصنع هوية فنية خاصة به معقدة ومركبة.
6: إنها مستوحاة من طقوس زفاف الموركسيين خلال العصر الإسلامي في غرناطة، وهذه الأغاني والرقصات تجسد لحظات معينة من حفل زفاف الغجر. هناك أيضا فلامينكو معاصر يمثل بعضا منها، بعض الإيقاعات تعبر عن الفرح بينما يعبر البعض الآخر عن الحزن، إنها تجسد لحظات مختلفة من الحياة اليومية.
5: تتعدد الروايات حول أصل الاسم، إحدى الفرضيات تربطه بعبارة فلاح منكوب في إشارة إلى المقهورين الذين اتخذوا من الغناء والرقص الإيقاعي الهادر

0: أدوات يعبرون بها عن الفقد والمنفى وما تعرضوا له من تمييز. في الفلامينكو لا تؤدى الرقصة للترفيه، بل تعاش حالة وجدانية، قامة منتصبة، ذراعان ترتفعان بثبات، وتعابير وجه تعكس توترا داخليا ينسجم مع كلمات الأغنية التي غالبا ما تروي قصص الفقد والحنين والحب والمستحيل.
1: الألم عنصر حاضر في كثير من رقصات الفلامينكو، رقصة السيجيدية والعديد من أنماط الفلامينكو المسمى بالوس قد تعبر عن حزن عميق أو فرح عارم. الأزياء في الفلامينكو تتغير بحسب المشاعر، فإذا كانت الرقصة تعبر عن الفرح ترتدي المرأة تنورة أنيقة زاخرة بالألوان تزينها زخارف لأزهار برية أو غصن من إكليل الجبل. لكن إذا كانت الرقصة تعبر عن الحزن فحينها يغلب على الزي اللون الأسود.
0: يرافق الرقصة عزف الجيتار الإسباني بإيقاع حاد ومتقطع وتصفيق متناغم يعرف بالماسا، بينما يتصاعد صوت المغني بنبرة مبحوحة تحمل شجنا واضحا. الفساتين الطويلة المزركشة للراقصات وحركة الأقدام السريعة التي تضرب الخشب بإيقاع مدروس، كلها عناصر تحول العرض إلى مواجهة عاصفة وصراع بين الكبرياء والألم. هكذا انتقل الفلامينكو من تعبير عن المعاناة إلى فن عالمي يدرس وتقام له العروض على أكبر المسارح أو في الشوارع أمام المارة، محتفظاً بجذوره التي ولدت من رحم القهر وتحول إلى علامة ثقافية تميز إسبانيا أمام العالم. رمزي البيروتي، تريتي عربي، غرناطة.
2: شفشاون المغربية مدينة جبلية جذابة تقع في شمال البلاد، شيدت لإيواء المسلمين الفارين من محاكم التفتيش عقب سقوط النظام أو الحكم الإسلامي في الأندلس. تلقب شفشاون باللؤلؤة الزرقاء لأن أهلها حافظوا منذ التأسيس وإلى اليوم على طلاء ديارهم وأزقتهم باللون الأزرق. دعا صيت هذه المدينة الفريدة في العالم وباتت مقصدا يجذب السياح وعشاق التصوير الفوتوغرافي من شتى بقاع العالم.
3: بين تخوم جبال الريف الخضر الباسقات تتراءى كلوحة بهية تمازج فيها الأبيض بالأزرق. شفشاون اللؤلؤة الزرقاء التي حافظت على طابعها الإسلامي العربي دون أن تفرط في تاريخها الأمازيغي الموغل في القدم. تقول الرواية التاريخية إن شفشاون شيدت على يد الأمير علي بن راشد سليل الأدارسة لإيواء المسلمين الفارين من الأندلس عام 1471.
4: المؤسس الأول ديرة مولاي علي بن راشد، وكان من المجاهدين ضد الاستعمار الذي كان يحاول الدخول إليها والسيطرة عليها. سكانها خليط من الأندلس وخليط من البربر، وأغلب السكان ربما جاءوا من الأندلس.
3: وديان عميقة ممتدة وشلالات عذبة دفاقة بين أزقة صاعدة متعرجة ومسالك ملتوية بين الحارات نحتت ديارها، ضالة كل مصور شغوف وفاتنة كل زائر من شتى أصقاع الأرض يأتونها مستكشفين.
5: مدينة شفشاون الأندلسية بمعمارها بفضاءاتها بشوارعها وأزقتها أصبحت من المدن السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف السياح من مختلف الجنسيات سواء الأوروبية أو الأسيوية وأيضا العرب، بالإضافة إلى السياحة الداخلية من طرف كل المغاربة الذين يجدون في هذه المدينة الكثير من السكينة والكثير من الهدوء والكثير من التمعن في التراث المغربي الأصيل.
3: من مدخل شفشاون يطالعك رأس الماء موردها الأساسي من المياه وأحد أبرز معالم

لإعلامها جذبا لعشاق السياحة الطبيعية. وسط المدينة العتيقة المبلطة بالأحجار الملساء تقع ساحة طاء الحمام، شاهدا من شواهد عراقة شفشاون ومركزها التجاري النابض. بين الماضي والحاضر منفكت تشرع رحابها عامرة بصنوف الفرجة. وسط الساحة تمثل القصبة التاريخية الشامخة النواة الأولى لشفشاون قبل أن تتوسع وتصبح عاصمة الإمارة الراشدية. في قلب القصبة متحف إثنوغرافي كبير يضم قطعا أثرية ورسومات ومنقوشات، ويحيط به سور تتوسطه أبراج شيدت على النمط الأندلسي. كل تفصيل في المدينة يروي قصة تغريبة الأندلسيين، أولئك الذين رسموا على أبواب وجدران شفشاون فصلاً آخر من تاريخهم وحولوا ملجأهم هذا وطنا. كمدن الأندلس العتيقة تحفظ شفشاون معمارها الأصيل بسقوفه المغطاة بالقرميد والحدائق الصغيرة المعلقة في أفنية المنازل والأبواب المزخرفة والأقواس العريضة. متاهة فريدة من الأزقة الزرقاء الضيقة، صعوداً ونزولاً يسير على امتدادها المتجول بين مطاعم وفنادق تقليدية، حوانيت ومتاجر فواحة بروائح التوابل والأزهار تعرض منتجات الخياطة والفخار والنسيج وتحفا تراثية شتى تكرس جزءا من هوية وموروث

0: كأنها قطعة من السماء افترشت جبال الريف وتربعت فيها برداء أزرق بهي حاكته شفشاو لنفسها واختاره أهلها رمزا للسلام والتعايش، مذ كانت ملاذا آوى المسلمين الفارين من الأندلس. ما انفكت شفشاو إلى اليوم تذهل وتفتن زوارها من شتى أصقاع العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة شفشاون شمالي المغرب.
1: أعلنت الأكاديمية البرازيلية للأداب اختيار الروائي ميلتون حتوم ذي الأصول العربية عضواً جديداً فيها، ليخلد اسمه في قائمة أعلام الأدب البرازيلي. هذا التكريم يأتي تتويجاً لسنوات طويلة من الإنجازات الأدبية، ويمنح دوراً مباشراً في رسم السياسات الثقافية في البلاد.
2: في لحظة تعانق فيها الذاكرة ضفاف نهر الأمازون ويغدو الأدب جسراً بين الأمكنة واللغات، احتفت البرازيل مؤخراً بواحد من أدبائها الكبار، ميلتون حتوم، الذي انضم إلى نخبة من عمالقة الفكر والأدب كعضو في الأكاديمية البرازيلية للأدب، أرفع مؤسسة أدبية في البلاد. حتوم ابن مدينة مناوس، حيث تختلط الأصوات والوجوه والمصائر كما تختلط مياه النهرين الأسود والملون، حمل في نصوصه دوما صخب الهويات المتعددة التي شكلت البرازيل. اختيار حتوم عضوا في الأكاديمية البرازيلية للأداب يجعله أحد أهم الكتاب في تاريخ البرازيل المعاصر، بل أعظم كاتب برازيلي ما زال على قيد الحياة، كما وصفه رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا.
3: كل طفولة تتحول في نهاية المطاف إلى فردوس مفقود بالنسبة للكاتب. اليوم مناوس مدينة كبيرة، مدينة صناعية، مختلفة كثيراً عن تلك المدينة التي عشت فيها طفولتي. لقد غدت اليوم مدينة تحمل شيئاً من القسوة، ولم أعد أتعرف على مناوس مدينة طفولتي بعد الآن.
2: هذا الاختيار هو اعتراف بقوة السرد البرازيلي القادم من تلك المدن البعيدة عن المركز، والتي طالما اعتبرت هامشية في المشهد الثقافي، فها هو ابن المهاجرين القادمين من المشرق العربي يتوج في معبد الكلمة البرازيلية، مؤكدا أن الأدب أكبر من الحدود والانتماءات الضيقة.
3: لقد فوجئت بالجائزة، لكن في النهاية أعتقد أنه عندما تنال جائزة ما تشعر أيضاً بالمسؤولية، فهي شكل من أشكال الاعتراف بموهبتك. وقد استغرقت 10 أعوام لكتابة رواية الثانية شقيقان، بعد ذلك توالت الجوائز، لكنك لا تكتب من أجل الجوائز هكذا، فأنت لا تعرف ما الذي سيؤول إليه مصير كتابك. وبعدها جاءت الترجمات إلى لغات عديدة بما في ذلك اللغة العربية والتركية.
2: درس الهندسة المعمارية وجرب نظم الشعر والغناء، إلا أنه وجد نفسه في الكتابة، حيث كتب عن التمزق الداخلي، عن الفقدان والمنفى، وعن أحلام أجيال تبحث عن معنى وسط العواصف.
3: لطالما أحببت القراءة، وفي شبابي بدأت أكتب القصائد ثم قصصا قصيرة، وأعجبني ذلك، وقعت في عشق الأدب. لذلك مارست مهنتي كمهندس معماري لفترة قصيرة فقط، 2 تقريبا. كانت لدي حكايات أود أن أرويها، فبدأت أكتب القصص الخيالية. كنت أرغب في أن أكون شاعرا، لكن الأمر لم ينجح. أن تكون شاعرا أمر بالغ الصعوبة، فالشعر الحقيقي هو ذاك الفن العظيم، تماما كما هو الحال لدى الشعوب العربية.
2: إنجازاته الأدبية وسمعته العالمية قادته للتدريس في كبرى الجامعات داخل البرازيل وخارجها، من بيركلي إلى السوربون، حيث حمل أدبه من الأمازون إلى قاعات العالم الأكاديمي. وراء هذا المجد الأدبي يظل قلبه معلقا بجذوره الشرقية وبذاكرة المهاجرين، بوطنه الأم لبنان، وأيضا بفلسطين التي كتب عنها بلهفة الحب والوفاء.
3: لبنان هو بلد والدي وأجدادي من جهة الأب والأم. لقد عشت في مناوس كأنني في لبنان حين كنت طفلا. كنت أسمع اللغة العربية

0: طوال الوقت في حديث والدي مع أجدادي. أما حلمي فهو أن يهزم المتطرفون والفاشلون وأن تنال فلسطين حريتها.
1: بهذا التكريم تكتب البرازيل فصلاً جديداً من سيرتها الأدبية، وتثبت أن نهرها العظيم لا يتوقف عن إنجاب الأصوات، وأن جذورها الممتدة عبر الثقافات المختلفة قادرة دوماً على منح العالم أدباً يضيء الدروب ويخلد الذاكرة. عبد الله عمر، تيريتي عربي، ساو باولو.
2: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد أطيب التحايا، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان في ظل اتهامات لنتنياهو بتوظيفه لخدمة أهدافه الانتخابية. 8 دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات يستهدف موسكو ومحيطها، وضربات روسية بالصواريخ الباليستية تستهدف كييف.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش تصعيدا الإسرائيلية على جنوب لبنان والمتمثلة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ بدء الهدنة مع حزب الله، لكن توقيت تصعيد يفتح الباب أمام حسابات تتجاوز الميدان مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وعودة ملفات الحرب والأمن إلى صدارة المنافسة الداخلية. فإلى أي مدى ترتبط عمليات قوات نتنياهو على الجبهة اللبنانية بحسابات صناديق الاقتراع؟
1: جنوب لبنان أمام جولة جديدة من التصعيد، لكن توقيتها يتجاوز الحسابات الميدانية وحدها. فالجبهة اللبنانية تتحرك بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر ودخول الملفات الأمنية مجددا في صلب المنافسة السياسية داخل إسرائيل. الغارات الإسرائيلية على الجنوب قتلت 11 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، وأصابت العشرات في أعنف هجمات منذ بدء الهدنة مع حزب الله في 20 من يونيو. إسرائيل قالت إن الضربات جاءت على هجوم للحزب أصاب 3 جنود إسرائيليين، فيما امتد القصف إلى محيط تلة علي الطاهر ومناطق أخرى في الجنوب. التصعيد الميداني يتزامن أيضا مع تصعيد إسرائيلي في ملف الانسحاب، فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ربط وفق رويترز انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، بينما يرفض الحزب بحث سلاحه قبل إتمام الانسحاب. وفي بيروت حذر رئيس الوزراء نواف سلام من أن التصعيد يقوض جهود تثبيت الاستقرار. أما الرئيس جوزيف عون فرأى في الهجمات رسالة موجهة إلى مسار التفاوض والجهود الأمريكية لتنفيذ اتفاق الإطار. ويكتسب هذا التصعيد بعدا إضافيا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، فاستطلاعات الرأي بحسب رويترز تشير إلى احتمال خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم أغلبيته، ما يضع قضايا الأمن والحرب والجبهات المحيطة بإسرائيل في قلب المعركة الانتخابية. وتؤكد التقديرات السياسية أن جبهة لبنان لا تبدو منفصلة عن صراع الانتخابات في الداخل الإسرائيلي، فالتصعيد الميداني يجري قبل أسابيع من انتخابات يشكل فيها هاجس

0: الأمن عاملا مؤثرا في تحديد نتائجها، فيما تواصل حكومة نتنياهو المتطرفة استهداف الجنوب اللبناني. وبين حسابات الميدان وحسابات صناديق الاقتراع يبقى السؤال: هل تشكل التطورات العسكرية الميدانية في لبنان الورقة الأكثر حضورا في سياسة نتنياهو؟
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، مرحبا بك. لو بدأنا بداية من طبيعة التصعيد ونطاق الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، تسعت هذه الاستهدافات إلى داخل العمق في الجنوب اللبناني، في النبطية، في أنصار، في دير الزهراني. ما الهدف الإسرائيلي وراء تعميق الاستهدافات داخل الجنوب اللبناني بهذا الشكل؟
2: مساء الخير. أتصور بأنه هناك مجموعة من الأهداف على المستوى الحرب الإسرائيلية على حزب الله وعلى لبنان. من الواضح أن هذا التصعيد مصمم من أجل الإبقاء على حالة تسخين الجبهة على الأرض، خصوصا أنه بعد جولات المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بدأ أنه هذه الجبهة بدأت تستقر نسبيا، وهناك مسار سياسي يعمل. هذا ليس لا يخدم حسابات نتنياهو أبدا، لذلك هو يستغل أي فرصة من أجل إعادة تسخين هذه الجبهة، الحفاظ على الضغط العسكري ليس فقط كورقة ضغط على الجانب اللبناني في على طاولة المفاوضات، بل أيضا لأهداف أخرى. الجانب الآخر هو الأهم، ما هي أهداف إسرائيل في جنوب لبنان؟ الرواية الإسرائيلية أو المبرر الذي قدمته إسرائيل لهذا التصعيد أنه حزب الله هاجم جنود إسرائيليين داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، هي المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وبالتالي تريد إسرائيل أن تكرس هذه المنطقة الأمنية كجزء من احتلال أمر واقع، بمعنى أنه هي خارج السياق وخارج النقاش، وأنه أي هجوم حتى على هذه المنطقة التي تحتلها إسرائيل تتعامل معه إسرائيل على أنه تصعيد للحرب، وهذا منطق خطير بالمناسبة. للسبب الثالث أنه هناك ضغوط كبيرة اليوم تواجه نتنياهو خصوصا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والأمر لا يتعلق فقط بالوضع في لبنان، يتعلق أيضا في غزة وفي سوريا. ومؤخرا رفض نتنياهو بشكل صريح الخطة الأمريكية أو خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، أيضا رفض مطالب الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سوريا، وبالتالي من الواضح أن هذا التصعيد هو رسالة إسرائيلية ومن نتنياهو تحديدا إلى الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا العوامل الداخلية الإسرائيلية من العوامل المحركة بقوة لهذا التصعيد الإسرائيلي، ليس فقط في لبنان بل أيضا في غزة، لأن هناك تصعيد إسرائيلي في غزة، وأيضا التصعيد الموقف تجاه سوريا في هذه المرحلة.
1: أنا سأتي إلى العوامل الداخلية الإسرائيلية، لكن حضرتك قلت تسخين الجبهة في الجنوب اللبناني هو مصلحة إسرائيلية تحديدا لبنيامين نتنياهو. هل يعني ذلك احتمال العودة إلى مواجهة شاملة وانتهاء الهدنة أو اتفاق وقف إطلاق النار، أو أنها ضربات إسرائيلية محسوبة ومحدودة؟
2: يعني لا أميل إلى الاعتقاد بأنه هذا التصعيد يمكن أن يفجر الحرب مرة أخرى، لكن احتمالية تصعيد أكبر للحرب مرهون بعاملين أساسيين. العامل الأول حدود الضغط الأمريكي لكبح جماح نتنياهو في جنوب لبنان، ومن الواضح أن العامل الأمريكي هو العامل الأكثر تأثيرا في تغيير سلوك نتنياهو، وإن كان هذا التغيير جزئي لكنه عامل ضاغط بقوة على نتنياهو. العامل الآخر هو حرب إيران، علينا لا ننسى أن هناك حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الحرب تمر حاليا بمرحلة أو بحالة من عدم اليقين، وبالتالي أي تصعيد على الجبهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي بالضرورة إلى تصعيد الوضع في الجنوب اللبناني، لأن حزب الله في نهاية المطاف جزء من الأدوات الإيرانية في هذه الحرب. لكن أتصور بأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق أن تعطي لنتنياهو هامش من أجل محاولة تفجير المسار التفاوضي مع لبنان ومحاولة إعادة تفجير هذا الملف، لأنه المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر على لبنان. يعني الآن هناك صراع إيرادات حقيقي بين نتنياهو وترامب فيما يتعلق بإدارة ملفات المنطقة، ملف غزة، ملف جنوب لبنان، ملف سوريا أيضا، بالإضافة حتى إلى ملف إيران. هناك يعني تعارض صارخ في المصالح الأمريكية والإسرائيلية إزاء هذه الحرب. لذلك أنا أتصور بأنه تأثير الرئيس ترامب على نتنياهو لا يزال من العوامل التي يمكن أن تمنع نتنياهو من الذهاب بعيدا باتجاه إعادة تفجير الحرب على الجبهة اللبنانية.
1: لو دلفنا إلى الملف الداخلي في إسرائيل والعوامل الداخلية التي أشرت إليها فيما يخص تسخين الجبهة في الجنوب اللبناني، الانتخابات الإسرائيلية المقررة في نهاية شهر أكتوبر القادم، 24 من أكتوبر تقريبا، لم يعد يفصلنا عنها سوى شهرين تقريبا وبضعة أيام. إلى أي مدى حسابات نتنياهو الانتخابية تعد من العوامل التي تدفع إلى تسخين الجبهة في جنوب لبنان؟
2: يعني سؤال جوهري، حرب 7 أكتوبر التي قادها نتنياهو في المنطقة، جانب أساسي من محركاتها هو السياسة الداخلية، توظيفه في السياسة الداخلية. كان نتنياهو يريد أن يتجنب داخليا المحاسبة السياسية على كارثة 7 أكتوبر من خلال هذه الحروب التي شنها في المنطقة، ودائما ما يتفاخر نتنياهو بأنه أعاد تشكيل البيئة الأمنية المحيطة بإسرائيل في فترة ما بعد 7 أكتوبر. حتى حرب الحرب على إيران وضعها نتنياهو في إطار مشروع إسرائيل لتغيير الشرق الأوسط. الآن لدى نتنياهو مشاكل كبيرة خصوصا في الداخل الإسرائيلي. المشكلة الأول أنه الحرب غزة لم يستطع نتنياهو حتى الآن نزع سلاح حركة حماس، وهذه مشكلة كبيرة. كيف يستطيع نتنياهو أن يسوق أو أن يقنع الإسرائيليين بأن ما أنجزه في غزة من مكاسب عسكرية ومن تدمير لغزة يمكن أن يحوله إلى مكسب سياسي، طالما أن حركة حماس لازالت جزء من المعادلة الفلسطينية أو معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ على مستوى الحرب على إيران أيضا، هذه الحرب شكلت انتكاسة كبيرة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وأظهرت حدود القوة الإسرائيلية في تغيير المعادلات الجيوسياسية والأمنية في هذه المنطقة. أيضا في جنوب لبنان لا توجد هناك أفق حقيقية جدية لنزع سلاح حزب الله. يعني حتى المسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي من غير المرجح أن يؤدي إلى إعادة تشكيل حالة حزب الله. وبالتالي أيضا إسرائيل أمام الناخب أو نتنياهو أمام الناخب الإسرائيلي في حرج شديد فيما يتعلق بمعضلة حزب الله، أنه اغتال الأمين العام السابق حسن نصر الله، اغتال جزء كبير من قيادات حزب الله، دمر مناطق واسعة في جنوب لبنان، واستطاع السيطرة على منطقة ما يسميها بالمنطقة الأمنية، لكن لم يستطع حتى الآن ترجمة هذه المكاسب العسكرية إلى مكسب سياسي وهو نزع سلاح حزب الله. أيضا في الداخل الإسرائيلي هناك ضغط كبير على نتنياهو من جانب شركائه في الائتلاف الحكومي. الأمر لا يتعلق فقط بالانتخابات المقبلة وهي مسألة مهمة، يتعلق أيضا بتماسك الائتلاف الحكومي حتى الانتخابات المبكرة، لأنه بدأ ينظر في إسرائيل على أن نتنياهو لا يستطيع أن يتحدى إدارة إرادة الرئيس ترامب فيما يتعلق بملف لبنان وغزة وسوريا وإيران، وبالتالي بدأ جانب كبير من الشخصيات اليمينية المتطرفة يضغط على نتنياهو، يدفعه باتجاه موقف يتحدى إرادة الرئيس ترامب، لدرجة أنه حتى نتنياهو عندما يخرج صراحة ويرفض خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، هذا يعني تحدي، وهذا التحدي يشكله سلوك الضغط الداخلي الذي يواجه نتنياهو في إسرائيل.
1: هل
2: في
1: شمال التساؤل عن الموقف الأمريكي، يعني هل يقبل ترامب بتحدي نتنياهو له أو بمخالفته للخطة التي وضعها، سواء فيما يخص قطاع غزة أو فيما يخص الجنوب اللبناني؟ والولايات المتحدة الأمريكية هي راعية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتي تجري في روما، وبالمناسبة هناك إعلان عن أن جولة جديدة من هذه المفاوضات سينعقد في روما في مطلع سبتمبر القادم. طبيعة الموقف الأمريكي من ذلك؟
2: نتنياهو أمام مشكلتين كبيرتين. المشكلة الأولى أنه لا يستطيع أن يدخل في صدام واضح مع الرئيس ترامب فيما يتعلق بإعادة تشكيل هذه القضايا في المنطقة، والمشكلة الأخرى أنه أيضا لا يستطيع أن يظهر أمام الناخب الإسرائيلي وأمام شركائه في اليمين الحكومي على أنه شخصية غير قادرة في التأثير على خيارات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضايا تشكل مصلحة أمن قومي بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي في خطاب نتنياهو يحاول أن يوازن بين هذين الأمرين، لكن أعتقد بأنه نتنياهو سيرتكب خطأ فادح إذا تحدى بشكل صارخ إرادة الرئيس ترامب فيما يتعلق بملف غزة وملف جنوب لبنان وأيضا في ملف سوريا، لأنه ملف سوريا من بين القضايا التي بدأت تظهر كمشكلة كبيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لكن عموما أتصور بأنه من الصعب علينا أن نتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة ببساطة على فرض أمور على نتنياهو لا يستطيع أن يقبلها، خصوصا إذا كانت مثل هذه الأمور ستؤدي إلى مشاكل سياسية كبيرة بالنسبة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي. يعني معركة نتنياهو الآن صحيح جانب منها محرك هو مصالح إسرائيل في المنطقة، لكن أيضا يريد أن ينجو سياسيا في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي نتنياهو أمام مشكلة كبيرة. لكن أعتقد بأنه هذه المشكلة تشكل فرصة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب من أجل

0: ضغط على نتنياهو بشكل أكبر لتغيير سلوكه في ملفات هذه المنطقة. في النهاية لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية في هذه المنطقة وتريد أن تترجم هذه الرؤية إلى تحول كبير في هذه المنطقة. العقبة الأساسية التي تواجه إدارة الرئيس ترامب ليست إيران ولا حزب الله ولا حتى أي طرف خصم لها في المنطقة بل إسرائيل نفسها وبنيامين نتنياهو نفسها.
1: فيما يخص لبنان الرسمي الدولة الرئيس اللبناني رئيس الحكومة، كيف ترى تعاطيهم مع هذا التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وتلك الخروقات الإسرائيلية لكل التفاهمات التي حتى توصل إليها الوفدان اللبناني والإسرائيلي في جولات التفاوض السابقة؟
0: هذا النهج الإسرائيلي محرج للحكومة اللبنانية، لأن الحكومة اللبنانية عندما دخلت في هذا المسار التفاوضي قدمت للرأي العام اللبناني هذا المسار التفاوضي على أنه ساعد في إحداث تحول في مسار الحرب بأنه فتح أفاق أمام انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. طيب الآن إسرائيل لا تزال تواصل خروقاتها في جنوب لبنان. الأخطر من ذلك أنه حتى في الخطاب السياسي الإسرائيلي عصام لا يوجد أي إشارة إلى إمكانية أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. مؤخرا وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأنه إسرائيل لن تنسحب لا من غزة ولا من سوريا ولا من لبنان تحت أي ظرف من الظروف، وبالتالي هذا يشير إلى أنه إسرائيل أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل تتجاوز في الحقيقة الأهداف المعلنة المتمثلة بما يسمى بالمصالح الأمنية إلى محاولة السيطرة طويلة الأمد على هذه المناطق وتغيير الواقع الجغرافي في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا وأيضا في غزة. رهان الدولة اللبنانية الوحيد هو على الولايات المتحدة الأمريكية، ولنكن صريحين يعني لا أعتقد بأنه كان هذا الرهان خاطئ. لا يوجد أي قدرة لدى الدولة اللبنانية في التأثير على السلوك الإسرائيلي، لكن الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن أثبت أنه رهان جيد نسبيا، لكن إذا استمرت هذه الخروقات وإذا ذهب نتنياهو باتجاه التنصل من أي التزامات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هذا بالتأكيد سيشكل حرج كبير للحكومة اللبنانية وأيضا سيضعف مشروعية الدولة اللبنانية في اتجاه نحو المفاوضات مع إسرائيل. لماذا تتفاوض مع إسرائيل إذا كانت إسرائيل غير جدية بالانسحاب من جنوب لبنان وغير جدية حتى في الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار في هذه الحرب؟ لا، ويخدم بالمناسبة حزب الله، يعني هذا التصعيد الإسرائيلي يخدم رواية حزب الله بقدر أكبر مما يخدم رواية الدولة اللبنانية.
1: في ظل هذه الحالة من دعنا نسميها انعدام أدوات الضغط من الجانب اللبناني في مواجهة الجانب الإسرائيلي في أي مفاوضات لاحقة، وفي ظل موقف أمريكي حتى الآن يعني يمكن وصفه بأنه غير ضاغط بالقوة المطلوبة من أجل إجبار نتنياهو على الالتزام بالتفاهمات التي تم التواصل إليها مع لبنان حتى هذه اللحظة، ما هي السيناريوهات المتوقعة للمسار السياسي ما بين لبنان وإسرائيل وكذلك المسار الميداني؟
0: فيما يتعلق بالمسار السياسي أعتقد بأنه هذا المسار لا يزال يشكل حاجة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وستعمل الولايات المتحدة بتقديري على الحفاظ على هذا المسار ومحاولة دفعه. طبعا المشكلة الأساسية التي تواجه هذا المسار تتمثل الآن في نتنياهو الذي لا يريد أن يظهر بأنه يقدم التزامات مجانية بالنسبة للأمريكيين على حساب ما يعتبرها مصالح إسرائيل الأمنية في سوريا. هذا يعني علينا أن نتوقع مزيدا من الاضطراب في العلاقات بين إدارة الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، وهذا أتصور بأنه يرجع بفائدة إلى لبنان وحتى إلى سوريا وإلى تركيا، لأنه كلما ازداد الشرخ بين نتنياهو وترامب كلما استطاعت هذه الأطراف أن يكون لها تأثير أكبر في السلوك الأمريكي تجاه قضايا المنطقة. لكن حضرتك أثرت نقطة جوهرية وهي مشكلة في السياسة الأمريكية، أنه التأثير الأمريكي على السلوك الإسرائيلي سواء في لبنان أو في غزة أو في سوريا لم يصل حتى الآن إلى المرحلة التي تحدث فرق جوهري في مسارات هذه القضايا. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لديها فعلا القدرة في التأثير على السلوك الإسرائيلي بشكل يدفع هذا السلوك إلى إحداث انعطافات وتحولات في قضايا المنطقة، وما إذا كانت الولايات المتحدة راضية بهذا الوضع، يعني هذا الأمر غير مفهوم يعني حقيقة. على مستوى المسار العسكري مرتبط بالمسار السياسي، يعني أي انتكاسها في المسار السياسي بالتأكيد ستنعكس تصعيدا في المسار العسكري. الخوف الآن أنه مع اقتراب الانتخابات الداخلية في إسرائيل والضغط الداخلي المتزايد على نتنياهو ربما يلجأ نتنياهو إلى تصعيد الأعمال العدائية ليس فقط في جنوب لبنان بل أيضا في جنوب سوريا، لأنه الآن إذا ما لاحظت ما قرأت عصام الخطاب الإسرائيلي السياسي الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية هناك شيطنة

0: غير مسبوقه للرئيس احمد الشرع لدور تركيا في سوريا وانخراطها في سوريا، وكأن هذه الشيطنه تعطي انطباعا بان اسرائيل تحضر البيئه لتصعيد اعمالها العدوانيه في المنطقه. اعتقد بان الوضع مرتفع المخاطر في هذه المنطقه، من الواضح ان السياقات الداخليه الاسرائيليه أصبحت عاملا مؤثرا بشكل كبير في مسارات السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان.
1: نعم، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: لك
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني نناقش تزايد الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل للمضي في تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة بعد إعلان تل أبيب رفضها مسارا يتضمن الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية، موقف دفع 8 دول عربية وإسلامية إلى إدانة رفض إسرائيل للخطة وتحميلها مسؤولية عرقلة جهود السلام والمطالبة بدور أمريكي أكثر فعالية لضمان تنفيذ خطة ترامب. فما أبرز نقاط الخلاف وإلى أين تتجه الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الخطة؟
1: رفض إسرائيلي يضع المسار السياسي في غزة أمام اختبار جديد، بل يدفع 8 دول عربية وإسلامية إلى التحذير من تقويض الجهود الرامية لاستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع. وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا أدانوا موقف تل أبيب من خريطة الطريق، فضلا عن رفضها إقامة دولة فلسطينية محملين إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام وأي تداعيات تترتب على تعطيل تنفيذ الخطة التي أيدها مجلس الأمن بالقرار 2803. خريطة الطريق تقوم على تزامن عملية حصر السلاح مع انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية وانتقال إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية تمهيدا لإعادة الإعمار. لكن جوهر الخلاف يتعلق بترتيب هذه الخطوات، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن قواته لن تنسحب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما يؤكد القائمون على خطة ترامب أنها لا تزال قائمة وأن تنفيذ الالتزامات سيتم بصورة مرحلية. في محاولة لدفع المسار المتعثر وصل مبعوث ترامب إلى المنطقة وعقد اجتماعات في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا بالتزامن مع مباحثات بين رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد ووفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية بشأن استكمال تنفيذ اتفاق غزة. ومن المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إسرائيل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة مجلس السلام التي رفضها نتنياهو في وقت أكدت فيه حماس أنها تنتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بخريطة الطريق. تحركات دبلوماسية تسعى إلى منع انهيار المسار، فيما تطالب الدول الثمان بانخراط أمريكي فاعل لإلزام إسرائيل بخريطة الطريق، وتؤكد أن أي تسوية دائمة تظل مرتبطة بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمته القدس الشرقية.

0: الدولية الدكتور حسن أيوب. دكتور حسن، مرحبا بك. بداية، ما الثقل السياسي الذي يحمله صدور بيان مشترك لثماني دول عربية وإسلامية يدين الموقف الإسرائيلي الرافض لخطة ترامب للسلام في غزة؟
1: مساء الخير
0: مساء
1: وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لكم.
1: أولا لأن هذه الدول الثمانية هي ذات المجموعة التي بدأت كل هذا المسار والذي أفضى فعليا إلى ما يعرف باسم خطة ترامب ذات 20 أو 21 نقطة، ومن ثم قرار مجلس الأمن الدولي. هذا بدأ منذ عامين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أن هذه الدول ببيانها أولا تكرس موقعها باعتبار أنها صاحبة الفكرة الأساس وتمتلك القدرة للتأثير على موقف الإدارة الأمريكية، وثانيا هذا يأتي في وقت دعني أسميه حساس من الناحية الدبلوماسية، بالتزامن مع اجتماعات جاريد كوشنر في مصر مع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم مع وفد حركة حماس بقيادة رئيس حركة حماس. الأهمية تكمن أيضا بأن الرفض الإسرائيلي لخطة خريطة الطريق قد بدأ فعليا من طرح 3 نقاط تمهيدا للرفض الشامل لكل الخطة، وهذه ال3 نقاط واحدة منها كانت التحفظ أو رفض حتى وليس التحفظ على أن يكون هناك أي دور تحققي أو أي دور رقابي للوسطاء الثلاثة الرئيسيين تركيا وقطر بشكل خاص. لذلك الموقف السياسي الراهن هو أن هناك فعلا زخم يقف وراء على الأقل تعويم خارطة الطريق، بمعنى أن يكون هناك جزئيا عملية تنفيذ أو إظهار أن هناك جدية في عملية الالتزام وبأن الإدارة الأمريكية تتحرك في هذا الاتجاه. الأمر الآخر الذي يمكن أن يفسر هذا البيان هو أن الرفض الإسرائيلي ترتب عليها أيضا تراجع في موقف ملادينوف ومجلس السلام تساوقا مع الموقف الإسرائيلي المتعلق أولا بنزع سلاح المقاومة، ومن ثم تبدأ الخطوات الأخرى، وهي وصفة تؤكد مرة بعد أخرى يؤكد السلوك الإسرائيلي أنها غير قابلة للتطبيق، لأن إسرائيل ستتقدم دوما بذرائع تتعلق بهذا الملف لكي لا تمضي قدما في القضايا الأخرى الأكثر أهمية والأكثر إلحاحا فيما يتعلق بقطاع غزة، بما في ذلك المساعدات والبدء بعملية إعادة الإعمار والسماح للجنة التكنوقراط بالدخول إلى قطاع غزة.
0: هناك نقطة يجب الالتفات إليها دكتور حسن، وهي أن الرفض الإسرائيلي ليس فقط لخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وإنما لإقامة دولة فلسطينية. وفي هذا السياق، إسرائيل يمكن الوصف بأنها تعمل على جبهتين، من خلال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وممارسة انتهاكات يومية وخروقات يومية لهذا الوقف، والتوسع أيضا داخل القطاع ربما فيما بعد الخط الأصفر الذي وضعته إسرائيل، وعلى الجانب الآخر في الضفة الغربية سياسات الهدم، سياسات ترك المستوطنين وهجماتهم بحق الفلسطينيين، سياسات الدهم والاعتقالات والسيطرة على أراضي من خلالها يصعب إقامة دولة فلسطينية متحدة جغرافيا أو متواصلة جغرافيا. في هذا السياق، إسرائيل تقوم بذلك في إطار ضغط لتحسين شروط التفاوض، أو أنها استراتيجية إسرائيلية لفرض أمر واقع يمنع السلام في غزة ويمنع إقامة دولة فلسطينية؟
1: هذا سؤال مهم للغاية، لأن أصل المسألة ليس في عملية تفاوض على هذه الجزئية هنا أو هناك، إنما على المآلات النهائية لعملية التفاوض، سواء كان الأمر يتعلق بقطاع غزة أو بلبنان أو سوريا مثلما تفضلتم من نقاش مع ضيفكم قبل قليل. الاند جيم كما يقولون، الهدف النهائي الذي تريد إسرائيل تحقيقه لا يتعلق بنزع سلاح المقاومة بعد 3 سنوات من حرب الإبادة وكل ما لحق من خسائر بالمقاومة، والتي يعني تقول التقديرات بأنها لن تكون يعني بذات الجهوزية ولا حتى من بعيد لكي بين مزدوجين تهدد أمن إسرائيل. لذلك تربط إسرائيل عضويا بين ما يحدث في الضفة الغربية وما تفضلت بالإشارة إليه، لأن حرب الإبادة متصلة ومستمرة سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وإبادة تأخذ أشكال متعددة ومختلفة. إسرائيل تريد من كل ذلك

0: تبعث رسالة حاسمة للإدارة الأمريكية وفي مرحلة سياسية حرجة على مستوى السياسة الداخلية الأمريكية، وأيضا على مستوى السياسة الداخلية في إسرائيل والحسابات الانتخابية وما إلى ذلك، بأن إسرائيل لن تقبل ولا بأي حال من الأحوال أن تنسحب من أي جزء من قطاع غزة. هذه هي الرسالة الرئيسية التي تريد أن توصلها إسرائيل، وأن تضغط على عملية التفاوض أو المحادثات التي تجري في القاهرة، وتمهد لزيارة جارد كوشنر إلى تل أبيب لكي تقول أن موقفنا ثابت ولن يتزحزح. نريد أولا أن يكون للجيش الإسرائيلي حرية الحركة مثل ما يسمونها في قطاع غزة، الاستمرار بعمليات القتل والاغتيالات وتوسيع الخط الأصفر، ولن يكون هناك انسحاب وفق جداول زمنية متفق عليها أو متزامنة، وثالثا لن يكون هناك أي دور للوسطاء الذين ذكرتهم في مداخلتي الأولى. هذا بالمحصلة يعني أن إسرائيل ستستمر من جهة بعمليات التدمير والاغتيالات والسيطرة على مزيد من مساحات قطاع غزة، والتمهيد للخطة الأساس وهي تهجير سكان قطاع غزة، والتي تتحدث عنها بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين تحت شعار أن دول العالم لا تريد أن تستقبل الفلسطينيين، يعني يبيع موقف أخلاقي لدول العالم في عملية يعني
1: غير
0: الواضح
1: أخلاقية.
0: أنها يعني نعم ليس فقط غير أخلاقية، هي غير أخلاقية من الطراز الأول وفيها خرق فاضح للقانون الدولي. وهنا معضلة خريطة الطريق إن سمحت لي أستاذ عصام.
1: تفضل.
0: المعضلة الأساسية لخريطة الطريق أنها أبدا لا تتطرق إلى هذه الجوانب المتعلقة بالسلوك الإسرائيلي والاستراتيجية الإسرائيلية، حتى أن جارد كوشنر قد أبلغ وفد حركة حماس، هذا الكلام كان ربما قبل ساعة من الآن، الباتوم لاين الخط النهائي هو أن عليكم أولا أن تسلموا السلاح ومن ثم يتم الحديث عن الانسحاب. هناك يعني محاولة من الانقلاب، فقط إجراءات يمكن مرة أخرى أن تعوم الخريطة وأن تحاول من خلالها الولايات المتحدة أن تكسب الوقت إلى أن تأتي الانتخابات في إسرائيل وإلى أن تأتي الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، لعل ذلك يحدث تغييرا في الحكومة الإسرائيلية. وبتقديري حتى لو حدث هذا التغيير، الموقف من قطاع غزة عليه إجماع في إسرائيل ولن يحدث مثل هذا التغيير المرتقب من قبل البعض.
1: هذا يدعو للتساؤل عن حقيقة الموقف الأمريكي دكتور حسن، وحضرتك أشرت الآن إلى ما كشفته حتى القناة 12 الإسرائيلية قبل نحو 3 ساعات من الآن، من أن جاريد كوشنر يمارس ضغوطا في القاهرة على حركة حماس وعلى وفدها برئاسة الدكتور خليل الحية من أجل نزع سلاحها، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب في قطاع غزة. في ظل هذا الموقف وما تعلنه وسائل الإعلام سواء الإسرائيلية أو غيرها، ما مدى جدية الجانب الأمريكي وجدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق خطته هو نفسه من أجل تحقيق السلام في غزة وصولا إلى قيام دولة فلسطينية؟
0: مجرد حصول الاجتماع بين جارد كوشنر ووفد من حركة حماس برئاسة رئيسها خليل الحية، هذا مؤشر، لا أريد أن أبالغ يعني في تقييمي، مؤشر على أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك، وأعتقد أن هذا أيضا يأتي بضغط من الوسطاء الذين يمتلكون وزنا هائلا في الإقليم، خاصة بعد إعلان التحالف الدفاعي أو الاتفاقية الدفاعية بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. فالإدارة الأمريكية بدأت تأخذ هذه الأطراف على محمل الجد أكثر فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني وقطاع غزة. لذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية بإفادها جارد كوشنر تريد لخطة الرئيس الأمريكي، على الأقل لخريطة الطريق وليس للخطة السابقة ذات 20 نقطة، تريد لخطة خارطة الطريق أن تحقق تقدماً. وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع جادة، لكن المسألة لا تتعلق بجديتها أو عدم جديتها، المسألة تتعلق بقدرتها على أن تمارس ضغطا فعالا على الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما لا يبدو حتى هذه اللحظة. هناك يعني رسائل إسرائيلية متواصلة منذ أن قيل قبل حوالي أسبوعين بأن خريطة الطريق ستدخل حيز التنفيذ، إسرائيل رفعت من وتيرة القصف والاغتيالات في القطاع مثل ما تفعل تماما في لبنان، وتكتفي الأطراف الأخرى المعنية باستخدام عبارات تهديد الاستقرار وتهديد الاتفاق وما إلى ذلك. إسرائيل تعلم جيداً أن مساحة تحرك الإدارة الأمريكية في مواجهتها محدودة في هذه اللحظة تحديداً التي يواجه فيها الرئيس الأمريكي تحديات هائلة فيما يتعلق بالتداعيات الداخلية.

0: الداخلية المترتبة على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وفيما يتعلق بالملف الإيراني نفسه، لأن الإقليم دخل في حالة دعني أسميها من السيولة واللا تحديد فيما يتعلق بإنهاء هذه الملفات المشتعلة، وإسرائيل تستغل ذلك بأن تضغط أكثر على الإدارة الأمريكية. إذا ما أرادت أن تحقق إنجازا فإن عليها أن تنصاع للشروط الإسرائيلية. هذا هو ملخص ما تريد أن تفعله الحكومة الإسرائيلية بممارسة الضغط بطبيعة الحال داخليا من خلال الكونغرس ومن خلال اللوبي الصهيوني وعبر الحملات الإعلامية، وتعتمد في ذلك أيضا على ما يصفه دون ما يصفه بأن أمن إسرائيل يأتي أولا، حتى لو كان ذلك يتعلق بالمصالح الأمريكية. وربما نرى مقابلة ستكون متوترة، وقد يعني يترتب عليها نتائج يمكن أن لا تسر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عندما يأتي كوشنر إلى تل أبيب.
1: شكرا جزيلا من نابلس أستاذ السياسة الدولية الدكتور حسن أيوب.

0: في ملفنا الأخير لهذه الحلقة نناقش مجريات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات الروسية إن أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها خلال الساعات الماضية. في المقابل قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا بصواريخ باليستية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وتسبب بأضرار في عدد من المواقع. فما جدوى هذا التصاعد في الهجمات؟ كما ونوعا، وهل بات السلاح لغة التحاور بين الجانبين؟
1: صورتان من عاصمتين في ليلة الليلة تختصران مرحلة جديدة من الحرب الروسية الأوكرانية، بلغ فيها تبادل الضربات عمقا وكثافة غير مسبوقين. فالحرب تتجاوز خطوط الاشتباك في الشرق والجنوب لتصل في وقت واحد إلى مركزي القرار لدى الطرفين. في كييف صواريخ ومسيرات روسية وحرائق وإصابات، وفي موسكو واحدة من أكبر موجات المسيرات الأوكرانية منذ بدء الحرب. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 822 مسيرة في أنحاء البلاد، فيما قال رئيس بلدية موسكو إن نحو 600 مسيرة كانت متجهة إلى منطقة العاصمة، وإن أكثر من 200 منها أسقطت فوقها. كثافة عددية تكشف وجهاً متصاعداً من حرب الاستنزاف. تختلف الأدوات، لكن الهدف العملياتي متقارب: اختراق الدفاعات واستنزافها ونقل كلفة الحرب إلى عمق الخصم. فكييف كثفت ضرب مواقع عسكرية وصناعية ومنشآت للطاقة واللوجستيات داخل روسيا، فيما تواصل موسكو رفع كثافة هجماتها على المدن والمنشآت الأوكرانية. لكن حرب العمق لا تلغي الجبهة البرية، فالقتال على الأرض مستمر، بينما تضيف الضربات بعيدة المدى جبهة أخرى إلى حرب تتسع جغرافيتها كلما طال أمدها. وكل ذلك فيما تبحث العواصم عن طريق للتفاوض، فقد سلمت كييف واشنطن مقترحات لإنهاء الحرب، بينما استبعدت موسكو أخيراً فكرة هدنة في البحر الأسود. وبعد أكثر من 4 سنوات من الحرب، تبدو المسافة بين الجبهة والعاصمة أقصر من أي وقت مضى.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الفريق الركن المتقاعد نائب رئيس أركان الجيش الأردني سابقا سيادة الفريق قاصد محمود صالح. سيادة الفريق مرحبا بك. بداية، ما هدف كل من موسكو وكييف وراء دخول الحرب بينهما ما يمكن وصفه بحرب العمق؟ وهل استهداف كل من موسكو وكييف من الطرفين في ليلة واحدة مجرد استهداف عابر أم استراتيجية جديدة للحرب بين الطرفين؟
2: عصام مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين.
0: شكرا جزيلا.
2: الأهداف تقريبا متشابهة بين الطرفين، يعني أوكرانيا أرادت من هذا المستوى الاستراتيجي للحرب أن تعوض الضعف الأوكراني أمام القوة الروسية المتفوقة في المستوى العملياتي على الأرض، وبالتالي ذهبت مبكرا إلى العمق الروسي ونجحت نجاحا واضحا في حقيقة بإرسال مئات وعشرات وكذا الطائرات المسيرة وأحيانا صواريخ إلى حد ما، واخترقت الجغرافيا الروسية في مرحلة معينة لكي تؤكد حضورها العسكري بأنها قادرة أيضا أن تنادد وتماثل روسيا، فبالتالي تستهدف أهداف عسكرية اقتصادية لوجستية تخدم الميدان، وبالتالي فعلا أولا ترفع كلفة الحرب على روسيا، ثم تؤثر على إمدادات الميدان اللوجستية، وبالتالي تعيق أو تؤخر أو حتى أحيانا توقف العمليات العسكرية البرية التي فعلا تعتمد كثيرا على المركز وعلى القاعدة. فهذا جهد أوكراني متواصل ومدعوم أوروبيا حقيقة إلى حد كبير. صيانة المسيرات هي صناعة أوكرانية، لكن أيضا هناك إمدادات وهناك مساعدات أوروبية تساعد على ذلك. بالمقابل أيضا روسيا مع النجاح الميداني تريد أيضا أن تثبت يدها العليا في المستوى الاستراتيجي بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء أولا لاستنزاف الدفاع الجوي الأوكراني والذي هو أقل كفاءة وأقل إمكانيات من حيث توفر الصواريخ الدفاعية الجوية من موسكو، وهذه قيمة عسكرية مباشرة. ثم الضغط، استمرار الضغط النفسي والمعنوي على كييف كعاصمة ومركز قرار من أيام الحرب الأولى حتى الآن حقيقة، وهذه أيضا القيمة. والبعد الاقتصادي موجود عندما تستهدف مصانع ثقيلة، خاصة المصانع ارتكازية زي مصانع الصلب الكبرى حقيقة، التي فعلا تساهم كثيرا في الصناعات الدفاعية وتساهم بالاقتصاد، الدعم الاقتصادي الأوكراني الذي يعاني وينتظر المساعدات من غير. فبالتالي هناك أهداف متماثلة، لكن استراتيجيا حقيقة أعتقد أن هناك نوع من النية لدى أوكرانيا أن تصل إلى مستوى من التوازن الردعي على المستوى الاستراتيجي حتى يغطي التفوق الميداني الروسي. وأيضا روسيا تريد أن تبقي أعلى مستويات روسيا تريد أن تبقي أعلى درجات الضغط حقيقة على كييف وعلى القرار وعلى المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي حقيقة، لكي تأتي بها إلى الشروط التي تريدها موسكو لوقف الحرب بأي شكل من الأشكال.
0: طيب سيادة الفريق، ما أشرت إليه حضرتك من محاولات روسية لاستنزاف منظومات الدفاع الأوكرانية، هل يعجل ذلك بتطبيق أو تنفيذ ما تعهد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو شهرين في قمة الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، من أنه سيمنح أو سيوافق على منح تراخيص للشركات الأوكرانية لإنتاج منظومة الدفاع الباتريوت محليا في أوكرانيا، أو أن للولايات المتحدة حسابات أخرى في هذا السياق؟
2: يعني هذا حقيقة ملف حساس وخطير جدا، وأعتقد بوتين يعني تحدث عنه بشكل مباشر واعتبره خط أحمر، لأنه هذا سينقل الحرب من مستوى إلى مستوى آخر تماما، وسيحدث تغييرا في أطراف الحرب المباشرة، وستعتبر أمريكا طرفا مباشرا في الحرب، وهذا أعتقد خطر لا يريد ترامب أن تصل الأمور إليه، لكنه موجود وهناك طرق التفافية أن يحول هذا العمل من خلال أطراف ثالثة أيضا، وموجود أيضا هذا، وأيضا هذه الأطراف أيضا من وجهة نظر بوتين ستعتبر جزء من الحرب وطرف جديد، وبالتالي هو تصعيدا ولن يساعد بأي شكل من الأشكال بالوصول إلى وقف الحرب أو إلى أي شكل من الأشكال الهدن حتى الجزئية. إذن هذا بعد جديد جدا وخطير جدا، وأعتقد أن موسكو ستتعامل معه بأعلى درجات الحدة، لأنه فعلا سيغير الكثير من قواعد إدارة الحرب الحالية. لكن أعتقد أيضا أن ترامب لن يذهب بعيدا ولن يخاطر بأن يقطع جميع حبال الاتصال مع موسكو، وهذا أعتقد قيمة مهمة قد تكون هي يعني حالة تم الحديث عنها. طبعا هناك طلب أوكراني لذلك، هذا واضح، الطلبات الأوكرانية متكررة، وزيلينسكي يحاول أن يثبت إمكانياته العسكرية الميدانية حتى يزيد من قوة موقفه أمام ترامب عندما يطالب أولا بتغيير شروط وقف الحرب أو يطالب بإسناد ودعم، لأن ترامب معروف أنه تراجع كثيرا عن إسناد أوكرانيا مقارنة بالإدارة السابقة. فبالتالي نعم هذا ملف مهم جدا، وهو مرشح أن يصعد على لا أن يلين المواقف ويذهب باتجاه آخر. أعتقد هناك مواقف أخرى إقليمية ودولية خاصة تركيا يمكن أن يلعب دورا أكثر أهمية. حتى ترامب أعتقد قبل أسبوعين يعني أتى بلهجة جديدة ومختلفة، وكان يتحدث عن فتح مسار التفاوض من جديد حقيقة، وبالتالي نحن نتحدث عن إحياء أو استمرار المسار التفاوضي الدبلوماسي الأمريكي في ظل أيضا موازية لما يمكن أن يسمى أيضا تصعيد أو إعادة جدولة أو ترتيب الإسناد العسكري المباشر أو غير المباشر حقيقة. هناك حديث أيضا عن تسليم أوكرانيا ذخائر وصواريخ موجودة في المنطقة في تركيا مثلا في مستودعات معينة، بدل أن تعود إلى أمريكا أن يتم تزويدها بطريقة أو أيضا من خلال طرف أوروبي آخر إلى تصل إلى أوكرانيا، وهذا أيضا خط أحمر جديد. إذا عوامل التصعيد الأمريكية بغض النظر عن مدى الالتزام بها، لكن تبقى هي سلاح مباشر للضغط على موسكو، قد يكون للضغط عليها لتأتي للتفاوض أو تقلل من شروطها في التفاوض أو تخفف الشروط بالتفاوضية، وقد تكون أيضا فعلا هي بديل واضح للحرب طالما أن موسكو وكييف حتى الآن لا تريدان أن تنصاع إلى أو تعود إلى التفاوض والوصول إلى أي نوع من أنواع الاتفاق.
0: نعم سيادة الفريق، في الفترة الأخيرة كان من اللافت أن روسيا زادت من وتيرة استهدافها لأهداف يمكن تصنيفها من أنها من البنية التحتية في أوكرانيا، منها محطات الكهرباء، منها جسور وما إلى ذلك. هل يتوقع رد فعل روسي على استهداف العاصمة موسكو خلال الأيام القليلة القادمة بزيادة أيضا استهدافات أو استهداف البنى التحتية الأوكرانية في هذا السياق، وما تداعيات ذلك في ظل اقتراب فصل الشتاء في أوكرانيا؟
2: وبالتأكيد عصام هذا موجود، يعني من الأشهر الأولى كان موجود، لأنه هذا يعني على درجات الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي والنفسي والمعنوي أن تضرب البنية التحتية التي تؤثر على الحياة العامة وتؤثر على البنية الصناعية، تؤثر على كل شيء في الحياة حقيقة. فبالتالي نعم هذا موجود، لكنه يتزايد وتزادت حدته بعد أن فعلا نجحت أوكرانيا بأن تصل إلى العمق الروسي من أيضا، وهذا من قبل أكثر من 15 شهر حقيقة. هذه الجزئية حقيقة أكدت أو جعلت روسيا تعزز وتزيد من وتيرة هذا المستوى من الاستهداف على المستوى الاستراتيجي. وبالتالي فعلا ما شهدناه في آخر 48 ساعة من موسكو أيضا كان ردا، أو كان حتى جزء منه قبل الرد، يعني هو تزامنت الضربات من الجهتين حقيقة على مواقع صنع القرار في كييف نفسها، في الصناعة، في البنى التحتية. نعم سيبقى يؤثر وسيبقى أكثر عوامل الضغط، قد لا نشهد هذا الضغط الآن، لكنه بالتأكيد الوصول إلى عمق العاصمتين وهذا التأثير الكبير روسيا على أوكرانيا وأيضا أوكرانيا على روسيا بالتأكيد سيكون عامل في الحسابات الاستراتيجية للطرفين للمرحلة القادمة، قد يكون بعد أسابيع، قد يكون فعلا دخول الشتاء خاص على كييف بهذا المستوى من من من من التدني في الخدمات العامة وحقيقة لشعب يعني يئن تحت وطأة حرب حقيقة يعني أتت على كل شيء في حياته، أعتقد سيكون صعب جدا مرة أخرى. وإن كان مرة أيضا لا يمكن أن نراهن على أن كييف ستستسلم، لأنه مرت عليها ظروف من هالنوع ونجحت في تجاوزها بدعم أوروبي، وهذه النقطة مهمة جدا أن اعتماد أوكرانيا على الدعم الأوروبي الواضح تماما والغير متردد والدعم الأمريكي المتردد إلى حد ما أيضا جزء رئيسي من صلابة موقفها، لأنه معروف أن استمرار أوكرانيا في هذه الحرب هو جزء من الدفاع الاستراتيجي العميق عن المصالح الأوروبية وعن الجغرافيا الأوروبية.
0: نعم، شكرا جزيلا. من العاصمة الأردنية عمان الفريق الركن المتقاعد ونائب رئيس أركان الجيش الأردني سابقا سيادة الفريق قاصد محمود صالح. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الحلقة من العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء

0: عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات،

0: نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: الله بنتكلم بالأطفال مشان البلد، مرات من الصور.

making rock.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. وفد حماس يجتمع في القاهرة بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، ويطالب مجلس السلام بإلزام إسرائيل بتطبيق كافة التزاماتها. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت وزارة الدفاع اليمنية بتعرض عدة قرى في منطقة العشملة غربية محافظة تعز لقصف ب6 قذائف هاون أطلقتها جماعة الحوثي، ما تسبب بأضرار مادية وحالة من الهلع بين السكان خصوصا النساء والأطفال. وفي وقت قالت وكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثيين إن قوات الجماعة استهدفت حشودا عسكرية في منطقة المخا بمحافظة تعز ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. في المقابل أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي إن العمليات استخدمت الطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، واستهدفت مواقع ومصادر تهديد في تعز ومأرب وأبين والضالع والحديدة. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن جماعة الحوثي شيعت 57 قتيلا من عناصرها خلال الأيام العشرة الماضية.
2: اتساع متدرج في خارطة المواجهات العسكرية في اليمن مع انتقال العمليات بين أكثر من جبهة واستخدام المسيرات والمدفعية والصواريخ البالستية. الجيش اليمني أعلن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بطائرات مسيرة استهدفتهم في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وبحسب الجيش فإن العملية أدت إلى تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم فضلا عن إصابة آخرين. يتزامن ذلك مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية باستخدام الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدة محافظات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية من جهته أشار إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية واقتصادية وموانئ، إضافة إلى مواقع ووحدات تابعة للقوات المسلحة اليمنية، حيث أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر محلية بسقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا، في وقت أعلن فيه الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الأرضية تصدت للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في المدينة. واشتدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وذلك بعد أن شهد اليمن تهدئة في الحرب منذ أبريل لعام 2022 بين القوات الحكومية والحوثيين.
1: خلف قصف حوثي بصاروخ باليستي أضرارا في منازل بمدينة مأرب، وقالت السلطات المحلية إن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة. مراسلنا في مأرب رصد التفاصيل.
3: نحن هنا في أحد الأحياء السكنية نرصد الأضرار التي لحقت بهذا الحي نتيجة القصف الصاروخي الذي وصل إليه يوم أمس. تقول السلطات المحلية هنا في مدينة مأرب أن قصفا صاروخيا وصل إلى هذا الحي، صاروخا باليستيا أصاب الحي و الساكنين، وأن هناك أضرار توزعت بين عديد من المنازل المجاورة لهذا المكان. هنا تكشف الأضرار المادية عن حجم الانفجار الذي هز المدينة ليلة أمس وأفزع الساكنين كما يتحدث السكان.
4: أمس وصل صاروخ إلى هذا المكان بصاروخ باليستي وأرعب الآمنين والساكنين، وهذا يذكرنا ما كان يحصل في 2015-2016 من الضرب على مأرب.
3: يقول السكان إن عودة أصوات الصواريخ الباليستية وموجات القصف والتصعيد إلى مدينة مأرب أعادت إلى أذهانهم سنوات الحرب التي كانت تشهدها المدينة قبل أعوام.
5: رعب وخلها على ربي، لو ادالنا الموت ما معنا الا هذك الفجعة وهذا الصايح. العيال يصيحن والنسوان وارده الله سبحانه اللي يفجع النازحين ورعب الاطفال ورعب النساء ورعب بالصواريخ هذه قد طيح الناس من بلادهم وطاحوا من فوق حقهم وراحوا لهم وزيد يلحقهم قدهم نازحين بهذا الصواريخ يرعبهم.
3: تبدو آثار الخوف والرعب على المواطنين أكثر من آثار القصف، إذ يجد المواطنون أنفسهم في مشهد الحرب والخوف من جديد. خليل المليكي، تيرة عربي، محافظة مأرب.
1: قالت حركة حماس إن وفدها في القاهرة التقى برعاية مصرية بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، معلنة موافقتها على خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكدت الحركة في بيان لها أن موقفها يستند إلى مصالح الشعب الفلسطيني، وهدفه الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات وبدء عمل اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار. وقالت حماس إنها التزمت بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك تبادل الأسرى والجثامين ووقف العمليات العسكرية، متهمة إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق وتصعيد عملياتها العسكرية ومفاقمة الأوضاع الإنسانية. ودعت الحركة الوسطاء ومجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف الانتهاكات والقتل والتوغلات والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. كما أشادت حماس بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن أملها مواصلة جهوده لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. قال مصدر فلسطيني إن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أبلغ قيادة حركة حماس خلال اجتماع في القاهرة أن نزع سلاح الفصائل يمثل شرطا أساسيا قبل الانتقال إلى أي خطوات سياسية في قطاع غزة. وبحسب المصدر أكد كوشنر رفض واشنطن أي مخططات لتهجير سكان القطاع، مشيرا إلى أن المسار السياسي بعد نزع السلاح لن يستثني أي طرف. في المقابل أطلعت حماس كوشنر على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار، وأكدت رفضها أي خطوات جديدة لا تحظى بموافقة إسرائيلية مسبقة.
6: تحركات دبلوماسية مكثفة في مصر وضغوط أمريكية متزامنة على حماس وإسرائيل في محاولة لنقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية تتعلق بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل إدارة القطاع. وفي تطور لافت، التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قيادة حركة حماس في مصر في أول اجتماع من نوعه منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، بهدف بحث تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب المكونة من 20 بندا. وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مشاركة الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ورئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد والدبلوماسي القطري علي الذوادي ومسؤول تركي رفيع المستوى. وبحسب مصادر مطلعة، لم يكن الاجتماع مخصصا لإعادة التفاوض على الخطة، بل لترجمة التزامات حماس إلى خطوات ملموسة وقابلة للتحقق، تبدأ بنقل صلاحيات إدارة غزة إلى اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية، وألا يكون للحركة دور في حكم القطاع مستقبلا، وصولا إلى بدء تفكيك أسلحتها وبنيتها العسكرية. وتشمل المطالب كذلك السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، فيما تطالب واشنطن ومجلس السلام إسرائيل باتخاذ خطوات مقابلة، أبرزها تنفيذ انسحابات تدريجية من القطاع وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية. وتزامن لقاء كوشنر مع مباحثات أجراها وفد حماس برئاسة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد، أكد خلالها الوفد التزام الحركة بخطة ترامب، لكنه طالب الوسطاء بضمان التزام إسرائيل بخريطة الطريق، مؤكدا مواصلة تل أبيب خروقات وقف إطلاق النار. كما التقى كوشنر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، وسط تأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه بشأن غزة. ومن القاهرة إلى تل أبيب، ينتقل الضغط الأمريكي إلى الجانب الإسرائيلي، إذ يتوقع أن يلتقي كوشنر وميلادينوف وبلير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الخطوات المقابلة المطلوبة من إسرائيل. راما مطلو، ترتع عربي.
1: حملت 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا والإمارات. وأدان الوزراء رفض إسرائيل لخريطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة، إلى جانب رفضها إقامة الدولة الفلسطينية. واعتبر البيان أن هذه المواقف تمثل رفضا مباشرا للخطة وتهدد تنفيذها وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم. وأكد الوزراء أن استمرار الرفض الإسرائيلي يضع على عاتق إسرائيل مسؤولية عرقلة مساعي السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصيب طفل جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار على خيام النازحين في مواصي خان يونس، هذا وانتشرت فرق الإنقاذ جثمان طفل آخر استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في شارع الطينة جنوب خان يونس في قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين على الأقل جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس، وآخرون بقصف لشقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. أصيب 10 فلسطينيين بسلسلة هجمات نفذها مستوطنون على منازل وأحياء سكنية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتصاعدت الاعتداءات انطلاقا من بؤر استيطانية أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية أو بمحاذاتها، ما يمثل تهديدا متواصلا للسكان وممتلكاتهم.
7: محمد ممرض أصيب بشلل في أطرافه السفلية قبل أيام إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منازل المواطنين في حي العديسة ببلدة سعير شمال الخليل، بعد أيام فقط من بؤرة استيطانية جديدة وسط الحي. يرقد هنا بانتظار استكمال علاجه بعدما غيرت رصاصة مسار حياته، فيما كانت تفاصيل الهجوم أكثر دموية مع إطلاق النار والاعتداء على سكان المنطقة ومنازلهم.
8: بطخ عشوائي كان يعني بده يقتل، بده يقتل، فأنا تخبيت. بس هيك فجأة طلعت ما طلعت إلا أنا على الأرض، كانت رصاصة في نص ظهري، ضرب كمان رصاصة على الرأس، بده يحطها في رأسي، فأجت شظية في شاب.
7: وفي الخليل حملت ساعات الفجر هجوما آخر، مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في حارة الجعبري وسط محاولات لإحراق ممتلكات وإطلاق للرصاص. ناصر الجعبري مسن تجاوز 70 من عمره، يرقد للعلاج بعدما أصيب برصاص المستوطنين في قدمه، فيما أصيب نجله أيضا قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.
9: الساعة 3 تقريبا هيك دلوقت، ففي مجموعة مستوطنين بيجي حوالي يمكن 50 واحد طالعين بيفتحوا باب المحلات تحت عشانهم زي الأباجور وهيك، وبيكسروا وبيحجاروا ودنيا. فهي صرنا نحكي معاهم ما رضيش يروحوا، المهم اجوا طلعوا في سيارات فوق هجموا على السيارات كسروا فيه شوي. بعدها مع جاية الجيش بلش علينا طخ مباشر، طخ أخي وأبي في رجليه.
7: 10 إصابات نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ ساعات الفجر جراء اعتداءات المستوطنين على أحياء وتجمعات سكنية في الخليل.
10: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية هنا باتت أكثر وضوحاً، فالمستوطنات لم تعد للاستيطان، بل باتت كما يراها الفلسطينيون كالسرطان، لا يبقي ولا يذر أينما حل.
7: هنا وسط حي العديسة في بلدة سعير أقيمت بورة استيطانية جديدة بين تجمعات سكنية فلسطينية مكتظة. خلال أيام تحولت حياة السكان المحيطين بها إلى قلق متواصل، اعتداءات وتجريف للأراضي وإغلاق للطرق وصولا إلى إطلاق النار وسقوط جرحى. شكل استيطاني تتسع تداعياته مؤخرا، بؤر تقام قرب التجمعات الفلسطينية ثم تتحول إلى نقاط انطلاق لفرض واقع جديد على الأرض ظهرت نتائجه في مناطق من الخليل ونابلس وجنين. سامر رويشة، ترتي عربي، الخليل.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجدل زون جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. كما أفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أشارت إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متكررة في بلدات ومناطق في جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بغارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف علي محمد فخر الدين المعروف باسم أبو حسن علاء، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ مخططات ضد قواته. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال علي سمير الحاج حسن، وهو قائد كتيبة في وحدة الرضوان.
11: لا يزال النشاط العملياتي الإسرائيلي على مرتفعات عاد الطاهر في محيط النبطية جنوب لبنان مركزاً بشكل مكثف، تعززه اتهامات إسرائيلية متجددة لحزب الله بمواصلة نشاطه العسكري بالمنطقة. وفي القطاع الغربي تركز القصف الإسرائيلي على بلدة المنصور في قضاء صور، حيث تحولت البلدة إلى خط تماس ساخن بعد تنفيذ جيش الاحتلال لعملية تفجير واسعة في منطقة المشاع القريبة من البلدة لتدمير ما يقول إنها بنى تحتية. ولم يقتصر التصعيد على القصف، إذ أعلنت إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات في حزب الله، بينها قائد رفيع في وحدة بدر التابعة للحزب في غارة على دير الزهراني.
12: مش عارفة بالضبط حد البيت.
11: حزب الله من جانبه هدد بالرد على ما سماها محاولات فرض أمر واقع جديد في الجنوب بالقوة، مشدداً على أن اعتداءات الاحتلال ستقابل بما يناسبها. سياسياً ترى الرئاسة اللبنانية أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يرسل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي، بينما تقول مصادر دبلوماسية إن واشنطن تضغط على إسرائيل لإنجاز اتفاق التهدئة. في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أرسلت لواشنطن تبريرات لأسباب غاراتها الأخيرة، وأكدت أن الإدارة الأمريكية قبلت الرواية الإسرائيلية بشأن حزب الله. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
1: تتصاعد حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية وسط موجة حر وجفاف تزيد سرعة انتشار النيران وتعرقل جهود الإخماد، وتكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة أجبرت آلاف السكان في تلك الدول على مغادرة مناطقهم.
13: تتسع رقعة الحرائق في أجزاء من أوروبا مع موجة حر وجفاف تزيد من صعوبة عملية الإخماد، فيما تتواصل عمليات الإجلاء في عدد من المناطق. في بلجيكا يواصل رجال الإطفاء والجيش بمساندة فرق من ألمانيا مكافحة أكبر حريق غابات سجل في تاريخ البلاد، بعدما التهمت النيران قرابة 3000 هكتار من محمية هوتفان الطبيعية شرق البلاد قرب الحدود الألمانية. وتعمل فرق الطوارئ على تثبيت خطوط دفاعية لحماية القرى التي أخليت، فيما لم تسجل أضرار في المنازل حتى الآن، كما قدم الاتحاد الأوروبي دعما جويا لعمليات الإخماد، بينما يراهن رجال الإطفاء على تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة للمساعدة في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تستمر جهود مكافحة الحرائق الواسعة في عدة مناطق، وفي إقليم ويلبا جنوبي البلاد أتت النيران على أكثر من 31,000 هكتار، بينما أجلي نحو 7,000 شخص من المناطق المهددة. وفي الشمال الشرقي امتدت حرائق أخرى إلى آلاف الهكتارات، وأجبرت السلطات على إجلاء سكان بلدات عدة مع وصول النيران إلى مناطق ذات أهمية تاريخية. أما في كرواتيا فقد اجتاحت النيران مناطق ساحلية قرب أوميش وأجبرت نحو 1,000 شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم، كما أصيب 10 أشخاص بينهم حالة خطرة، وتواصل فرق الإطفاء التعامل مع بؤر أخرى على الساحل. تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة مرتفعة وجفافا شديدا، ما يحول مساحات واسعة من الغابات والأراضي الطبيعية إلى وقود سريع للاشتعال، ويزيد الضغط على فرق الإطفاء في ذروة موسم الحرائق الصيفي. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: استهدفت روسيا بصواريخ باليستية موجهة سوقا ضخما للكتب في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى تدميره. مراسلنا صفوان جولاق زار المكان ووفانا بالتقرير الآتي.
14: أقف حاليا في سوق الكتب كما يسمى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو السوق الذي استهدفته روسيا خلال ساعات الليل بعدد من الصواريخ وعشرات المسيرات. القصف الذي يطال هذا السوق للمرة الثانية خلال 3 أشهر ألحق أضرارا كبيرة بجميع أركانه ودمره عن بكرة أبيه، كما تقول الكثير من وسائل الإعلام المحلية. هذا السوق الذي كان يعتبر واحدا من أكبر وأشهر الأسواق المماثلة ليس فقط في العاصمة وإنما في جميع أنحاء أوكرانيا، لم يعد عمليا موجودا. كان يقصده الطلاب، طلاب المدارس والجامعات ومراكز البحوث، ولكنه محي بالكامل إن صح التعبير.
15: هذا مجرد سوق كتب يقصده المدنيون لا أكثر، مليء بالمحلات وقريب من محطة المترو. هذا هجوم متعمد وهو ليس الأول على هذا السوق.
14: عمليات الإطفاء بدأت مبكرا مع الساعة 2 ليلا بالتوقيت المحلي، ولكنها متعثرة بحكم أن مساحة الحريق واسعة، وبحكم أيضا أن عملية الإطفاء تتعثر بحكم وجود الكثير من المسيرات في أجواء كييف، الأمر الذي يدفع فرق الإنقاذ إلى الابتعاد بين الحين والآخر عن أداء مهامهم. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: تواصل السلطات الأوكرانية بالتعاون مع مؤسسات دولية توفير مراكز إيواء للنازحين في مدينة سومي شمال البلاد، ويقيم في هذه المراكز عشرات الأوكرانيين من سكان البلدات القريبة من خط المواجهة بعدما أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم.
16: في مدينة سومي وعلى مساحة تقدر بنحو 2.5 هكتار، تواصل السلطات الأوكرانية إنشاء مجمع سكني مخصص للنازحين. المكان يضم 6 مبان سكنية لاستيعاب 600 شخص في محاولة لتوفير بيئة أكثر استقراراً لعائلات اضطرت إلى ترك منازلها بسبب الحرب.
17: تم الانتهاء من 3 مبان سكنية وتسليمها للاستخدام بتمويل من الصليب الأحمر السويدي، ويقيم هنا 230 شخصا. في الوقت نفسه تتواصل أعمال بناء بقية المجمع وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 31 من ديسمبر.
16: إيرينا واحدة من هؤلاء النازحين اضطرت إلى مغادرة بلدة كراسنوبيليا مع زوجها بعدما حول القصف الروسي منزلها إلى مكان لم يعد صالحا للحياة، فيما أصيب زوجها خلال استهداف إحدى منشآت الطاقة. اليوم تبدأ العائلة حياتها من جديد في مكان مؤقت وسط قلق على المستقبل وحسرة على ما فقدته.
6: انتقلنا من كراسنوبيليا في 19 من مارس. القصف الروسي المتواصل دمر نصف البلدة بما في ذلك منزلنا، ولم يعد أمامنا سوى المغادرة، ومنذ ذلك الحين أعيش مع زوجي هنا.
16: النازحون هنا لا يعني لهم الحصول على سقف جديد أن آثار الحرب قد انتهت، فالحياة تبدأ من جديد بتفاصيلها الصغيرة، وفي كل منزل هنا حكاية إنسانية لعائلة اضطرت إلى ترك كل شيء خلفها بحثا عن مكان آمن. في كل وحدة سكنية وفي كل غرفة من هذه الغرف قصة مختلفة تروي جانباً من معاناة النازحين، لكن أمل هؤلاء يبقى في العودة إلى منازلهم حتى ولو كانت مدمرة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: مشاهدينا، نوجه عنايتكم إلى انتقال بث قناة تيرتي عربي على القمر الصناعي تركسات من A3 إلى A4. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. وفد حماس يجتمع في القاهرة بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، ويطالب مجلس السلام بإلزام إسرائيل بتطبيق كافة التزاماتها. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
18: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
19: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
20: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
21: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
22: والله شعور ما يوصف.
23: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
24: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
25: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
26: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
27: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
28: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
29: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: دمرت صار عليه انا شيخ.
1: الله الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم اتساع خريطة الصراع في اليمن في ظل تبادل الهجمات بين الجيش اليمني والحوثيين، وعلى ضوء إعلان الجيش اليمني مقتل عدد من الحوثيين في هجمات بطائرات مسيرة غرب محافظة تعز، وتنفيذه أكثر من 180 عملية ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية، فيما يقول الحوثيون إنهم استهدفوا تحشيدات عسكرية في المخا غرب تعز ومحافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. فما خلفيات هذا التوسع التدريجي في التصعيد؟ وما مآلات الصراع في اليمن؟
1: اتساع متدرج في خارطة المواجهات العسكرية في اليمن مع انتقال العمليات بين أكثر من جبهة واستخدام المسيرات والمدفعية والصواريخ البالستية. الجيش اليمني أعلن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بطائرات مسيرة استهدفتهم في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وبحسب الجيش فإن العملية أدت إلى تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم فضلاً عن إصابة آخرين. يتزامن ذلك مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية باستخدام الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثية في عدة محافظات، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية من جهته أشار إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية واقتصادية وموانئ، إضافة إلى مواقع ووحدات تابعة للقوات المسلحة اليمنية، حيث أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر محلية بسقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا، في وقت أعلن فيه الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الأرضية تصدت للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في المدينة. واشتدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وذلك بعد أن شهد اليمن تهدئة في الحرب منذ أبريل لعام 2022 بين القوات الحكومية والحوثيين.
0: للنقاش أكثر نستضيف هنا معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري، كما ينضم إلينا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية دكتور علي الذهب. مرحبا بكما معنا. أبدأ معك هنا سيد نبيل، يعني كل ما يحدث الآن من تصعيد ومواجهة في اليمن ما بعد أن كان هناك هدنة ربما غير معلنة بشكل أو بآخر، لكن اليوم هذه المواجهة هل هي ضرورية للوصول لحل سياسي أو العودة لطاولة المفاوضات في اليمن، أم أنها

0: ربما لحسابات أخرى خارج اليمن إقليمية؟
1: هو لا شك الحرب في اليمن يعني لم تنتهي حتى لنقول أنها استؤنفت أو أنها في طريقها إلى أي اتجاه آخر. أنا باعتقادي هذه الحرب في اليمن هي بمعزل عن كل التحولات والتطورات الموجودة في المشهد الإقليمي والدولي. اليمن معركة طويلة ومستمرة لن تتوقف إلا بالقضاء على هذا الانقلاب. وبالتالي أنا باعتقادي صحيح قد يكون في بعض الحسابات لبعض الأطراف الإقليمية في هذه الحرب، لكن في حقيقة الأمر بالنسبة لليمنيين وبالنسبة للجيش اليمني وبالنسبة لكل يمني يعني ذاق مرارة هذه الحرب ومرارة سقوط الدولة من قبل هذا الانقلاب الميليشوي، بالتأكيد أنه يرى أن هذه الحرب هي الأفق الوحيد للوصول إلى استعادة حقوقه وكرامته واستعادة دولته. وبالتالي الحرب في اليمن أنا باعتقادي يعني تتم بمعزل عن كل التحولات التي ممكن أن تكون في الإقليم هنا أو هناك في ضوء الأزمة الخليج العربي والحرب الأمريكية.
0: دكتور علي، هل يمكن القول أن هذه الخريطة العسكرية الآن أو هذه المواجهة على الأرض في اليمن قد تشير لربما تحول في التصعيد لصالح طرف مقابل طرف آخر، وأن الحسم العسكري هو الحل الوحيد في اليمن اليوم؟
2: مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين جميعا. لا تبدو حتى اللحظة أنها تتجه نحو حسم أو نحو انتصار طرف على طرف، خصوصا في المدى القريب، ولكنها قد تأخذ مداها لمصلحة الحكومة بوصفها الطرف المتصاعد في القوة والذي يحظى بشرعية دولية بوصفه أو بوصفها تمارس سيادتها على أو تحاول استعادة السيادة أمام جماعة متمردة في نظر اليمنيين وفي نظر المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، حتى وإن حاولت التظاهر بمظاهر أنها هي التي يعني تقبض زمام المبادرة أو تستولي على عاصمة الدولة أو على الجغرافيا الأكثر يعني تضاريس وصعوبة في مناطق نفوذها. وفي كل الأحوال الوضع الراهن يشير إلى أن هنالك حرب الاستنزاف، وهذه الحرب جزء منها معلن كما ترين الآن في على الشاشة وجزء منها غير معلن، والحوثيون بطبيعة الحال يذهبون في مسارات عدة لمصلحتهم في الأساس الأول ودعما لمشروعهم السياسي، وأيضا البعد الإقليمي والصراع الدائر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا كله متشابك تماما لأن الحوثيين في كل الأحوال هم أحد أقوى الأذرع المتبقية لإيران في المنطقة.
0: طيب، أقوى الأذرع المتبقية لإيران في المنطقة، ما الذي تريده اليوم في اليمن هذه الجماعة؟ ما الذي ربما تسعى إليه من هذا التصعيد أو من إعادة المواجهة ووضع اليمن ربما في حرب ليست شاملة، وكما تفضل الدكتور لن تكون حاسمة عسكريا هذه المواجهة في اليمن لصالح طرف على حساب طرف آخر؟ كيف يمكن اليوم ربما الحديث عن ما تريده هذه الجماعة في اليمن؟ ما تريد تحقيقه؟ هل هو لصالح المواطن اليمني أم لصالح أطراف أخرى إقليمية؟
1: لا شك أنه المواطن اليمني لا علاقة له أو لهذه الجماعة وحروبها. هذه حروب هذه الجماعة كله ضد المواطن اليمني، ضد المواطن اليمني الذي دمرت مقدراته وانتهكت كرامته وسلبت كل حقوقه. وبالتالي هذه الحرب التي تخوضها جماعة الحوثي هي لصالح مشروع جماعة من الناس أو طائفة من الناس، أيضا لا تمثل حتى كل الذين تنتمي إليهم. يعني مثلا إذا ما حسبناها مثلا على الزيدية، هي لا تمثل الزيدية، هي تمثل مجموعة صغيرة داخل الزيدية أو داخل ما تسمى دعني يقول الهاشمية السياسية في اليمن. لكن بالمناسبة هذه الجماعة اليوم يعني حينما هي بدأت هذه الحرب والتصعيدات مع يعني الطائرة الإيرانية التي حطت في مطار الحديدة، وبعد ذلك تم منع الطائرات الإيرانية من العودة مجددا للأجواء اليمنية، إيران أرادت من خلال تلك الرسالة لتقول أنه هذه الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها جماعة الحوثي تابعة لها، وأنها ستكون جزء من المعركة القادمة وستمتد المعركة من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب. أنا أعتقد هذه الاستراتيجية واضحة، أصبحت واضحة.

0: العالم جميعا انه ايران تريد ان تقول انها تسيطر على مضيق باب المندب من خلال الجماعة.
1: لكن اذا لم تكن هذه الجماعه تمثل اليمنيين بمجملهم، من اليوم يؤيدها داخل اليمن؟ يعني هي تسيطر اليوم على معظم المناطق في اليمن.
0: من قال انها معظم المناطق؟
1: من يؤيدها؟
0: هي لا اليوم يعني لا تكاد تتجاوز الجغرافيا التي يسيطرها جماعة الحوثي 30% من الجغرافيا.
1: لكنهم يمنيون، أليسوا يمنيون؟
0: بالتأكيد، نحن لا نقول أنهم أتوا من الفضاء، هم يمنيين بالأخير يعني، لكن هم لا يريدون أن يكونوا يمنيين وتحت راية الدولة اليمنية الواحدة، هم يريدوا أن يكونوا هم المسيطرين على كل شيء، الذين أسقطوا الدولة وأسقطوا مؤسساتها وأسقطوا كل شيء ليكونوا هم الممثلين الوحيدين أو ليقدموا أنفسهم بهذه الطريقة، وبالتالي هم كسروا إجماع اليمنيين. لا تنسى إنما حينما قاموا بالإنقلاب في 21 سبتمبر 2014 كان هناك إجماع، كان هناك دستور، اليمنيون ذاهبين إلى التصديق على هذا الدستور، الذهاب إلى انتخابات مباشرة لانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وكل ذلك، لكنهم قبل أن يذهب اليمنيون لذلك عملوا على إسقاط الدولة. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذه الجماعة اليوم لا تمثل شيء بالنسبة لليمن سوى أنها جزء متقدم وذراع متقدم لإيران في جنوب الجزيرة العربية، جنوب غرب الجزيرة العربية. هذه هي الوظيفة الوحيدة التي حتى هم يقولونها، هم لا يخجلون حينما يقولون أنهم عبارة عن أذرع لإيران، يعني هذا في خطابهم تجدين كل ذلك، يعني في خطابهم في توجيههم المعنوي وكل ذلك، صور الخميني مرفوعة في كل شوارع صنعاء اليوم، وبالتالي هم جزء من هذه المنظومة التي الإيرانية التي بترت في لبنان وفي سوريا وفي كل المناطق، وبالتالي هم لا يمثلون اليمنيين على الإطلاق.
1: طيب دكتور علي، بالعودة لخريطة المواجهة العسكرية اليوم، لماذا تتركز الضربات، أو لكي نفهم أكثر لماذا تتركز الضربات اليوم في ميناء المخا وهذه المنطقة تحديدا؟ هل هو من أجل باب المندب؟
2: ميناء المخا بطبيعة الحال هو الميناء الوحيد تحت قبضة الحكومة اليمنية على الساحل الغربي الذي يسيطر الحوثيون فيه على ثلاثة موانئ كانت تابعة للحكومة اليمنية. ونهوض هذا الميناء وتعافيه ودخول بعض الشحنات إليه وشحنات التصدير من شأنه أن يقلل من هيمنة الحوثيين التجارية والحصول على العوائد والعائدات الجمركية والضريبية، وأيضا انتقال التجار فيما إذا طور بشكل أكبر، لأنه لا يزال ميناء يعني في حدود الموانئ الصغيرة. هذا جانب، لكن الجانب الآخر استهداف هذه المنطقة هو محاولة لعزلها وعزل قواتها عن مسارح العمليات الأخرى بوصفها قوة تهيمن على شريط ساحلي خطير وحساس للأمن البحري وللتجارة الدولية والمصالح الشركاء الإقليميين الكبار، وعلى رأس ذلك مصر والمملكة العربية السعودية. ومحاولة وتحطيم القدرات اللوجستية والتجارية والعسكرية والبنيوية من الأصول المختلفة لهذه المدينة، سواء في الكهرباء أو الميناء أو يعني المؤسسات الخدمية الأخرى، وأيضا تشكيلة خفر السواحل والتشكيل البحري، من شأنه أن يمكن الحوثيين من الاستفراد بالجزء الجنوبي من البحر الأحمر في ضمن السواحل اليمنية والسيطرة على الجزر التي تمثل أحد مدعمات الأمن البحري في مواجهة تهديداتهم. وهم يحاولون الوصول مباشرة إلى مضيق باب المندب عوضا عن وصولهم بالنيران، حيث يستخدمون الأسلحة والصواريخ، يعني مختلف الأسلحة من الصواريخ والطائرات غير المأولة، لمضايقة وعرقلة التدفق الأمن للشحن البحري. هذا جزء من الإشكال، لكن الجزء الأكبر هو نقل نمط ما يجري في مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب في إطار معركة واسعة تديرها إيران عبر الحوثيين، وهذا واضح منذ أن حطت في مطار الحديدة ومطار صنعاء قبل ذلك طائرة إيرانية ماهان إير التي فجرت الموقف
1: وهي ما أعادت المواجهة كما تفضلت دكتور علي. لكن دكتور نبيل، اليوم مع كل هذه المواجهة أين تحالف دعم الشرعية؟ لماذا لا نرى دعنا نقول ردا قويا من الدول التي تؤازر الحكومة اليمنية؟
0: أنا أعتقد أنه الوضع تطور بشكل واختلف بشكل كبير فيما يتعلق بمسألة تحالف دعم الشرعية. تحالف دعم الشرعية اليوم أنا باعتقادي هو أتى في لحظة فارغة.

0: الحقيقة كانت يعني إمكانات الدولة كلها سقطت في يد الانقلابيين، فتشكل التحالف. اليوم أنا باعتقادي الشرعية في وضعية أفضل بكثير من اعتمادها الكلي على مسمى التحالف العربي. اليوم الحكومة الشرعية يعني تكاد تكون توحدت كل الفصائل تحت قيادة وزارة الدفاع، تحت رئاسة هيئة الأركان، القائد العام للقوات المسلحة. اليمنيون أقدر على حسم هذا الصراع. تحالف دعم الشرعية هو تحالف مساند وداعم
1: حسمه بمعنى عسكريا.
0: حسمه عسكريا، نعم.
1: دكتور علي، عند هذه النقطة فقط أريد أن أسمع رأيك، هل اليوم الحكومة قادرة على حسم الصراع عسكريا؟ هل مقدراتها العسكرية تسمح لها بذلك في هذه المرحلة؟ ولماذا الآن؟
2: بالتأكيد القوات الحكومية في تنام مختلف، يعني متعدد وعلى ومختلف عما كان من قبل، مع دخول الطائرات غير المأهولة أو المسيرة بين قوسين طبعا، وهذه تجسر الفجوة الحاصلة أو النقص الحاصل في الطيران التقليدي النفاث والمروحي. لكن الأمر يعتمد على إرادة سياسية، هل لدى التحالف أيضا نية لأن يكون هناك حسم عسكري؟ بطبيعة الحال ربما اللحظة الراهنة يتشجع الحوثيين لخوض مواجهة بما يدفع المواجهة من قبل يعني بما يدفع الأطراف الأخرى للمواجهة، ودخول المملكة العربية السعودية كطرف التي تحاول أن تنأى بنفسها حتى لا توسع من العنف الإقليمي الحاصل في شرقها ونقله إلى غربها عن طريق الحوثيين. والواقع أن القوات الحكومية هي كبلت كثيرا بفعل الانشقاقات الداخلية أو التحديات التي واجهتها، وقد قطعت شوطا كبيرا في إعادة لملمة هذه القوات تحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومدها بمختلف الأسلحة، خصوصا الطائرات غير المأهولة والأسلحة الثقيلة يعني التي تؤدي دورا تكتيكيا في إطار الحرب ما يجري الآن من مواجهات.
1: يعني الآن المواجهة سيد نبيل أو حل الصراع اليوم يعتمد على الميدان أكثر من الإرادة السياسية، يعني اليوم هل يمكن القول بأنه ربما يكون هناك مبادرة للاتفاق أو الجلوس على الطاولة أو حتى توصل لهدنة مؤقتة في ظل كل ما ينظر إليه من صراع إقليمي؟ فلا أحد اليوم يريد مواجهة عسكرية في اليمن إذا ما نظرنا إلى الإقليم، هناك مواجهة أكبر ما بين واشنطن وطهران، وبالتالي هل يمكن أن تضغط القوى الإقليمية بأطرافها المختلفة على اليمنيين للعودة للهدنة ربما ويعني غلق هذا التصعيد وهذه المواجهة؟
0: هو لا شك أن الأطراف الإقليمية تؤثر في مسار الملف السياسي للأزمة اليمنية، لأنه الأزمة اليمنية بطبيعة الحال يعني تشعبت، لم تعد أزمة يمنية بحتة، التدخل الإقليمي واضح فيها، وبالتالي الإرادة السياسية في الحالة اليمنية هي تحتاج إلى نوع من إعادة تعريفها من جديد. يعني هذه الإرادة السياسية يجب أن تمثل قرار سياسي مستقل فيما يتعلق بإدارة هذه المعركة، لأن هذه المعركة حتى ولو اتفق العالم كامل مع إيران ستبقى هذه المعركة، حتى لو اضطرت الحكومة الشرعية تحت ضغط الإقليم للذهاب إلى طاولة المفاوضات هذه المعركة ستستمر، لأنه طبيعة تركيب المجتمع اليمني وطبيعة تركيب هذه الجماعة التي هي نقيض لفكرة الدولة، نقيض لفكرة المواطنة، نقيض لفكرة التعايش المشترك، هذه الجماعة يعني على امتداد 10 سنوات ارتكبت في حق اليمنيين ما لا يمكن أحد أن يتخيله، إلى درجة أنه يعني تحويل المناهج إلى مناهج طائفية، تحويل الجوامع إلى منابر طائفية. يعني اليمن الذي عاش قمة التسامح المذهبي على امتداد يعني قرون من الزمان اليوم تحول إلى مشكلة، يعني إعادة خلق مجتمع طائفي.
1: يعني الحل معهم اليوم هل هو فقط الميدان عسكريا، هزيمتهم عسكريا؟
0: لا حلول في اليمن غير هذا الحل. من يتوهم أن هناك حل سياسي في اليمن هذا لا يعرف في الأزمة اليمنية ولا يدرك جذور وعمق هذه الأزمة. ولو افترضنا كما قلت سابقا وذهبوا إلى اتفاقات سياسية، هذه الاتفاقات لن تصمد في الكثير سنة أو سنتين، مثل ما الحال الآن. اليوم نحن أتينا من هدنة
1: صحيح
0: وانفجرت مرة أخرى، بمعنى آخر أنه لا حلول سياسية في اليمن. الحل السياسي مقدمة حل عسكري، لا يمكن أن نذهب إلى حل سياسي ما لم يكن هناك هزيمة عسكرية تفتح المجال للتوافق.
1: دكتور علي، يعني هل تتفق في البداية مع السيد نبيل بأن الحل الوحيد هو عسكريا؟ والسؤال الثاني هو هل يمكن أن تؤدي هذه

0: لا سيما أنها أن الحوثيين باتوا عنصر تهديد للمجتمع الدولي وللإقليم وليس لليمن فحسب، والمواجهة معهم لا تختلف عن مواجهة مع التنظيمات الإرهابية مثل داعش التي حشد لمواجهته تحالف دولي كبير. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك وهو تصورات المعركة البرية، الظروف الراهنة حتى اللحظة تقديرة الموقف لدى القادة العسكريين سواء كان في الحكومة اليمنية أو داعميهم الإقليميين ربما ينظرون أن اللحظة ليست مثالية وأن مرحلة الاستنزاف هي الأنسب للوصول إلى نقطة الالتقاء العنيف الذي تكون نتيجته الحاسم. قد تكون هذه المسألة محصورة خلال الأشهر الخمسة أو الستة القادمة، هذا تصوري، ولكن ربما يراوغ الحوثيون لأن يعني يبدون جانبا من السلام وتكون هناك مناورة على النحو الذي أبدوه خلال يعني المرحلة السابقة، وهذه ستكون خدعة كبرى وهذا حسب تصوري.
1: طيب سيد نبيل، يتحدث الدكتور علي عن خمس أو ست أشهر ربما لحسم هذه المعركة أو حتى للتوصل ربما لشيء في الميدان، لكن السؤال اليوم هل يستطيع المواطن اليمني الذي يعاني من انهيار ربما اقتصادي واجتماعي وإنساني وأزمة متواصلة منذ 12 عاما اليوم، هل يستطيع الصمود في ظل كل هذه الأزمات أو هل يستطيع الصمود أمام مواجهة أخرى متكررة ما بين طرفي الصراع، أم أنه ربما الأفضل أن يذهب نحو هدنة، المشهد في اليمن أن يذهب لهدنة أخرى؟
2: المواطن اليمني الذي صمد ما يقارب 10 سنوات وتحمل كل تداعيات هذه الحرب بصبر يعني وجلد كبير جدا لا يمكن أن يقارن. اليمنيون صبورون كالجمال في الصحاري ومتمرسون على طبيعة الحياة وطبيعة الحروب، وبالتالي لا تفرق عنده 6 أشهر أو سنة أو سنتين. الذي صمد الفترة الماضية كلها قادر على الصمود لأنه طبيعة المجتمع اليمني مجتمع يعتمد على ذاته، الدولة لا تحضر إلا في المناسبات العامة في الاحتفالات العامة، و70% من المجتمع اليمني مجتمع ريفي، مجتمع قبائل وأرياف وكل مجتمع يعتمد على ذاته. اليمني أيضا لديه كمية وعي كبير ويدرك أنه لا يمكن أن يستقر اليمن وأن يعود إلى ما كان عليه وأفضل إلا من خلال القضاء على هذه الجماعة. هذه الجماعة عائق استراتيجي تاريخي في نهوض اليمن أو في عودة الدولة اليمنية. ما دامت هذه الجماعة قائمة أنا أتصور لن تعود الدولة اليمنية، يستحيل. هذه الدولة هي النقيض الموضوعي لفكرة الدولة في اليمن، وبالتالي لن تقوم الدولة في اليمن إلا من خلال القضاء على هذه الجماعة، وبالتالي اليمنيين يدركون هذه الحقيقة. اليمن اليوم الحوثي يعيش أزمة خانقة اقتصاديا واجتماعيا، هناك يعني عملية تململ كبيرة في الداخل، القبائل تمردت، القبائل الناس اللي هم منذ 10 سنوات أو 7 سنوات تقريبا لا يستلمون شيء من رواتبهم،
1: يعني هناك انحصار في الحاضنة الشعبية دعنا نقول التي كانت تؤيد أو ما زالت تؤيد.
2: الحوثي سيسقط من الحاصن من مما تسمى بالحاضنة الشعبية. الحاضنة الشعبية هي ستسقطه قبل الجيش.
1: دكتور علي، أمام هذا المشهد والمواجهة الحالية، ما السيناريوهات برأيك لمآلات هذا التصعيد العسكري؟ إلى أين نحن ذاهبون في هذه المواجهة عسكريا؟
0: بكل يعني لا نقول بجزم، هناك ثلاثة سيناريوهات أطرحها. أولا استمرار العنف الحاصل وهو عنف منضبط تستخدم فيه الحكومة والمتمردين الحوثيين تكتيكات استنزافية لمختلف الوسائل في المتاحة لدى الطرفين، ولكن الحوثيين يمعنون في ضرب البنى والهيكل الاستراتيجية المدنية بما يضعف إرادة الحكومة وتذهب نحو عملية سلام أو عودة إلى الهدنة، رغم أن الهدنة المعلنة في 2022، لكن كما قال رئيس مجلس القيادة في الحكومة اليمنية أن أي اعتداء أو عدوان ستكون كلفته مرتفعة بالنسبة للحوثي، وأنه لا عودة للهدنة الحالية وليست هناك عودة لهدن جديدة، وبالتالي المسألة

0: تقول أنه قد يكون هناك استنزاف على الوضع
1: نعم.
0: الحالي، أو أن المسألة تطور إلى عنف أوسع يعاد فيه تعريف المواجهة بين الحكومة اليمنية بأنها تخوض معركة سيادة أمام متمردين
1: نعم.
0: باتوا على السواء من الجماعة الإرهابية، وسيحتشد المجتمع الدولي معهم. النقطة الثالث بشكل سريع وهو السيناريو السلام، وهنا يخضع لإرادة المجتمع الدولي ومحاولته التأثير على يعني الحكومة اليمنية ويجرها إلى السلام، وبطبيعة الحال يعني يكون هذا السلام بل مجرد استسلام.
1: شكرا جزيلا لك الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية دكتور علي الذهب، كنت معنا من القاهرة. كذلك الشكر موصول لك الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري، كنت معنا هنا في الاستوديو. الشكر أيضا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

سنحققك القيامة.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
5: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. وفد حماس يجتمع في القاهرة بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، ويطالب مجلس السلام بإلزام إسرائيل بتطبيق كافة التزاماتها. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت وزارة الدفاع اليمنية بتعرض عدة قرى في منطقة العشملة غربية محافظة تعز لقصف ب6 قذائف هاون أطلقتها جماعة الحوثي، ما تسبب بأضرار مادية وحالة من الهلع بين السكان خصوصا النساء والأطفال. وفي وقت قالت وكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثيين إن قوات الجماعة استهدفت حشودا عسكرية في منطقة المخا بمحافظة تعز ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. من جانبه أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي إن العمليات استخدمت الطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، واستهدفت مواقع ومصادر تهديد في تعز ومأرب وأبين والضالع والحديدة. وأفادت قناة سبأ بأن جماعة الحوثي شيعت 57 قتيلا من عناصرها خلال الأيام العشرة الماضية.
1: اتساع متدرج في خارطة المواجهات العسكرية في اليمن مع انتقال العمليات بين أكثر من جبهة واستخدام المسيرات والمدفعية والصواريخ الباليستية. الجيش اليمني أعلن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بطائرات مسيرة استهدفتهم في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وبحسب الجيش فإن العملية أدت إلى تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم فضلا عن إصابة آخرين. يتزامن ذلك مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية باستخدام الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدة محافظات، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية من جهته أشار إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية واقتصادية وموانئ، إضافة إلى مواقع ووحدات تابعة للقوات المسلحة اليمنية، حيث أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر محلية بسقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا، في وقت أعلن فيه الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الأرضية تصدت للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في المدينة. واشتدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وذلك بعد أن شهد اليمن تهدئة في الحرب منذ أبريل لعام 2022 بين القوات الحكومية والحوثيين.

0: الرعاية المصرية بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، معلنة موافقتها على خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكدت الحركة في بيان لها أن موقفها يستند إلى مصالح الشعب الفلسطيني، وهدفه الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات وبدء عمل اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار. وقالت حماس إنها التزمت بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تبادل الأسرى والجثامين ووقف العمليات العسكرية، متهمة إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق وتصعيد عملياتها العسكرية ومفاقمة الأوضاع الإنسانية. ودعت الحركة الوسطاء ومجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف الانتهاكات والقتل والتوغلات والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. كما شادت حماس بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن أملها مواصلة جهوده لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. قال مصدر فلسطيني إن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أبلغ قيادة حركة حماس خلال اجتماع في القاهرة أن نزع سلاح الفصائل يمثل شرطا أساسيا قبل الانتقال إلى أي خطوات سياسية في قطاع غزة. وبحسب المصدر، أكد كوشنر رفض واشنطن أي مخططات لتهجير سكان القطاع، مشيرا إلى أن المسار السياسي بعد نزع السلاح لن يستثني أي طرف. في المقابل، أطلعت حماس كوشنر على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار، وأكدت رفضها أي خطوات جديدة لا تحظى بموافقة إسرائيلية مسبقة.
1: تحركات دبلوماسية مكثفة في مصر وضغوط أمريكية متزامنة على حماس وإسرائيل في محاولة لنقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية تتعلق بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل إدارة القطاع. وفي تطور لافت، التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قيادة حركة حماس في مصر في أول اجتماع من نوعه منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، بهدف بحث تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب المكونة من 20 بندا. وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مشاركة الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ورئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد والدبلوماسي القطري علي الذوادي ومسؤول تركي رفيع في المستوى. وبحسب مصادر مطلعة، لم يكن الاجتماع مخصصا لإعادة التفاوض على الخطة، بل لترجمة التزامات حماس إلى خطوات ملموسة وقابلة للتحقق، تبدأ بنقل صلاحيات إدارة غزة إلى اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية، وألا يكون للحركة دور في حكم القطاع مستقبلا، وصولا إلى بدء تفكيك أسلحتها وبنيتها العسكرية. وتشمل المطالب كذلك السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، فيما تطالب واشنطن ومجلس السلام إسرائيل باتخاذ خطوات مقابلة، أبرزها تنفيذ انسحابات تدريجية من القطاع وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية. وتزامن لقاء كوشنر مع مباحثات أجراها وفد حماس برئاسة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد. أكد خلالها الوفد التزام الحركة بخطة ترامب، لكنه طالب الوسطاء بضمان التزام إسرائيل بخريطة الطريق، مؤكدا مواصلة تل أبيب خروقات وقف إطلاق النار. كما التقى كوشنر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، وسط تأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه بشأن غزة. ومن القاهرة إلى تل أبيب، ينتقل الضغط الأمريكي إلى الجانب الإسرائيلي، إذ يتوقع أن يلتقي كوشنر وميلادينوف وبلير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الخطوات المقابلة المطلوبة من إسرائيل. راما مطلو، ترت عربي.
0: ميدانيا في قطاع غزة، أصيب طفل جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار على خيام النازحين في مواصي خان يونس. هذا وانتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفل آخر.

0: استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الطينة جنوب خان يونس في القطاع، فيما أصيب 7 فلسطينيين على الأقل جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس، وآخرون بقصف لشقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. أصيب طبيب فلسطيني في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون أثناء تواجده في منطقة جناتا شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان عقب محاصرة أحد المنازل في قرية بيت أمر شمال غرب المدينة، فيما أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي دعا الفلسطينيين لإخلاء منشأة صناعية وعدد من المحلات التجارية لمدة أسبوع في بلدة قصرى جنوب نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طول كرم دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.
1: محمد ممرض أصيب بشلل في أطرافه السفلية قبل أيام إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منازل المواطنين في حي العديسة ببلدة سعير شمال الخليل، بعد أيام فقط من بؤرة استيطانية جديدة وسط الحي. يرقد هنا بانتظار استكمال علاجه بعدما غيرت رصاصة مسار حياته، فيما كانت تفاصيل الهجوم أكثر دموية مع إطلاق النار والاعتداء على سكان المنطقة ومنازلهم.
2: بطخ عشوائي كان يعني بده يقتل بده يقتل، فأنا تخبيت بس هيك فجأة طلعت ما طلعت إلا أنا على الأرض، كانت رصاصة في نص ظهري، يعني ضرب كمان رصاصة على الرأس بده يحطها في رأسي، فأجت شظية في شاب.
1: وفي الخليل حملت ساعات الفجر هجوما آخر، مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في حارة الجعبري وسط محاولات لإحراق ممتلكات وإطلاق للرصاص. ناصر الجعبري مسن تجاوز 70 من عمره، يرقد للعلاج بعدما أصيب برصاص المستوطنين في قدمه، فيما أصيب نجله أيضا قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.
3: الساعة 3 تقريبا هيك دلوقت، ففي مجموعة مستوطنين بيجي حوالي يمكن 50 واحد طالعين بيفتحوا باب المحلات تحت زي الأباجور وهيك وبيكسروا وبيحجاروا الدنيا وهيك، فهي صرنا نحكي معاهم ما رضيش يروحوا، المهم اجوا طلعوا في سيارات فوق هجموا على السيارات كسروا فيها شوي، بعدها مع جاية الجيش بلش علينا طخ مباشر، طخ أخي وأبي في رجليه.
1: 10 إصابات نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ ساعات الفجر جراء اعتداءات المستوطنين على أحياء وتجمعات سكنية في الخليل.
4: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية هنا باتت أكثر وضوحا، فالمستوطنات لم تعد للاستيطان بل باتت كما يراها الفلسطينيون كالسرطان لا يبقي ولا يذر أينما حل.
1: هنا وسط حي العديسة في بلدة سعير أقيمت بورة استيطانية جديدة بين تجمعات سكنية فلسطينية مكتظة. خلال أيام تحولت حياة السكان المحيطين بها إلى قلق متواصل، اعتداءات وتجريف للأراضي وإغلاق للطرق وصولا إلى إطلاق النار وسقوط جرحى. شكل استيطاني تتسع تداعياته مؤخرا، بؤر تقام قرب التجمعات الفلسطينية ثم تتحول إلى نقاط انطلاق لفرض واقع جديد على الأرض ظهرت نتائجه في مناطق من الخليل ونابلس وجنين. سامر رويشة، ترت عربي، الخليل.
0: في أعنف موجة هجمات منذ سريان الهدنة الأخيرة تجدد التصعيد العسكري على جبهة جنوب لبنان موقعا قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وسط تبادل للضربات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وتعثر في مفاوضات الانسحاب ونزع السلاح.
5: جنوب لبنان أمام جولة جديدة من التصعيد، لكن توقيتها يتجاوز الحسابات الميدانية وحدها، فالجبهة اللبنانية تتحرك بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر ودخول الملفات الأمنية مجددا في صلب المنافسة السياسية داخل إسرائيل. الغارات الإسرائيلية على الجنوب

0: قتلت 11 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، وأصابت العشرات في أعنف هجمات منذ بدء الهدنة مع حزب الله في 20 من يونيو. إسرائيل قالت إن الضربات جاءت على هجوم للحزب أصاب 3 جنود إسرائيليين، فيما امتد القصف إلى محيط تلة علي الطاهر ومناطق أخرى في الجنوب. التصعيد الميداني يتزامن أيضا مع تصعيد إسرائيلي في ملف الانسحاب، فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ربط وفق رويترز انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، بينما يرفض الحزب بحث سلاحه قبل إتمام الانسحاب. وفي بيروت حذر رئيس الوزراء نواف سلام من أن التصعيد يقوض جهود تثبيت الاستقرار، أما الرئيس جوزيف عون فرأى في الهجمات رسالة موجهة إلى مسار التفاوض والجهود الأمريكية لتنفيذ اتفاق الإطار. ويكتسب هذا التصعيد بعدا إضافيا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، فاستطلاعات الرأي بحسب رويترز تشير إلى احتمال خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم أغلبيته، ما يضع قضايا الأمن والحرب والجبهات المحيطة بإسرائيل في قلب المعركة الانتخابية. وتؤكد التقديرات السياسية أن جبهة لبنان لا تبدو منفصلة عن صراع الانتخابات في الداخل الإسرائيلي، فالتصعيد الميداني يجري قبل أسابيع من انتخابات يشكل فيها هاجس الأمن عاملا مؤثرا في تحديد نتائجها، فيما تواصل حكومة نتنياهو المتطرفة استهداف الجنوب اللبناني. وبين حسابات الميدان وحسابات صناديق الاقتراع يبقى السؤال، هل تشكل التطورات العسكرية الميدانية في لبنان الورقة الأكثر حضورا في سياسة نتنياهو؟
1: تتصاعد حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية وسط موجة حر وجفاف تزيد سرعة انتشار النيران وتعرقل جهود الإخماد، وتكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة أجبرت آلاف السكان في تلك الدول على مغادرة مناطقهم.
2: تتسع رقعة الحرائق في أجزاء من أوروبا مع موجة حر وجفاف تزيد من صعوبة عمليات الإخماد، فيما تتواصل عمليات الإجلاء في عدد من المناطق. في بلجيكا يواصل رجال الإطفاء والجيش بمساندة فرق من ألمانيا مكافحة أكبر حريق غابات سجل في تاريخ البلاد، بعدما التهمت النيران قرابة 3000 هكتار من محمية هوتفان الطبيعية شرق البلاد قرب الحدود الألمانية. وتعمل فرق الطوارئ على تثبيت خطوط دفاعية لحماية القرى التي أخليت، فيما لم تسجل أضرار في المنازل حتى الآن، كما قدم الاتحاد الأوروبي دعما جويا لعمليات الإخماد، بينما يراهن رجال الإطفاء على تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة للمساعدة في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تستمر جهود مكافحة الحرائق الواسعة في عدة مناطق، وفي إقليم ويلبا جنوبي البلاد أتت النيران على أكثر من 31,000 هكتار، بينما أجلي نحو 7,000 شخص من المناطق المهددة. وفي الشمال الشرقي امتدت حرائق أخرى إلى آلاف الهكتارات، وأجبرت السلطات على إجلاء سكان بلدات عدة مع وصول النيران إلى مناطق ذات أهمية تاريخية. أما في كرواتيا فقد اجتاحت النيران مناطق ساحلية قرب أوميش وأجبرت نحو 1,000 شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم، كما أصيب 10 الأشخاص بينهم حالات خطرة، وتواصل فرق الإطفاء التعامل مع بؤر أخرى على الساحل. تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة مرتفعة وجفافا شديدا، ما يحول مساحات واسعة من الغابات والأراضي الطبيعية إلى وقود سريع للاشتعال، ويزيد الضغط على فرق الإطفاء في ذروة موسم الحرائق الصيفي. نسرين حامدي، تريت عربي.
1: تواصل السلطات الأوكرانية بالتعاون مع مؤسسات دولية توفير مراكز إيواء للنازحين في مدينة سومي شمال البلاد، ويقيم في هذه المراكز عشرات الأوكرانيين من سكان البلدات القريبة من خط المواجهة بعدما أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم.
3: في مدينة سومي وعلى مساحة تقدر بنحو 2.5 هكتار، تواصل السلطات الأوكرانية إنشاء مجمع سكني مخصص للنازحين. المكان يضم 6 مباني سكنية لاستيعاب 600 شخص في محاولة لتوفير بيئة أكثر استقرارا لعائلات اضطرت.

0: اضطرت إلى ترك منازلها بسبب الحرب.
1: تم الانتهاء من 3 مبان سكنية وتسليمها للاستخدام بتمويل من الصليب الأحمر السويدي، ويقيم هنا 230 شخصا. في الوقت نفسه تتواصل أعمال بناء بقية المجمع وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 31 من ديسمبر.
0: إيرينا واحدة من هؤلاء النازحين اضطرت إلى مغادرة بلدة كراسنوبيليا مع زوجها بعدما حول القصف الروسي منزلها إلى مكان لم يعد صالحا للحياة، فيما أصيب زوجها خلال استهداف إحدى منشآت الطاقة. اليوم تبدأ العائلة حياتها من جديد في مكان مؤقت، وسط قلق على المستقبل وحسرة على ما فقدته.
2: انتقلنا من كراسنوبيليا في 19 من مارس. القصف الروسي المتواصل دمر نصف البلدة بما في ذلك منزلنا، ولم يعد أمامنا سوى المغادرة، ومنذ ذلك الحين أعيش مع زوجي هنا.
0: النازحون هنا لا يعني لهم الحصول على سقف جديد أن آثار الحرب قد انتهت، فالحياة تبدأ من جديد بتفاصيلها الصغيرة، وفي كل منزل هنا حكاية إنسانية لعائلة اضطرت إلى ترك كل شيء خلفها بحثا عن مكان آمن. في كل وحدة سكنية وفي كل غرفة من هذه الغرف قصة مختلفة تروي جانبا من معاناة النازحين، لكن أمل هؤلاء يبقى في العودة إلى منازلهم حتى ولو كانت مدمرة. ثار عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
3: قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن بلاده ستعمل على حماية مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة بغض النظر عن التكلفة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حاتمي قوله إن طهران كانت تدرك أهمية مضيق هرمز وميزاته الاستراتيجية، لكن الحرب على حد قوله أسهمت في تفعيل هذه الورقة. وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، واصفا إياه بأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن حواراً سودانياً سينطلق قريباً بهدف تحقيق التعافي الوطني والمصالحة الشاملة وإعادة الإعمار. وقال إدريس خلال لقائه وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في الخرطوم، قال إن الحوار سيكون ملكاً لجميع السودانيين، مؤكداً وجود خطوط حمراء أبرزها رفض المساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ورفض أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، وشدد على أن السودانيين وحدهم يحددون مستقبل بلادهم. انطلقت في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي تحت شعار الحكاية مستمرة، ويشهد المعرض حضورا واسعا من الزوار العرب والأتراك، حيث تقام العديد من الفعاليات المختلفة على هامش المعرض.
4: من 30 دولة حول العالم تجتمع 300 دار نشر عربية في الدورة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب 2026 تحت شعار الحكاية مستمرة. المعرض الدولي يستمر 9 أيام، وسوريا ضيف شرف الدورة 11، إذ يتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 120 ألف زائر.
5: هو أكبر تجمع ثقافي للكتاب العربي أو الثقافة العربية في مدينة إسطنبول كيف كان في الماضي. حالياً نرى أن إسطنبول أرجعت مكانتها أيضاً في التاريخ إلى الكتاب العربي والخط العربي والثقافة العربية بوجود بشكل قوي، وهذا يمثل في باسم المعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، ولذلك قلنا الحكاية مستمرة.
4: يعرف المعرض بأنه أكبر معرض للكتاب العربي يقام خارج العالم العربي باعتماد من اتحاد الناشرين العرب، الملفت هنا أيضا حضور الكتاب التركي، فهنا يحضر كتاب ومترجمون وأكاديميون أتراك تسهم مؤلفاتهم في نشر الأدب التركي في الأوساط العربية.
2: لدينا في دار النسر مشروع يحمل اسم الأدب التركي باللغة العربية، ويهدف إلى ترجمة الأعمال الأدبية التركية إلى العربية حتى نتمكن من نقل الكتاب والمؤلفات التي نقرأها باللغة التركية إلى القارئ العربي أيضاً. بالنسبة إلينا يشكل هذا المشروع جسراً بين الأدب التركي والقارئ العربي، ونحن نعمل عليه منذ نحو 3 سنوات.
6: الجمع بين المؤلفين والمفكرين في أقطار العالم، خاصة في العالم العربي والإسلامي، والذين حقيقة يعبرون عن آرائهم ويقدمون مؤلفاتهم وأيضا بحوثاتهم الأكاديمية والعلمية، وهذا حدث تاريخي في تاريخ تركيا.
4: هنا تنتشر عناوين قرابة 20,000 كتاب على طاولة الناشرين العرب.
7: وسط غابة من الكتب الورقية تتشكل منصة للتواصل الثقافي بين تركيا والعالم العربي. ورغم زخم العالم الرقمي وتصارع العولمة، ما يزال الكتاب قادراً على استقطاب جمهوره والمقبلين عليه. من معرض الكتاب الدولي، سامي برهوم، ترتي عربي، اسطنبول.
3: أخيراً نوجه عناية مشاهدينا الكرام إلى انتقال بث قناة تيرتي عربي على القمر الصناعي تركسات إلى A3 بدلاً من A3 إلى A4. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. وفد حماس يجتمع في القاهرة بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، ويطالب مجلس السلام بإلزام إسرائيل بتطبيق كافة التزاماتها. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. ختام نشرتنا، في أمان الله.
2: كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
8: حروب تتواصل وأزمات تتشابه،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
8: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
8: العالم اليوم

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقابلة خاصة. 25 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية، ربع قرن كانت للحزب فيه بصمة واضحة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، إلا أن هذه الذكرى تأتي في لحظة مليئة بالتحديات في مختلف المجالات. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم أحمد بيوق قمش. نشكرك على الانضمام إلينا.
1: وأنا بدوري أشكركم جزيل الشكر وأتقدم عبركم إلى جميع المشاهدين الذين يتابعوننا بخالص التحية والتقدير والمودة.
0: شكرا لك. 25 عاما على تأسيس الحزب، نحو قرنين من الحكم، كيف يمكن الحديث عن إنجازات الحزب خلال هذه الفترة؟
2: 14 أغسطس 2001 gününde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönem Türkiye'nin
1: في 14 من أغسطس عام 2001 كان السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان واحدا من أبرز وأهم السياسيين في تركيا آنذاك. وإذا نظرنا إلى مسيرته السياسية التي تمتد اليوم لنحو 50 عاما، فقد كان في ذلك الوقت تقريبا في منتصف هذه المسيرة. كان أردوغان قائدا سياسيا يحرص في كل مرحلة

0: بمراحل حضوره السياسي على نقل أجندة الشعب وصوته وآماله إلى الساحة السياسية، وقد دفع أثمانا مقابل ذلك، فدخل السجن وتعرض للملاحقات القضائية ومنع من أن يكون نائبا في البرلمان، كما أبعد عن منصب رئاسة البلدية رغم انتخابه عبر ما يمكن وصفه بألاعيب قضائية. ورغم كل ما تعرض له لم يتراجع يوما، بل ظل دائما راغبا في أن يكون إلى جانب شعبه وينظر إلى خدمة الشعب باعتبارها جوهر العمل السياسي. من هذا المنطلق وضمن هذه الرؤية المتكاملة، قدم رجب طيب أردوغان في 14 أغسطس 2001 في أنقرة وعدا للشعب التركي. ففي الاجتماع الأول لحزبنا الذي أعلن فيه برنامج الحزب وشعاره للرأي العام، قال: لن يبقى شيء في تركيا كما كان من قبل. وفي الواقع تلخص هذه العبارة ما نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيقه داخل تركيا، وقد قادت هذه الرؤية على مدى 25 عاما إلى نجاح سياسي متنام في كل انتخابات خاضها حزبنا، وفي كل استفتاء، وكل انتخابات محلية، وكل انتخابات رئاسية. لكن خلف كل هذه الأعمال التي أنجزناها تقف الثقة بالنفس، وهذه الرؤية السياسية التي أرادت أن تجعل صوت الشعب وأمله وأفكاره هي صاحبة السيادة الحقيقية في قلب الحياة السياسية التركية. ومن خلال مواجهة الوصاية والإصلاحات الواسعة التي نفذناها، تم هدم الجدران التي كان يراد إقامتها بين الشعب والدولة. واليوم الشعب هو صاحب الكلمة في السياسة التركية، وما يقوله الشعب هو الذي يحدث في السياسة وسيبقى كذلك. وخلف هذا كله يقف الوعد الذي قطعه رجب طيب أردوغان للشعب في 14 أغسطس 2001 حين قال: إن كل شيء في تركيا لن يبقى كما كان، وقد نجح السيد الرئيس من خلال كفاحه على مدى 25 عاما في الوفاء بهذا الوعد.
1: Başkanımız bu 25 yıllık mücadelesiyle bunu başarmış bir liderdir.
2: هذا يأخذنا للحديث عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في 31 مارس 2024، حينها أشار الرئيس أردوغان إلى رسالة أرسلها الناخب التركي إلى حزب العدالة والتنمية، كما أشار أيضا إلى ضرورة التغيير والتجديد. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ما التغيير الذي جرى في الحزب؟
1: AK Parti'mizdeki bu 25 yıllık siyasi birikimin en güçlü yönlerinden biri.
0: إحدى أهم نقاط القوة في التجربة السياسية التي ركبها حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما هي أننا نواصل مسيرتنا السياسية من خلال الجمع بين التغيير والتطور من جهة، وبين الخبرة والتراكم الناتج عنها من جهة أخرى، وهكذا كان الأمر دائما. ولهذا أقول باستمرار إن التغيير والتقاليد والشباب والخبرة تجتمع كلها داخل حزب العدالة والتنمية. وحتى اليوم سواء في مقر العام أو في جميع مدننا، لا تزال الكوادر التي كانت إلى جانب السيد الرئيس منذ انطلاق المسيرة في 14 أغسطس 2001 معنا، ويواصل كبارنا هذه المسيرة وهذا النضال إلى جانبنا. وأنا شخصيا أحد الذين انضموا إلى حزب العدالة والتنمية من خلال فروع الشباب، واليوم أحاول الاطلاع بمهمة مهمة مثل رئاسة شؤون التنظيم. وعندما تنظرون إلى هذا الأمر يتضح أننا لسنا حركة سياسية تعتمد على كادر سياسي تقليدي أو جامد، بل حركة تواصل التطور باستمرار مع دمج هذا التطور بالخبرة المتراكمة. وبعد كل انتخابات، إذا لم نصل إلى النتيجة التي نريدها نسأل أنفسنا أين كان التقصير؟ وحتى إذا وصلنا إلى النتيجة المطلوبة فإننا نسأل كيف يمكن أن نفعل ما هو أفضل؟ لقد واصلنا طريقنا دائما من خلال هذا النوع من المراجعة والمحاسبة المستمرة. فبمجرد انتهاء الانتخابات يوم الأحد نبدأ اعتبارا من يوم الاثنين في تقييم نتائجها والعمل على المرحلة التالية. وفي مفهومنا للعمل التنظيمي لا يهم إن كان هناك انتخابات أم لا، لأن لدينا مسيرة سياسية تقوم على اللقاء الدائم مع شعبنا وعلى استشعار الأجندة والأفكار والمشاعر الموجودة في أدق مفاصل المجتمع، ثم صياغة السياسة وفقا للإرشادات التي تصلنا منه. وخلال هذه السنوات 25 واجهنا محاولات فرض الوصاية ومختلف المؤامرات ومحاولات زرع الفتن داخلنا وصولا إلى محاولات الانقلاب، ورغم كل ذلك تمكنا من عبور هذه المنعطفات الحرجة ونحن أكثر نموا وتطورا وقوة. ولا شك أن لهذه الرؤية السياسية ولهذا النهج التنظيمي

0: دورا استثنائيا في ذلك.
1: بحسب آخر الإحصاءات الرسمية، عدد أعضاء الحزب يقترب من 12 مليونا. ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ وهل ستكون لها بالضرورة انعكاسات على صناديق الاقتراع؟
0: نحن حركة سياسية تريد أن تمارس السياسة مع الشعب، ولسنا حزبا يعتمد على مجموعة محدودة أو مغلقة من الكوادر. رؤيتنا وأفقنا السياسي يقومان على السعي لاحتضان المجتمع بأكمله، والأساس في نضالنا السياسي وعملنا هو مخاطبة جميع أبناء شعبنا. وعندما ننظر إلى المجتمع فإننا نرى من وجهة نظرنا إما أشخاصا يصوتون لحزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور ولرجب طيب أردوغان، وإما أشخاصا يمكن أن يصوتوا لهم مستقبلا. هكذا ننظر إلى الأمر، ومن هذا المنطلق لا نقول إن علينا فقط الحصول على دعم فئة معينة من المجتمع كي نصل إلى أهدافنا السياسية، ولا نقول إن علينا الحصول على تأييد مجموعة معينة أو مدن بعينها، بل نتبنى فهما سياسيا يقع في قلب المجتمع ويسعى إلى احتضان جميع أبناء الشعب. ولذلك فإن العمل على زيادة العضوية يمثل بالنسبة إلينا المرحلة الأولى في توسيع قاعدتنا السياسية، وتعمل تنظيماتنا بصورة دائمة على الإجابة عن سؤال: كيف يمكننا ضم أعضاء جدد إلى حزبنا؟ وكيف يمكننا مشاركة فكر قائدنا وبرنامج حزبنا وحماسنا مع مزيد من المتطوعين والعقول؟ وهذا في الحقيقة هو جوهر التنظيم الحزبي الذي يعمل بدوام كامل. ولدينا شبكة تنظيمية واسعة جدا تبدأ من الأحياء والشوارع وتمتد إلى مراكز الأقضية والقرى، وهذه التنظيمات لا تلتقي بالمواطنين فقط عند وجود الانتخابات، بل تفعل ذلك بصورة مستمرة وتسأل الناس: ما وجه القصور التي ترونها هنا؟ ما الذي تتمنون الوصول إليه؟ ما أفكاركم؟ ماذا تشعرون؟ ونحن نتعامل مع كل هذه القضايا مع المجتمع نفسه. وهذا الفهم السياسي أسهم خلال فترة طويلة تمتد إلى 25 عاما وأكثر من 24 عاما في السلطة في تجديد أعمال حزبنا في الحكم باستمرار والحفاظ على حيوية بنيتنا ورؤيتنا السياسية. نحن عازمون على مواصلة توسيع هذه القاعدة وتطويرها وربط الحزب بشرائح أوسع بكثير، وخاصة منذ مؤتمرنا العام الأخير شهدنا انضمام نواب في البرلمان ورؤساء بلديات كبرى وأقضية وبلدات إلى حزبنا، وهو ما يؤكد في الواقع مدى نجاح هذا النهج. واليوم نرى شخصيات سياسية مهمة واجهناها سنوات طويلة في الساحة السياسية تنضم إلى حزبنا، وبعد مرور 25 عاما ما زلنا نرى أن حزب العدالة والتنمية يقع في قلب الأمل والسياسة في تركيا، وإنه لا يزال في مركز اهتمام الشعب. وسنواصل طريقنا بهذه الثقة سواء من خلال توسيع قاعدة عضويتنا أو بانضمام نواب ورؤساء بلديات وشخصيات جديدة إلينا. سنبدأ من الآن في الحديث عما سنفعله خلال السنوات 25 المقبلة. ففي مفهومنا ورؤيتنا الحضارية لا يوجد شيء اسمه التوقف أو الراحة. نحن نعتبر الانتقال من عمل إلى آخر نوعا من الراحة. ولذلك فإن الفعالية التي سنقيمها بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزبنا لن تكون مجرد احتفال بمرور 25 عاما، بل ستكون في الوقت نفسه أول برنامج للسنوات 25 المقبلة.
1: قبل أيام أقر البرلمان التركي القانون المرتبط بمسار تركيا بلا إرهاب، والإقرار تم بأغلبية كبيرة. أي أهمية لهذا القانون ضمن إنجازات حزب العدالة والتنمية، وما المتوقع تغييره بعد هذه الخطوة؟
2: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Terörsüz Türkiye diyerek başlattığımız süreçte bu kanun süreci çok kritik bir eşikti ve bunun 400'ün üzerinde hatta 400'ün çok üzerinde
0: أود أولاً أن أؤكد أن مرحلة إقرار هذا القانون كانت محطة بالغة الأهمية في المسار الذي أطلقناه تحت عنوان تركيا بلا إرهاب، ونحن نعتبر إقرار القانون بأكثر من 400 صوت بل وبفارق كبير فوق هذا الرقم أمراً بالغ الأهمية. ففي برلماننا يمثل رقم 400 الأغلبية الموصوفة اللازمة لإجراء تعديل دستوري، وقد أقر هذا القانون بنحو 467 صوتا مؤيدا. من وجهة نظرنا ليست أهمية الأمر في إقرار القانون فحسب بل في تمرير أكثر من 400 صوت، لأن ذلك يشكل قاعدة سياسية قوية للمرحلة المقبلة. وبالطبع نحن لم نصل إلى هذه النقطة من خلال مشروع قانون ظهر قبل بضعة أسابيع، فمنذ اليوم الأول لتأسيس حزب العدالة والتنمية أكد السيد رئيس الجمهورية باستمرار أن جوهر النضال السياسي للحزب هو مواجهة المحظورات والقيود، كما أكد دائما أن حزب العدالة والتنمية سيكون في مقدمة القوى التي تتخذ خطوات تضمن حقوق شعبنا وتوسع مساحات الحرية في تركيا بصورة مستمرة وتحقق الاندماج المجتمعي. وقد ازدادت هذه الرؤية وهذا التصميم قوة مع تحالف الجمهور، واليوم يتقدم مسار تركيا بلا إرهاب بفضل التصريحات المهمة ذات الرؤية الاستشرافية للسيد دولت باهچلي رئيس حزب الحركة القومية، والخطوات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية من خلال تحويل هذا المسار إلى سياسة دولة. ومن المعايير المهمة التي يقدمها القانون أن تقوم المؤسسات الأمنية المختصة في الدولة ومجلس الأمن القومي بالتثبت من أن التنظيم الإرهابي قد ألقى سلاحه بالفعل. ونحن نعتقد أن شعبنا بفضل التحولات الكبرى التي حققها حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية والحاسمة لرجب طيب أردوغان حقق خلال السنوات العشرين الأخيرة 3 مكاسب استراتيجية مهمة، أولها يتعلق بما نسميه روح ملاذ كرد والتي سنحيي ذكرها في 26 أغسطس. فنحن نعرف أن اجتماع الأتراك والأكراد والعرب على أرض الأناضول وما نشأ عن هذه الوحدة عبر التاريخ مكننا من تحقيق نجاحات كبرى. ومنذ أن أصبح صوت الشعب وأفكاره ومشاعره هي السائدة في السياسة مع حزب العدالة والتنمية، كانت هذه الوحدة التاريخية وهذا الإرث الحضاري دائما من المحاور الأساسية لسياستنا. ورغم أحداث الخنادق ورغم مختلف المحاولات التي قام بها التنظيم الإرهابي، فإن وحدة الأتراك والأكراد لم تتضرر قط، وقد حافظنا دائما على ما نسميه روح جنق قلعة وروح ملاذ كرد. أما المكسب الآخر فيتمثل في الهدف الذي طرحه حزب العدالة والتنمية منذ سنواته الأولى، وهو بناء صناعة دفاع وطنية، وقد بلغ هذا الهدف مستوى متقدما جدا مع الحملة الوطنية للتكنولوجيا. وكما تعلمون كنا في السابق مضطرين إلى استيراد تقنيات الطائرات والمركبات الجوية المسيرة من دول أخرى، لكن عندما اجتمعت جهود مهندسينا مع روح الحملة الوطنية للتكنولوجيا وآفاق الشباب اكتسبنا قدرات تكنولوجية مهمة للغاية، وقد منحنا النجاح الذي حققناه في هذا المجال أفضلية كبيرة على الأرض في كسر شوكة الإرهاب. وفي الوقت نفسه ظل تفاني جنودنا وشجاعتهم عاملا أساسيا يضيء طريقنا، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز، وبعد نحو شهر فقط خرج السيد رئيس الجمهورية ليعلن للعالم أننا لن ننتظر بعد الآن حتى يصل التهديد الإرهابي إلى حدودنا بل سنقضي عليه في مصدره. ومن خلال العمليات العابرة للحدود مثل عملية نبع السلام وعملية غصن الزيتون وما تحقق من إقامة مساحة استقرار في منطقتنا، تم تضييق المجال الذي كان يتحرك فيه الإرهاب بصورة شبه كاملة. وعقب كل هذه التطورات والمكاسب الاستراتيجية أعلن التنظيم الإرهابي أيضا للعالم أنه لم يعد قادرا على مواصلة وجوده وأنه سيتجه إلى حل نفسه وإنهاء هذا الوجود.
2: Varlığını tasfiye edeceğini ilan etti. Şimdi bu yasanın ortaya koymuş olduğu ana çerçeve.
0: واليوم يظهر لنا الإطار الرئيسي الذي وضعه هذا القانون أنه إذا تمت عملية الحل بالفعل وألقي السلاح وتم التخلي عن الذخائر فإن ذلك سيفتح أمام تركيا مجالا جديدا. أما إذا لم يحدث ذلك فإن مكافحة الإرهاب بالنسبة إلينا لن تتوقف ولن تشهد أي تراجع أو انقطاع، كما أننا لا نعتقد أن المستقبل الذي تخلو فيه تركيا وحدها من الإرهاب كاف. نريد أن تصبح المنطقة أيضا خالية من الإرهاب الإرهاب، أي أننا نسعى بعد تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب إلى قطع شوط مهم نحو بناء منطقة بلا إرهاب في الشرق الأوسط. نعتقد أن التحالف الأمني الذي تشكل بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في إطار إعلان مكة وما يمكن أن يشهده مستقبلا

0: من انضمام دول جديدة سيمثل إحدى المحطات المهمة على طريق الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب.
1: Özellikle terörsüz bölgeye ulaşmamızda bize bir merhale olacak.
2: سنتحدث بعد قليل عن اتفاق مكة. الآن أريد أن أتحدث عن الدستور الجديد. يسعى حزب العدالة والتنمية للوصول إلى دستور جديد يليق بتركيا ومكانتها الجديدة ودورها في المنطقة والعالم. لماذا هذا الدستور الجديد مهم لتركيا الآن ولمستقبل تركيا؟
1: Ben şöyle düşünüyorum. Her platformda da ifade ediyorum. Bizim üniversite öğrencilerimiz, araştırmacılarımız.
0: أقول دائما في مختلف المنصات إن طلاب الجامعات والباحثين وطلاب المدارس الثانوية في تركيا عندما يسألون اليوم عن الدستور النافذ في البلاد يتعلمون أنه دستور ناتج عن انقلاب 12 من سبتمبر أيلول عام 80، وأعتقد أن هذه الحقيقة وحدها تشكل نقصاً بالنسبة إلى تركيا بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه اليوم. أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول حتى لو اجتمع مجلس الأمة التركي الكبير اليوم وأقر الدستور الحالي نفسه بالكلمات والجمل والمواد ذاتها، ثم أصبح بإمكاننا أن نقول لشبابنا في المدارس إن الدستور النافذة ليس نتاج انقلاب 12 من سبتمبر، بل هو نتاج إرادة الشعب والأفكار والمشاعر والإرادة الممثلة في مجلس الأمة التركي الكبير، فإن ذلك بحد ذاته سيكون مكسبا. نحن نريد في تركيا وفي منطقتنا مناخا سياسيا لا يخضع بأي صورة لوصاية ما، ولا لأفكار جامدة وضيقة، ولا لمحاولات وأفكار غريبة عن هذه الأرض، بل مناخا تسوده مشاعر الشعب وأفكاره وإرادته. واليوم بفضل نجاحات حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية بقيادة رجب طيب أردوغان أصبح هذا المناخ قائما بالفعل إلى حد كبير، لكن الدساتير والقواعد القانونية هي التي تحول هذا الواقع إلى بنية مؤسسية دائمة. ونحن نريد في تركيا دستورا مدنيا يكون نتاج نقاش تشاركي وحر يستطيع فيه الجميع التعبير عن أفكارهم. وفي الحقيقة حتى مصطلح الدستور المدني نفسه يلفت الانتباه، فإذا ترجمناه إلى لغات أخرى قد يسأل البعض لماذا نحتاج أصلاً إلى وصف الدستور بأنه مدني؟ لكن للأسف وبسبب تقاليدنا الدستورية التي شهدت دساتير تشكلت بوصفها نتاجاً للانقلابات والتدخلات، أصبح مفهوم الدستور المدني تعبيراً عن حاجة تركيا إلى تجاوز كل ذلك. تركيا تجاوزت هذه المرحلة عملياً، وهي بحاجة الآن إلى أفق ونظام دستوري جديد يستطيع استيعاب هذا المشهد السياسي الواسع. وسنواصل العمل داخل مجلس الأمة التركي الكبير دون كلل أو توقف إلى أن نصل إلى دستور مدني بمشاركة جميع الأحزاب، وبحيث تتمكن جميع منظمات المجتمع المدني أيضاً من التعبير عن آرائها. نريد أن نحقق هذا الهدف في المستقبل. وكما قلت قبل قليل، فإن إقرار القانون الإطاري لتركيا بلا إرهاب بنحو 467 صوتا مؤيدا يبين في الواقع أن هناك اليوم أرضية سياسية مناسبة يمكن أن تساعدنا في بلوغ هذا الهدف. سنواصل متابعة التطورات وسنمضي باستمرار في سبيل الوصول إلى هدف جمع شعبنا على دستور مدني وديمقراطي شامل.
1: Bu hedefi de Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı bir anayasayla milletimizi buluşturmak hedefiyle de sürekli ilerleyeceğiz.
2: تركيا خلال العقدين الماضيين يرى أنها مرت بعدة تحولات، من تصفير المشاكل قبل الربيع العربي إلى حصول توترات مع بعض الدول، ثم مؤخرا عادت العلاقات إلى طبيعتها وربما أفضل. كيف يمكن الحديث عن مستقبل العلاقات الخارجية التركية لا سيما مع الدول العربية ودول المنطقة؟
1: Bizim son gerçekleştirmiş olduğumuz istişare ve değerlendirme toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm kamuoyuna
0: في آخر اجتماعاتنا للتشاور والتقييم قدم السيد رئيس الجمهورية تقييما مهما جدا أمام الرأي العام، مفاده أنه عندما يجتمع الترك والأكراد والعرب في هذه الجغرافيا فإن التاريخ يبين لنا حجم الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وعندما تفرقنا وابتعد بعضنا عن بعض رأينا أيضا من قام بعمليات ومشاريع سياسية

في هذه المنطقة، وكيف تم استغلال ثروات هذه الأراضي وإمكاناتها وطاقاتها لمصلحة قوى أخرى من خلال زرع المسافات بيننا وإضعاف وحدتنا. ومن هذا المنطلق نريد مستقبلا تكون فيه مجتمعات هذه المنطقة هي صاحبة القرار، سواء في مجال الأمن أو التنمية أو فيما يتعلق بالثروات الموجودة فوق الأرض وتحتها أو بالموارد البشرية. نريد أن تتجاوز هذه الجغرافيا مرحلة استهلاك مفهوم للأمن يملى علينا من بعض الدوائر

0: الأساس بالنسبة إلينا كان دائما أن يسود السلام والعلاقات الجيدة والاستقرار بمنطقتنا. واليوم نتألم لما يتعرض له إخوتنا في إيران من تطورات، وبالقدر نفسه تؤلمنا أجواء الصراع التي يتعرض لها إخوتنا في الخليج. وعندما ننظر إلى الأمور بهذه الرؤية فإننا لا نريد أن نبقى أسرى لأجندات ضيقة وأطر محدودة، بل نريد النظر من منظور أوسع بكثير نجتمع فيه معا وتتيح فيه الثقة والاستقرار الناتجان عن وحدتنا لمجتمعاتنا فرصة بناء مستقبل أكثر ازدهارا. نعتقد أن اتفاق مكة والإرادة التي أظهرها من خلال اجتماع باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ضمن بنية أمنية إقليمية جديدة يمكن أن يساهما بصورة إيجابية في هذا المسار. أما رؤيتنا للمستقبل، وكما أكد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية، فهي تعزيز هذه المنصة بانضمام دول جديدة. لكن القضية الأساسية بالنسبة إلينا تمتد من الصناعات الدفاعية إلى الخدمات اللوجستية، خصوصا في مرحلة تتغير فيها طرق التجارة العالمية ويعاد فيها تعريف علاقات القوة. نريد أن تكون منطقتنا فاعلاً مبادراً لا طرفاً سلبياً، وأن تحصل على حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، وأن تزيد قدراتها الإنتاجية، وأن تنتج بنفسها أدواتها وإمكاناتها الأمنية. وهذه هي رؤيتنا للمستقبل، وسنواصل التقدم في هذا الاتجاه.
1: güvenlik imkan ve araçlarımızı kendimizin ürettiği bir gelecek tasavvurunun ürünü olarak değerlendiriyoruz. Bu istikamette de ilerlemeyi sürdüreceğiz.
2: في الشارع العربي والإسلامي كان هناك ارتياح كبير لاتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. في الشارع التركي كيف كان الحال وفي قواعد حزب العدالة والتنمية، وهل تعتقد أنه اتفاق سيعود بالنفع فقط على الدول الثلاث أو أيضا ستستفيد منه دول المنطقة؟
1: Burada tabii bizim ifade ettim bu ittifakın genişlemesi ve
0: كما قلت نحن نولي أهمية لتوسيع هذا التحالف وانضمام دول صديقة وشقيقة أخرى إليه. وقد أوضح كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية رؤيتنا في هذا الشأن. نحن نرى أن دول المنطقة يجب ألا تكون مجرد ساحات للصراع التي يشهدها العالم، بل يجب أن تكون فاعلا أساسيا ورائدا في بناء الأمن وفي صناعة مستقبل مزدهر. نحلم خصوصا بعدما شهدته منطقتنا خلال السنوات العشر الماضية بمستقبل تتخلص فيه المنطقة من أجواء الصراعات والحروب الأهلية المتواصلة، وتتمكن من بناء أمنها وإرادتها السياسية، ومن ثم رسم خريطة طريقها الخاصة نحو التنمية. وكما نجحنا خلال تجربتنا الممتدة 25 عاما في تركيا في بناء مناخ سياسي متحرر من الوصاية، وفي إقامة واقع تكون فيه كلمة المجتمع وأفكاره ومشاعره هي صاحبة السيادة، فإننا نريد نقل هذه الروح وهذا الفهم القائم على الأخوة إلى منطقتنا أيضا. نريد بنية أمنية تعيد دول المنطقة من خلالها تأسيس أمنها بنفسها، وأن نناقش خلافاتنا ومشكلاتنا من خلال الاجتماع على طاولة واحدة بروح الأخوة، بدلا من التعامل معها عبر وساطات أو إملاءات أو أجندات تضعها بعض الأطراف من خارج المنطقة. ومن هذا المنطلق نريد أن نكون نحن من يتحدث عن قضايا ويعالجها ضمن هندسة أمنية إقليمية خاصة بنا. كما أرى أن توقيع اتفاق مكة في يوم الجمعة وإعلان هذه الإرادة في مكة المكرمة يحمل قيمة ومعنى كبيرين للغاية.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك السيد أحمد بيوب جمش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم. شكرا لك.
1: شكرا كثيرا.
2: والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، وفد حماس يجتمع في القاهرة بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، ويطالب مجلس السلام بإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة التزاماتها. موجة حر هي الخامسة

0: أفادت وزارة الدفاع اليمنية بتعرض عدة قرى في منطقة العشملة غربية محافظة تعز لقصف بست قذائف هاون أطلقتها جماعة الحوثي، ما تسبب بأضرار مادية وحالة من الهلع بين السكان خصوصا النساء والأطفال. وفي وقت قالت وكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثي إن قوات الجماعة استهدفت حشودا عسكرية في منطقة المخا بمحافظة تعز ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد عبد الله النزيلي إن العمليات استخدمت الطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، واستهدفت مواقع ومصادر تهديد في تعز ومأرب وأبين والضالع والحديدة. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن جماعة الحوثي شيعت 57 قتيلا من عناصرها خلال الأيام العشرة الماضية.
1: اتساع متدرج في خارطة المواجهات العسكرية في اليمن مع انتقال العمليات بين أكثر من جبهة واستخدام المسيرات والمدفعية والصواريخ البالستية. الجيش اليمني أعلن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات بطائرات مسيرة استهدفتهم في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وبحسب الجيش فإن العملية أدت إلى تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم فضلاً عن إصابة آخرين. يتزامن ذلك مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية باستخدام الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدة محافظات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية من جهته أشار إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية واقتصادية وموانئ، إضافة إلى مواقع ووحدات تابعة للقوات المسلحة اليمنية، حيث أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر محلية بسقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا، في وقت أعلن فيه الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الأرضية تصدت للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في المدينة. واشتدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وذلك بعد أن شهد اليمن تهدئة في الحرب منذ أبريل لعام 2022 بين القوات الحكومية والحوثيين.
0: قالت حركة حماس إن وفدها في القاهرة التقى برعاية مصرية بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، معلنة موافقتها على خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكدت الحركة في بيان لها أن موقفها يستند إلى مصالح الشعب الفلسطيني وهدفه الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات وبدء عمل اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار. وقالت حماس إنها التزمت بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك تبادل الأسرى والجثامين ووقف العمليات العسكرية، متهمة إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق وتصعيد عملياتها العسكرية ومفاقمة الأوضاع الإنسانية. ودعت الحركة الوسطاء ومجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف الانتهاكات والقتل والتوغلات والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. كما أشادت حماس بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معربة عن أملها مواصلة جهوده لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. قال مصدر فلسطيني إن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أبلغ قيادة حركة حماس خلال اجتماع في القاهرة أن نزع سلاح الفصائل يمثل شرطا أساسيا قبل الانتقال إلى أي خطوات سياسية في قطاع غزة. وبحسب المصدر، أكد كوشنر رفض واشنطن أي مخططات لتهجير سكان القطاع، مشيرا إلى أن المسار السياسي بعد نزع السلاح لن يستثني أي طرف. في المقابل، أطلعت حماس كوشنر على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار، وأكدت رفضها أي خطوات جديدة لا تحظى بموافقة إسرائيلية مسبقة.
2: تحركات دبلوماسية مكثفة في مصر وضغوط أمريكية متزامنة على حماس وإسرائيل في محاولة لنقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية تتعلق بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل إدارة القطاع. وفي تطور لافت، التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قيادة حركة حماس في مصر في أول اجتماع من نوعه منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، بهدف بحث تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب المكونة من 20 بندا. وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مشاركة الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ورئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد والدبلوماسي القطري علي الذوادي ومسؤول تركي رفيع المستوى. وبحسب مصادر مطلعة، لم يكن الاجتماع مخصصا لإعادة التفاوض على الخطة، بل لترجمة التزامات حماس إلى خطوات ملموسة وقابلة للتحقق، تبدأ بنقل صلاحيات إدارة غزة إلى اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية، وألا يكون للحركة دور في حكم القطاع مستقبلا، وصولا إلى بدء تفكيك أسلحتها وبنيتها العسكرية. وتشمل المطالب كذلك السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، فيما تطالب واشنطن ومجلس السلام إسرائيل باتخاذ خطوات مقابلة، أبرزها تنفيذ انسحابات تدريجية من القطاع وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية. وتزامن لقاء كوشنر مع مباحثات أجراها وفد حماس برئاسة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد. أكد خلالها الوفد التزام الحركة بخطة ترامب، لكنه طالب الوسطاء بضمان التزام إسرائيل بخريطة الطريق، مؤكدا مواصلة تل أبيب خروقات وقف إطلاق النار. كما التقى كوشنر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، وسط تأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه بشأن غزة. ومن القاهرة إلى تل أبيب، ينتقل الضغط الأمريكي إلى الجانب الإسرائيلي، إذ يتوقع أن يلتقي كوشنر وميلادينوف وبلير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الخطوات المقابلة المطلوبة من إسرائيل. راما مطلو، ترت عربي.
0: أصيب طفل جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي خان يونس. هذا وانتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفل آخر استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في شارع الطينة جنوب خان يونس في قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين على الأقل جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس، وآخرون بقصف لشقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. أصيب طبيب فلسطيني في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون أثناء وجوده في منطقة جناتا شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان عقب محاصرة أحد المنازل في قرية بيت أمرين شمال غرب المدينة، فيما أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي دعا الفلسطينيين لإخلاء منشأة صناعية وعدد من المحال التجارية مدة أسبوع في بلدة قصرة جنوب نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طول كرم.
3: محمد ممرض أصيب بشلل في أطرافه السفلية قبل أيام إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منازل المواطنين في حي العديسة ببلدة سعير شمال الخليل. بعد أيام فقط من بؤرة استيطانية جديدة وسط الحي. يرقد هنا بانتظار استكمال علاجه بعدما غيرت رصاصة مسار حياته، فيما كانت تفاصيل الهجوم أكثر دموية مع إطلاق النار والاعتداء على سكان المنطقة ومنازلهم.
4: بطخ عشوائي كان، يعني بده يقتل. فأنا تخبيت، بس هيك فجأة طلعت، ما طلعت إلا أنا على الأرض، كانت رصاصة في نص ظهري، يعني ضرب كمان رصاصة على الرأس، بده يحطها في رأسي، فأجت شظية في شاب.
3: وفي الخليل حملت ساعات الفجر هجوما آخر، مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في حارة الجعبري وسط محاولات لإحراق ممتلكات وإطلاق للرصاص. ناصر الجعبري مسن تجاوز 70 من عمره، يرقد للعلاج بعدما أصيب برصاص المستوطنين في قدمه، فيما أصيب نجله أيضا قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.
5: الساعة 3 تقريبا هيك دلوقت، ففي مجموعة مستوطنين بيجي حوالي يمكن 50 واحد طالعين بيفتحوا باب المحلات تحت عشان زي الأباجور وهيك، وبكسروا وبحجاروا دينوين. فهيك صرنا نحكي معاهم ما رضيش يروحوا. المهم اجوا طلعوا في سيارات فوق، هجموا على السيارات كسروا فيه شوي. بعدها مع جاية الجيش بلش علينا طخ مباشر، طخ أخي وأبي في رجليهم.
3: 10 إصابات نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ ساعات الفجر جراء اعتداءات المستوطنين على أحياء وتجمعات سكنية في الخليل.
6: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية هنا باتت أكثر وضوحا، فالمستوطنات لم تعد للاستيطان، بل باتت كما يراها الفلسطينيون كالسرطان، لا يبقي ولا يذر أينما حل.
3: هنا وسط حي العديسة في بلدة السعير أقيمت بورة استيطانية جديدة بين تجمعات سكنية فلسطينية مكتظة. خلال أيام تحولت حياة السكان المحيطين بها إلى قلق متواصل، اعتداءات وتجريف للأراضي وإغلاق للطرق، وصولا إلى إطلاق النار وسقوط جرحى. شكل استيطاني تتسع تداعياته مؤخرا، بؤر تقام قرب التجمعات الفلسطينية ثم تتحول إلى نقاط انطلاق لفرض واقع جديد على الأرض ظهرت نتائجه في مناطق من الخليل ونابلس وجنين. سامر رويشة، تراتي عربي، الخليل.
0: في أعنف موجة هجمات منذ سريان الهدنة الأخيرة، تجدد التصعيد العسكري على جبهة جنوب لبنان موقعا قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وسط تبادل للضربات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وتعثرا في مفاوضات الانسحاب ونزع السلاح.
7: جنوب لبنان أمام جولة جديدة من التصعيد، لكن توقيتها يتجاوز الحسابات الميدانية وحدها، فالجبهة اللبنانية تتحرك بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر ودخول الملفات الأمنية مجددا في صلب المنافسة السياسية داخل إسرائيل. الغارات الإسرائيلية على الجنوب قتلت 11 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، وأصابت العشرات في أعنف هجمات منذ بدء الهدنة مع حزب الله في 20 من يونيو. إسرائيل قالت إن الضربات جاءت على هجوم للحزب أصاب 3 جنود إسرائيليين، فيما امتد القصف إلى محيط تلة علي الطهر ومناطق أخرى في الجنوب. التصعيد الميداني يتزامن أيضا مع تصعيد إسرائيلي في ملف الانسحاب، فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ربط وفق رويترز انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، بينما يرفض الحزب بحث سلاحه قبل إتمام الانسحاب. وفي بيروت حذر رئيس الوزراء نواف سلام من أن التصعيد يقوض جهود تثبيت الاستقرار. أما الرئيس جوزيف عون فرأى في الهجمات رسالة موجهة إلى مسار التفاوض والجهود الأمريكية لتنفيذ اتفاق الإطار. ويكتسب هذا التصعيد بعدا إضافيا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، فاستطلاعات الرأي بحسب رويترز تشير إلى احتمال خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم أغلبيته، ما يضع قضايا الأمن والحرب والجبهات المحيطة بإسرائيل في قلب المعركة الانتخابية. وتؤكد التقديرات السياسية أن جبهة لبنان لا تبدو منفصلة

0: مع صراع الانتخابات في الداخل الإسرائيلي، فالتصعيد الميداني يجري قبل أسابيع من انتخابات يشكل فيها هاجس الأمن عاملا مؤثرا في تحديد نتائجها، فيما تواصل حكومة نتنياهو المتطرفة استهداف الجنوب اللبناني. وبين حسابات الميدان وحسابات صناديق الاقتراع يبقى السؤال: هل تشكل التطورات العسكرية الميدانية في لبنان الورقة الأكثر حضورا في سياسة نتنياهو؟
1: تتصاعد حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية وسط موجة حر وجفاف تزيد سرعة انتشار النيران وتعرقل جهود الإخماد. وتكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة أجبرت آلاف السكان في تلك الدول على مغادرة مناطقهم.
2: تتسع رقعة الحرائق في أجزاء من أوروبا مع موجة حر وجفاف تزيد من صعوبة عملية الإخماد، فيما تتواصل عمليات الإجلاء في عدد من المناطق. في بلجيكا يواصل رجال الإطفاء والجيش بمساندة فرق من ألمانيا مكافحة أكبر حريق غابات سجل في تاريخ البلاد، بعدما التهمت النيران قرابة 3000 هكتار من محمية هوتفان الطبيعية شرق البلاد قرب الحدود الألمانية. وتعمل فرق الطوارئ على تثبيت خطوط دفاعية لحماية القرى التي أخليت، فيما لم تسجل أضرار في المنازل حتى الآن، كما قدم الاتحاد الأوروبي دعما جويا لعمليات الإخماد، بينما يراهن رجال الإطفاء على تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة للمساعدة في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تستمر جهود مكافحة الحرائق الواسعة في عدة مناطق، وفي إقليم ويلبا جنوبي البلاد أتت النيران على أكثر من 31,000 هكتار، بينما أجلي نحو 7,000 شخص من المناطق المهددة. وفي الشمال الشرقي امتدت حرائق أخرى إلى آلاف الهكتارات، وأجبرت السلطات على إجلاء سكان بلدات عدة مع وصول النيران إلى مناطق ذات أهمية تاريخية. أما في كرواتيا فقد اجتاحت النيران مناطق ساحلية قرب أوميش وأجبرت نحو 1,000 شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم، كما أصيب 10 أشخاص بينهم حالة خطرة، وتواصل فرق الإطفاء التعامل مع بؤر أخرى على الساحل. تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة مرتفعة وجفافا شديدا، ما يحول مساحات واسعة من الغابات والأراضي الطبيعية إلى وقود سريع لاشتعال، ويزيد الضغط على فرق الإطفاء في ذروة موسم الحرائق الصيفي. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: تواصل السلطات الأوكرانية بالتعاون مع مؤسسات دولية توفير مراكز إيواء للنازحين في مدينة سومي شمال البلاد، ويقيم في هذه المراكز عشرات الأوكرانيين من سكان البلدات القريبة من خط المواجهة بعدما أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم.
3: في مدينة سومي وعلى مساحة تقدر بنحو 2.5 هكتار، تواصل السلطات الأوكرانية إنشاء مجمع سكني مخصص للنازحين. المكان يضم 6 مبان سكنية لاستيعاب 600 شخص في محاولة لتوفير بيئة أكثر استقرارا لعائلات اضطرت إلى ترك منازلها بسبب الحرب.
4: تم الانتهاء من 3 مبان سكنية وتسليمها للاستخدام بتمويل من الصليب الأحمر السويدي، ويقيم هنا 230 شخصا. في الوقت نفسه تتواصل أعمال بناء بقية المجمع وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 31 ديسمبر.
3: إيرينا واحدة من هؤلاء النازحين اضطرت إلى مغادرة بلدة كراسنوبيليا مع زوجها بعدما حول القصف الروسي منزلها إلى مكان لم يعد صالحا للحياة، فيما أصيب زوجها خلال استهداف إحدى منشآت الطاقة. اليوم تبدأ العائلة حياتها من جديد في مكان مؤقت وسط قلق على المستقبل وحسرة على ما فقدته.
5: انتقلنا من كراسنوبيليا في 19 مارس، القصف الروسي المتواصل دمر نصف البلدة بما في ذلك منزلنا، ولم يعد أمامنا سوى المغادرة، ومنذ ذلك الحين أعيش مع زوجي هنا.
3: النازحون هنا لا يعني لهم الحصول على سقف جديد

0: أن آثار الحرب قد انتهت، فالحياة تبدأ من جديد بتفاصيلها الصغيرة، وفي كل منزل هنا حكاية إنسانية لعائلة اضطرت إلى ترك كل شيء خلفها بحثاً عن مكان آمن. في كل وحدة سكنية وفي كل غرفة من هذه الغرف قصة مختلفة تروي جانباً من معاناة النازحين، لكن أمل هؤلاء يبقى في العودة إلى منازلهم حتى ولو كانت مدمرة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن بلاده ستعمل على حماية مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة بغض النظر عن التكلفة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حاتمي قوله إن طهران كانت تدرك أهمية مضيق هرمز وميزته الاستراتيجية، لكن الحرب على حد قوله أسهمت في تفعيل هذه الورقة. وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، واصفا إياه بأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واصفا إياها بالخطوة الكبيرة والجريئة والمهمة للغاية. وأضاف ترامب أنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاق، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايدة بين دول الشرق الأوسط، وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن حوارا سودانيا سودانيا سينطلق قريبا بهدف تحقيق التعافي الوطني والمصالحة الشاملة وإعادة الإعمار. وقال إدريس خلال لقائه وفد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في الخرطوم إن الحوار سيكون ملكا لجميع السودانيين، مؤكدا وجود خطوط حمراء أبرزها رفض المساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ورفض أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، وشدد على أن السودانيين وحدهم يحددون مستقبل بلادهم. انطلقت في مدينة اسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي تحت شعار الحكاية مستمرة، ويشهد المعرض حضورا واسعا من الزوار العرب والأتراك، حيث تقام العديد من الفعاليات المختلفة على هامش المعرض.
2: من 30 دولة حول العالم تجتمع 300 دار نشر عربية في الدورة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب 2026 تحت شعار الحكاية مستمرة. المعرض الدولي يستمر 9 أيام، وسوريا ضيف شرف الدورة 11، إذ يتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 120,000 زائر.
3: هو أكبر تجمع ثقافي للكتاب العربي أو الثقافة العربية في مدينة إسطنبول كيف كان في الماضي. حالياً نرى أن إسطنبول أرجعت مكانتها أيضاً في التاريخ إلى الكتاب العربي والخط العربي والثقافة العربية بوجود بشكل قوي، وهذا يمثل في باسم المعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، ولذلك قلنا الحكاية مستمرة.
2: يعرف المعرض بأنه أكبر معرض للكتاب العربي يقام خارج العالم العربي باعتماد من اتحاد الناشرين العرب. الملفت هنا أيضا حضور الكتاب التركي، فهنا يحضر كتاب ومترجمون وأكاديميون أتراك تسهم مؤلفاتهم في نشر الأدب التركي في الأوساط العربية.
4: لدينا في دار النسر مشروع يحمل اسم الأدب التركي باللغة العربية، ويهدف إلى ترجمة الأعمال الأدبية التركية إلى العربية حتى نتمكن من نقل الكتاب والمؤلفات التي نقرأها باللغة التركية إلى القارئ العربي أيضاً. بالنسبة إلينا يشكل هذا المشروع جسراً بين الأدب التركي والقارئ العربي، ونحن نعمل عليه منذ نحو 3 سنوات.
5: الجمع بين المؤلفين والمفكرين في أقطار العالم، خاصة في العالم العربي والإسلامي، والذين حقيقة يعبرون عن آرائهم

0: يقدمون مؤلفاتهم وأيضا بحوثاتهم الأكاديمية والعلمية، وهذا حدث تاريخي في تاريخ تركيا.
1: هنا تنتشر عناوين قرابة 20,000 كتاب على طاولة الناشرين العرب.
2: وسط غابة من الكتب الورقية تتشكل منصة للتواصل الثقافي بين تركيا والعالم العربي. ورغم زخم العالم الرقمي وتصارع العولمة، ما يزال الكتاب قادرا على استقطاب جمهوره والمقبلين عليه. من معرض الكتاب الدولي، سامي برهوم، تركي عربي، اسطنبول.
3: قبل أن أودعكم، هذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في مناطق مختلفة، والحوثيون يعلنون مقتل 4 ضباط. وفد حماس يجتمع في القاهرة بالوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، ويطالب مجلس السلام بإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة التزاماتها. موجة حر هي الخامسة هذا الصيف تجتاح أوروبا، والنيران تقترب من ألمانيا مع اتساع رقعة أكبر حريق غابات في بلجيكا. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
4: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
5: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
4: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
6: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
7: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
4: جمعهم يقين واحد، أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
8: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
9: بالموت يا احنا.
10: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من أزقة ياسكودار، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تشتهر مدينة هيت غربي العراق بالعديد من الحرف اليدوية الممتدة من الموروث الشعبي للسكان، ومنها صناعة الجاون، وهو وعاء خشبي يصنع من الأشجار ذات الأخشاب الصلبة ويستخدم في إعداد حلوى المدكوكة التراثية.
1: بين جدران عتيقة ورائحة الخشب التي تعانق ذاكرة المكان، لا تزال هذه الورشة الصغيرة في مدينة هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق تنبض بالحياة. هنا حيث تتوارث الأيدي حرفة صناعة الجاون الخشبي جيلا بعد جيل، يقف الزمن مدهوشا بين ماض رحل وحاضر يوشك أن يبتلع كل ما يرتبط بالتراث. فمن بين آخر ورشتين في المدينة تواصل عائلة كائن خفير مزاولة حرفتها التراثية التي أدخلت عليها آلة الخراطة لتعزيز جودة المنتج وسرعة الإنتاج.
2: صناعة الجاون صناعة تراثية قديمة، كان أجدادنا القدماء هم قبلنا استعملوها، كانوا يستعملوها بالقديم بالحفر اليدوي، الشفرة فيستعملون الخشبة الأقل قوة حتى عينه بالحفر شوية. بالوقت الحاضر هسه التورنة، عصر التورنة، فقمنا نستعمل الخشبة القوية وش اسمه، وخشب الكولبتوز، هذا خشب جدا قوي.
1: تستخدم أشجار السدري والبلوط والكالبتوز في صناعة هذا الوعاء الخشبي لصلابتها، وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل، تبدأ بتجفيف الأشجار وتقطيعها، ثم عملية الحفر والتقوية بقيود حديدية لمنع تعرض خشب الجاون للكسر أو التشقق.
3: احنا نصنع من القلم قوز، نروح نقص الأشجار من البساتين ونجيبها للمعمل، نقطعه نيابسه بالصيف ونشتغله بالشتاء. أول ما نبلش بيه ننظف الخارج مالته، وبعدين نشتغل الداخل، نحفره ونحط له زيت، الزيت على مود لا يفطر، وبعدين نحط له 3 قيدات، القيدات تنطي قوة وتنطي جمالية للجاون، تحفظ الجاون على مود الكسر. نكمل نغلفه بلايلون ونبيعه بالسوق، وننطي بيه ضمان 2 سنين، إذا انكسر بالنص يتبدل.
1: تصنع الورشة أحجاما مختلفة من الجاون تلبية لرغبة الزبائن من مختلف محافظات العراق.
4: ترتبط صناعة الجاون بتاريخ هذه المدينة وثقافة سكانها، ليس لأنها مصدر رزق للعاملين فيها فحسب، بل لأن هذه الآلة الخشبية هي الوسيلة الوحيدة لإعداد حلوى المدقوقة التي تعد جزءا من المائدة التراثية للأهالي.
1: لإعداد حلوى المدقوقة المكونة من التمر والسمسم، طقوس خاصة اعتادها سكان هيت، حيث يلتف الأقارب والأصدقاء مساء حول الجاون في جلسة ودية يتبادلون خلالها الأدوار في دق الخليط وهرسه جيدا، ويصحب ذلك أحيانا بعض الأهازيج الشعبية أو الحكايات المأثورة.
5: بالنسبة لدق المدقوقة، هذا يعني تعتبر لمة حبايب، خصوصا في فصل الشتاء. فصل الشتاء لها طقوس خاصة طبعا عند العوائل الهيت

0: سويه لما تحبايب يا اما اصدقاء او عائله مثلا. احنا بيوتات هنا بهيت تلتم العائله تمارس هاي الطقوس كل الشباب طبعا بالتعاون تدق هاي المدقوقه مثل ما شفتوها طبعا سمسم ثم التمر ثم السمسم ثم التمر. قسم يخلوا لها راشي طبعا. هذا الموروث الشعبي تقريبا احنا من وعينا للدنيا هو عايش ويانا كل شتويه. مرات من تنجمع العائلة أو ينجمعون الشباب مثلا تلاقي اثنين مثلا أكو قلوب مختلفة نوبات، هذا الشيء يجمعهم، نحس بيهم، نعرف أن أكو ضغائن بيناتهم، نحاول نحل هاي الأمور ونكون حبايب ونرجع عائلة واحدة.
1: بعد تحولها إلى هذا القوام تنتهي عملية تحضير حلوى المدقوقة لتوزع على الحاضرين.
2: على مدى عقود من الزمن رافقت حلوى المدقوقة سكان المدينة، فإضافة إلى فوائدها كغذاء صحي تمثل الطقوس التي ترافق إعدادها نوعا من التسلية وتعزيز الروابط المجتمعية. رائد المعموري، ترتا عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
3: من أزقة الأندلس إلى أحد أكبر المسارح العالمية تحولت رقصة الفلامينكو من تعبير عن الألم والهوية إلى أحد أبرز الرموز الثقافية الإسبانية. ورغم أن الفلامينكو اليوم يقدم على المسارح الكبرى ويروج له كعلامة فنية لإسبانيا، فإن جذوره ما تزال تحمل ذاكرة جماعات عاشت على الاقتلاع والتهميش.
4: قبيل العرض بلحظات يتوافد العشرات من جنسيات مختلفة لمشاهدة أحد عروض الفلامينكو في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا. يشترون تذاكر الدخول أملا بالتعرف على ثقافة جديدة وقضاء وقت ممتع. هنا في أحد مسارح الأندلس تبدأ رقصة الفلامينكو بخطوة هادئة وسط صمت يسود الأرجاء، ما يلبث أن يتحول إلى إيقاع تضربه الأقدام بقوة على الخشبة كأن الأرض نفسها تردد صدى الألم. هذا الفن الذي أصبح اليوم أحد أبرز رموز إسبانيا السياحية ولد في كنف المهمشين، نشأ بين جماعات الغجر في جنوب البلاد وتأثر بإرث عربي أندلسي، ثم تداخل مع موسيقى السفارديم والإسبان ليصنع هوية فنية خاصة به معقدة ومركبة.
5: إنها مستوحاة من طقوس زفاف الموركسيين خلال العصر الإسلامي في غرناطة، وهذه الأغاني والرقصات تجسد لحظات معينة من حفل زفاف الغجر. هناك أيضا فلامينكو معاصر يمثل بعضا منها، بعض الإيقاعات تعبر عن الفرح بينما يعبر البعض الآخر عن الحزن، إنها تجسد لحظات مختلفة من الحياة اليومية.
4: تتعدد الروايات حول أصل الاسم، إحدى الفرضيات تربطه بعبارة فلاح منكوب في إشارة إلى المقهورين الذين اتخذوا من الغناء والرقص الإيقاعي الهادر أدوات يعبرون بها عن الفقد والمنفى وما تعرضوا له من تمييز. في الفلامينكو لا تؤدى الرقصة للترفيه بل تعاش حالة وجدانية، قامة منتصبة، ذراعان ترتفعان بثبات، وتعابير وجه تعكس توترا داخليا ينسجم مع كلمات الأغنية التي غالبا ما تروي قصص الفقد والحنين والحب والمستحيل.
6: الألم عنصر حاضر في كثير من رقصات الفلامينكو، رقصة السيجيدية والعديد من أنماط الفلامينكو المسمى بالوس قد تعبر عن حزن عميق أو فرح عارم. الأزياء في الفلامينكو تتغير بحسب المشاعر، فإذا كانت الرقصة تعبر عن الفرح ترتدي المرأة تنورة أنيقة زاخرة بالألوان تزينها زخارف لأزهار برية أو غصن من إكليل الجبل، لكن إذا كانت الرقصة تعبر عن الحزن فحينها يغلب على الزي اللون الأسود.
4: يرافق الرقصة عزف الجيتار الإسباني بإيقاع حاد ومتقطع وتصفيق متناغم يعرف بالماسا، بينما يتصاعد صوت المغني بنبرة مبحوحة تحمل شجنا واضحا.
7: الفساتين الطويلة المزركشة للراقصات وحركة الأقدام السريعة التي تضرب الخشب بإيقاع مدروس، كلها عناصر تحول العرض إلى مواجهة عاصفة وصراع بين الكبرياء والألم.
8: هكذا انتقل لفلامينكو من تعبير عن المعاناة إلى فن عالمي يدرس وتقام له العروض على أكبر المسارح أو في الشوارع أمام المارة، محتفظا بجذوره التي ولدت من رحم القهر وتحول إلى علامة ثقافية تميز إسبانيا أمام العالم. رمز البيروتي، تريتي عربي، غرناطة.
3: شفشاون المغربية مدينة جبلية جذابة تقع في شمال البلاد، شيدت لإيواء المسلمين الفارين من محاكم التفتيش عقب سقوط النظام أو الحكم الإسلامي في الأندلس. تلقب شفشاون باللؤلؤة الزرقاء لأن أهلها حافظوا منذ التأسيس وإلى اليوم على طلاء ديارهم وأزقتهم باللون الأزرق. دعا صيت هذه المدينة الفريدة في العالم وباتت مقصداً يجذب السياح وعشاق التصوير الفوتوغرافي من شتى بقاع العالم.
6: بين تخوم جبال الريف الخضر الباسقات تتراءى كلوحة بهية تمازج فيها الأبيض بالأزرق. شفشاون اللؤلؤة الزرقاء التي حافظت على طابعها الإسلامي العربي دون أن تفرط في تاريخها الأمازيغي الموغل في القدم. تقول الرواية التاريخية إن شفشاون شيدت على يد الأمير علي بن راشد سليل الأدارسة لإيواء المسلمين الفارين من الأندلس عام 1471.
9: المؤسس الأول ديرة مولاي علي بن راشد، وكان من المجاهدين ضد الاستعمار الذي كان يحاول الدخول إليها والسيطرة عليها. سكانها خليط من الأندلس وخليط من البربر، وأغلب السكان ربما جاءوا من الأندلس.
6: وديان عميقة ممتدة وشلالات عذبة دفاقة بين أزقة صاعدة متعرجة ومسالك ملتوية بين الحارات نحتت ديارها، ضالة كل مصور شغوف وفاتنة كل زائر من شتى أصقاع الأرض يأتونها مستكشفين.
10: مدينة شفشاون الأندلسية بمعمارها بفضاءاتها بشوارعها وأزقتها أصبحت من المدن السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف السياح من مختلف الجنسيات سواء الأوروبية أو الأسيوية وأيضا العرب، بالإضافة إلى السياحة الداخلية من طرف كل المغاربة الذين يجدون في هذه المدينة الكثير من السكينة والكثير من الهدوء والكثير من التمعن في التراث المغربي الأصيل.
6: من مدخل شفشاون يطالعك رأس الماء، موردها الأساسي من المياه وأحد أبرز معالمها جذبا لعشاق السياحة الطبيعية. وسط المدينة العتيقة المبلطة بالأحجار الملساء تقع ساحة طاء الحمام، شاهدا من شواهد عراقة شفشاون ومركزها التجاري النابض. بين الماضي والحاضر من فكت تشرع رحابها عامرة بصنوف الفرجة. وسط الساحة تمثل القصبة التاريخية الشامخة النواة الأولى لشفشاون قبل أن تتوسع وتصبح عاصمة الإمارة الراشدية. في قلب القصبة متحف إثنوغرافي كبير يضم قطعا أثرية ورسومات ومنقوشات، ويحيط به سور تتوسطه أبراج شيدت على النمط الأندلسي. كل تفصيل في المدينة يروي قصة تغريبة الأندلسيين، أولئك الذين رسموا على أبواب وجدران شفشاون فصلا آخر من تاريخهم وحولوا ملجأهم هذا وطنا. كمدن الأندلس العتيقة تحفظ شفشاون معمارها الأصيل بسقوفه المغطاة بالقرميد والحدائق الصغيرة المعلقة في أفنية المنازل والأبواب المزخرفة.

0: الصخرفة والأقواس العريضة، متاهة فريدة من الأزقة الزرقاء الضيقة، صعوداً ونزولاً يسير على امتدادها المتجول بين مطاعم وفنادق تقليدية، حوانيت ومتاجر فواحة بروائح التوابل والأزهار، تعرض منتجات الخياطة والفخار والنسيج وتحفاً تراثية شتى تكرس جزءاً من هويتي وموروثي من عبر شفشاون. موروث يتجلى كذلك في فن الطبخ المتوسطي الذي تحفظه المدينة نظاماً غذائياً يميزها، بل إنه صنف في لائحة التراث العالمي المشترك لمنظمة اليونسكو. هكذا تسفر شفشاون عن جمالها وأصالتها، درة بديعة معتقة بروح الأندلس تزين شمال المغرب، كأنها قطعة من السماء افترشت جبال الريف وتربعت فيها برداء أزرق بهي حاكته شفشاون لنفسها واختاره أهلها رمزاً للسلام والتعايش، مذ كانت ملاذاً آوى المسلمين الفارين من الأندلس، ملفكت شفشاون إلى اليوم تذهل وتفتن زوارها من شتى أصقاع العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة شفشاون شمالي المغرب.
1: أعلنت الأكاديمية البرازيلية للأداب اختيار الروائي ميلتون حتوم ذي الأصول العربية عضواً جديداً فيها، ليخلد اسمه في قائمة أعلام الأدب البرازيلي. هذا التكريم يأتي تتويجاً لسنوات طويلة من الإنجازات الأدبية، ويمنح دوراً مباشراً في رسم السياسات الثقافية في البلاد.
2: في لحظة تعانق فيها الذاكرة ضفاف نهر الأمازون ويغدو الأدب جسرا بين الأمكنة واللغات، احتفت البرازيل مؤخرا بواحد من أدبائها الكبار، ميلتون حتوم، الذي انضم إلى نخبة من عمالقة الفكر والأدب كعضو في الأكاديمية البرازيلية للأدب، أرفع مؤسسة أدبية في البلاد. حتوم ابن مدينة مناوس، حيث تختلط الأصوات والوجوه والمصائر كما تختلط مياه النهرين الأسود والملون، حمل في نصوصه دوما صخب الهويات المتعددة التي شكلت البرازيل. اختيار حتوم عضوا في الأكاديمية البرازيلية للأداب يجعله أحد أهم الكتاب في تاريخ البرازيل المعاصر، بل أعظم كاتب برازيلي ما زال على قيد الحياة، كما وصفه رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا.
3: كل طفولة تتحول في نهاية المطاف إلى فردوس مفقود بالنسبة للكاتب. اليوم مناوس مدينة كبيرة، مدينة صناعية، مختلفة كثيراً عن تلك المدينة التي عشت فيها طفولتي. لقد غدت اليوم مدينة تحمل شيئاً من القسوة، ولم أعد أتعرف على مناوس مدينة طفولتي بعد الآن.
2: هذا الاختيار هو اعتراف بقوة السرد البرازيلي القادم من تلك المدن البعيدة عن المركز، والتي طالما اعتبرت هامشية في المشهد الثقافي، فها هو ابن المهاجرين القادمين من المشرق العربي يتوج في معبد الكلمة البرازيلية، مؤكداً أن الأدب أكبر من الحدود والانتماءات الضيقة.
3: لقد فوجئت بالجائزة، لكن في النهاية أعتقد أنه عندما تنال جائزة ما تشعر أيضاً بالمسؤولية، فهي شكل من أشكال الاعتراف بموهبتك. وقد استغرقت 10 أعوام لكتابة رواية الثانية شقيقان، بعد ذلك توالت الجوائز، لكنك لا تكتب من أجل الجوائز هكذا، فأنت لا تعرف ما الذي سيؤول إليه مصير كتابك. وبعدها جاءت الترجمات إلى لغات عديدة بما في ذلك اللغة العربية والتركية.
2: درس الهندسة المعمارية وجرب نظم الشعر والغناء، إلا أنه وجد نفسه في الكتابة، حيث كتب عن التمزق الداخلي، عن الفقدان والمنفى، وعن أحلام أجيال تبحث عن معنى وسط العواصف.
3: لطالما أحببت القراءة، وفي شبابي بدأت أكتب القصائد ثم قصصاً قصيرة، وأعجبني ذلك، وقعت في عشق الأدب، لذلك مارست مهنتي كمهندس معماري لفترة قصيرة فقط.

0: المجد الأدبي يظل قلبه معلقا بجذوره الشرقية وبذاكرة المهاجرين بوطنه الأم لبنان، وأيضا بفلسطين التي كتب عنها بلهفة الحب والوفاء.
1: لبنان هو بلد والدي وأجدادي من جهة الأب والأم. لقد عشت في مناوس كأنني في لبنان حين كنت طفلا. كنت أسمع اللغة العربية طوال الوقت في حديث والدي مع أجدادي. أما حلمي فهو أن يهزم المتطرفون والفاشلون وأن تنال فلسطين حريتها.
0: بهذا التكريم تكتب البرازيل فصلا جديدا من سيرتها الأدبية، وتثبت أن نهرها العظيم لا يتوقف عن إنجاب الأصوات، وأن جذورها الممتدة عبر الثقافات المختلفة قادرة دوما على منح العالم أدبا يضيء الدروب ويخلد الذاكرة. عبد الله عمر، تيريتي عربي، ساو باولو.
2: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد أطيب التحايا، في أمان الله.

right away.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.

0: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
1: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
2: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
3: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
5: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
6: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
7: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
8: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
7: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
8: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
7: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان في ظل اتهامات لنتنياهو بتوظيفه لخدمة أهدافه الانتخابية. 8 دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات يستهدف موسكو ومحيطها، وضربات روسية بالصواريخ الباليستية تستهدف كييف.

في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش تصعيدا الإسرائيلية على جنوب لبنان والمتمثلة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ بدء الهدنة